لكتب عشان حطير مكتوبي كلمات كلمات لكتب

عبد المجتك على دي ان اف ام.

0: ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين.
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان FM.

0: الابتلاءات اللي تجي. كل الشكر ليك انك تفاعلت معنا مدام ألفة. يفضل لك يوسف ان شاء الله يا ربي في تواصلنا القادم يكون يوسف وقف على ساقيه ويكون يوسف التعالج. حبيت نحيي ايضا صديقنا جعفر القاسمي، برنامج ساعة سعيدة على الدعم زيدة اللي الحقيقة شاركتوا فيه الكل، كل متابعين برنامج ديوانا فاهم، في انه يوسف على الاقل يتقدم في مراحل العلاج متاعه. واكيد كل انسان تعاملوا مع الابتلاء يختلف. الحمد لله ديما نقولوها على كل الأحوال. برشا ناس يقولوا لي إيمان علاش تجعلنا في قلوبنا الأصبح، قلت نقول لكم لا راهي بالعكس، هذه رسالة أمل لكل إنسان ممكن يحس حياته وقفت بعد ابتلاء معين، ولكن راهو ربي سبحانه يحل لك ببين أخرى ويجعل لك أسباب أخرى من أنه يكون العوض. كل الشكر المدام ألفة العلج، إن شاء الله ربي يبارك لك في يوسف ويقيمه سالم. وإحنا هكا نوصل لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس. ميرسي عزيز، ميرسي حسام، ملتقانا غدوة في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.
2: Vous écoutez Diwan FM.

UM FM。ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاد على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك وبجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر
0: الحكم. تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان
1: افهم
2: صوتكم.
3: ديوان افهم فلاش نيوز.
4: موجز السابعة، ديوان افهم. صباح الخير. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تعلن عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال اليوم الاثنين. وأشارت اللجنة وفق ما نشر بصفحة رسمية للبرلمان إلى أنه سيتم تنظيم جلسة استماع ثانية ظهرا إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة. انطلاق ورحلة الأولى لحجيج ولاية سوسة نحو البقاع المقدسة أمس من محطة الحجيج بمطار المنستير الدولي، وتم توزيع حجيج

0: ولاية سوسة البالغ عددهم 741 حاجا وحاجة على 4 رحلات لنقلهم إلى البقاع المقدسة أيام 10، 11، و19 من مايو الحالي وفق ما ورد في الصفحة الرسمية لولاية سوسة. في العالم نتنياهو يقول في مقابلة مع شبكة سي بي اس الأمريكية أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد رغم تحقيقها لإنجازات كبيرة، واعتبر أن إسقاط النظام الإيراني غير مضمون لكنه ممكن ولا يمكن التنبؤ بموعد تغيير. وقال نتنياهو أنه إذا سقط النظام الإيراني فذلك يعني نهاية حزب الله وحماس وربما الحوثيين أيضا وفق تعبيره. أطلقوا صاروخين اعتراضيين من كريتشمون نحو جنوب لبنان بعد رصد هدف مشبوه وفق ما وردت وسائل أعلام عبرية. من جانبه أعلن جيش الاحتلال اعتراض هدف جوي مشبوه في المنطقة التي تعمل فيها قوات جنوب لبنان. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام 8 إلى اللقاء.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وفي ماتنا للعادة. مرحبا بكم في راف ماك الاثنين 11 ماي 2026. ساعتين ونص العادة نترافقوا فيهم إن شاء الله من توا حتى للتسعة ونص في صبحية. إن شاء الله تكون يا ربي أسعد الصبحيات، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. ساعتين ونص كما قلت نحكيوا فيهم على ما صار في تونس والعالم، العاصمة وتونس وال24 ولاية حبسوا أنفسهم البارح على وقع مقابلة الدربي المنتظرة الأربعة متاع العشية. انطلقت المقابلة الإفريقية، يصنع الحدث الإفريقي ينتصر على الترجي أمام جمهوره، هدف مقابل صفر دقيقة 115 تقريبا، والزعلوني يهدي حبايا الأحمر والأبيض البطولة رقم 14 للإفريقي. باش يكون هذا الأخبار نتاعنا في التراث بعد شوية، الإفريقي والبطولة وانتصار البارح في سيناريو خليني نقول هيتشكوكي للمقابلة. مقابلة كانت في قرار تحكيمي نجم اللقب يمشي من فريق إلى فريق، شفتوا اللحظات الأخيرة وترقب الفار، ثم كان قرار الحكم اللي خليني نقول أقر هدف النادي الافريقي. نحكيو في هذا، نحكيو في بقيه الاخبار تيله الساعتين ونص. نسلم عليكم وين ما كنتم، ان شاء الله طريق السلامه للناس اللي قصد ربي، وبالنجاح لصغيراتنا اللي عديوا في الامتحانات. سوديسي يحضر معنا في حلقه اليوم. نبدا ترحيب بالكابيتانو بالبرنس، اكيد البرنس متغشش على الهزيمه، باش نحكيو على اسبابها وتداعياتها بالنسبه لفريقه الترجي. برنس صباح الانوار وكيف الحال؟
1: صلى نهاركم سعيد، بداية أسبوع موفقة لكل من قاعد يتبع فينا. عندي كلمتين باختصار باش نقول ألف مبروك للنادي الإفريقي، فوزوا بالبطولة رقم 14. الترجي مطالب بالانتصار في المقابلة الأخيرة ضد بنقردان إذا حب يبقى في رابطة الأبطال الإفريقية. صلى نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله ربي بقى لنا وعليكم الستر إلى يوم السبت.
0: أمين يا ربي، ربي يحفظنا وربي يحفظكم ويحفظ الجميع. أكيد متغشش زيادة الجروز زيادة المكي زيدون سباح النورة.
2: أهلا بيك رفيق، رحب بيك ورحب بالناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله العباد اللي قصد ربي الخدمة يكونوا بخير. بارح يا رفيق فجأت أصحابي الكلوب ستي ومشيت لهم ومشيت بسطخوش كي مشيت يا أخوي. كيما قال حاجة مبروك، بطولة مزيانة طرح مزيان ميريتي للكلوب رفيق، تحب ولا تكره كي تعرف كيفاش توقف إيكيب وتعمل كونتراتاك، هذيك هي الكرة. ولكن أنا مع كلام الحاج، معناتها بالنسبة للترجي راه وطرح بن قدان أمبورتون على الأخر، توا صفاقس وراك صفاقس بان بوان، دونك الجورني جاي باش تكون مهمة بالنسبة للصفاقس وبالنسبة للترجي. إن شاء الله نهاركم سعيد، وبربي يا رفيق ديديكاس سبيسيال جماعة الباك بلون، الباك بلون يسيسوا رواحهم وإن شاء الله معناتها بالتوفيق، وإن شاء الله يعديوا دي زيكزامان مزيانين. وبربي بربي بربي جماعة الباك بلون يا رفيق يركزوا في الباك، خاطر وليت فما فويت في الباك بلون. طب شنية المنفعة متاعها تسيب الباك بلون تتخرجوا في الفيسبوك وكل ما عنده حتى منفعة. اوروزمون بدلوا للدفوار في اريانا، وزارة التربية بدلت وكل، اما معناتها بالحق واحد لازم يجرب.
0: ما سرتش معناتها تم التفتت على طريق المندوبية والوزارة، توقفت الفويت تبدلوا الامتحانات افكتيفمون. ما يقول خير تبحث على انك باش تعدي اكزامان في باك بلو، ربي يهدي الجميع. والحمد لله أن الوزارة تدخلت، المندوبية تدخلت وتم إيقاف الفويت قبل ما يخرج للتلاميذ. فصل صغير يقول السيد المخرج، نرجع نكمل الرحب ببقية الفريق، وخذوا معنا هدي راف ماك حتى للتسعة ونص.
3: راف ماك الموسيقى نون ستوب على ديونا فام.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة وعشرين دقيقة نهاركم أسعد الأيام نسلموا عليكم وين ما كنتوا ناس الكل ونوصلوا الترحيب بأرمادة نجوم الراف ماج نجمة التحاليل الرياضية جمعتين متاعك هذوما عند ناصر البدوي صباح الأنوار
2: مرحبا بيك ومرحبا بالحضور إن شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله بداية أسبوع موفقة لتونس الكل إن شاء الله ربي يحفظكم إن شاء الله ربي يبلغكم المقصود وربي معاكم وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام
1: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام الجميلة جهة نسليني جهن سباح الفل
3: مرحبا مرحبا شبيبة مرحبا للناس الكل إن شاء الله طريق السلامة للناس اللي تسمع فينا الكل بون كوراج للتلامذة واللي أولياء التلامذة خطر اليوم بدأت رحلتنا احنا أنا مثلا يوم نعدي تاريخ انت شنو تعدي رفيق اليوم شنو تعدي اليوم عند بدأت الامتحانات
1: لا مازال أنا مازال
3: الامتحانات اليوم نبدأ تاريخ الأغالبة الدولة الحفصية دونك بون كوراج للتلامذة واللي أولياء هم وفما بربي تظاهرة أنا نحبها برشا خطرني بنت ريانا فما عيد الورد حتى ال 17 ماي أبتي بخيت نجمو تاخذو دي بلانت نوار أي حاجة تتقطر توسكي زهر عطر شيء وكل شيء دونك أعملوا طلع خطر الفستيفال يصير كل عام وإيفينمون محلي في أريانا دونك طريق السلامة للجميع ومبروك للنادي الإفريقي
1: مبروك للإفريقي قالت جيهان السلام عليكم وين ما كنتوا شان نهيكم نهاركم الكل ورد والكل نوار وكل حاجة بيا الوحيد يظل لي قيل البارح وقت الماتش لقرون حاتم بالعيوس حاتم سبع دور
4: بونجور بونجور بونجور الناس الكل إن شاء الله بداية أسبوع حارد بالك منه
5: حاتم شيخته بولد عمته ويقرأ في الفاتحة ولقمن في ولد عمتي بارح شيخ وراني الفيديو أقسم بالله ودعاء
1: زواج مبارك إن شاء الله يعني أنا الأزواج
4: خطبت أول مرة في حياتي يعني تجربة فيها برشا ستريس والحق
1: قديش تهيبت مدفان
4: برشا ديفان كتخلت لهم من اللول قلت لهم با أنتم بصير موت تسألوا على الظالمين عليكم خمسة قطو أما زاد لقينيكم حاطين الحاطة معناها فيش تشتري
1: عدد خطبة سمباتي أعطينا خيرها ضحك
4: وفي الأخير معناها شكرت العروسة كي خطبتها بنت الحساب السابق قلت لهم حاطة راه ولد عمي مش ناقص رانا مصايبينه لكم هكا بالسيف حاسينه مي سيتي تري سمباتي
1: اللي حكيتونا إلى حد الآن سمباتي شنو تفرجت الماتش
4: تفرجت مشترعين خاطر الحق فما ضغط معني كبير في البارتي إتش كوكين كما قلت أنت داير ذاك تيتر أما أنا الشيء اللي معني البارح كي ريت الماتش هكاك قلت خد واش مشي عديهم ساعتين انا قاعد مبنك
1: نسمع في حلل عليك
4: قلت مشيش نختفي روح شكون يوصي حاجه الوليد
1: ارجع بعد شويه تسعيله باش تحكيوا بعد شويه كوره باش تحكيوا على نهائي البطوله وتتويج رقم 14 البطوله 14 للاحمر والابيض لوغرو القداس رامي الفراتي رامي روم صباح النور
6: صباح الخير نهاركم زين ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل تحيه للجماهير النادي الافريقي وتحيه للاعبين خصيصا اللي يحبوا برشلونه والافريقي فرد وقت الراف البارح زاد برشلونه هذا البطوله ليله كيما المخرج نتاعنا ليله حازيرو تسمع في الصوت جورج وسوف شيف معنا سبحان قاسم الكيفي بسم الله ما شاء الله ان شاء الله مبروك وان شاء الله الناس ديما فرحانين وهارد لاك بيان سور للترجي بعد نحكيو باكثر التفاصيل على زوز مباريات والكلاسيكوات نهار احد جميل جدا احد كروي بامتياز
1: احد كروي بامتياز واسابيع كرويه ما زالت زوز اسابيع القادمه ورا بعض كل البطولات تقريبا باش نعرفوا المسير نتاعها نهائي رابطة الأبطال الأوروبية ترتيح جمعة وتنطلق كأس العالم من بعدها وعندنا شهر 30 يوم تقريبا ونحن نتابعوا في كأس العالم حس عيد المنتخبنا 27-25 دقيقة البداية كالعادة بالزابينج شو صار في حلقة نهار الجمعة قناص البرنامج رامي الفراتي في الموعد وتسويت الزابينج
7: زابينج
6: العيد قرب وجو العلوش قرب بعد والله مصلي على النبي على الراف والناصر في الرحبة أما لوينك عاتيني في العلالة شو الدنيا
5: يا أخويا بارح وصلت لي الأخبار بتاعكم أنت والناصر في الرحبة والناصر كي ولدك الصغير يا ناصر والشيخ كوك يا خلطت عليكم يا أخويا أجواء عالمية قالوا لي الوردية
1: ناصر شريت له كسكروت مرقيس قلت له وريه
5: أنا اخترت معاه الناصر عن كتفل صغير يا رفيق نحب هذا نحب هذا حتى في الرحبة أنا نحب هذا نحب هذا أدخل ورفيق يعمل ريليو معاهم غادي يا أخويا مبروك للناصر
6: أما زياد شفت وسط ذي الكل وكذا وتبحبيح والدنيا لا قال لك الراف هو اللي ياخذ لي علوشي ما لوينك
5: عاد تودنا بحاجه مزيانه وبربي احكي يا رفيقتي صدقوا
1: اللي تقول قشار شلتك
5: حاجه نعرفوك رفيق سلعتك هبطت وتبعت شوف لنا السلعه اللي تعرفها الزبالة بربي احكي يا رفيق انا ما يصدقونيش انت عندك مصداقيه
1: اكثر
5: على العبيد قديش تحب تربح في العالم
1: بالعكس بافري يا سيما خيسه
5: حرام عليك
4: اشترى بيبيعوا بالخساره
5: خذ العبيد تبعتني كلهم يا ودي يا ودي شنو هذا خذ العبيد تبعتني كلهم ابعث الرفيق انا ما يصدقونيش كي نقول فهمت رفيق مصداقيته اكثر معناتها صار ما اكثر يا اخوي ان شاء الله نهاركم مبروك
6: اما يقعد في وسط العلالش والدنيا ذي الكل اقوى نصيحه واقوى مشروع يجيك من عند حتوم يا الراف جايك الجو
4: رفيق ننصحك ما انت قاري بزنس وكل شيء علاش ما تعملش ابليكاسيون علوشي تعود تتفاهم على الفلاح بالحق ابليكاسيون
5: ولا اعمل برنامج كيما ذا فويس يدخل علوش من تبع بيعته انت تقول ولا
4: بالحق
5: في العباد تتبعك وتقول ما العلوش هذا تاك تاك ابعد والله فكره حلوه يخرج عليك البرنامج علوش تك تك تك
6: ايوه هكا ولينا تو ذا فويس وكذا وتنمر على العلالش ايهم بعد دوروا رفيق بربي خذ لي رفيق بربي خذ يا شعلينا يخلينا انتم حتى تفضوها في الالعاب نتاع البرنامج
5: اوروبي ليس
1: يا ليس ب اوروبي
5: افريقي انا ما قلتلكش اوروبي يا رفيق
1: قلت
5: قلت لك مصري
4: لا قلت اوروبي
5: معنوس
1: معنوس
4: معنوس في وذني
7: معنوس بالمصري
1: معنوس في مخك
5: برازيلي
1: اي فنان برازيلي
5: علاش يكون رفيق
1: سمي
5: اسم تربح
1: واحد كيبدا يسال على الجنسيه يبدا ابري عنده وقت في مخه حاجه ترى سميتي واحد تعدى على البرازيل
5: واحد من
1: هكاك الناس شنو هو الناس الرحبه وزعما شكون في خلي عادي
6: ايش قولك انت برازيلي وكذا والاخر ناسي الجمله والسؤال اللي سالوا يا ولدي ويعلم بينا ربي الشيء كبر في انت شكون صار فينا
5: يعيش في ميامي توا
1: معك ايش يمين ايش المحاولة
5: نحب نحليها اللعبة
1: ناصر
5: جال تونس
4: عرض يونس
7: عرض يونس وفما برشا جاوب عجب ربي جمع اليوم مصلحة المستمع
1: الإذاعة والمستمع
6: اي لا لا لا لا تبحبيح باش يضيع البرنامج من بين يديناي لا ربي قدر الخير لا ربي تستر وكاها وربي تستر
5: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينغ
0: زابينغ
1: تحية للقراغ رامي الفراتي يلا سيدي تنتلقي الرحلة بعد شوية تراند وبعد شوية باش يكون حديثنا على نهائي البطولة واللقب 14 للنادي الافريقي كما قلنا في سيناريو هيتشكوكي وكأنه قدر الافريقي كل بطولة يكون بسيناريو اللحظات الأخيرة ذكر كل 2008 المويهبي في رادس وهدف جرجيز في دقيقة 75 ولا 76 الافريقي كان منهزم ذكر البطولة بتاع 2015 كيف كيف لاخر جولة تقريبا حسمت الأمور ثم كانت البارح مقابلة المواجهة فيها مع المنافس الأول على البطولة الترجي حتى لدقيقة 115 تقريبا الترجي كان يقدر في أي لحظة يسجل هدف لأنه استحوذ على الكورة لأنه حاول يخلق برشا فرص ثم كما قلنا عكس هجوم والزعلوني يهدي اللقب لجماهير الإفريقي اللي انتظرت برشا اللقب واللي كانت فرحتها كبيرة البارح 24 ولاية شفنا جمهور الإفريقي في كل مكان تقريبا في كل حومة لومبوتياج ساعتين معناها البارح في الناصر مثلا وقفت كهرباء ودخلت القهوة وأنا ما عنديش فهم قهوة ما نجمش نروح معناها تلمو جماهير الإفريقي البارح كانت في كل مكان مبروك للأحمر والأبيض نحكيه على لقاء نحكيه على التتويج ونحكيه على مدرب على مدرب اسمه فوزي البنزرتي ناصر اخر زوز بطولات خسرهم الترجي فوزي البنزرتي كان في النجم ثم فوزي البنزرتي في الافريقي عمليون في الاتحاد المونستيري رغم انه الرصيد البشري مش افضل رصيد في البطولة الا انه لو كان الثاني والعب على البطولة حتى آخر اللحظات والجولات. هذا الرجل يستحق أكثر من تحية, وأكد للي قالوا فيه فوزي وانتهى أنه رجل يعرف كيفاش يفوز بالألقاب. نحكيو في هذا الكل بعد شوية, وشرا نهاركم أسعد الأيام. وقت الموسيقى للديوان, نعود بعد لحظات رفمك حتى لتسعة ونص.

0: Love Mug.
1: Publicité.
2: Papa, il est comment le voyage en bateau?
3: Il voyage avec GMV, من صفر ومن رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالويفي مكونكتي.
4: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
5: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا.
6: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بيكسل، باتري 7000 ملي أمبير أور، شارج رابيد 90 واط، إكران أموليد 120 هرتز و IP69، ديسبونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا و يكسر السويم زادا. فيفو V70 FE à partir de 1499 دينار، بري بوبليك كونسيي.

0: جلام مثل العواد والخطاوات ولصق في الالبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الاولاد.
2: تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
3: 35 دقيقة نهاركم أسعد الأيام. البداية كالعادة بالأخبار والأخبار تهزنا للتراندة
4: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك. تراند دو جور.
3: التراند دو جور ونحكيو على التتويج الافريقي البارح بالبطولة باللقب اربعة شالية كما قلنا بعد موسم من اكثر المواسم تشويق في تاريخ البطولة التونسية ومنافسة مباشرة مع الغريم التقليدي الترجي الرياضي التونسي. الترجي البارح اللي كان امام حتمية الانتصار امام جماهير وفي حمادي العقر بيرادس الافريقي كانت تكفيه نقطة التعادل في انتظار التأكيد في المقابلة الأخيرة. سيناريو المقابلة أكيد كلكم شفتوه وكلكم تبعتوا المقابلة. ودقيقة 115 الإفريقي يعكس الهجوم بعد ما كانت فرصة وفرصة صار حولها جدل وترجي طالب بضربة جزاء. الهجوم يعكس الإفريقي قديد إيتومبوريزي ينتظر ثم تمريرة للزعلوني. الزعلوني يصنع الهدف ويهدي اللقب للنادي الإفريقي. لقب انتظر الافريقي اكثر من 11 عام تقريبا 11 موسم وجماهير الاحمر والابيض تنتظر هذا اللقب. لقب مستحق. لقب انتظروا الجمهور وانتظرته الهيئة وانتظروه اللاعبين ولقب كما قلنا مستحق. مبروك للأحمر والأبيض في موسم يصعب أنه يمحى من ذاكرة أحباء النادي الإفريقي. ناصر نقول مبروك للإفريقي وما الذي صنع الفارق في مقابلة البارح بعد نحكيه على الموسم. شو اللي خلى الفيرسيو هذه بتاع الإفريقي هي اللي ترجع بالأحمر والأبيض للبطولات وللتتويج؟
5: كما قلت أنت رفيق مبروك للجماهير النادي الإفريقي. مبروك الانتصار اللي هذا نعتبره كان مهم برشا. الانتصار ده اللي مجاش من باب الصدفة. النادي الإفريقي بعد الفترة الصعيبة اللي عداها في السنوات الأخرى من منع الانتداب مشاكل مادية عدم استقرار إداري هذا الكل خلى النادي الإفريقي في وضعية مش بعيدة كان في وضعية صعيبة. اليوم النادي الإفريقي يرجع وينافس على البطولة عم ناول كذلك. كان موسم باهي بنسبة مئوية كبيرة لكن السنان اعتبره كان موسم ناجح على كل الأصعدة كان من ناحية الإدارية من ناحية الفنية من ناحية الجماهيرية الاستقرار المالي والإداري وزاد كيف كيف اللي فما مراحل تعديت في النادي الإفريقي كانت صعيبة فما برشا ناس كانت ساهمت فيها سواء جماهير النادي الإفريقي اللطخات اللي صارت باش نشعت النادي الإفريقي ونحات عليه منع الانتداب الهيئات السابقة اللي خدمت زاد كيف كيف باش الهيئة هذه لقات الفريق بدأ يشد الثنية متاعو. المستشهر الأمريكي اللي أعطاه إمكانيات مادية للنادي الإفريقي باش عاودة رجعت ولقات الاستقرار المادي المطلوب مطلوب وخرجته من الأزمة باش نجموا على خاطر نحكيوا على فريق باش يمشي لبعيد لابد فما استقرار مادي يكون موجود. هذا من كل عوامل خلات النادي الإفريقي البارح يتوج بالبطولة رقم 14. كان عندها شرم كبير كان فيها مجهود كبير كان فيها مدرب محنك اسمه فوزي البنزرتي لا وين تعدى خلى البصمة متاعه. فوزي البنزرتي اللي عنده 24 لقب في تاريخه الرياضي كمدرب إجمالا بكل الألقاب اللي تحصل عليهم إجمالا في تونس ولا خارج تونس يأكد مرة أخرى الرجل هذا عنده ثقافة الألقاب عنده ثقافة اللي مش موجودة عند مدربين. وقت اللي يمشي عنده رو برشا ناس حاجات تتقرأ وتتعلم لكن فما حاجات اللي هي عنده بالتاريخ وبالبصمة
3: بالفترة
5: ما نجمش تقول فوزي البنزرتي معناتها إنسان ما نجمش يهز تيتر ولا وين يمشي هو بيده في عقليته. معناتها فوزي البنزرتي وقت اللي يجي يقول لك أنا بش نمشي بش نلعب تيتر وبش نمشي قدام وكل ماتش وماتش ما تحكي ليش على بطولة ولا تحكي لي حتى احكي لي على ماتش اليوم انت ونحكي لك على ماتش غدوة. بالنسبة لي انا النادي الفريقي الحق متاع ربي جماهير تستاهل اللقب هذا على خاطر ضحات برشا راهو مستاهل يا رفيق انك اليوم في 10 سنين 11 سنة بديسيبسيون ورا بعضهم وفترات صعيبة والفريق والجماهير وتقعد واقفة وراه وتقعد تزيد وتحضر كل مباراة وليزابونمون يوفى وكل ما تبيع تساكر في درج ودرجين يوفى وتساكر وتلقى الجمهور هذا الكل معناتها يأكد انه الجماهير متاع النادي الفريقي تستحق اللقب هذا بعد تعب متاع سنوات. وانا ديما نحب شنو في نهاية الامر اللي يجتهد ويخدم وينجح معناتها في نهاية الامر يتوج بلقب كي من هذا ما نجم كان يحفزه. واليوم نحكي على بطولة حبوا نشوفوها تتحسن في الكونكيرانس في المنافسة في اليوم. بالنسبة لي أنا كي الفريق يهز بطولة كي من هذه بالطريقة هذه نعتبر حاجة مهمة برشا باش تعطي الأمل للناس الكل الأمل اللي يخدم أكثر اللي ينظم أكثر. زاد كيف كيف يزمني يقول كلمة حق هيئة المديرة نتاع النادي الافريقي على راسها سي محسن الترابلسي الاستقرار اللي شفناه في الكلوب افريكان واستابيليتي. عادة نحكي عن النادي الافريقي بعد ساعات ربع مشكلة دخل الافريقي في أزمة ودخل الفريق يدخل في اليوم النادي الافريقي خرج ضد الاتحاد المنستيري شفنا الافريقي قاعد ينافس وقاعد نفس الـ نفس الـ نفس التفكير. هذا الكل يؤكد اللي النادي الافريقي في الثنية صحيحة. مبروك للافريقي مبروك الجماهير النادي الافريقي العريقة اللي تستاهل اللقب هذا معناتها ما جاش من باب الصدفة. اليوم نحكي على ارقام انا نحكي على فما برشا ملاعبية اللي مهيب الشامخ اللي كان رقم ممتاز برشا وكان سد منيع بالنسبة لي انا في النادي الافريقي انه اليوم نحكي على حارس قبل 5 اهداف تلت البطولة تلت المشاركة متاعه نعتبر حاجة مهمة برشا. نحكي على غيث الزعلوني من
3: مهمين الأرقام اللي تحكي فيهم على الحارس مهيب ولا شيمة أما التسدي متاع 114 هذاك ينسي في الأرقام الكل كورة ماشية للشبكة
5: وما تنسيش التسدي كنت حكيت عليه أنت ماتش جابس رفيق هذاك هو
3: ماتش جابس
5: في الدقيقة 92
3: يتسجلوا في التاريخ يزمهم ميموار باش ترجع لهم يزمهم فلاش باك. ولكن البارح تسدي والكورة متاع يان ساس في اللحظة ذيك لأنه كورة مغطية ثم تقريبا 17 جوار 18 جوار في 18 متر وقت اللي شات يان ساس مازال دقيقة تقريبا وتوفى المقابلة فلي معناه فريمون اون بريزونس مونتال كبيرة من الحارس باش يكون حاضر على الكورة الأولى وحتى على الكورة متاع رفيعة اللي مشى لها الفوق ولكن مشات ديفي وخرجت الكورة لاري متاع الموسم وتسدي الموسم كان البارح المهيب الشامخ اللي أكد الفورمة متاعه واللي وقت اللي يستحق الفريق يلقاه لأنه اليوم تهز بطولة وتهز تلعب على البطولة باش يجيوك ديما تكون فيهم ضعيف وتقبل اللعب صحيح. وقت اللي الحارس يخرج لك مقابلات كبيرة تخرج مك البريود متاع الشك ومن المومون ضعيف ومن بعد الكورة هذيك مشيت بونتو سجلها الزعلوني اللي هو زيدا كيف كيف ملاعب يتحمل برشا انتقادات ناصر والبارح عمل سبرينت نتاع 70 متر منشوفوها للامانه في الدقيقه هذيك 115 في المقابلات العالميه باش تلقى الساقين والركيب والبريزونس مونتال نتاع باش تجري وتخلي بقعتك واحد اخر يحسبها هاني هنا انا خلي يمشي يضيع الوقت لا ومشى وهز كوره وشاتها ومارك هدف بوتيت ريكومبونس على ايفور نتاع عام كامل على برشا مجهود عمله ملاعب يسحق نحكي عليه.
5: انا حبيت نحكي كلمه على غيث على خاطر البارح انا كي شفته البريزونس نتاعه والكونفيونس اللي يلعب بها رفيق راه فما فاز عملها شيكي في 18 متر معناتها باش ياكد الملاعب اللي اون كونفيونس ومهم برشا راهو كي يبدا جارديان دو بيوت نتاعك اون كونفيونس يعطي ثقه للدفاع يعطي ثقه لصحابه اللي هنا موجود راهو بالحق اليوم ياكد انه الحارس هذا الحق عمل نقله نوعيه كبيره برشا وظهر لي مشاركة متاعه مع الفريق ماتش كندا المنتخب التونسي ودعوته زاد تعطاته ثقة المطلوبة بالنسبة لي هو كحارس في النادي الافريقي وكحارس في المنتخب.
3: رابي حبيت تقول حاجة على زعلوني.
6: الزعلوني مهم برشا اللي يعمل فيه خطر اتقال عليه أول عام كانت تذكر فما ديكلاراسيون مهمة قالوا اللي هو عنده فيزيك ما حاضر كيما المستوى الأوروبي ومن بعد لعبيت برشا انتقدت الكلام هذاك وذي اللي أثبته غيث الزعلوني وتحية كبيرة برشا في علاقة بالموضوع هذا الفوز البنزرتي راه كي تجي تشوف ليزارير نتاع النادي الافريقي الراف تشوف تلقى الزعلوني عامل 4 بونتو 4 اسيست وسام السهيلي كيف كيف عامل 8 اسيست وبونتو تقارنهم بليزارير نتاع الترجي تلقى بن حميدة عامل بونتو اسيست بركة وبن علي اسيست بركة معناها الديفيرينسا كبيرة برشا باش يوريك مهم برشا اللي عامله فوزي بخلاف بيان سور عنده حارس باهي وعنده مهاجم هداف لكن لقى حلول اخرى زوز قدموا موسم كبير برشا غيث الزعلوني وسام السهيلي يعطيهم الصحة وذي كله في صالح المنتخب الوطني يعطينا ديما أكثر حلول على مستوى البوست الكل مهم برش.
3: برنس نحكيو شوي على الترجي ونرجع بعد شوي ناصر على الافريقي. هزيمه ما انتظرهاش احب الترجي رغم انه الموسم ما كانش افضل مواسم الترجي، رغم انه الترجي عمل نتائج ما عودش بها الجماهير نتاعو اكثر من عثره ما بين رابط ابطال ومقابلات البطوله خاصه ادوميسيل ضد فرق تعود الترجي انه ينتصر معاهم حتى بالفريق الثاني نتاعو وقت اللي يبدا في ال 100 متر الاخيره نتاع البطوله، ولكن السنه النتائج ما كانتش ولا بد. انتظر جمهور الترجي مقابلة الديربي وكانت خيبة الأمل، الترجي ينهزم أمام جمهوره ضد الإفريقي في نهائي البطولة. شنو اللي مش ماشي اليوم في الترجي؟ كلمة برنس على الترجي.
7: اللي مش ماشي هو تنظيم مراحل البطولة. الترجي هذا التونسي إذا حب يفوز بالبطولة ما يعملش 4 أو 5 مقابلات بدون انتصار وفي الوقت اللي يلزم ينتصر فيه. والله لو كان جات
3: شنو سببهم هذاك رصيد بشري مدرب شو سببهم؟
7: والله رصيد
3: بشري الجمهور حاضر،
7: رصيد بشري موجود ما معناتها كي تخزر تدخل موجود، الجمهور ما فما جمهور كيف طلبوا طلبنا مدرب يجي من برا جاي من برا، لكن هذا
3: الكل هل المدرب كفو ولا من برا؟ احنا مش بالجنسيه
7: هذه الكل ما نجم ينجح، لازم لما تكون فما الكفاءه المطلوبه. أراهو اللي جاي راني في الترجي الرياضي التونسي يلزم يكون عنده دوسي ثقيل ياسر وهو مدرب معروف ياسر، مش نمبورت كي خطر اترانجي نجيبوه لا يهز الترجي. هو اللي ظلم روح، ما ظلموا حتى حد، هو اللي ظلم روح خاصة في المقابلة الأخيرة اللي عشناها البارح. الترجي يعني سيطرة، كانت إيه سيطرة ما تعني حد شيء، تنجم تسيطر. الإفريقي لعب بذكاء شكون؟ بذكاء المدرب نتاعو ذكي فوزي بنزرتي اللي ما يأمن كما قال الناصر قبيلة، راو كل مقابلة عندها أمورها، كل مقابلة عندها دولابها، كل مقابلة عندها تكتيكها، كل مقابلة نقبل اللعب أي نقبل اللعب. النادي الإفريقي قبل اللعب 110 دقائق، وقت اللي جات الفرصة باش يسجل سجل النادي الإفريقي. مرة أخرى نحب نقول مبروك للنادي الإفريقي، مبروك الفوزي البنصرتي اللي كذب الناس الكل، كبر مازال يعطي، فهمت؟ مبروك للحارس النادي الإفريقي، مبروك زاد للجمهور النادي الإفريقي اللي كان معناتها طوال العام مش في الميدان فدفع الفلوس يا ولدي،
3: ومش طوال العام طوال سنوات كما قال ناصر 11 عام وجمهور ما هبطش يديه، جمهور مأمن بجمعيته، جمهور مأمن بألوان جمعيته 11 عام ما تهزش لقب البطولة وانت تشجع في فريق هو من أعرق فرق الكورة في تونس وفي القارة الإفريقية في سنوات مضت، تخليك ساعات تجم تقول نجم الجمهور يهبط يديه، الجمهور ما هبطش يديه، الجمهور دفع الفلوس، الجمهور من لدخلتها، الجمهور دبلاسة مع الباسكيت شفناه مؤخرا معناه في حاجة نادرًا ما نشوفوها. جمهور الإفريقي للأمانة يستحق، شفنا البارح مشاهد متاع فرحة كي تبدأ هكا تحب الكورة وتتبع الكورة تقول يستحق هذا الجمهور تلك الفرحة. البارح الملعبية عطاو على الأقل 10% مما يستحق هذا الجمهور، رجعوا له على الأقل 10% لأنه جمهور صبر برشا ودبلاسة برشا وكل عام خيبة وكل عام يما ملعبية تخيب له ظنه يا أما مدربين يا أما هيئة مديرة يا أما مشاكل هو ما عنده فيها حتى دخل، يلقى مشاكل فريق ومشهورة في الإعلام ومشاكل إدارية وعرك ما بين هذا الكل سنة ما سارش. استحق جمهور الإفريقي الانتصار وللأمانة البارح ملعبية الإفريقي حتى ولو ما لعبوش اختار فوزي باش يلعب البلوك تايح وهي استراتيجية متاع مقابلة معناها كي تخسر نقولوا ما كانش الشوا صحيح، كي تربح نقولوا كان الشوا صحيح. شفنا إفريقي يدافع البارح بطريقة منظمة برشا، نشوفوا في شوات يهبط لل 40 و 35 متر الجوالات اللي على الجناب تهبط مع الريال فريمون كان ان بلوك كومباكت، معناها ذكرني بك المقابلات اللي فيها ساعات دفاع انتر بارسا كل عام مورينو كي يسكر ريدو معناها صحيح في الماتشوات الكبيرة اللي يبدا فيهم هو حشته بنتيجة تعادل. الملاعبية كانوا ديسيبليني لاخر لحظة، التدخلات الدفاعية كانت سون فوت، مونتالمون الملاعبية الكل كانوا حاضرين، هذا تشاف البارح في الماتش فما ديجيست تعملوا نتاع جوالات كونفيون رغم الضغط الكبير اللي صلته البارح جماهير الترجي، مش سهل تلعب مع الترجي قدام 30,000 متفرج. دونك الافريقي البارح بلاعبين بمدرب بترفني بجمهوره خارج الملعب كل اللاعبين تقريبا البارح أبلاوا البلاء الحسن ورجعوا الجميل ولا جزء من جميل لجمهور يستحق التتويج. مرة أخرى قولوا مبروك للنادي الأفريقي، مبروك للأحمر ولا أبيض هذا التتويج.
5: أنا ناسا. بالنسبة لي أنا تكتيكيا مع فوزي البنزرتي عرف كيفاش يتعامل مع مباراة اللي هو فما كانت أوبليغاسيون دو رجلتا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. النادي الأفريقي أعطى الكرة للترجي الرياضي التونسي وخلاه معناتها يلعب بطريقة اللي يحبها النادي الأفريقي. شعمل سكر له المساحات مخليش معناتها ما عطاش إمكانية كبيرة إنه بش يدخلوا في محور الدفاع، حاول بيسكر له الأطراف متاعه. الترجي الرياضي التونسي خلق برشا فرص لكن ما معناتها مالورزمون بالنسبة لأحباء الترجي إنه ما عرفش يسجل، ما عرفش كيفاش يديكلونش الماتش خاطر مربوط في ديتاي صغير. لكن النادي الأفريقي تكتيكيا قد ما يتعدى الوقت قد ما الضغط قاعد يكبر على الترجي، وذاك كيفاش عرف كيفاش يتعامل فوزي البنزرتي مع المباراة. قعد يستنى في الثغرة، قعد يستنى في اوبورتونيتي بتجي في الماتش، ويعرف اللي في ماتش ويت من هذا ما تجمش تقعد 90 دقيقة مركز على خاطر في وقت من الأوقات الترجي ولات تحب تمركي بأي طريقة. وخاصة أننا زادة نحكي على ديزيكليبر اللي خلاته ترجي ما يصير زادة، راه فما حاجات تبدأ تتسير في ترجي كبير وفريق كبير مدرب الترجي التونسي ما عندكش الحق. معناتها اليوم الكونتر كي من هذيك راه يصير الحق متاع ربي في جمعيات اللي ما عندهاش لي تراديسيون.
3: ما هنا من وفقك
5: لا علاش
3: باش نقول لك علاش لانه كل عام فينال تشامبيونز ليغ توريس خرج في دقيقة الأخرى من 60 متر وحده داز الكرة ومشي راس راس مع حارس البرسا. معناها ما نحملوش لقطة زيادة أكثر مما تتحمل، ما زالوا 10 ثواني
5: إيه؟ عادي إيه تلقى لك
3: لحظة عادي تلقى حتى ما ميش شابات لأنه هو موسم يا تربحوا نول. أنت عارف أنه نول كل هزيمة بالنسبة للترجي إيه. بيان كو ما زال فما ماتش أخير
5: مادام فما ماتش رفيق ما زال عندك أوبورتونيتي باش تمشي بها. أنا بالنسبة لي زادة كيف كيف تقعد دون سيكوريتي ما عندكش الحق
3: الفريق ينجم يضيع بطولته قدام 50,000 في المقابلة الأخيرة.
5: هذاك يضيع ولا ما يضيعش هذاك موضوع آخر. أنا بالنسبة لي أنا هذاك وجهة النظر
3: متاعي. مدرب الترجي اليوم الترجي على باب مقابلات كاس، مدرب الترجي يبقى يغادر ثالث مدرب في الموسم.
5: هو
3: من غير إطالة ناس. أنت مسؤول اليوم شفتوا المدرب شفتوا شعطة يخرج ولا يكمل؟
5: مازال فيه سيزون
3: عند كوب
5: يكمل ما أنا ما خرج ما نجيبش خارج
3: ما نحيش ونخلي ديركتور تكنيك متاع صغار مثلا
5: يعاود نفس العملية اللي عملها مع مال كانزاري نجم يكون
3: إذا كان مدرب سبعة مقابلات الكل
5: عمل خمسة ديفو
3: با معناها إيه دوك شنو نزيد الريسكي به يقول لك أنا كمسؤول في ترجي.
5: بالنسبة لي أنا مش يقعد شو الحق للشواسي الحق بتاع ربي. أنا أقول لك
3: شو مسؤول شواسي
5: مش
3: تستنجد بصديق
5: لا يزمني أنا نكون مباشر مش نجم نعرف الرجل قاعد يعمل. أما للرزولتات اللي فما اللي نشوف فيهم معناتها ما يلقوش بالترجي. أنا عمري ما شفت الترجي تعمل أربع مباريات تعادل ولا بعضهم راهو حاجة ما صارتش في الترجي. معناتها بالحق الترجي الرياضي التونسي راهو بالحق باش أربع مباريات تعادل وتعمل بعدها هزيمة. أنا أعتقد أن الترجي الرياضي التونسي مش في اثنين صحيح
3: زيدون
5: بابا
3: من نهار الاثنين اللي فات وأنت مارجني ألو شكون شي مركي يودي عرافة يا خيانة هلو زي ما احنا المركي والولانين ولا هما هلو زي ما منيش ولا بن سعيد اسمعني تحت يطلبني على اساس بوميل وانا اجواء مانا اسمعني نحطه دياكيتي يودي برا ربي معنا صحيح نحطه زي ما هو مانا رو الضغط رو حاجة انسيبورتابل جمعة كاملة رو في النار 20 تليفون ويطلبني بالذمة بشي حكي لي حكي انا ما في بالي
8: شبيك لي يوظف فيك لامتصاص الضغط
6: لامتصاص الضغط قلت نمشي نقص تذكرة بحدة أصحابي الكلوبستية اللي نقعد معاهم بالحق مبروك كما قال الناصر راهو ماتش تعدى شو نقول لك سريع على الأخر ودقيقة 60 يا رفيق تحس الكرة لبريسيون ولات على فريق الترجي لسبيرونس فوزي شعمل البارح فما ديكلاراسيون قال فوزي قال مش جمعة انترلمون اليوم وجمعة جاري وكل جمعة مونتال خدم مع المونتال وهذيك هي قوة فوزي واللي يضيعها بوميل
3: كمحب للترجي بوميل يقعد ويمشي يذهب
6: ما قصلوش انا ما قصلوش قصته على مطار جده
3: قصوا نطولوا نطولوا الرحله نطولوا الرحله. مبروك مره اخرى الانتصار، مبروك مره اخرى بطوله النادي الافريقي، بطوله اكثر من مستحقه، بطوله استحقها الاحمر ولا ابيض، استحق فوزي البنزرتي، استحقوها الملعبيه، واستحقها خاصه الجمهور. وكما قلت وكانه القدر اختار ساعات باش كل مره تبتل البطوله على النادي الافريقي ترجع بسيناريو هيتشكوكي بسيناريو لو يكتبوا مخرج معناها ما يجيبوش بكل الدقة ذيك وكل البرفكسيون هذيك. نرجع كما قلت 2008 كرة الموية بدقيقة 78 باش تتحط تمشي كيكة في السقف ما هيش سهلة برشا. معناها الفريق قاعد يشوف حلم البطولة يتبخر
6: هو
3: بيدو صحيح وقف ودخلت دخلت سيناريو 2015 والبطولة اللي كانت مع سليمان ريحي وقتها رئيس والبارح شفتوا الكل السيناريو. عندي أصدقاء يحبوا النادي الإفريقي قال لي معناها من متيمين بيحبوا الإفريقي قال لي والله لا قمت ولا عيت قال لي الدنيا تقلبت وأنا قاعد نغزر منيش فاهم بونتو لينا ولا الاسبيرونس ما عادش عارف للوين ما عادش فاهم حد شيء. قال لي غايث نعرفه معناها غايث نتاعي دونك سي بون أما مانيش مصدق اللي سيناريو مشي بالطريقة هذيك. مبروك إلى فرحة لجماهير الإفريقي ومبروك لقب 14 لفريق عريق يستحق انه يعود للتتويجات ونمشيو في الكونتينيتي. توا مع الجماهير الافريقي تحب لقب ثم 7-8 سنوات خلي تعود الماكينه وتدور في الافريقي.
5: في بالك اللقب الاولاني اللقب الاولاني اللي هزوا فوز بنزرتي مع الكلوب الافريقي عام 90 انا جارديان في المرسى ومركاونا قسلي عقوبي كفرانك كفران وكانت يزم الكلوب افريكان تربحنا في المرسى باش تهز البطوله وهز البطوله ضدنا في المرسى ربحونا واحد بلاش نهارتها كان ماتش يا ولدي
3: الانتصار قال اصعب لقب
5: تسعيد
3: انت شكون اللي مالكي قيس يعقوب
5: كان
3: شديت الكره هذيك راه شدك فوزي في البسكير هو مش انترينور وقتها صغير عاد ومازال فوزي تو كبر ورزن معناه راه شدك في البسكير فاصل ثم نواصل. مبروك مره اخرى للاحمر والابيض
4: مع اريدو جيت اللحظه باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخن كلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: اريدو طور عالمك رافماغ
9: بوبليسيتي. بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيليي موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محلية ودولية أحدث مواد وتقنية البناء ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 مايو بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.

0: تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس، مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
1: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية إسمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية. إسمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
2: العلاني لتحقيق الأماني، نعرفك عرفتها، تفكرتها وكبرت معاها. من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت، وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكتروف خوا، بكليك تحقق أمانيك. برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
3: كان كرهبتك يبغيد وحايرف الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية، تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج، وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت، لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
4: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
5: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
6: Recrue si avait ruche du vin. Ah, ok. On se crèche d'aller jancher dans le lit. Serait vince et c'est nos couvre que sous.
7: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9:30 مع رفيق بوشناق.
8: 57 دقيقة يا أخي، شو اللي سمعتوا توا؟ عاودوا سمعوني بربي آخر بوب تعديت قبل ما نرجعوا للانتين.
6: Ici je pas vira l'hypomose de le noisy les venu ouvre snack aussi avec ruche du vin rabeque on risque d'aller jancher dans le lit serait vince et c'est nos couleurs de sous.
8: اللي فهم فهم اللي تضحك عامله من عمالك يا زياد سبوت مقلوب ريجي في بالكم
9: صدقني ليه يا راف اخويا، هذه فازة معناتها عاملينها ميساج كودي، وانا نعرف شكون ورا العمله هذه يا اخويا الراف.
8: اه وليت انا معناها الفريج هنا وانت مول المول وتعرف شكون عملها وشكون اللي ما عملهاش. شكون اللي عملوا سبوت المقلوب هذا؟ هذا السؤال، شكون عديه اصلا معناه سبوت مقلوب
9: يا راف؟ هو سبوت الصحيح. اسمع الفان الجمعه هذه ينقشوا فيها تكنولوجيا كبيره برشا يا راف.
6: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Il est temps de changer la direction. Quelque part, un futur s'éveille sur 4 roues. Une nouvelle vision de l'automobile arrive en Tunisie.
8: اوكي زيدو
9: اوكي زيدو
8: اوكي زيدو تو معناها اللي تعدى الاول هو اللي تعدى تو معناها شونجمون ديريكسيون حاجه جديده. اما انا زيد عرفت اللحظه هذه شكون كرهبه واكثر من كرهبه كونسنتري نتاع تكنولوجيا انوفاسيون ذكي اصطناعي وكونفور عالمي، رؤيه جديده نشوفوا بها العالم ورؤيه جديده العالم الكرهب والسيارات والموبيليتي اللي جينا من عند شكون؟ جينا من عند العملاق السي. انتظروا الجديد زيد
9: يا راف. انا نقول ملا السين وملا تكنولوجيا وملا اي اي وملا هي وكاو
8: ملا السين وملا تكنولوجيا وملا اي اي، والايام القادمه باش تكتشفوا التفاصيل شكون العملاق السيني اللي قاعدين نحكيوا عليه. وكما قلت نظره اخرى للعالم من خلال نظره اخرى العالم الكراهب ولا السيارات. احنا نخرج فاصل الاخبار ثم نواصل. سلموا على كل الناس اللي تفاعلت معنا تيلة الساعه، سلموا على الاصدقاء اللي في الاستماع، نهنيو مرة أخرى أحباء النادي الأفريقي، قولوا هارد لك لحباء الترجي الرياضي التونسي.

0: لعل أمال بورامبيان للترجي باش تصلح الأمور ويرجع الترجي ينافس على الألقاب المحلية كما كل عام وخاصة البطولة الإفريقية. نهنيو صديقنا بربي مستمع وفي ومحب متيم بالنادي الإفريقي وسنة عامه لأنه يحب الإفريقي ويحب الإنتر. دونك البارح البطولة مع الإفريقي وجمع جاي مش يحتفل في إيطاليا ببطولة الإنتر وهو من أحباء الإنتر وفك الكلوب متاع إنتر الفان متاع تونس وكذا. صديقنا رشيد بالوعر قدلوا مبروك رشيد التتويج للإفريقي وللإنتر. الأخبار ثم نعود رفمك حتى للتسعة ونص ما تبعدوش.
1: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Il est temps de changer la direction. Quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. Une nouvelle vision de l'automobile arrive en Tunisie.
2: RevMag. Publicité.
1: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Il est temps de changer la direction. Quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. Une nouvelle vision de l'automobile arrive en Tunisie.
3: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.

0: مولاندور يودك بشنوازر يا لكريم كيك بنين ويجيب بين وقتين
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: بابا إلي كومون الفواياج ان باتو؟
3: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرامتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة وسيرفيس ابوغ شيخي وبالوي في مكونكتين.
4: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
5: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال كلام من كل رجال ورجع للغار اللي بقطرة منه في أقل من نهار انفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار كل رجال الحل اللي يقطع الكفار برودوي التهاش.
6: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة انتي تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنه ونحقه.
7: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
8: لسنا يا هي والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إم توب نهار 16 ماي أبارتيغ من 3 متاع العشية يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش نتلاقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس يمكن تكون أنت من الرابحين.
9: ديوان افام فلاش نيوز
10: مجزوة الاخبار ديوان افام عسلامة. رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزري التقت بمقر سفارة الجمهورية التونسية بالعاصمة الكينيا نيروبي بعدد من أفراد الجالية التونسية واستمعت إلى شواغل أفراد الجالية بكينيا ومقترحاتهم مؤكدة أن الدولة ستوليها ما تستحقه من عناية ومتابعة اعتبارا لدورهم كشركاء فاعلين في المجهود التنموي الوطني ومشددة على أن تونس ستظل داعمة على الدوام لأبنائها بالخارج ومرافقتها لهم في مختلف مساراتهم. وشددت رئيسة الحكومة على أن الجالية التونسية بالخارج تمثل رافدا أساسيا لدعم المجهود التنموي الوطني لما تزخر به من كفاءات وخبرات متميزة في مختلف الاختصاصات مؤكدة أن تونس ترهن على مواردها البشرية داخل الوطن وخارجه لمجابهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة وعادلة. الأستاذة المبارزة في أمراض الكلى وعضو في الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى منى جربي تقول أنه يتعين على مرضى الأمراض المزمنة ونساء الحوامل وأصحاب الأمراض المناعية والسمنة إجراء فحص حول أمراض الكلى مرة كل سنة للتقصي حول القصور الكلوي. ووضحت أن القصور الكلوي يعد مرضا صامتا فهو لا يعطي أعراضا في مراحله الأولى ولا يقع التفطن إليه إلا عندما يستوجب تدخلا لزرع الكلى أو لتصفية الدم. ودعت الأستاذة المبرزة تلاميذ وطلبة والعاملين عند أول التحاقهم بمؤسساتهم التعليمية والوظيفية إلى إجراء تقص حول أمراض الكلى مضيفة أن المرضى قد يتجاوزون مراحل معقدة من العلاج عبر أدوية علاجية في أولى مراحل المرض. الأعلن رسمي مؤخرا عن إطلاق المنصة الرقمية لتسيير هياكل البحث بجامعة تونس المنارة وذلك خلال تظاهرة يوم البحث 2026 التي نظمتها الجامعة بهدف تقييم واقع البحث العلمي بالجامعة العمومية واستشراف آفاق تطويره في ظل التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة. ووضحت نائبة رئيس الجامعة المكلفة بالبحث العلمي الأستاذة أسماء جاتي أن إطلاق هذه المنصة تعد خطوة استراتيجية رائدة تندرج ضمن دعم التحول الرقمي وتحديث منظومة البحث العلمي وتعزيز الحوكمة والشفافية وتثمين الانتاج العلمي إلى جانب رفع من إشعاع الجامعة على المستويين الوطني والدولي بما يعزز مكانتها كقطب للتميز والابتكار والمعرفة. في العالم أسعار النفط تقفز، واليوم الاثنين بعد يوم من وصف الرئيس دونالد ترامب رد إيران على مقترح أمريكي بأنه غير مقبول، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات للأسواق العالمية في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل. وارتفعت العقود الأجلة لخمل برنت 4% لتصل إلى 105.5 دولارات للبرميل. وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 4.8% إلى 100 دولار للبرميل. الحكومة البريطانية تفيد بأن المملكة المتحدة وفرنسا ستستضيفان اليوم الاثنين اجتماعا لأكثر من 40 دولة. ووضح بيان بريطانيا أن الاجتماع سيبحث الخطط العسكرية الرامية لاستعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز. ومن المتوقع أن تعرض الدول قدرات لإزالة الألغام والمرافقة والشرطة الجوية ضمن مهمة بحرية دفاعية تهدف إلى طمأنة السفن التجارية التي تحاول العبور عبر الممر المائي. ختاما، طقس اليوم يتميز بسحب عابرة بأغلب المناطق، وتكون درجات الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 31 و36 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 39 بأقصى الجنوب. ويكون البحر قليل الاضطراب فمضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال ليلا. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. خير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش. إلى اللقاء.
11: راديو NFM ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على راديو NFM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.radionfm.net. راديو NFM صوتكم.
12: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على عصابك، جمعيتك تكور وتروح سخول.
13: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
12: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
14: ديما نفهم صوتكم.
15: عاجل انرجي تقدم لكم Flash Sport.
16: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
17: صباح النور، اهلا بكم. بداية من رابطة المحترف الأولى لكرة القدم نادي الإفريقي بطل تونس قبل جولة من نهاية البطولة بعد فوزه البارح في الديربي ضد الترجي هدف مقابل صفر. هدف كان سجله هيثم اللازعلوني في الدقيقة 106 بعد اسيست من صادق قديدة. نادي الإفريقي سيتوج رسميا بحسب بلاغ من الرابطة يوم الخميس برمز البطولة رقم 14 في تاريخه مباشرة بعد نهاية مباراة ضد الأولمبي البيجي. مباراة البارح عرفت بعض الأحداث والصور السيئة من طرف الجمهور وحتى ملاعبية الترجي والإفريقي، الشيء اللي خلى حكم المباراة كريستيان بيترو تشوكير يدون في تقريره ما حدث بين شوات وتوغايو منتظر أن يتم دعوتهم من قبل الرابطة الوطنية لكرة القدم. كيف مهدي ميلاد نائب رئيس النادي الإفريقي أكد أنه سيتوجه للقضاء بعد الاعتداء عليه من قبل الأمين توغاي. عموما الإفريقي يتوج بالبطولة رقم 14 لي في تاريخه بخير فوز البنزرتي للمقابلة 22 على التوالي بدون هزيمة، مركز أول 65 نقطة بفارق 5 نقاط على الترجي. الرابطة الأولى سياسية سرسل رسميا للرابطة من أجل لعب مقابلته ضد النجم الساحلي ومقابلة منافسه من أجل المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا الترجي في نفس الوقت حفاظا على مبدأ الشفافية والمنافسة. نذكرون السياسية سيلعب يوم الأربعاء ضد ليتوال بداية من الساعة 4 والترجي في بنجردين ضد اتحاد بنجردين يوم الخميس. موضوع أكيد يبقى للمتابعة في انتظار رد الرابطة الوطنية لكرة القدم. الثاني اليوم يتلعبوا دفعة أولى من مقابلة الجولة رقم 26 والأخيرة اللي بتكون مهمة من أجل تحديد الفريق الصاعد للرابطة الأولى بداية من الساعة 4 مواجهة للصعود بنادي حمل أنف وأمل حمام سوسة. زوز فرق حاليا عندهم 50 نقطة، نفس الوقت اتحاد طاوين صاحب المركز الثالث برصيد 48 نقطة يواجه بعض بوحاجلة خارج ملعبه. بقية المقابلات تقريبا بدون رهان بعد نزول اتحاد بوسالم وكذلك الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة. مكرم مهدي يستضيف المحيط القرقني، هلال المساكن الهلال الشابي، سبورتينغ بنعروس يواجه الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة، اتحاد بوسالم في مواجهة ضد جمعية مجرين، ونادي سكاكر حديد صفاق سيستضيف كوكب عقارب اللي كان يضمن البقاء متاعه منذ الجولة الفارطة. الرياضة الأوروبية، رسميا برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني بعد فوز البارح في الكلاسيكو ضد ريال مدريد 2-0. وفي الكالشو الإيطالي، سيناريو تشكوكي في مباراة بارما وروما اللي كان منهزم إلى حدود دقيقة 94 2-0. فرانش عدل دنيا الماليان من ضربة جزاء في دقيقة 100 سجل هو الهدف الثالث. مباراة فات بفوز روما 3-2 ضد بارما بعد ما كان منهزم 2-0. روما 67 نقطة، نفس نقاط ميلان اللي كان هزم ضد أتلانتا 3-2. روما يوفي ميلان من أجل زوز مراكز مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، المرتبة الثالثة والرابعة، فيها برشا منافسة قبل جولتين من نهاية الكالشيو. لأبرز مقابلات اليوم، بداية من 8 غربة نابولي بولونيا، في الدوري الإنجليزي بداية من 8 متعلي توتنهام يواجه ليدز، وفي الدوري الإسباني نفس الوقت رايو فايكانو يستضيف جيرونا. تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM. بونت، نخليكم مع برنامج الرفمك.
15: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
16: إني آي سينت La performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: Publicité. هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمنه ونحقه.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial, Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7, génération 4. Un total de 24Go RAM et 512Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70, ça دابت votre rythme.
3: العلاني لتحقيق الأماني، نعرفك عرفتها، تفكرتها وكبرت معاها. من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت، وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكتروف خوا، بكليك تحقق أمانيك. برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.

0: جلم مد العويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفرها بالليد مع الأولاد.
2: تدلل تدلل
3: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من اللوازم الجديدة وللليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل. وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج الجديد وزورنا في أقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
2: تدلل
4: جيون يمدللنا.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه على فماك حتى للتسعة ونص نتاع الصباح، مواصلين معكم الرحله بقياده البرنس زياد الماكينه سر بدوي جينا سليني حاتم بالحاجه ورامي الفراتي، مواصلين معكم كما قلت حتى للتسعة ونص مكملين بالاخبار. وقت الاخبار جينا نمشيو توت سويت للبوكس نيوز بصوت جينا سليني. بوكس نيوز البداية قبل كان عنا عتب تقني شوية ما نجمناش نسمعوا ليزيكستري فيما يخص النادي الافريقي كيما جرت العادة، نسمعوا سيناريو الاهداف، نسمعوا هدف النادي الافريقي في دقيقة 115 تقريبا بامضاء غيث الزعلولي، هدف اهدى للافريقي بطولته رقم 14.
1: اللاعب الحكم النمساوي مطالبة بركلة الجزاء والصادق قديدة مع ياسين مرياح، قديدة ياسين ياسين، هناك الزعلولي زعلوني في الانتظار، زعلوني زعلوني زعلوني زعلوني زعلوني زعلوني، قال زعلوني، قال قال قال قال قال قال قال، هذا الطريق يعرفه جيدا وهذه التربيات تعرف أبطالها. الإفريقي يظهر هنا حيث العاصمة، حيث رادس، حيث العودة للأيام الخوالي، حيث الرابعة بعد العاشرة بتوقيت باب جديد تقترب للنادي الإفريقي. نعم، حيث الرابعة بعد العاشرة بتوقيت باب جديد تقترب للنادي الإفريقي.
0: اقتربت وكانت من نسيب النادي الإفريقي البطولة 14، وأحسست بلعبي كي مركبوته هكا ناصر يهدي به لقب لجمهوره، للجمهور اللي تبع فيه عام كامل. شو الاحساس؟
2: اجي اقول لك
0: وقت اللي تعمل بوتو دقيقه الاخر تهدي بيه شوبيون،
2: يا ودي تعمل اكس بالواكي من هذي تطير تطير في الهواء، تولي عايش في عالم اخر في دنيا اخرى، ماكش انت مخك معاش فوق.
0: طب زعلوني يرقد البارح
2: ما يرقد، لا ما نجمش يرقد، ما نجمش يرقد بالفرحه بالحق، راه ما نجمش يرقد.
0: المخرج قال لي ديجا ما وصلش لداره،
2: ما
0: روحش،
2: ما نجمش يوصل يا رفيق،
0: على الاعناق مهزوز كل مره يلقى روحه في حومه زعلوني.
2: رفيق راهو انك اليوم انت تكون سبب باش تفرح شعب وتفرحك الجماهير هذيك، راهي سونساسيون ما يعطيها لك ربي بالحق، يزمك تعيشها باش تجم تعرف الشيء اللي عملوه البارح. معناتها بالحق بالنسبه لي انا سورتو الهدف نتاع غيث، بالنسبه لي انا راهو في وقت في عالم اخر عايش، حتى كان يحب يرقد ما نجمش يرقد، تو مازال ما رقدش.
0: فما ميريت نتاع المهاجم نتاع الافريقي اللي شد الكوره وتوم كوريزا وقعد يستنى قديده حتى صح يتفكس ياسين مرياح، حتى لين خلات لاعبيه الافريقي وبالاساس خلات غيث الزعلوني اللي كما قلنا عملنا 70 متر، وفما كاميرا اخرى هكا بالدرون من فوق توري خرج من خط الديزويت نتاع الافريقي مركز البوتو على خط الديزويت نتاع الاسبيرونس، سبرينت فينومينال البارح في دقيقة 115.
2: حتى الكاليتي تاع الفراب زادة، شفت الكاليتي تاع الفراب قداش معناتها بعد الفيتاس هذيك الكل يلقى
0: اللي هي أصعب حاجة باش تشوت بعد ليفور، سواء هون تفوت أي حاجة معناها
2: صحيح، بعد ما تعمل ليفور وتلقى البويسونس هذيك وتضرب بالطريقة هذيك بالحق، معناتها يأكد أنه حاضر بدنيا وذهنيا باش ينجم يسجل هدف كيما هكا.
0: مبروك مرة أخرى للنادي الإفريقي، كما قلنا كانت عندنا مشكلة تقنية ما نجمناش نسمعوا ليزيكستريم تاع النادي الإفريقي. حمزة بن عبدة تكلم زيادة على المقابلة وقال اللي وعدنا به جمهورنا حققناه، هدي البطولة للجمهور. حمزة برعاوي
3: كما قلت معناتها عملنا باركور بالحق معناتها اكسترا اوردينير كما يقولوا، 22 ماتش معناتها من غير ما خسرنا، كما قلت باركور متاع شامبيونا، الحمد لله في الاخر ربي وفقنا، عرفنا كيفاش نجيريو الماتش، عرفنا كيفاش نيقفوا، عرفنا كيفاش معناتها شفنا نقاط القوة متاع الفريق المنافس، الحمد لله قعدنا مركزين ماركينا في الاخر والحمد لله فرحنا الجمهور، وكما قلت بنكهه خاصه تيتا لذيه ان شاء الله في بيب جديد، وان شاء الله نهديه للجمهور الكل وربي معانا ان شاء الله.
4: الجمهور في الافريقيا
3: اكيد
4: على الاخر على
3: الاخر الناس كل تعرف، الناس كل تعرف الجمهور هذا يستحق فرحه، الحمد لله هدينا له التيتر، كنا عند الوعد كنا رجال، وان شاء الله ديما فرحانين النادي الافريقي والجمهور والناس الكل، وان شاء الله مبروك علينا ان شاء الله.
0: سنة انتصار الافريقي كان من اسعد الناس البارحة، وكذا بشوية زادة حتى الناس اللي قالوا كبر وانتهى، وين اينما حل فوزي البنزرتي صارت الفرقة اللي دربها فوزي تلعب وتعود للالقاب، والبارح مرة اخرى ينجح في قيادة الافريقي للقب غاب عليه تيلة 11 عام.
2: فما حاجة مهمة نحب ناكد عليها خاطر اليوم حكينا برش على فوزي البنزرتي ونسينا لزجوا والمعد البدنيين والإطار الطبي والناس اللي كانت موجودة. الكل اليوم رأوا النجاح ذا نجاح كلي ستاف تكنيك الكل اللي كان يشرف على النادي الفريقي اليوم عنده هو الميريت معناتها باش النادي الفريقي يتوج باللقب هذا. نحكي النادي الفريقي ظهر ينجح رياضيا طبيا بدنيا جماهيريا كل المؤشرات تتأكد أن النادي الفريقي كان موسم استثنائي ظهر اللقب هذا بالحق ميريتين للناس كل.
0: فما ناس الكل زاد اللي قريب العالم الكرة ولا حتى بعيد عالم الكرة ولكن تعرفوا كطبيب يستحق ذلك الرجل إنسان باهي برشا محسن الترابلسي الدكتور سلمو علي رئيس النادي الفريقي. الناس اللي عرفته كطبيب كإنسان بعيد حتى على الكرة من أفضل ما تعرف أخلاق وطيبة وتواضع وكمبيتانس عالمية مش ترسية الكمبيتانس تاع دكتور محسن الترابلسي. نهنيوه على اللقب هذايا ونسمعوا جنرال فوزي البنزرتي يتحدث على التتويج. فوزي اللي ديما يقول لك راني البطوله لا تعنيني نلعب على ماتش غدو انا ما يهمنيش اعطيني ماتش اللي اليوم لازمني نربحه ونحب حتى جوري ينرفزني باش ما نخرجش من سنتي ومن بعد جات بطوله جاي كوب هذاك في تحسين الحظ اعطيني ماتش اليوم راهو فما جوار مش نسمي اما خفت لا يقدموا في وسط الماتش لانه عيط له مرتين تحسوا ما يطبقش ولا يعمل روتار في الكوفرتور. فوزي الطريقه اللي عبر بها بتاع نجم ياكل وقتها كان صحيح خفنا على الملاعبي هذاك فوزي على البنك فوزي على لاتوش. نسمعوا فوزي يحكي على اللقب هذا وعلى البطوله.
4: انا بالنسبه لي انا ديما نشوف بورغانيا ماتش ما ديما الربح فتعادة بطيعة الحال معانها نتيجة تكون معانها إيجابية بالنسبة لنا. لكن أنا ديما معانها متسائل وديما عندي ديزان بوزيديد في جنوبة معانها شلي جوار معانها بش يكونوا معانها في جنوبة لبطرانية معانها حتى بطو الداريني معانها شوف دماراج العالم معانها حتى الهلاتية بردك معانها ونجم أقوله 70-80 متر وفتو لها معانها تفيداته لمركية عنده لسي فيدي كامل باش مركب بول.
5: نجم أقوله هذه واحدة من أصعب البطولات اللي فزت بها.
4: لا ما دام بدأت أنت عارف صحيح كنت أصعب لأن كنت ترى الشفار مارينا مع العديد من الفات وهي صعبة صدرنا لأن الإمكانيات اللي كانت عارف صحيح مش إمكانيات اللي موجودة ده ومتعرفنا مع الوضع موجود ومع اللاعبين الموجودين ومع اللي كان يبيض جوار كي يجريز أكثر ما أنت نيجا أنا متناسك أنا اللي ترابعي بي وكاو
0: لو ترافاي بي الخدمة تخلص هكا قال فوزي اللي في اوضي قول زعلوني قال زعلني انت عادي كي مازال البارح بالفرحة معناها ما سماش اسم اخر معناها فرحة كبيرة
6: وعز نتذكر ديسكسيون بتاع 2010 هذاك اش عندي ملعبية شلو
0: فوزي بالحاجات اللي تحسب له انه موش من نوع المدربين اللي اشترت برشا راهو كي شد جمعية ما نحب افون سونتر ما نعرفش كيفاش ونحب 30 ريال دروا و70 ريال جوش اوكي يقول لك نقصين في المراكز هذي يمشي على حسب امكانيات جما يحاول توفر لي افون سونتر حاول جيب لي ارير دروا دو ميتي مثلا ماهوش من نوعك اللي يحط شروط يجيب لي هذا وهذا وهذا ولا ما نمضيش معاك وبعد يمشي في المغامره يحاول يقلب ارير يردك بيفو يحط ارير انت والخاصيات نتاع ملعبيه يكومبوز افيك. هذه من الحاجات اللي تحسب لفوزي البنزرتي رجل التتويجات رجل النجاحات مع كل الفرق اللي دربها تقريبا في تونس وخارج تونس. مبروك لفوزي البنزرتي أكد مرة أخرى لوين ما يمشي الفريق اللي دربه يرجع يلعب على الألقاب. فوزي رغم ديما ننقدوا فيه على يعمل فيه فوق البنك وتعرفوا فوزي الناس كلها فوق التيرا إلا أنه شخصية رياضية محبوبة لأنه خارجك الجنون متاع الماتش عبد آخر ما تصدقوهش ما تصدقوش قد فوزي خجول وحشام وليميتك اللي يحسك أنت بالحشمة في بقعته معناته المعاقل ومتربي. دونك فوزي على التوش حاجة وفوزي خارج المقابلة حاجة أخرى ولكن كاريره تحكي عليه وتلقابه تحكي عليه. مبروك المدرب التونسي هو أكثر مدرب تونسي تتويجا اليوم في تاريخ الكرة التونسية اللي هز مع كل الفرق تقريبا اللي دربها وهذا يحسب له. ديما نعاود نقول هذا الرجل ظلم مع المنتخب خداش فرصته لازم يخدم تعامين ثلاثة ويورينا اش عنده مع المنتخب ونحاسبوه. كل مرة هكا دخله وخرجه مع المنتخب ما كانتش ظروفها ولا بد، والحمد لله كوميم نجاح فوزي مع كل الفرق اللي دربها. نختموا مع الكورة كما قلت، نختموا سمعنا تاول زيكستري قبيلة كان عنا مشكل تقني. مرة أخرى نهني وأحب الترجي الإفريقي عفوا باللقب بتاعه، هارد لك لأحب الترجي الرياضي التونسي اللي غشهم على المدرب مفهوم ناصر، غش كبير على المدرب. سمعت كريم الترهوني صديقنا الإعلامي في قناة دبي الرياضية يقول لك مدرب لهي بالجمهور وشعل الفلام ودخلت الجمهور في المطار وخرجت الجمهور قدام الأوتيل وبرشا شعبوية والرسمي ما فما حتى شيء، معناه افكتيفمون كونكريتمون سور تيران، معناه تقريبا مدرب ملي جا ورا ميتو مع الأهلي وافقت، معناها الباقي كل كان خارج الموضوع وقرار هيئة الترجي باش يكون صعيب في علاقة بالمواصلة معه على الأقل في مقابلة الكأس. وإلا نسلموا على كل الأصدقاء أحباء نادي الإفريقي كل يحبوا يسميوا اسمهم بالاسم، نسلموا عليهم صديقنا محمد بن علي، صديقنا سيف بن غيث هكا كمانيش غالط، كل الأصدقاء مريوم أحباء نادي الإفريقي كل فرحانين، سمينا يا راف سمينا مبروك عليكم البطولة. عندي صديق
7: لا صديق
0: لحظة، عندي صديق يعيش في الولايات المتحدة في كندا، صديق مقرب جدا جدا، نسلم عليه مهدي حتب. عنا مدة معناها نحكي ديما نحكي كورة، يقول لي رفيق أنا مرثت بالكورة ما عادش حاب نتفرجوا وفناتيك ياسر بالكلوب ما عادش ما يحملش نيول والأعصاب وكذا. البارح هذا نحكي وسباح قال لي مانيش باش نتفرج، ما أنا مستحيل وما يهمنيش اللقاء وما يهمنيش شنو. بعد لو في المقابلة القريب الأمن الكندي يروح به للدار، خرج في كندا باش تر حوايج معناها واكتفي بالتفصيل
7: هذا. وي تحيه لصديقي زاد يحب الكلوب انيس بن جلال، يزمك ترى هذا مش متيم مهبول، البارح بناته يقرا قص على القرايه ولا يتوت ولا شيء وقدام البارك. تحيه لي انيس بن جلال، وعندي صديقي بالهند ارجوك ما تكلمنيش يا اخي، ودينا يرحم وما كلمنيش.
0: ما كلمك صديقي
7: لا ما هزيتش علي فما
0: خاطر عندي معلومه اللي يكلم الناس.
7: كلم الناس يرحم والديك ان شاء الله مبروك من بعيد لبعيد.
0: قطعت العلاقة على الماتش معاك
7: تقعد 10 ايام
0: معاك يستفزك ساعات
7: يدي بالعشاء فيديوهات صن داون تخسر الكهرباء ياك هواك مبروك من البعيد.
0: يلا ما اغزر قلناها ونعاودوها، راهو ماتش وبشوفه وانتهى الماتش، هزت الافريقي شامبيونان تيتر ميريتي للنادي الافريقي ما لازم يشكك فيه حتى حد ولا واحد ينجم ينقص من قيمه الترجي الرياضي التونسي. وكما قلت لعلو امال بورامبيان للترجي باش يعاود ينظم ويمر ويرجع بالاساس ينافس على رابطه الابطال الافريقيه. وفي كل شيء ما كالضغط وكالتجيش وكالكلام انتهى الماتش، البطوله باتت في بجديد والترجي يمر مره اخرى لمنافسات جديده وتشالنج جدد وتحديات جديده، وماهيش نتيجه مقابل هذه اللي باش تحدد تاريخ الفريق هذا ولا هذا. الفرحه كانت من نصيب الأحمر والأبيض، مبروك على الإفريقي البطولة رقم 14 فاصل ثم نواصل ونرجع بالحق المرة ذي للبوكس نيوز بصوت جهاد مش بصوتي أنا. فاصل ولا عودة
8: راف ماج ببليسيتي. أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاحة إنياي سينت 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت la performance italienne disponible chez أجيل إنرجي. سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة. لسنا هي والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إمتوب نهار 16 ماي أبارتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش. نتلقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس، يمكن تكون أنت من الرابحين.
9: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة، انت تختار الدار ولا الارض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنوا ونحقوا.
10: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
11: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك.

0: راديو نفا. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:36 دقيقة. السلام عليكم وين ما كنت وبرشا ستويات وبرشا تفادي صديقنا محمد رفيق الرباعي صاحب الصفحة الشهيرة وموقع بيزا بينك. قلب ربي سؤال شفت صباح واحد كيبدا يهز بطولة. اوكي يلا نمشيو لجهان ونحكيو على العلوش وما أدراك ما العلوش. التفاصيل
2: جي في تصريح لطفي الريحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك في علاقة بأسعار الأضاحي اللي البارح لحد تكلم في برنامج ديوان برنامج ويكند على الكيف على ارتفاع أسعار الأضاحي متاع العيد اللي قاعدة تتجاوز 1,200,000 للرأس الواحد في الأسواق التونسية. ويقول أنه المعاينات الميدانية في مختلف الرحبات من الشمال للجنوب ورات اختفاء الأسعار اللي تقل على 800 دينار ويوصف الأرقام المتداولة بالخيالية.
3: ما عادش نحكيه على 800 و700 راهو نحكيه على أكثر من 800. تنجم تقول اللي صغير وما التونسي ما يضحيش به فهمتني, وبالتالي تلقى من 1,200,000 حتى الأكثر من هذاك. وهذا هو الإشكال الكبير كونه الأسعار هذه خيالية بالنسبة للقدرة الشرائية المستهلك. وهنا ثم إشكال آخر زاد كيف في الرحب, يقول لك ماخذهوش أضحية ياخذوا الحم, وبالتالي محافظين على السعر هذا ونحن حاسبينها عكسية, بمعنى كونه ما نشوفوش الكلفة الحقيقية للحوم الحمراء, كلفة الحقيقية لتكلفة اللحوم الحمراء حية. وهنا ماخذينها بالعكس. علاش ماخذينها بالعكس؟ نحن نشوفوا قديش يتباع اللحوم الحمراء عند تاجر التفصيل عند الززة, وعلى ذلك نقيسه. إذا كان نحن يتنقاوها توا الأسعار الموجودة 50-55-60 في بعض الأحيان, يقول لك 60 الشطر متاعو 30 30 نزيدوها الدوارة والكبدة ومتابع وكل شيء نزيدو بين 10 و 12 ألف 30-42 60 كيلو لحم مذبوح 30 الشطر خاطر يوزن الشطر الحم حي, وبالتالي نقيسوا قديش يتباع في الرحبة.
2: نحكيه على الأسعار اللي ضبطها المجمع اللي هي الأسعار المرجعية للحم متاع العلوش الحي. الأضاحي اللي قل وزنها على 45 كيلو ب 27 دينار للكيلوغرام الواحد. الأضاحي اللي تراوح وزنها ما بين 45 و 65 كيلوغرام ب 25 دينار و 800. والأضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلوغرام ب 23 دينار و 800 للكيلو الحي.
1: كما سمعتوا سامحوني لطفي الريحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك يقول اختفاء أسعار الأضاحي اللي تقل على 800 دينار. لأمانة عملنا تنجستين ظراف مش واحد دار, معناها تونس كاملة السعر متاع 800 ما سمعتوش حتى في العلاقة بعلاقة بالعلالش الصغار. يمكن في بعض الأماكن شفت فيديوهات تسأل يقول لك 800, نحكيه على علوش صغير معناها, ولكن في السنة معناها يضحي فيه العمر متاع الأضحية. هذا لا يعني أنه الأسعار زادة كما يسوق لها للبعض, خاطر ثم ناس متفهمش وتمشي تسأل على كبش متاع نتيح كيما الحصان نجم يخلط 20 مليار ساعات, لو كبش مثلا عبد يحب يضحي بيه وانتو يحب ينطح بيه تلقى سوم 4 ملايين و4 ملايين ونص و5 ملايين والقرون وعمره 5-6 سنين مش هذاك الريفيروس. لما شكون يبيع كبش في حل معناه هو اللي يجيب الشتلة الكل العلالش الاخرين كيف مش تلقى سومه غالي صحيح. لأنه فيه خاصيات معينة, ولكن كما قلنا الأسواب الأسنام على الموسم الفلاحي المزيان والصابلي ما شاء الله والشتاء اللي ثبت وكل, فما شوية من بعض التجار القشارة خليني يقول إشحاف وإكسي يعني مبالغة في الأسعار اللي قاعدين يقترحوا فيها. لعل السوق تتعدل في الأيام التذوم, خاطر احنا كي نمشي جمعة التالي ما زالوا 20 يوم مش كيما قبل 10 أيام وسيبون الناس تحب تبيع والشرية اللي بالحق هبطوا للسوق. حاتم,
4: هو راهو فما برشا معناها حاجات اللي تمنع العلوش باش يعاود يطيح السوق, خاطر هو في نسق تصاعدي بالصابة بالمطر بالحشيش باللي تحب انت ماهوش قاعد يتيح. معناها كيما السنة انت تفكرش نرجع 3 شهور التالي وقت بديت هك حكاية الملامح متاع العيد لعبد كل السؤال وقت تهبط المطر زعما العلوش السنة باش يرخصوا لي ليه فينا المولا كيستيون. الجواب هو لي حاجتين. الحاجة الأولى ما كونش ثروة معناها متاع العلالش اللي تنجم تسمح لك مرة في العام, خاطر هي مرة في العام تي دو افوار ان اكسي دو برودكسيون باش السوق الكل ياخذ باش الشراء اللي يحب يعايد. الحاجة الثانية فما ميكانيزم، فما سيستم يتحكم في البيعان خفي ما تراهش، ما مخفي عميق ما ترقالوش حل، لا بالسلطة لا بالوزارة لا بالتنظيم لا بالنقابات. هو مفهوم الكشارة في العليلش، سيتان كونسيبت يا رفيق كان يمكن تضحكوا عليه، راهو الكونسيبت هذا موجود عنده مئات السنين، معناها يا توجور الانترميديير في تاريخ البشرية بين اللي يربي بين الراعي وبين اللي يشري
5: ويربح أكثر منه
4: ويربح أكثر، ديما هو اللي يربح. كان تشوف حتى في الليتراتور القديمة الكل ديما التشبيه، الراعي إنسان لا بعيد يسر، حالم يحلم يخمم ما عندوش ما يعرش للقيمة متاعه، قيمة التربية متاع السعي راهي تنجم تدخل برشا فلوس. أعطيني واحد يربي العليل شو لبس عليه، اللي يربي يا اللي يربي واللي يسهر تعرف راه اللي يربي العليل فما ناس نهار اللي باش تولد له نعجم يرقدس في الليل يقعد الا كومباني تقولش عليه ساس تقولش عليها معناها انساني مولد قاعد معناها هو بيدو قاعد يتعب مع السعي نتاعو عندهم علاقه
1: بيه. هالفينومين كيفاش نعملوا له؟ كل عام نقولوا الفلاح ما لازمو هو اللي يتعب و12 شهر يخدم مش هو اللي قاعد يربح في الربح الكبير ويجي واحد حق وراه جار حلال راه باش يشري ويبيع وهو زاد يتعب فك جمعتين ثلاثة. اما هالمبالغة في الربح
4: انا عندي ايه. قناعة الحاجة ايه. اللي ما تقدهاش الكسل البشري الذكاء الاصطناعي هو الحل. انا يظهر لي كان فما الشباب كان فما ناس مخاخ كان فما ناس عندهم شوية هكا يسون باسيوني بارسا يعملوا اون ابلي من المنتج للمستهلك. انا اكد لك عام الجاي 20-30% من بالحق بالحق
1: مش تحطني معناها الخاصيات نتاع العلوش اللي تحبهم وابليكاسيون علوش
4: آه. مثلا اغزر راهو العليلش معناها نعرف تقزم في الاقتراح
1: والله
6: ورجع لك
1: نسال على تو انت تقول ابليكاسيون علوش ما نسالكش ما نفهمش معناها
6: لازم ميركاتو علوش
4: لا بالحق يلزم خاطر يعرفوا راهو اسمع معناها عندك العلوش يتباع كم بالميزان معناه اكثر ارغومون يقنع الميزان كما كانوا يعملوا لي جراند سيرفاس ما عملوها اما كانوا من 10 ل 20 كيلو
1: طوم الفلاني كذا
4: اي كذا دونك تو ا دي بري واحد. اما شنو ليه لاكسيسيبيليتي؟ انا مش على السوم راهو لاكسيسيبيليتي باش تعرف مثلا راهو الفلاح الفلاني في النقطه الفلانيه هاو يخرجوا نهار الاحد يعملوا بيكنيك ويمشيو من زون دوت بالحق وتعمل اون ابليكاسيون بور لو ترونسبور تعمل مثلا واحد برلان
1: لاكسيسيبيليتي تو انا مثلا ساعات نقول نحب نهبط نشد الكياس مني نتفرهد مع عائلتي الكل ونشوف مثلا في بقعه بلاي ثم على لشو مزيانه مكثر سليانه كذا ومني نعرف بلادي بعد يقول انا باش نمشي غادي باش نسال شكون الفلاح وين الفلاح ينجم نهار يذيع وانا وينصحني واحد بواحد صاحب ولا كذا يبا هذا مثلا
4: همسه الوصل هذيك هي اللي ناقصه
1: قولي
4: قولي هاتي دونك فينا المو واحد يعمل اون سورتي مثلا شوبينج علوش يهز عائلته يمشي يراه الطبيعه يخو علوش
1: طياره البركه ابليكاسيون علوش وشوبينج علوش اما بربي نحب ناخذ رايكم في الرات
6: في تزاير
1: هذه العلوش تزيري ثم نوع نتاع علوش تزيري
6: في الحدود في
4: تزيري ومغربي
1: هذا تزيري تزيري
4: اطلسي اطلسي هذه تزيري ومغربي ترقام ما بين تزير ومغرب
1: الاكثريه تزيريه هذه ما ريتهاش المغرب المغرب عنده سردي الكبير سردي اما هذا معناه ما شاء الله في طول المول المول
6: يلبسوه سرج الحصان رفيق ويطلعوا يتصوروا عليه الصغار بالحق سلاله موجوده على الحدود على الحدود زاده معانا شيء بسم الله ما شاء الله
1: هذا يهبط للرحله
6: يمكن 16 مليون
1: عطاو فيها 30 وما حبيتش
6: هذا بالحق هذا يتباع قدام بانك شاف تونس
1: ديريكت
6: اي باش اي شاف دجوسي
1: شاف دجوسي صح
6: رفيق باختصار نرحموا بعضنا نقطه وارجع للستر قشار من حقه ويربح اما اخويا نحن اخويا بادي ما نقولوا فيه
1: الفلاحه الفلاحه بيدهم عندهم شويه الحل هو يقول لك لا لا مش ما يرحموش
6: لا مش نحكيش على نحكي
1: الفلاحه بيدهم عندهم الحل كان كلهم يوليوا هما يهبطوا ويبيعوا الكل اما بو الفلاح يقول لك
4: انا نخليهم
1: انا نتعب خلا كيف وش نخليهم هبط على شو يكري بقعه
4: معناه فما ناس يسون هكا مزروعين
1: في ما ندخلوش في نالوسو موجود يا اما الفلاح يقول لك انا عام كامل نخدم نحب واحد يجهز عليا 100 راس 150 راس كذا قال لك كل الفلاح هو اللي يهبط ويبيع يربح أكثر، والمواطن يلقى أكثر سهولة باش ياخذ أسعار اللي مش كيما الأسعار اللي بعض القشارة والتجار يقترحوا فيهم. ونعاود نقول راهي التجارة حلال باش يشتري ويبيع القشار، أما خافوا ربي صحيت ما نستغلوش الفرص. إن شاء الله الناس كل تعيد، وإن شاء الله الله لا يحرم عائلة تحب تعيد من العيد ومن دخلة العلوش، لأنه دخلة العلوش راهي حاجة أخرى في الدار. يلا جهة الأخبار الموالي.
2: نحكيو على مقترح قانون يتعلق بإلغاء منع الجمع ما بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر، وين تعهدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في مجلس نواب الشعب بالنظر في مقترح القانون هذا اللي يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين. ونص المقترح في فصل الخامس على أنه يلغى منع الجمع ما بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر للمتقاعد مع إعفاء المشغل من 30% من المساهمات الاجتماعية في صورة تشغيل ذوي الخبرة في مهام استشارية وإلا التكوينية، ويتمتع المتقاعد بتخفيض ما يقلش على 40% على التعريفة المعتمدة من طرف النزل المصنفة والمؤسسات السياحية ليه ولقارينه، وهذا خارج فترة الذروة، وبتخفيض ما يقلش على 50% على التعريفة المعتمدة في المهرجانات الثقافية اللي تمولها الدولة. يتم الانتفاع بالامتياز هذا بناء على بطاقة ترفيه المتقاعد اللي تسند للمتقاعد وفقا للشروط والضوابط اللي تضبط بمقتضى الأمر هذا.
1: كلمة حاتم بعدني خرايك حاجة.
4: أي أي حاجة مهمة أغزر. فما الليبرتي دو شوا. زاد راهو المقترح هذايا فيه برشا منطق. معناها حتى كي يظهر من برا معناها باش تظلم المتقاعد واللي يحب واللي مش خالته واللي يحب يخدم كل شيء. راهي الجراية حق، سي حق، سي اون كوتيزاسيون. أما زاد راهو كي تقعد أنت تخدم وتاخذ في جيرتك، فما زاد شاب متخرج ما لقاش خدمة. علاش خاطر
1: معناها أنت ضد مشروع القانون، خاطر مشروع القانون ماشي في ثنية عكس كلامك أنت راهو معناها نتاع أنه المتقاعد يولي نجم ياخذ يكون عنده خدمة أخرى ولا جيراية أخرى، ما يخسر 20 ولا 30%
6: مش الكل تتنحى،
1: مش الكل تتنحى معناها يقعد. مشروع القانون عكس كلامك،
4: خاطر أنا كي قريت اللي يمنع
2: إلغاء المنع
1: المنع. نخدمو لك مترجم بالعربي
6: ولاك فوكاس كذاك بتاع الكونغرس هكا واحد يترجم
1: الجزيرة يترجم لك
6: وقعد فيك ترفيق وبرح اختب عاد وعمل
1: للأمانة بموضوع أهم من موضوع نرجع. شفت تصوير مش تصوير فيديو وحاتم بكل خشوع ويقرأ في الفاتحة وعمل دعاء الزواج، عمل دعاء الزواج، دعاء للأبناء إن شاء الله دعاء مستجيب.
4: خطرني أنا معني إنسان نقل
1: إنسان وكه وإنسان خلينا في إنسان ما تزيد حاجة
6: يا رفيق على القانون باهي برشا خطر عرض وطلب برخوية. فما عباد تحب تخدم حتى بعد 60 من أمنش بها أنا بشي ينحي خدمة متاع الشباب وكل لا. فما عبد 60 سنة 62 سنة يحب يخدم يا خوي حتى جيران في قهوة يشد مشروع وكل من حقه خوي شنية
1: لي بوال كلهم مش غلطين. معناها انه زاد الريتريت ما تحكمش العبد مازال اون فورم وكذا
6: ولا يحب يعاون روح
1: 60 سنة يشد الدار وما عادش يخدم. نقول لك اذا كان ينجم يزال يعطي وهو لي جينيرو وكذا حقه. اذا كان زاد عنده مشاكل ماديه وريتريت وما توصلش ويحب يعاون روح وبيدخل قانوني كذا زاد حق اممته، حق الدولة زادة باش تخمم تقول لك انا عندي جحافل نتاع دي جون معناها عندهم دبلومات يحبوا يخدموا، كي غدوة اللي عمره 60 ما يخرجش، اللي عمره 55 ما يترقاش، دونك اللي عمره 45 ما يطلعش، دونك البقعة اللي لوطة ما تفرخش شوي. فما فيها جانب من المنطق والى جانب بيان سور الفلوس اللي تحطهم من الصناديق الاجتماعية، دونك كلها اكراهات تتحط على الطاولة. ينجم يكون مشروع القانون هذا لو جوست ميليو يخدم يخسر شوية من الجراية، صندوق الضمان الاجتماعي تنقص عليه ضغوطات، وبعد يقعد سوق الشغل. اهم فكره قلتها عرض وطلب، معناه اللي عنده دبلوم وعنده بروبابلومون يلقى
4: هو المشكله هوي. رفيق بعد ساعات فما ديزافونتاج اللي هما يمنعوا من ريكروتمون تاع انسان اصغر في العمر. اذا انت مثلا خطر اللي بشيخو ان سالير كومبليمونتير على خدمه اخرى مع الجرايه نتاعو ماهوش باش يكون اكزيجون برشا، ينجم يتخلى على ديزافونتاج، نجم يخلص اقل من ان جون ريكروتي. دونك لي افونتاج اللي يجي عند المشغل ينجم هو ياخو بهم افونتاج اخر. اون بلوس فما حاجه اخرى رفيق، يلزمنا زاده نحدوا شنو المهن اللي فريمو ما تنجمش تخدم فيها واحد مثلا عمره كبير. انا قاعد الرافع بيت تتعذب الصباح يا رفيق مثلا شوفرة التاكسي تلقى عمره مسكي معناه كبير معناه صحيح منتبه يفسها هو ما تخليوش ليزافونتاج اللي تعطيهم للمشغل البريفيليجي انسان كي نبا لو شوا خطر هو ذاك الضغط الضغط كي بدا واحد ينبا لو شوا تنجم تخلصوا اللي تحب هذاك اللي
1: هذاك اللي معناه زي المعادلة انه ذيك يقول لك ما تتكلمش بصوتي خليني نخدم وندبر الشهريه ما تجيش انت تقول لي انا خاطر كبير وفلان اعطاني شهريه اقل من حقي تحرمني معناه واحد خير من صفر
4: فما خدم ردوا بينا مع شوفير تاكسي لي ما سمحني رانا راهو برشا في شوفره متقاعدين فما ناس مسيكن الصباح يبدا بالسي في سوق معناها حتى في طريقه سوقان وحتى معناه الفوفير اتونسيون معناه فما حاجات ريت كلمه مستشار فما كلمه راهي في القانون كلمه المستشار مهمه انا جو بريفير افوار واحد كبير وعنده خبره نستشيره باش ناخذ القرارات كنا ندهك عليه
1: اي اما في البريفي زاد حاتم انت ماكش تقعد بالتفصيله التفصيله تحطها في القانون واذا كان انا السيد هذاك دبر خدمه ما نعرفش حتى جيران في قهوه معناه ما هو باش يصب عليه ما هو فما امبو يخلص ما كذا كل امور قانونيه واضحه وفقت معناه بعيد على الناتور نتاع الخدمه نحكيو على الحق نتاع المتقاعد في العمل كلمه بالنسبه قبل ما نمشيو نحكيو على السياحه وكلمة ما اللي قاله وزير السياحة
5: فكرة ديانة الخاصة الأولوية للشباب في صورة ما إذا الشباب تززة يجيو الشباب اللي كيفين أما الأولوية المطلقة نعطيها للشباب يكونوا دي كومبيتون بيان سور أما الشباب حسب ما قادر رافض برشا خدم رافض لا ما نعملش هذه لا ما نعملش خميس دار بايك تفرض كل شيء
1: كليشي قاعد يتقال ورا واحد يلوش في خدمه يعلم به ربي على عشرة تلقى واحد ينجم يكون عنده العقليه هذه والتواكل على دار وكل هذاك اللي نسلطوا عليه الضوء كل الناس تحب تخدم انا حاجه وتلقى واحد بديبلومات ويخدم في خدمه ساعات يعلم بها ربي خاطر سوق الشغل فرغته عليه نحكي على فينومين الحجز المبكر وزير السياحه حكي عليه وحكي على طموحات الوزاره بالنسبه عام 2026
2: وذلك كان خلال افتتاحه بمدينة الثقافة للنسخة الأولى من صالون سوق السفر وين قال اللي تونس تطمح لتجاوز الـ 12 مليون زائر خلال العام الجاي بعد ما تجاوزت العام اللي فات 11 مليون سائح
7: السنة الفارتة في 2025 فوتنا 11 مليون إن شاء الله في 2026 نفوتوا إن شاء الله الـ 12 مليون زائر وبالتالي رأوا المشكلة مش في العدد احنا نحبوا النوعية بتاع السياح بتاعنا احنا توا قاعدين نخدموا على السياحة الراقية اللي شفنا في عديد من الجهات انه فئة النزول خمسة نجوم واربع نجوم وشفنا حقيقة اقبال كبير على الاستثمار في تونس من قبل الوجهات العالمية وبالتالي ان شاء الله باش يكون معناها تنوع كبير في المنتوج بتاعنا السياحي
2: السيد وزير السياحة سفيان تقية تكلم زيد على وجود أسعار تفاضلية توصل إلى 55% في بعض النزل في إطار سياسة الدولة للضغط على الكلفة والأسعار وهذا بالشراكة مع المهنيين كما أفاد زيد أنه سياح الجوار من الجزائر وليبيا وسياح الداخل يمثلوا أكثر من 50% من الحركة السياحية وهذا اللي يدعو أنه نعطيهم أكثر اهتمام والرفع من جودة الخدمات اللي مقدمة لهم
7: هذه أول نسخة في الصالون هذه السياحة وبالتالي هو الهدف الأساسي منه هو نحب نزيدوا ندعموا السياحة الداخلية وسياحة الجوار احنا عندنا أشقائنا الجزائريين والليبيين وعندنا مواطنين بالخارج بطبيعة الحال والمواطنين المقيمين في تونس حبينا ننشر ثقافة هذه ما يسمى بالأولي بوكينج أولي بوكينج شفت اليوم حقيقة أسعار تفاضلية هامة جدا وبالتالي هذه عملية نحبوها بتكون عملية نموذجية إن شاء الله باش تتكرر وهذه تندرج في إطار معناها سياسة الدولة لتقريب معناها بصفة عامة معناها هذوما المهنيين سواء في النزل ولا في وكالات الأسفار على أساس أنه بصير نضغطوا على الكلفة ونضغطوا على الأسعار وننشر هذه ثقافة أولي بوكينج حاجة هامة وبالتالي شفنا حقيقة أسعار تفاضلية هامة جدا توصل حتى 55% في بعض ذمتي النزل
1: 55% لتشجيع الحجز المبكر احكي عليهم وزير السياحة هذه ثقافة مثلا تنقصنا برشا حتى اللي سيبون نكمل الفكرة
6: انا نعطيك طقس روح زبدة نطول برشا
1: حتى اللي يبدأ عارف روحه معناها أموره لاباس بلوزومو وعارف روحه إن شاء الله ربي باش يكتب له بإذن الله كتلاثة أربع أيام في وتير يقعديهم في السيف هم بريفير الكل نقعدوا ليل صلالة وبعد لوش بقعة لوش بيت هات بيت في علاش الثقافة هذه تكستنا مثلا جهه
2: اذا ساعه فما الاسباب الماديه الناس راهي ما تفهمش البودجي نتاعها معناها تا كيما فما ناس باش تحضر الصيف وهي مازالت ما عدتش الغسره نتاع العيد الكبير دونك فما الامور الماديه اللي تخلينا نحاولوا نبرمجوا نكملوا القرايه نكملوا مصروف القرايه وفما زاده فكره نخليوا روحنا للمزاج نتاع اخر دقيقه ونشوف كنتي وين عملت ونلموش يشله ونقعد انا جو ديبون من برنامج كنتي وبرنامج الاخر دونك في الاخر بالكل نلقاو روحنا الناس الكل في اخر دقيقه ومش اللي البرنامج اللي حبينا نعملوه هذاك اللي
1: باسعار باهظه مقارنه باش ما تروح توا معناها كي تشوف روحك تريزيرفي في فيفري مثلا وتقارن كي تريزيرفي في جويلي على الجمعه الاولى نتاع عود تلقى روحك تدفع في 50 وحتى 70% بتتر ازيد ورغم هذا كل عام نعملوا نفس الخطا
6: حتى في علاقه بالكاليتي معناها انا نمن اللي فما بلايص تبدا بار اكزومبل تحب تمشي لهم ولكن تقول هذوما غاليين عليا برشا اور بيجي كي تمشي قبل مدة تلقى روحك البلاصه هذيك تنجم تمشي لها بنفس البيجي اللي هو اقل كاليتي بار اكزومبل بين 5 اتوال 4 اتوال 3 اتوال في علاقه بالوتيل اللي كنت تقص قبل بجمعتين تلقى روحك ماشي له بالغالي وماكش قابل به وهاو كذاك اللي فما ولا غالب هذاك اللي خلطنا ولكن فما نقطه مهمه طرحت الراف هي نقطه الكاليتي نتاع السائح والله نقطه مهمه برشا عندي انا نعتبر من منظوري بارابور اللي تشوفوا البر مادام الريستورونات والبوتيكات اللي دايرين في المنطقه السياحيه هذيك والعطار وال ومتاع اللي تشري منه هذاك عرفت كلي سوفنير وكذا مادام ما خدموش لا تعتبر سياحه مادام جاء قعد في الاوتيل ما خرج ما شريش مشموم وعمل دوره وشرى منه وكلاف ريستوران هذاك عندي انا لا يعتبر سياح
1: مش لا يعتبر سياح ولكن نقص ثم مونكا غنيه في البلاد
6: احنا كتوانسه تو كي نسافروا لبرا ترانا

0: للشوبينج البلايس اكتشاف البلاد.
1: احنا نسافروا ساعات زاده في الشتاء ما معناش حاجه سياحيه بلوز وما باش تشوفها معناها هبله، ولكن احنا نمشيو باش نشوفوا البلاد هذيك في الشتاء ندوروا باش نمشيو للبلايص هذوما هذوما، لازمنا نوفروا حاجات اخرى باش نزيدوا نطوروا اكثر في علاقه بالسياح.
0: انا على ذكر الايرلي بوكينج والله العظيم ما اقوله حقيقه، عمناه ما عادش حكيتها ولا لا، اول عام في حياتي قلت هكا يمكن سويت الاخبار حكيناهم ايرلي بوكينج، قلت خلينا ننظم اموري، طلبت اصدقاء في نزل ريزيرفيت، بعدها خذيت بيت اول اسبوع في جويلي، احنا لترونتو جوان نخرجوا كونجي، خذيت كيما تقول من لو 4 لو 7 دو نويتي 3 جور. سيبو مريزيرفي، حتى الصديق معناه قال لي كيسب رفيق منظم وقلت له تبدلت معناه
2: نسيتهم
0: اي با يطلبوني من لوتيل لو 4 من هيس التليفون لو 5 نسيتهم كومبليتمون والبيوت ماركيت على عليا انا وما مشيتش للوتيل
2: ربي اعتذر خاطر رحنا برجليك شو راه مش هذا خاطر معناه الثقافه والله. اما انا مع رامي في اللي قال الكاليتي اللي يجيونا السياح ما تنجمش تطلب منهم باش يخرج لك، هو معناتها جاي يعني انت كي توفر حاجات مزيانه لبرا باش يولي عندك سائح يعرف على شنو قادم باش يولي يجيك يصرف وكذا، خاطر كي تشوف سيسيليا رفيق قايب جنبنا ساعه غير با راهو تلقاه اوتيل معناتها صغير اما الجو المخلوق البرا لي ريستورون كل تحي معناتها خاطر تحب ولا تكره.
0: سامحني معناها زيد ما نبداوش نعطيو في صوره مش صوره بلادنا، احنا ناقصين ريستورونات مزيانين في تونس. معناها انت سافر لبرا وسافر في تونس الكوت نتاع جمرت معناها ريستورونات تاع جمرت وريستورونات حمامات وباش واحد مش يسمي ريستورونات معناها تلقى روحك ريستورون في جبل ريستورون فوق بحر ريستورون عندنا بلايص مزيانين معناها عندنا اوكي تقولي ديما نجمو نحسنوا ديما نجمو نزيدوا اكثر بوتيتر نقربوا اكثر للوتل هذاك سي امبورتون اما عندنا من الاماكن اللي ساعات كي تسافر ما تلقاهمش معناها باش يكونوا
2: تو كيما مارينا حمامات مثلا هاو ناخذوا اكزومبل علاش مسكره هكا قبل كانت حاجه
0: مارينا حمامات
2: كبيره راك تتعدى قدامها دواء
0: بروبابلومون الوتلك هاو معناها هذه الاحساس اللي
2: هذيك كانت حي
0: الاخبار ثم نعود رفمك حتى للتسعه ونص رفمك
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم
4: بوبليسيتي

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
3: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
4: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
5: ديوان افهم فلاش نيوز
6: وجزء التاسعة. ديوان افهم مع السلامة. سفير الجمهورية التونسية ببغداد ورئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية يتفقان على منح الأولوية لقطاعات الأجهزة الكهربائية والأدوية والمواد الصيدلانية والغذائية في تبادل المشاركات في المعارض الاقتصادية في البلدين. ووضحت سفارة تونس ببغداد وفق بلاغ صادر عنها أن هذا الاتفاق تم خلال لقاء خصص للتحدث حول واقع التبادل التجاري بين تونس والعراق وسبل تعزيزه بما يرتقي لمستويات أعلى. وأقر الجانبان عدد هيكلة محينة لأعضاء مجلس الأعمال التونسي العراقي لضمان حضور أبرز المتعاملين الاقتصاديين إلى جانب تحين الإطار القانوني المنظم

العلاقات بين منظمات الأعراف في البلدين. المجامع المهنية المشتركة تنظم بالتعاون مع ديوان الأراضي الدولية وتحت شرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمناسبة العيد الوطني للفلاحة، تنظم خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بداية من يوم غد وإلى غاية 16 من مايو. الخارجية الإيرانية تقول إن الرد على الجانب الأمريكي يتضمن مطالب معقولة ومنطقية وتأخذ مصالح المنطقة كلها في الاعتبار، مضيفة أنها أوضحت للجانب الصيني أن الخطوات الأمريكية ستزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، والأعمال العدائية التي تنفذها الولايات المتحدة هي سبب عدم الاستقرار في المنطقة. وسائل أعلام عبرية تفيد بأن الجيش أبلغ سكان البلدات الحدودية أنه بدأ بشن موجة غارات في جنوب لبنان ستمتد لساعات، وقالت القناة 12 العبرية أن هناك حركة نشيطة لقوات الاحتلال على الحدود الشمالية. وزيرة الصحة الفرنسية تعلن أن الفحوصات أظهرت أن فرنسية من الركاب الذين تم إجلاؤهم من سفينة الرحلات السياحية قد ثبتت إصابتها بفيروس هانتا، وأشارت الوزيرة إلى 22 حالة مخلطة مسجلة داخل فرنسا. الرئاسة الكورية الجنوبية تندد بشدة بالهجوم على سفينة شحن كورية مؤكدة عزمها الرد على الجهة المعتدية بعد تحديدها. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM.net. إلى اللقاء.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: بوبليسيتي.
1: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
2: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: التسعة وستة دقيقة. السلام عليكم وين ما كنتوا، آخر ربع ساعة في حلقتنا لليوم. مرام روم يطلب الكلمة.
1: ملي ديديكاس سبيسيال الراف مدام هيلة وبنتها غالية الغربي، اليوم عيد ميلادهم الزوز فرد نهار، هي وبنتها فرد نهار عيد ميلادهم. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله يا ربي سنين دايمة، وإن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم إن شاء الله.
0: أمين، عيد ميلاد سعيد، ونسلموا عليهم الناس الكل، وننطلق في الكويز. كويز سؤال رقم واحد، نهار الجمعة 8 أفريل احتفل العالم باليوم العالمي لأي حيوان، مفهوم اليوم العالمي للقطط لأي حيوان؟
2: الباندا.
0: الباندا
3: في بالي القطط.
0: القطط
4: 8 أفريل ولا 8 مايو؟
0: أفريل، أنا محطوط عندي أفريل، ما عادش ثبته. أفريل ماي، 8 مايو.
3: 8 مايو حاجة أخرى، 8 مايو
0: جمعة هذه.
4: لا لا لا يمكن مش باندا،
0: مالا شكون؟ الزرافة.
3: 8 مايو الصقر.
0: الصقر. حاتم.
5: الكلب.
1: في بالي للحمار.
5: حمار.
0: جيهان.
5: حمار.
4: باندا.
0: الباندا اليوم العالمي لأكثر حيوان مظلوم. الحمار. جواب صحيح. رامي الفراتي. عربية، ما هو الفرق؟
5: مظلوم يا رفيق،
0: والناس تركيف كيف وي.
5: بالحق مظلوم. تعرف الكياسات اللي تعاملت من وقت الرومان كانوا الحمير هما اللي يدلوا، خاطر عنده فترة يعرف المسالك، دونك يتبعوا المسالك الحمير ويعملوا الطرق.
0: جوجل مابس كان وان بلوس حيوان جونتلي،
5: جونتلي
0: خدام ذكي
1: مزيان،
0: فيه معناه
4: يا
0: عرش علاش
4: البشريه جامده
0: في كل شيء، في كل شيء.
4: حتى الالغام يبعثوا، معناها في صارت حروبات يبعثوا الحمير هما اللي يتجسوا يديتكتي ومساكن هما الالغام، مش ما تجيش في الانسان يضحيوا بهم. وي
0: يلا شلي سامحونا، شلي سامحونا. السؤال الثاني عربيه زيدون، ما الفرق بين الصنم والوثن؟
2: صنم صمبا
0: اي
2: وثم هكا
0: وثن. الوثن
2: كل سامبا
0: صغيرة.
2: لا مش صغيرة، سامبا معناتها مرخوفة، مش باتا مودلي بالباتا مودلي. فهمت
0: ماتير
3: واحدة معناتها بالسيمان وواحدة بلاش.
0: واحدة بالسيمان واحدة
3: واحدة مصنوعة واحدة طبيعية.
0: شو معنى طبيعية؟
3: طبيعية جبل هكا الفورمة نتاعو ولا واحد
0: جبل ولا سامبا
3: ولا اي
1: الصنم في بالي يعبدوا حاجة مصنوعة، والأخرى ماني حاجة موجودة كما قال شجرة ولا حاجة مش موجودة ولا حاجة مش طبيعية.
4: يقول لي الصنم هو صنبا والوثن هو صنبا يعبدوها.
0: اوكي صنبا كما احنا نزينه ساعات في الدار بستاتشويات حاجة
4: ولا حاجة.
5: الصنم هو حاجة مصنوعة معناها كما الصنبا، والوثن هو حاجة روح كما اللي يعبدوا الشمس كما اللي يعبدوا.
0: الجواب صحيح رامي حاتم بالحاج.
5: المادي ولا المادي
0: هو تمثال مجسم مصور على هيئة انسان او حيوان يعبد، ربي يلطف بينا، من دون رب العالمين. الناس تمشي تعبد صنبا كما من اول التاريخ البشرية، بينما الوثن هو يشمل كل ما عبد من دون الله، سواء كان حجرا شجرا قبرا شمس نار. أي حاجة، أي حاجة يتخذها البشر آلهة من دون رب العالمين. السؤال الموالي، السؤال الموالي، ما هو مش ما هو كم عدد السور في جزء عامة؟ جزء عامة هو أكثر جزء في القرآن فيه صور، لأنه فيه صور صغار
4: صار صور.
0: البقرة أكثر من جزء وشوية، معنا ندخل في الجزء الثاني ونمر. الجزء عام قد فيه من صورة زيادة
2: 10
0: صور. برنسة
3: 12.
0: ناصر
5: 15.
0: جيهان
4: 27.
0: رامي
1: 24.
0: حاتم
5: 29.
0: الأقرب حاتم، ويضم 37 سورة تبدأ من سورة النبأ وتنتهي بسورة الناس. حاتم نقطة. حاتم الأقرب. السؤال الموالي، في أي معنى ولا في أي سياق نستعمل القولة هذه لأبو الطيب المتنبي ناحية التلفزيون؟ وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. في أي سياق نستعمل المقولة ذي؟ نجم حتى نحل الكورة نحكي نستعمل الجملة ذي، نقول وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك.
2: أنت الكل يبرمجوا على حاجة والحاجة هذيك ما تصيرش خاطر كل شيء بأخضر رب العالمين.
6: في قرار تجم أنت تاخذه الناس ما تعرفش شنو الداخلية متاعك على القرار هذا.
0: هذا في ليلة
6: في ليلة ولا
0: برنس ليلة
3: في ليلة ولا عشية تحبنا وهي ما تحب حد
0: وهي ما تحب أي شنية الفكرة وقتاش نستعمله رامي.
1: الفكرة انه بتنجم تكون بها حياتك كلها ما كتعمل غلطة نحاسبك على الغلطة مش على الحاجات الأخرى ولا العكس تماما فهمت ما تنجم تكون أنت شرير اما عملت حاجه به مش معناه انت به
0: هذا فهمتوا من الجمله اللي قلتها انا
1: مش الليله
0: مش كنت تاخذ عربيه قبل
1: ما كنتش تقرا عربيه طول عمري انا
4: حسب ما فهمت القوله انه الناس كل تقول نعرف فلان ونعرف فلان وفلان صاحبي وفلان صاحبي اما صاحبهم هذاك اللي يدعي واللي هما يعرفوه اللي هو النجم يسالك
0: هذا المعنى المباشر للكلام
4: هذا
0: اما فيش نستعمل
4: فما سياق
0: معناها باش مش غالط حاتم
5: هو اللي معناها الإنسان الذي يدعي معرفة كل شيء وأنا عندي ونعرف وإلى خيري وهذه الحقيقة المطلقة وفي الأخر هو ما عم بالوش بهم معناها ما عندوش
0: بس ما بشنعتيك أنت نقطة وجهة نقطة خاطر زوز قربته ولكن في العموم يستخدموا للإشارة إلى زيف الدعاءات الكثيرين في نسب أمر عظيم لأنفسهم معناها مش كان في العلاقات معناها يخرج يقول أنا وعملت وعملت أنا أحسن هداف وأنا أحسن درجة وما فما شيء مثلا دونك يقال وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك ليلة لهنا ترمز للواقع للحقيقة
4: نجم تكون شخص ولا تنجم معرفة ولا
0: الحقيقة معنى هو يزيف يقول أنا عملت وعملت وعملت أو هو ما عمل حتى شيء الحقيقة لا تقر لهم بذلك أعتبر جهان وحاتم جواب صحيحة
6: أنا بدي قلت في التاريخ
2: ناصر
0: قرر أنت أصلا كان قل لك عاوج قلت ما تعبوش
6: لا أنا إذا نعود لك قلت أنا قلت لك أنا بعد ساعات يبدأ واحد يحكي في حكاية وهي العكس متاعها
0: مش هذا الجملة
1: أنا ذاك دورت له قلت له وهي كلامك
0: صحيح بالحق قلت لك هو مش فاهم مش قال معنا
3: قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا غابت عنك أشياء
0: صحيح تبرمس السؤال الموالي في العربية عندما نقول ابن الليالي ما هو المعنى مرة ثانية ناحية التليفون
6: رفيق ما
0: أمر
6: والله
0: ابن الليالي يلا
6: ابن الليالي
0: عبارة نستعملوها ونطلقوها على ماذا
6: حاجة معناتها
0: ابن الليالي كي نستعملوها في العربية كناية لشنو
6: القطوس يلا. القطوس
0: القطوس
3: سهر الليل
0: إنسان سهر الليل
6: سهر الليل واللي يحب الغناء في الليل والشيخ
0: حب الغناء وكل وش بكم تخزروا الحاتم
6: خطر الحاتم
0: جهان
4: النوم أو الحلم
0: النوم
1: القمرة
0: القمرة
5: ابن الليالي ظهر لي ظهر إنسان عنده خبرة كبيرة في الحياة و...
1: يشكر في روحه في العرادة
0: وذكي ولد منزل برقيبة
1: وكروني كوك
5: يا ودي تغش علي ولي درس جبل خلالي قلت له أنا وقتها جيت أنا منزلي من ماطر من
0: آه خاطر خبك مش بنت سرس جبل يعني بالحق غيره يحسبوك الكل ولدهم دونك منطقي يلا ابن الليالي هو مصطلح أدبي يستخدم في اللغة العربية يقال مثلا مشينا في الصحراء وابن الليالي ينير طريقنا
6: جمرة
0: القمره جواب صحيح رامي الفوراتي
6: برافو
0: رام روم السؤال الموالي
4: اذا بديش عربيه روا
0: مش كان يعمل
1: لوجيك
0: عصامي في العربية زياد سان خوسي نعم سان خوسي هي عاصمه اي دوله
6: فنلندا
0: فنلندا يذولي ابتكرت الطريقة اللي باش نعوج بها حاتم كي تسألوا على البلاد يعطيك العاصمة يعطي العاصمة يتعاوج
5: نعرفها نعرف
0: سانكو جاوبتي عليها قبل بالمقروء برنس
3: سربيا
0: سربيا جيال
4: بوليفيا
0: بوليفيا ناصر
6: مكسيك
0: رامي
1: إكوادور
0: إلى حد الآن كل الأجوبة خاطئة
5: كوستاريكا
0: جواب صحيح
6: كوستاريكا
0: جواب صحيح كان سألته لول راهو غريب
5: والله كان سألتني لول كنت باش نقول لك سان دومينغ
0: ما هو مريض يبدا يشوف الكرة الأرضية في راسه واحد
5: يا ولدي في الشارع عاد العباد تعمل ليك
0: طيب حاجة أمي قالت لي بربي أنت وريته الخريطة قلت لها أنا ما نعرفهاش هكاكا قالت لي امبوسيبل هذاك مش محضرة قلت لها والله برو معناها تف تف مشي نقل من حال خريطة كاملة عملها في مخه باش تعدل
1: دمشق جبتها من بحدها مقدير
0: عمل هكا في دمشق مقدير السؤال الموالي من هو مؤلف الرواية السياسية الاجتماعية الشهيرة في بيتنا؟
6: ايه
0: رجل شو قلت لي تعيب فيه؟ قلت لي أمي قالت معناها هي ما عنديش أمي نحكي معها. قلت لك شو معناه أمي قالت؟
2: سيدة ليه
0: شو العيب في اللي قلته؟
2: نطلب في أمي ثبتها ليه ما قلت شك أثبت هذا
5: العنوان لغته الأصلية
4: أي بربي الكتاب
0: على بس في بيتنا رجل العنوان لغته الأصلية. على ذكر الفار تصور البارح الحكم النمساوي جاي تونسي وفي اللحظة ذيك الترجي تنتظر والافريقي تنتظر لو كانت بطولة عند الافريقي تشتمشي للترجي إذا كان نلغيه الهدف ونمشيه لذربة جزاء. أعتقد ما كانش يخلط يسمع الفار
2: رفع كل
0: الكاس رفع كل الكاس اللي يسمع بيه وتنتهي المقابلة بشكل أوبري. تحية للاعبية الترجي عموما اللي قبلوا النتيجة وقبلوا قرار الحكم خاصة في علاقة بضربة احتجوا احتجاج عادي طالبوا بضربة جزاء والكرة كانت فيها شبهة معناها في الليتيج ولكن بعد الحكم أقر بضربة بشرعية الهدف والهجمة المعاكسة بتاع الإفريقي والترجي لاعبين قبلوا القرار بتاع الحكم. نرجع للسؤال من هو مؤلف الرواية في بيتنا رجل زيدون
2: المتنبي
0: برنسة
3: طاحسين
0: ناصر
6: نجيب محفوظ
0: جيهن
4: حسنين هيكل
2: درويش.
0: إلى حد الآن أجوبة خاطئة. اتعملت فيلم في بيتنا رجل بطولة عمر الشريف رشدي أباظة والجميلة زبيدة ثروت اللي كانت عندها أجمل عينين تقريبا في الدراما العربية والمصرية. نقول عينين خاطر يعرفوها الناس بجمال أعينها سبحان الخالق.
5: إحسان عبد القدوس
0: جواب صحيح صحيح حاتم إحسان عبد القدوس. السؤال الموالي السؤال الموالي الغقغقة هي صوت أي حيوان دروس سي با نورمال الا الناس اللي انت تعايب فيه وتوريني بوجهك اللي انت مش مائز
2: رب الكاميرا
5: نعمل كونتر شوت
0: لا لا توريني انت اللي انت مش مائز
2: ودي انا نحترمك رفيق ما تلصقش فيا اتهامات باطل
0: الغق غق
2: غق
0: صوت شكون
2: غق قاعد مع خديجه
0: يا العربيه
2: يطول لي الضفدع رفيق
3: الضفدع غق
4: نورس
0: النورس
6: لقلق
0: لقلق
2: غراب
4: من نجم
0: يلا
4: انا حسيت انه هو طائر معنا
5: اي طائر ده اللي الباتروس هذاك
0: النورس ماهوش نورس في نعتي انديس الامارات قطر السعوديه
6: نسر
5: لا
0: سكر ناصر جواب صحيح الغقغق هو السقر شو اسمه بالفرنسي
5: لبيرفي
0: هكا السقر جواب صحيح ناصر البدوي. السؤال الموالي زيدونا
2: يا اخوي
0: متى صارت انديرا غاندي رئيس وزراء الهند في أي عام؟ وقتها هي صارت أول امرأة تتولى منصب رئيس وزراء الهند. كان هذا في أي عام غاندي؟
2: 1940
0: برنس
3: 1958
0: ناصر
6: في بداية 90
0: جيهان
4: 82
0: رام
2: 99
0: تلي يودي بقوم جبتوا جسر التاريخ قربتوه للألفينات
5: نواري بلان هي نفكر في التتويج متاحة في نواري بلان في 62-63
0: أنت الأقرب 66 نعتبر الجواب صحيح حاتم بالحاج باش نفاجئكم في أي سنة بدأت لعبة البادل في أي سنة أول مرة تلعبت البادل وبدأت الناس تلعب في البادل كان هذا في أول من لعبوها تلعبت في المكسيك زيت
3: 1987 بعدين
0: ناصر
6: 2005
3: المكسيك
0: جيهان
4: بناء على كلمتك انت باش نفاجئكم انا باش نمشي للعام 75
0: قداش
4: 75
0: رامي
2: 95
0: حاتم
5: 72
2: التنس
3: اقرب واحد انا
0: لعبة البادل انطلقت وبدات نشأت في المكسيك الأقرب ياخذ نقطة سنة 1909 دهمنا الوقت غدو نكمل الإجابة بعد جاء
2: سوسبانس يقعدوا يستناو لعبة
7: معاهم ياخذوا حتى الغدوة والله يركبني الغزول برافو وقتها
0: 1969 حتى الأقرب 1969 راهو بين اللعبة تبدا واللعبة تنتشر
5: ديمقراطية
0: صحيت معناها نجم تقعد سنوات وسنوات داير فما برشا رياضات تكتشف انهم بداوا برشا بالتالي معناها في التاريخ ثم مثلا حطوا 50 سنة 70 سنة باش ولات رياضة أولمبية وي هذا
5: كيما البلود باسك اللي هي تشبه للباديل اما بطريقة أخرى معناها حاجة قديمة عندها 200 سنة معناها موجودة في إسبانيا وفي جنوب فرنسا
0: اللعبة الأخرى معناها مش نحكيو على نفس اللعبة البادمينتون
5: البادمينتون
0: الريشة هذيك
5: هذيك زادة من اون فاريون دو تنس
0: من حاجة من
5: الصين من أقوى السبور
0: يموتوا عليها أما صعيبة معناها
5: فيزيك كنت صغير كنت نلعب مخيبة
0: برشا فيزيك حاتم أنت الفائز اكتساح أما نعطي العديد مثالش زياد والحاج صفر ناصر اثنين رامي ثلاثة جيهان واحد حاتم سبعة نقاط برافو حاتم بالعاج يا لسيد بداية أسبوع موافقة للجميع عودة الأسد للعرين ورامي يتزحزح عن الصدارة بعد زوز أسابيع من الانتصارات صحيحة هذه كبة مش زحزح يا لشكرا حاتم جيهان البرنس زيدون الناصر رامي شكرا صديقتنا ريم مخبي في الأعداد صديقنا عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي شكرا لكم اللي تبعتونا بعد شوية جعفور ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس مني ليكم أحلى تحية ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع شان نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب موعدنا غدوة باي باي تشاو تشاو
8: رفمك كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تبعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: مستضعفين روحنا
1: في ساعه سعيد.
2: صح صح
3: يا فتاح يا رزاق يا عليم يا ربي العمل عليك. توكلنا على الله. صباح النور صباح النور للساده المستمعين اللي يسمعوا فينا. كيف قاعدين تسمعوا صوت يعني خوشومي او في حشرجه؟ الحمد لله من الطف اللهجات باللطف. اقسم بالله نهارين فاقد الصوت نهارين فاقد الصوت صوت بالايماء اكل هكا.
0: اما القلب موجود سي جاف.
3: القلب موجود ينبض
0: موجود
3: القلب ينبض موجود فهمي ولا. تحيه الكل من تسال علي بارك الله فيكم يرحم والديكم ربي يخليكم. نعرف كل كل كل الحقيقه الناس كل سالت علي بارك الله فيكم ميرسي بوكو فهمي ولا. تحيه الكل الناس اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا خارج ولا داخل حدود الوطن. ريم صباح النور بونجور بونجور بونجور.
2: صباح الخير جعفر صباح النور الناس كل صباح خير يا رافع مرحبا بيك ربيب عزيز شاد لي يا حسام الاصدقاء الكل الناس كل في الشارع الناس كل اللي عامله جو الناس كل اللي تحتفل تستحق انها تتهنى ان شاء الله. مبروك البطوله اكيد باش نرجعوا نحكيوا على النادي الافريقي. هارد لك لكل من يحب المكشخه ما يسالش. الكره مدوره ابتسامه اختي ربيب ابتسمي لنا صباح النور. برشا عباد عزاز عليا يحبوا الكلوب برشا وفرحانين برشا نحب الكل نقول لهم مبروك رامي صبري سعاد زينب الناس الكل عزيز غاديكا بيان سور ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد مشمس وراه اليوم باش يوصل 32 درجه راهي برشا
3: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب شويه سخانه يا رب. صباح النور خويا رافع بونجور.
0: صباح النور والفل والياسمين شكرا جزيلا. مهما بحت الاصوات مهما بحت الاصوات يبقى صوت القلوب والارواح. لا ما نحكيش في الكورة نحكي على قرجم
3: قرجم
0: الزميل نحكي على قرجم الزميل. سي جعفر مرحبا بيك مرحبا بيك. ويكاند سمباتيك انا تعديلي كنت في الساحل ولا يمات نمشي قاعد برشا للساحل يعني فريمون منطقة عالمية جدا. اليوم بتتر باش نحكي لكم من بتيت سيربرايز كان تسمحوا شوية اخر باش نحكي لكم فازة هكا صارت لي مش نورمال كان تسمحوا يعني كان عندكم كوندكتور معبي وجاكم بي مش مش مشكل
3: وحيل وباش تحكي الفازة وحيل تفضل مدام
2: نارك زين جعفر صباح النور.
3: صباح النور
2: ياسمين مرحبا ريم مرافا الناس الكل المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا وتفرجوا فينا. بداية أسبوع موفق للجميع مرحبا من توا حتى شمسنا
3: توكلنا على الله يا ربي العمل عليك يا فتاح يا رزق يا عليم. باش نرجع على اللي صار البارح يعني النهائي البطولة الترجي والنادي الأفريقي
2: دربي ماهوش نهائي بطولة هو لكن حسم
3: نعم يعني هو الفينال حسمت. مبروك البطولة للنادي الأفريقي لجماهير النادي الأفريقي وين ما كانوا خارج ولا داخل حدود الوطن. بطولة الحقيقة السنة بطولة التشويق فهمني والله من أول جولة لآخر جولة ما نعرفوش كومش يهز البطولة هذه ولكن حسمت البارح. الحقيقة النادي الأفريقي يستحق هذه البطولة عن جدارة. شوف الباركور شوف الدهاء والذكاء بتاع المدرب فوزي البنزرتي بالنسبة لي أنا هذا شو معناتها مدرب فهمني ولا يستنى يستنى يستنى يستنى, يستنى ويقدم الطرح في آخر لحظة. قلت لي تشوف الجارديان زاد بسم الله ما شاء الله مهيب شامخ الحقيقة بالنسبة لي أنا فخور خطر جاري أنا الولايد ذاك فهمني ولا كم أنا فخور شاء الله مبروك عليك وعلى العائلة الكل فهمني ولا. كي تشوف الزعلوني كي تشوف شوات يعني ثم الحقيقة إكيب فيها بوتنسيال فهمني ولا شاء الله مبروك لأحباء النادي الإفريقي الكل. وكما قالت ريم هردلك لأحباء الترجي حظ أوفر. الحقيقة البطولة هذه بتاع النادي الإفريقي تمنيت أنه ثم شخص يكون حاضر على هذا التتويج وعلى هذه البطولة وهو المرحوم السعدي زيداني ربي يرحمه وينعمه. السعدي مهبول بالكلوب مجنون بالكلوب يعشق الكلوب ويتمنى يشوف تتويج بالتتويجات الكلوب. إن شاء الله ربي يرحم السعدي زيداني في النهار هذا فهمني ولا قداش تفكرته البارح قداش تفكرتك
2: الله يرحمه وينعمه
3: فهمني ولا والله العظيم فهمني والله يرحم كافون زاد فهمني ولا
2: يعني
3: البارح ذكرى وفاة كافون صلى الله ربي يرحمه برحمته الواسعة. تقعد كان الرياضة وتقعد تكلم حبة محلاها الروح الرياضية شوف برشا فيديوهات من هنا ومنا ومن غادي فهمني ولا تستحق وهزوا فهمني ولا رانا ما لعبناش فما ناس راهي تفهم برشا في الكورة برشا في الكورة اللي دوم أنه أخوة أبريتو احنا معناتها اللي لمنا حومة واحدة عيلة واحدة نهج واحد زنقة واحدة مشاكلنا نفس المشاكل فرحتنا نفس الفرحة الحقيقة فهمني ولا اللي ألمنا يألم نفس الجمعيات الكل. إن شاء الله ربي يلم شملنا في الخير فهمني ولا وإن شاء الله ما نتذكروا من الدربي بتاع البارح كان الحاجات اللي تفرح والحاجات اللي تمس وننساو يعني اللي صار معناتها السلبي الكل. إن شاء الله
2: جعفر كما تفكرت سعد الزيداني الله يرحمه اللي هو محب كبير للكلوب أنا زاد البارح تفكرت برشا سي عبد المجيد بن إسماعيل الله يرحمه الصحفي كبير الكلوبيست على الاخر في الدم ان شاء الله الله يرحمه. نرحمه وديما نتفكروه في كيف الكلوب كانت تفرحه. دونك نحب زادا نهني فرات وحمزه اولاده اللي هما زاد كلوبيست برشا برشا وشفتهم امبارح برشا فرحانين. ان شاء الله الناس كل اللي كانت مستحقه الفرحه تفرح وهذيك الكوره.
3: باش نرجعوا للتفاصيل المقابله بتاع البارح مع هاني ان شاء الله باش يحضر معنا ثمني ولا ولكن رغم الصوت هذا باش نمشيو انس نقول بعد شويه عندي لكم تروا زونار.
2: انا حسيت باش تغني رغم الصوت.
1: انا ما فهمتش حتى
0: رغم الصوت حلوه باهي باهي. لا
3: قعدت نخمم أيوة. في شخصيه في تروا زونار
2: شخصيه تغني
1: اتخمم بصوت
0: بالله جعفر عندي سؤال وسام نجار في بيلبي اسبيرانتيست
2: ليك لوبيس
1: البارحه تصير كلوبيس
2: حمر وبيض وهكا اسمه خايب
0: لكن نفتح تحقيق في وسام نجار خاطر حسيته حط العلامات نتاع ليكيبات الكل على العامين
3: تاع
0: لازم نهبط حمام نرفزات
3: لكن باش نفتح تحقيق نفتح تحقيق في صابر خويا وكا
1: صابر خويا
0: لا لا بدل ليكيب البارح
2: لا لا غلطوا
0: والله انا ما نتبعش كره والبارح قد
3: البارح فرشت يحب الكلوب في الدم نتفرجوا في الصاله نحن في بريش صابر خويا عنده هذيك نتاع ريزلتا
0: الفلاما
3: فلاش سكور
1: فلاش سكور
3: توا الاسبيرونس شاطت شوطة فهمني ولا شاطت شوطة وحنا نترجم في التلفزة وهو قام يعيط هزيناها البطولة وانا نفسر له نقول له لا يا ودي راه النيل انا نعمل له النيل راه مازالت بارتي بيجا بارتي القروان فهمني ولا راه مربوطة ببعضها وكذا يقول لي لا هزيناها هزيناها ويعيط هزيناها البطولة
2: جعفر يحسبه
3: لا تخيل تخلوا خرج من الحل
1: هو عنده
3: هاي هاي هاي هي الحقيقة البارح كما قلت لك يعني السيسبانس الاخر
1: لي فرجة فرجة
2: شنو هو 105 تبارك
1: الله اما مال الاربيتر زيد
3: اربيتر
1: مال
3: العينين ريت العينين
1: مال نو نو غادي يقف ما زفر ما حاجات ما تزفرتش كان جيت في حاجة اخرى تزفرت لي مش نورمال الاربيتر
3: اوكي نمشي طبيك الانيس بقول بعد شوية هنا راجعين
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش
5: أريدو طور عالمك
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغولة لدي ونفهم الأخبار اللي عمل البوز الأسبوع الفارط كان بلا منازع الخاص بالوثائق اللي كشفها البنتاغون واللي تتعلق بالظواهر الجوية المجهولة المصدر. إذن أعلن البنتاغون يوم الجمعة الفارط أنه نشر أول لودو دوكيومون اللي كان قبل سري للغاية حول موضوع لزوبجي فولون نون إيدنتيفي. لزوفني يمثلوا اليوم لغز محير لكل الناس علماء كانوا أو غيرهم لأنه الفينومين ما عندوش تفسير منطقي وذاك علاش ديما في آخر المطاف يلتجأ الإنسان لاعتبار هذه الظاهرة هي بفعل كائنات أذكى من الإنسان ومصدرها كواكب ومجرات بعيدة. كاسيون جيدة للوثائق هذه كان أصر عليها الرئيس دونالد ترامب منذ شهر فيفري الفارط وفي أول دفعة من هذه الملفات السرية تم نشر 161 دوكيومو على الموقع الرسمي للديبارتمون دو لا ديفونس أي وما بين قوسين اون سورس تري فيابل. الملفات تحتوي على عدد ظواهر غير طبيعية أو ربما تكنولوجيا ما زال الإنسان ما ينجمش يفهمها ويستوعبها اليوم. في شهر مارس من سنة 2024 أكد البنتاغون أنه ما فما حتى دليل قاطع يقول أن الظواهر هذه عندهم أي علاقة بتكنولوجيا جاية من عوالم أخرى بعيدة. صحيح زاد أن الأمريكان ما يحبوا يوريو كان اللي اختاروه للعالم يحكيو كان لور فيرسيون دي في لكن باش يجي نهار قريبا ونعرفوا الحقيقة المخفية عن كل البشرية بخصوص أسرار الكائنات الغير أرضية. في واحد من الأجزاء الاستراتيجية لتحسين سلامة الطرقات وزيادة قابلية قراءة علامات المرور على الطرق للمستخدمين في الليل والنهار أعلنت وزارة التجهيز والإسكان يوم الخامس 7 مايو الجاري لانتهاء البريود دو تيست الثالثة المخصصة للعلامات الأفقية على الطريق السريع رقم 4 واللي يربط تونس مع مدينة بنزرت. ان ديسبوزيتيف اكسبيريمونتال مستقبلي لتجربة ومقارنة ديفيرونت سوليوشن دو ماركاج روتي وحسب ما جاء في الكومونيكي دو مينيستير فإنه سو شانتيي تكون من 15 شركة تونسية وجزائرية وليبية مختصة في ومعهم زادا شاركوا دي سوسيتي دو ترافو بوبليك اكتيف في الدومين دو ماركاج هوريزونتال. في الجملة باش نلقاو 40 فورمولاسيون متكونة من معدات وطلاء مختلفين ولازم الانتظار قليلا لمقارنة لي ماتيريو الكل اللي استعملوهم وفي دي كونديسيون غيال كيما الحر والبرد والامطار وغيرها ومعرفة من اي منتوجات باش يكون الانجع والافضل اللي يدوم اكثر وهذه الفترة باش تدوم اقل شيء 10 اشهر. اهم لي بارامتر اللي باش يقع دراستها في الطرقات المستقبلية التونسية هي القدرة على عكس الضوء في الليل والنهار ومقاومة التآكل والظروف المناخية ودورابيليتي نتاع الالوان ودرجة التصاقها مع سطح الطريق. امتحانات آخر السنة قربت برشا ومنهم امتحان البكالوريا واللي شفنا في عديد المناسبات أنه أصبح هدف تصير فيه محاولات غش كثيرة وكبيرة من طرف التلاميذ اللي يستغلوا أكثر فأكثر التكنولوجيات الحديثة بوختقشي من دون أن تحوم حولهم الشكوك. T3 Shield حل جينا من الدولة المغربية وهو ديسبوزيتيف كامل تم تطويره من طرف مهندسين مغربيين للقضاء على الغش الرقمي في الامتحانات بصفة عامة. T3 Shield جهاز يمكن له معرفة لو أنه فما اتصال ما بين زوز أشخاص وقت الامتحان أم لا ومعرفة مصدر الاتصال لكن مع الحفاظ على البرايفسي أي من دون الاطلاع على المحتوى متاع المحادثات. الجهاز متطور من طرف ستارت اب سينس ثينكس وهدفها هو طرح منتوجها في الأسواق ونشره كحل جذري ضد التغش النمائي في المغرب وفي العالم أجمع. مع تطور التكنولوجيا فإن طرق الغش هي زادت طورة المتحايلين يستغلوا كل فايل للوصول إلى أهدافهم ولازم شوية وقت للشركات والسلطات باش تلقى حلول تكنولوجية لمكافحة الغش والقضاء عليه. جهاز T3 Shield واحد من هذه الأجهزة المهمة والناجعة للتفتن والاستشعار بتاع الاتصالات السرية وقت الامتحانات وتحديد مصدرها بطريقة مكتومة ومن دون أن يتفتن المتحايلين في الامتحانات. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à Radio FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: Digital Waves. Digital Waves. مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
5: أريدو طور عالمك.

0: بجبل البن سالم. قال جعفر صوتو بح ابارامون يخدم في الويكاند في العروسات وكذا, فلوس ديوان ما عادش تخلط. اقسم بالله مكلوخ كي جلد خويا مريض والله لا نغني لا حتى شيء, واش خاصه يمكن كي جيت نغني اقسم بالله مطيش كي جلد. واليوم الحمد لله والله بعث البارح ميساج شادليه قلت له ماني جاي غدوه. والله شادليه ساعه ولا صوتي هارب.
1: اسمعني عندك كل باش نعطيك تكتيك, عندك البوفيس في الدارك اللي طابوها هكا الصغيره هذيك.
0: لا عملت زيت قارص وعسل
1: ديريكت البوفيس. البوفيس
2: مهم جدا.
0: وين بوفيس؟
1: اشرب البوفيس.
2: جعفر نقول لك حاجه ولو انه انا ما نحبهمش ما نحبش نغلطوا العباد, اما باش نقول لك انا الطبيب اش قال لي وقت اللي صوتي ضاع الجمعه اللي قبلك. قلت له زيت قارص وعسل, قال لي زيت قارص من غير عسل. زيت قارص وعسل كي تداو فما كحه خاطر العسل يشحط الحبال الصوتيه فيزيد يكبسهم وحنا نحبوا نلينوهم. دونك زيت زيت قارص اكهو من غير عسل.
0: ان شاء الله
2: سامحني.
1: هو هكا خير.
3: انت علاش ما مشيتش تعالج؟ قلت
1: عندك البحث.
3: عندك حريبش ولا حاجه؟
0: عندي
2: حريبش. عنده
0: حريبش تاع
2: حريبش. حريبش
0: تعرف نقول حبير اسمع تاع القريش وجونا احلى.
3: بسم الله
1: عليك. هاي برا
3: سكر الله
0: رافع.
1: وي
0: بربي سامحني بعض الاخبار باش تحضر لي نص موتيفاسيون انت باش تقراه لتلميذة البكالوريا.
1: والله مهسهس اليوم صباح
2: رافع باش يموتيفيهم.
1: والله مهسهس.
0: لا والله تنجم حتى مهسهس تنجم.
1: والله كتفي رضان
3: سلامي.
1: البارحه خرجت في خلعه في التراس والله خديته هو في بلد دنيا مزال
2: مل عليا وانا نكتب لك
0: نص موتيفاسيون باش تقراه باش تحطو تابي باش نبعثو لتلميذة البكالوريا.
2: شعر
1: شعر اوكي يعني اسمعني متاع زين بتحب نخدم
0: هنا. لا مش اسمعني مش اسمعني اسمع روحك
1: اسمع اسمع
3: ما عنده ولا غنية ولا شعر
1: فازا فازا ان شاء الله بقلو بشي انشحو. اي
0: داكوردو
2: ربي سهل
0: مش بشي طويك التروازونا صعيبة.
3: هيا
4: تروازونا
5: تروازونا
4: تروازونا
5: تروازونا
4: تروازونا
5: تروازونا
4: تروازونا.
3: هاي بلي اسم الشخصية ومش زعلوني.
0: لا
2: She's bitter.
1: حي.
2: هل هو رجل؟
0: نعم. سيد الرجال.
3: الله.
1: هل هو حي حتى اليوم في الصباح؟
0: حي خويا. حي. ربي يبارك له.
3: هل هو جوارة؟
2: حي يجري.
0: ما واش مهيب.
3: ما لا شوات.
0: لا لا. ما هو جوار.
2: ما هو جوار. يا سيدك يا بنسيتك مدرب.
0: تخميتي
3: بنزرتي
0: كيت فوزي بنزرتي. لا مش فوزي
3: بنزرتي. لا لا لا
1: هو من مش من عالم
2: الديجيتال.
1: مش من عالم الكرة المستديرة.
0: لا
2: كرة واحدة أخرى.
0: لا
1: لا, لا. خرجنا من الرياضة.
3: مش في الرياضة معنا.
0: لا لا
3: ممثل.
0: نعم.
2: تونسي.
0: نعم.
1: هو محب للرياضة معروف إنه محب للرياضة.
3: هو مش مقيم في تونس. مقيم في مصر.
0: لا
2: به في تونس. أكبر منك؟
0: لا
2: أصغر. امشي.
1: مقيم في المروجكات. مروجكات.
0: لا والله لا.
3: ما مال في المروجسيس جديد الحي.
0: سميهم أنت أبدي مروج واحد.
2: به به يغني مزود.
1: لا ممثل خليك.
2: لا. مش قلت مغني. ممثل سامحوني.
3: كاش قلت مقيم.
2: مسرح. مسرحي.
0: نعم.
2: نعم امشي.
1: مش فوكيه. مش فوكيه يعني مش معروف عليه الضحكي. مثل دراما. دراما.
0: لا.
3: كوميديا مثلتوا بعضكم كوميديا؟
0: لا
3: كوميديا.
2: خدم مسرحية واحدة وان مان شو؟
0: لا
2: لا.
1: طويل القامة وعنده بربيش ديما يعمل بربيش هكا. باع معك الدلاع في دار الإخلاع.
0: لا
2: به مسرحي وفي الكوميديا وما عملش وان مان شو ومعناها مش ستاند مش ستاند اب
1: وما باعش الدلاع.
2: مسرحيات به عنده مسرحية متاع كوبل هو وهو امرأة.
0: لا
2: مش الدهش.
0: لا
2: امشيو
1: إمشي. والله توا عندي عندي برسمي باش نقولها لك راه جاوبني فيها بالصحيح. يسكن في بورصه دريه.
0: مش شكون اعطيني الاسم.
1: جلال الدين سعد.
0: لا
3: مثل رمضان اللي فيه.
0: نعم
2: مثل رمضان في سيتكو.
0: نعم
2: يا ربي
1: عرفته سي بون. اصيل المهديه.
0: لا
3: مثل في مسرحيه عندها اجزاء ما لا لا لا,
0: لا.
2: اسمه يبدا بالسين.
0: نعم
2: سفيان ديش.
0: لا
3: سيف عمران.
0: سيف عمران.
3: سيف عمران. يا فرحة عاد ربي طلعتها ربي.
0: هاي مهرب كثير
1: ببالك اللي نحبه برشا ما سيف عمران
2: ما هو ما يحبكش.
1: والله بالنسبة لي فلتة من فل... يعني اكتشف يعني توا بالنسبة لي في السنوات القادمة سيف عمران
0: بارك الله عليه
1: تغزر له بركة الحك تغزر له يلا لفورس انه يعمل دي غريماس
2: وتحس مازال عنده برشا برشا برشا حاجات اخرين ما نزلنا ما نعرفوهمش
0: يشبه الروح عنده ثنية وحده
1: ستيلو وحده
0: اولا الساعة يمثل به من غير اكزاجيراسيون ثانيا يغني
1: اي بسر
0: الاغنيه هذه نخرجوا بها توا للاخبار بس امك حطينا الاغنيه هذه بتاع سيف عمران اللي هي تويتي بالضبط الطقس هذه
2: تويتي
0: عنده اغنيه تعرفوها
3: هذه شنو

0: لا لا لا لا البنات
1: نحاول نعمل جو شنو نعمل
2: ساسبنس رفا
0: وي
1: وحدو
0: غنيه للباك
2: مش غنيه مش غنيه باش تعمل لي نص موتيفاسيون
0: حاجه
1: للباك حبي موتيفيون بغنيه هو ميسيرش فالي غني لهم
0: لا جعفر ما عنديش انا روتابي ونبدا وكل
2: شحذ يمم
0: اي ما حاجه بالريتم نحب
1: نعملك بين هلالين
3: ام غنيه اي اي
0: فازا بالرفران بال
2: ريم تنجم تعمل لي شحذ يمم
1: نشحذ لك الهمم
0: فما حاجه غنيه ولا شحذ يمم
2: انت باش تعمل غنيه لل
0: باش نعمل حاجه انا تو خليني ندخل لسال دو رينيون
1: فنان يعمل حاجه شافوا
2: رجال به عمل لي نص
1: حاذ لك الهمام
2: حاجتي بيه
1: حاضر
2: تعرفش علاش
1: تخلصني
2: لا خاطر انا بنتي عم جاي باك
0: مش عارف بني ايموسيون يعني تو
3: من عمها رفع
2: ما عادش تسمعني
3: متاكد
2: قالت لي زيني والله
1: يا ابني من توا
2: قلت البارح كولي دجاج
0: كل حوت
2: هذا دجاج
3: كل حوت
2: عم جاي باك عاش كولي دجاج يا بابا استاذ بالله اختي قالت لي باش تجي تسكني بحذايا باك ليه ستوب عملي لي نص
1: حاضر
2: اون بوكل ما انت حاطه لولدك اون بوكل المراه هذيك
1: صحيح
2: شو اسمها المراه
3: رشيد
1: على غنيت جود مورنينغ
2: صحيت مشو زمان انا في قسم الاخبار بعد شويه انا راجعين
4: ساعه سعيده ساعه سعيده
5: بوبليسيتي
4: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026 عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس
6: ديوان افهم فلاش نيوز
7: موجز العاشرة ديوان فهم عسلمة. المركز الوطني للسينما والصورة ينظم برنامجا ثقافيا بالجناح التونسي ضمن فعاليات الدورة 79 لمهرجان كان سينمائي. وضحت وزارة الشؤون الثقافية أن هذا البرنامج يتضمن لقاءات مهنية وأنشطة ثقافية تهدف إلى تعزيز شعاع السينما التونسية ودعم حضورها الدولي. ويشمل البرنامج ندوات حول المهرجانات السينمائية والتشبيك الدولي إلى جانب احتفاء خاص بمرور 60 سنة على تأسيس أيام قرطاج السينمائية وتنظيم لقاء للترويج للبلاد كوجهة للتصوير السينمائي. وأضافت الوزارة أن الجناح التونسي سيشهد سلسلة من الاجتماعات المهنية والمؤسساتية مع هيئات وفاعلين في القطاع السينمائي العربي والدولي لتعزيز فرص التعاون والشراكات المستقبلية. رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين لطفي السياحي يدعو المواطنين والجزارين والمستهلكين بصفة عامة إلى الالتزام بتطبيق قرار منع ذبح إناث الأغنام المنتجة معتبرا أن احترام هذا الإجراء يمثل سبيل إلى ضمان استدامة القطيع وتفادي أزمة مستقبلية في الانتاج الحيواني. وأكد المسؤول أن قرار منع ذبح إناث الأغنام المنتجة يستند إلى نص قانوني يعود إلى ثمانينات القرن الماضي مشددا على أن الظرف الحالي يفرض مزيدا من الصرامة في التصدي لظاهرة الذبح العشوائي للإناث خاصة في ظل التراجع المسجل في عدد القطيع على المستوى الوطني وما يطرحه ذلك من تحديات على مستوى التزويد والأسعار. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تقول قبل اجتماع وزراء خارجية دول التكتل إنهم ربما يتوصلون اليوم إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة. ووضحت كالاس أنها تتوقع اتفاقا سياسيا حول العقوبات على المستوطنين العنيفين ومع أملها أن تتوصل إلى ذلك. وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 من أكتوبر عام 2023 وكان من أبرز الحوادث في الأونة الأخيرة إجبار عائلة فلسطينية على استخراج جثمان أحد موتها وهو ما وصفه مدير مكتب المفوضية السامية بأنه أمر مروع مؤكدا أنه يجسد نزع الإنسانية عن الفلسطينيين. تفاقم الضغوط الاقتصادية على إيران بعد استهداف أكبر مجمعات صناعة الصلب في أصفهان وخوزستان في مارس الماضي، فقد أدى تعطل الإنتاج إلى ارتفاع حاد في أسعار السيارات والعقارات وتضرر الصناعات التحويلية، مما دفع الحكومة للسماح باستيراد الصلب وزيادة الإنتاج في معامل أخرى. صحيفة عبرية تفيد بأن نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا ظهر اليوم على خلفية أزمة المحادثات بين طهران وواشنطن. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة.

FM. موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان FM. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمنى أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان FM.

0: ما تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
1: صباح النور، صباح النور للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا، التحقوا بينا 10 و13 دقيقة متواصلين معاكم حتىش النص النهار. ريم ورباب حاضرين، والسيد رفع أخويا داخل خارج فهمني ولا في يكتب الكلمات المشجعة والمحفزة على البكالوريا.
2: إن شاء الله، إن شاء الله زينة.
1: زينة
2: ما حضروش شوية آخر، مازلت ما حضرتش يعني.
1: غنية عملت
2: والله، تبدأ غنية وبعده فشار
1: بلي
2: تي قاعد نعمل في ميكس. قال لي ما نكتب
3: الهم جعفر،
2: لازم نكتب حاجه جعفر تنجح على الاقل، واحد بتتر تولي تيوب، واحد يدخل منها فلوس من بعد، ما لازم نخمم زاد على المستقبل شويه.
1: ليش التحكي باش تكون متكونه من مدام رباب
2: لجنه هي الكل
3: وجنه
2: ليه يا جعفر؟ جست حاجه ضربني طفل اصيل قرقنه ليش طيب لنا من بعد. قال لي قلت له باش طيب؟ قال لي تشيش بالقرنيت. قلت له راه قرنيت ما تتقالش في الراديو، هو تشيش بالقرنيت شايح. قلت له قل اخطبوط. قلت له تشيش بالاخطبوط الشايح. قال لي بحق؟ قلت له ايه. قال لي نجم نقولها بالفرنسي؟ قلت له لا، ما تعرف احنا اذاعه عربيه ما نتكلموش بالفرنسي، ما تقولش لا بولب لا قرنيت، قول تشيش بالاخطبوط الشايح. بالله خلي نشوفه يقول اخطبوط ولا بيه. شوف عندي ايفي على
1: حسب ما نعرف يقول،
2: مش يقول اخطبوط. لم يضحك حد، خلينا نشوفه قديش يقولها من مره اخطبوط.
1: والله مشيت معك. اخبار سعيده، اخبار مش سعيده.
3: تفضل
1: حاضرين، تفضل.
4: اخبار سعيده، اخبار مش سعيده.
3: في إطار الدكتاتورية المعهودة اللي تعرفها، باش نبدأ بالأخبار السعيدة سي جعفور من غير ما نشاورك. الأخبار السعيدة،
4: أخبار سعيدة.
1: من اللي صوت يا رب عادي قدرني حد.
3: هاي سي جعفور باش نهزك القبلي، تعمل دورة في قبلي يا سيدي. في قبلي التلامذة متاع الباك هو محلية في كل بلاصة، كي يبدأ التلامذة عندهم الحظ أنه يكون فما أستاذ يخمم فيهم أودلا دو القراء، يخمم في نفسيتهم، يخمم في مورالهم، يحب يعاونهم، يخمم فيهم كاين أبوهم معناها ولا أمهم. ونعرفوا اللي معناها في الغالب الأعم الأساتذة، هذاك هو الإحساس المتبادل مع التلامذة. دونك بالطبيعة في وضعية الضغط اللي تسلط على تلامذة الباك، وأي كلمة تنجم تبدل لهم المود متاعهم، وإحنا نستنيو في كلمات رافعة كيفاش باش يعمل. نعرفوا زيدة اللي للعائلة والأقارب كيما جعفور، كي يبدأوا الناس كل عينيهم عليهم فيعمل لهم برشا ضغط. هذاك علاش حابين نحكيه على بادرة صغيرة تحفونا في وسط الكلاس، لكن ياسر محليها خاطر أثرت فيهم برشا، من أستاذ تربية بدنية. البادرة البسيطة هذه خلت تلامذة ياسر معنوياتهم تحفزت وكل شيء. أستاذ تربية بدنية في إعدادية البليدات من ولاية قبلي خمم فيهم تلامذة وخمم باش يهون عليهم. كي دخلوا للقسم لقاو كل واحد حاجة استباقية محليها، لقى شهادة الباك على على على طاولته في بلاستو.
1: حلو
3: أي.
1: حلو الفازة.
3: دونك الحركه صحيح رمزيه لكن قيمتها كبيره برشا، هذاك علاش حابين نسالوه الاستاذ ونعطيو ليكزامبل بوتيتر نجموا الناس يخموا اكثر باش يعاونوا سواء صغارهم في الدار والا الاساتذه في القسم. الاستاذ اسمه زيد بن يحيى ونحكيو معاه من قبلي. جعفور معك في التليفون.
1: صباح النور استاذي.
5: الو صباح النور.
1: صباح النور يا سمح يا بيه، لبس عليك العائله لبس، جمعك بخير
5: الحمد لله.
1: يعيشك الله. سمح استاذ، سمح انت استاذ سمح،
5: وانت سمح زيد
1: والله نقولوش يسي انت سمح
5: زيد
1: ديوانا افان سمح استاذي. ان شاء الله ربي يبارك لك، محلاها الحركة محلاها بتاع انسان يفهم ويحس اللي كونه نفسية التلميذ مستحقة يعني موجات ايجابية.
5: شوف خويا جعفر، اول شيء صباح خير لكل
1: صباح النور
5: ديوانا افان. شكرا على الاستضافة. نقدم لنفسي زيد بن يحيى استاذ التربية البدنية لعددية البلادات. صدقني جست كي عملت ما كنتش نتصور ان الدرجة هذه معناها قيمتها للدرجة هذه. هي جات سبونتانية الحكاية، يعني قريبي لهم ياسر بحكم كنت في الباكستور، خدمت معهم تقريبا شهر كامل معناها في الباكستور، وخدمة في رمضان بعد رمضان. جت قاعدة حاجة في نفسي يزمني نعمل لهم حاجة تشجعهم، حاجة تحفزهم.
1: نعم
5: جت سبونتاني الحكاية صدقني. تقريبا بعد العشية كلمت نتاع الانفورماتيك، قلت بالله اكتب لي في شهادة البكالوريا شو اسمه، وركز على حلمك، لأن البكالوريا كما نعرفوها احنا واحنا وتعرفوا انت محنية كأساتذة نعرفوا ان البكالوريا راي حلمة بعد الحلمة هذيك شيء آخر. أما هو ديما التلميذ حط في مخه أن البكالوريا حلمة، وفعلا هي حلمة.
1: نعم.
5: جت هيك في خاطري الحكاية للعشرة متاع اللي كلمت السيد عادل بن خليفة مشكور مدير الإعدادية البلدات، كان مجاوب بالحق وصدقني على عين المكان، قال لي تعمل أنت مبروك. طول تك تك عملنا المبادرة مشينا العشرة متاع الليل حطينا في التواول متاع تلامذة باش
1: باهي. خليني توا في حطينا الشهادات على التواول نبداو لحظة بلحظة. نحب نعرف شنية كانت ردة فعل التلامذة وقت اللي دخلوا القسم ولقوا الشهادات والحلوة.
5: والله الحق أنا حاجة تقشعر لي قدام كما يقولوا فيها الحق. خاطر من غدوة أنا المدير وقلت ليش ما تقول ليش فلان فلان أنا الاسم ما أحبش نذكر اسمي على خاطر خاطر ديما أنا في الإطار التربوي والسادة تخمم فيه وكذا كذا لكن مانيش عارف هي مالي رزمو ولا رزمو. المدير قال معنا السيد فلان فلاني أستاذ فلاني راه وكذا عملكم مبادرة فرحوا بها تلامذة وكانت أنا عندهم الأثر الإيجابي على الأخر. فعلا أنا جيتهم مع العشرة نجس في النبض سيدي سيدي بارك الله فيك وهذا مش غريب عليك وهذا وهذه قلت لهم ودي رأي كما قلت وانت في التقديم رأي كأن بابا كأن أم كأن أخو كبير معنا يحب التلامذة لأن تلامذتنا تو فعلا هم برشة فرجيل ويحبوا الكلمة
1: المعنويات
5: يحبوا المعنويات نفسانيا يحبوا شكون يقولهم كلمة سمحة صباح كعبة حلوة راي هيك هذيك أكثر أقل أنت ماكش مش تعاونهم في الدفوار ولا حاجة جيت حتى وردة على الصباح يتفعلوا بيهم
1: محليه والله محليه يا أستاذ
5: يبارك لك ويا جعفر ربي يبارك لك
1: أستاذي اسمعني
5: عايشك
1: تو المبادرة كنت قاعد وحدك أنت جيت المخك المبادرة هذه وحدك
5: والله لا والله صدقني وحدي هيك في الدار قلت علاش ما نعملش جيست سمحة الكلام ده كما قلت لك هي راي مسبوقه برشا حاجات اخرى راه كما قلت لك راهو يعني قريب لهم ياسر وتعرف استاذ التربيه البدنيه راهو قريب ياسر للكلام ده
1: يرتاحوا له طبعا
5: في نفسانيا يحس بهم ويشكوله يجوا يشكوله واي حكايات الكل يحكوله كل شيء. حبيت اني مبادره هي تحفيزيه صدقني انا كنت نعرف انها باش توصل للدرجه هذه معناها فعلا هي سبونتانيه الحكايه حسيت بالكلام ده حبيت نعمل لهم جيست أني نحسها صغيرة مش
1: لا لا أستاذي لا لا أستاذي لا لا لا لا لا لا مش صغيرة اللي عملته كبير ياسر ياسر ياسر ياسر داير داير تو هاك تشوف نحكيه في فيديو أنا فهم باهي اللي عملته كبير برشا برشا برشا. سؤالي الأخير باش ما نطولش عليك أستاذي لاحظت ثم تغيير على مستوى المعنويات؟
5: أكيد أكيد أنا مانيش باش نوقفوا على الفازة هذه بركة راه وجيت حتى السيد المدير ان شاء الله نحضروا في مفاجاه اخرى للكلام دتنا كان في الباك بلون وفي الباك برينسيبال هو الهدف نتاعنا ان احنا نقول لك تشجعوا كلام دتنا ان يخرج من الاستريس يخرج من الخوف يخرج من الضغط النفسي اللي عايشينه تو خاطر صدقا راهم عندهم كيما الهزيل كيما الجبل على حمل على كتافهم انا وخايفين لازمنا نعملوا لهم احنا اللي جاست هذو ما تتعدد تتكرر ويا حبا لا في تونس كامله مش كان في الدلي ولا في البلدات خاصه معنا.
1: واضح يعطيك الصحه استاذي بارك الله فيك. حبيت اقول لك شكرا, شكرا جزيلا لك انت شكرا لكافه الاطار التربوي وشكرا زاد للمدير وشكرا للتلامذه وبربي الاولياء. تسمع فيا استاذي؟
5: اي نسمع فيك
1: شيء. الاولياء شنية
3: ردود فعل
1: شنية ردود فعلهم؟
5: والله الأولياء أنا قلت لك الحق ما زلت ما سمعتش حتى ردود فعل الأولياء أما أكيد إيجابية باش تكون معنا أما أي حاجة أي مبادرة تصير من الأستاذ أو المجتمع المدني أو الإطار الخارج معنا كذا ينجم يكون إلا فرحانين بها أكيد 100%
3: وهو
5: كذلك. هذا الحق ما عنديش فكرة أما أكيد باش تفرحهم 100%.
1: أنت أستاذي كعد أنت
5: شو جعفر هي راي سلسلة هي الحكاية كل سلسلة كاملة راي بين الولي وما بين الاستاذ وما بين الاداره وما بين المجتمع المدني. الاوبجيكتيف نتاعنا شنو هو؟ الاوبجيكتيف نتاعنا ان نوصلوا صغيراتنا باش ينجحوا في البكالوريا هذا هو الهدف نتاعنا يعني.
1: نعم انت استاذي وقت اللي عديت قبل عملوا لك مبادرات كيما هكا تضحك استاذي
5: صدقا الحمد لله
1: استاذي استاذي استاذي كنت راينا قدش صدقا لا انتم الكل قاعدين لهنا كلهم صدقا لا
2: والله صدقا لا والله
3: كلنا صدقا لا
2: انا نقدر تعرفتيه لسق على الطاوله
1: اسمع تقعد عدي الباك تقعد
5: شو سي جعفر سامحني بالله
1: راه
5: الجيل هذا مش كيما جينا احنا راه احنا جيل 2002 مثلا كذا
1: 2002 شنو هو اللي 2002 يا استاذي؟ شنو هو؟ انا قلت لك من جيل قاعد غدوه تعدي. عرفت الجيل هذاك ولا ايه؟
2: قداش عمرك استاذ؟
3: 82 جعفور الباك.
2: قداش عمرك استاذ؟
5: 45.
1: انت الوالد والوالدة عايشين؟
5: الله يرحمه اللي توفى.
3: الله يرحمه.
5: الوالد
3: الله
5: يرحمه. انت والوالدة مزيد حي ان شاء الله.
1: ربي يحفظها ان شاء الله. انت تعرف الوالد بتاعي باباتي؟ تعرفه
3: باباتي يا سما ولا باباتي؟
1: باباتي تعرفه استاذي ولا
5: نزلت من عفاية الحق ما عرفتك انت يزي؟
1: شوف استاذي، شوف استاذي، انا مرة قريت دراسة في امريكا قال لك اللي في الصغر فهمني ولا ولده تعرض للعنف حتى اللفظي من طرف ابوه، ربح قضية $50,000. شيت وريتها لبابا قلت له بابا انا نشري جزر لو كان نشكي بيه لو كان على الباك واحد اقول نشري جزر في العالم
2: ما نسقش شيء في الدور.
5: فعلا
1: هنا من باب المدابة استاذي سي رافع على هنا قال بو جعفر ما لصقش شهاده في الطاوله، لصق لي راسي في الطاوله ما خلو فيك خويا. ان شاء الله ربي يحفظ وليداتنا صدقا لله.
5: ربي يبارك لك.
1: ان شاء الله ربي يبارك لك يا استاذ، محليك ومحلى روحك ومحليك محليك
5: انت
1: زين عايش. ربي يبارك لك.
5: ربي يبارك لكم
3: ومرسي دوانا خير. مرسي عايش. مرحبا بك.
1: ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا.
3: محليك كثر منك الناس. جعفر عندك سيمفونيات نتاع حب، نحب نمنطيهم نهار نوسع بيه في الصيف. محليك انت، حتى انت محليك يا سما.
2: انت علق انت كركم كيك انت سياحي، شكون يعلق له؟
3: شكون يحيى
2: علق انت؟
1: لا عامل برومو مع الاستاذ
2: علق انت
3: ديما جعفر والله ما حليك انت سمحت انت
2: لا وليت
3: تسمع الكلام الباهي.
2: وليت تسمع فيها كلمه سمح راه حقه في الدخلات نتاعي في الميسيون ناس المهدية السمحين ناس في المستير، استعملتها في المستير، استعملتها في المهدية،
3: جربها في السود باش تخطف قد
2: في السود ما نصورش
3: ان شاء الله. ربي
2: السمحين نستعمل فيها قاعد ومرسي سي جعفر
3: سمحة برشا
2: بيه عجبتني
3: بيه جعفور الحقيقة. خلينا نسكروها باستنتاج
1: نسكروهاش هذي باستنتاج
3: عايش كيفاض لك بيه. انت كي سألتوا على الرياكسيون تاع الأولياء شو هي برشا بريسيون انت هكت بركة لو قبل بعام معناها معايشه لهم ونسلموا عليها فاطمة، راهو الأولياء بالستريس ويحسوا رويحهم يمكن ما عملوش لقد ما يلزمهم يعملوا أو ما حرسوش، يقولك لازمني نحرس أنا باش بعد نقول ما نندمش ما نقولش أنا ما حرستش عليه ما وقفتش معاه هذاك الكل. فأي حد من برا من خارج الدائرة كي باش يعمل أي حاجة لفتة صغيرة باهية للصغير وتعاونوا أكيد هو عاونته على الأخر. معناها انت كي تروح لك فاطمة تقولك البروف عمل لنا حاجة هستنا المورال شهادة التقدير مش حتى لو كان من قبل وقتها معناها، فأكيد الأولياء باش تكون فرحانة بحاجة كيف ما هكا. والحاجة الباهية اللي هي تخليهم يخموا أنهم في وسط ضغط هذاك الكل ميسالوش يعملوا متنفس ساعات تقعد تحكي معاه بوزيتيف ما تعملوا حاجة باهية. قال لك حتى وردة محلية الأستاذ يخمم حتى في الورد معناها الحقيقة أي حد في السلسلة اللي يحكي عليها الكل ينجم ديما يخمم ينفس شوية ماك الضغط هذاك راهو ديما باش يكون بوزيتيف على خاطر الحكايات هذوما ما بارش فيهم يتلعب في المورال.
1: انا الحقيقه دنيير مو قررت انا والوالده امها
3: الوالده امها
2: زوجتك يعني
3: زوجتي
2: ماما
1: زوجتي هي الوالده امها فهمني ولا
3: كوكو نبيله
1: قررنا باش نعيشوها اجواء البكالوريا
3: مسكين قبل بعاد
6: جعفر هكا والله برشا ستريس باش نزوا احنا فاطمه ظهر لي
1: كل تكريب حدا الوزاره الدوله باش شوفوا كويلي طفل بنتي اسمع
6: يا خي
1: قلت لها على الاقل كي تروح هي من الواحد ما نعملوش ستريس تاع القرايه ولا انفورماتيك
3: مش زوز واحد يعمل له الاخر
2: لي احكي معاه بالبوق نتاع الريزلتا في
1: الدار على الاقل تلقانا عاملين بواري باش تتذكر
2: حلوه
3: ولا لا
1: نعملوا بواري اكيليبر انا حبيت مره نتحل
3: بالمونتيكار
1: قدامها
3: اعمل ديك كهوتوس عندك سوتشا جعفور
1: شني سوتشا
3: هذيك تراك كتنجيز
2: عليها سودانج هذيك اسمها
3: هكاك صح
6: يا ربي فراشة تبارك الله عليك والله جدور جعفور
1: فراشة حامل
6: ما قلتش انا انت قلت
3: صحابها زعما صحابها يسمعوا
1: يسمعوا
3: كلاسها يسمعوا
1: مش بنعرفش علاش
3: الحقيقة ان شاء الله خاطر وقت يولي ضغط البرة وضغط في الدار بواريه في كلاس
1: كي تبدا عندك بنيه لا السنه مش باك عام الجاي
2: حتى وليد راه كيف كيف
1: ولا وليد اي ولا وليد
2: عندك بنيه
1: تعيش ضغط تعيش ضغط تعيش في ضغط
2: لطف عليك سي جعفر باللي جوست ذكرتني في حاجه ان الفلسفه قرها لي الحاج ريفيز لي الفلسفه خاطر عامل فلسفه زاد الحاجه على باز وعنده فازة أنا الباك ستريسيني الكل في نهارة اللي عارف باش الريفز معاه فلسفة وقت يتقرب الباك الأنا الأعلى والدولة والأنا نتذكرهم توا والحاج عنده حاجة نجم نجم يبدأ يمل عليك حاجة. يمل عليك دو باج كيقول لك عاود اقرأ لي خاطر ينسى هو كي يبدأ يمل ما تعودش من أول السطر يزم ترجع لي دو باج تعود من
1: الأول
2: تكر من الأول وكي تحاول أنت مثلا تتحايل تقرأ له قلت لك من الاول انا قلت لك هاني من الاول يقول لك لا تعاود تدور الصفحه عذبني وقت يدي تكسرت بالكتيبه ريفيزنا الدوله والان الاعلى
3: اسمها الانيه والغيريه
2: الانيه والغيريه يا اخي جت الدوله جت الدوله جبت 925 والله نذكرها كما توا وقتها الحاج فيير دو موا على خاطر الحاج نذكر قبل وقت اللي كان يقري ما فاتش 8 ما ريتش حتى اكثر
1: رفع انت من جيل هلو مونسف هلو جون
2: بسم الله لا انا من جيل روندينو من جيل روندينو
1: اللي تعرفوا في اللونجلي عندنا نص اسمه هلو مونسف ولا يقولوا هلو جون
3: هذوما اللي بعثوا بعضهم جوابات جواباتهم بعد قابلوا
1: لحظه ايش يعمل البروف يجي يقول مثلا جعفر انت مونسف
3: رافع
1: انت جون انت جون لازم تكون حافظين انا كي نسالك انت تجاوب حق معناتها بالضرورة لازم تكون حافظ النص الكل. يا أخي نهار أنا ما حافظ كان منصف. أنا.
2: جاك جان.
1: لا أنا ما حافظ كان منصف. معناتها إن شاء الله يقول لي مثلا أعمل منصف مش يقول هلو هلو جان. واللي معايا ما حافظ كان منصف.
3: قول
2: زوز حافظ المنصف.
1: خرجنا زوز منصف. أنا غدرت طول قلت له هلو جان. قال لي هلو جان. قال لي
3: حتى أنا.
1: يادي قلت له نو نو هلو جون فهمني البروف شعمل قال كل واحد يقرا شويه جون واحد يا خوي هذه اللي قلت لك علي قال له جو اوت قال له مانيش حافظ اقسم بالله قال له جو اوت قال له مانيش حافظ كان حافظ يسخب اخر للصبوره جو اوت كنا نعيشوا في جيل هذا الجيل اللي شكون عليه صدقا
3: صدقا ليه
1: صدقا ليه واضحين خوي
3: ثم دي ماتير مش برشا حتى احنا صدقا ليه جعفر
1: ثم دي ماتير ما الحقيقه ما دخلوش
3: انت شنو ما تحبش
1: عندك لونجلي وندمت
3: وي
1: لونجلي ما عنديش معاه الفيزيك ما عنديش معاه الاخ
3: ليه
1: ذكي اني بروتون الكترون كذا
2: انت خلطت جيل لونجلي اللي يعطيوك كاسيت في الكتاب
1: شي
2: يعطيوك كاسيت في الكتاب
3: حتى تبدا تسمع موجوده لسننج
2: خلطت على الكاسيت فمن هالشيء الكاسيت
3: ما كانش عندك ما عملتوش لسننج بالحق
1: ليه
3: بورتون وسيله بدرجه قديمه جدا
1: ما نعرفش حكيتها ولا ما باش نحكيها
3: خذ راحتك
1: انا مره في الفيزيك نقلت ديفينيسيون على الكترون بروتون قلت لك عليها
3: لا
1: الكترون بروتون نقلتها الكل كيتها فهمني ولا ومن بعد حطيت فوار فيك 1 فوار فيك 2 فوار فيك 1 فوار فيك 2 نورمالمون معاه شيما انا نسخيب تبع هذاك شيما ما دورتش وجات البروف قلتها وقالت نتصور واحد فوار فيك 1 معروف هذيك على الاخر ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا حاضرين انتم البكالوريا غنيتك حاضرة
2: خليني عندنا عطيني بوز اخرى قاعد نكتب فيها
3: عطيني بوز اخرى
1: مش تحضر
2: اي باش تحضر هكا ولا هكا لازم تحضر
1: ربيب انت لجنة تحكيم راهو
3: باهي اوكي تفهمنا اتفقنا جاك بي
2: غنية بالبتشيش الشايح
1: وانت بعد شوية
2: تحفيز
1: باش تعطينا التحفيز
3: نحفز
1: نغنيو شوية بعد مشي الاخبار مش سعيدة مشي بابا

0: العشرة و32 دقيقة إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا. قولوا آمين بجاه ربي، ندعي لوليداتنا وبناتنا إن شاء الله ربي ينجحهم. ديما للأسف في الحياة ثم الأخبار السعيدة والأخبار المش سعيدة، نمشي الأخبار مش سعيدة.
1: أخبار مش سعيدة
2: في أخبارنا مش سعيدة، هو بدينا به الأخبار مش سعيد حكينا فيه الأسبوع الماضي، وهذه متابعة ليه خاطر حكينا وقتها في ولاية القيروان. كنت تفكروا أنه من 3 أسابيع وقتها دكتا وليه شهر تقريبا، فما طفل يبلغ من العمر 11 سنة تعرض لعضة كلب في ولاية القيروان، ورجعنا حكينا على الأخطار اللي نجم يعرضونا في الشارع اليوم، ولازمنا نخافوا من الحشرات اللي تنجم تكون حاملة الأمراض، من الكلاب اللي نجم يكون عندها داك الكلب وغيره، واللي عرفنا وقتها أنه تم نقله بما أنه ارتفع حرارته ورقد في الانعاش، الكلب توفى بعد بيوم الحادثة وحلوا له فتبين أنه مصاب بداء الكلب. هذا خبر حزين، لكن الأحزن يا جعفور أنه النهار السبت قلت البارح توفى طفل عمره 11 سنة أصيل معتمدية بوحاجلة، هو تدهورت وضعيته الصحية بعد العضة هذية من كلب عنده داء الكلب. هو كان في قسم الانعاش في مستشفى الجامعي ابن الجزار، ومتابعة دقيقة الحقيقة تم إرسال العينات المعهد باستور اللي ثبتوا من التشخيص. الإصابة كان تتفكروا كانت على مستوى الوجه، شوفوا الأخطار قديش نجم تكون كبيرة. أول حاجة لازم نعزيوا العائلة، ولا في فقدانهم معناها مصاب كبير الحقيقة صغيرك يكون في الشارع ما تستنيش حاجة كيف ما هكا نهاية اللي ما كيف ما هذي، الله يرحمه وينعمه. بطبيعة الحادثة خلت حالة كبيرة من الحزن ومن الاستياء في أهلي، عند أهلي بوحجلة وأهلي القيروان الكل وعنا الكل، على خاطر ظهرت الكلاب السايبة في كل بلاصة، على خاطر ما فما حتى حد تعرفش وقتش ينجم يكون معناها الاختر موجود بحذاك من غير ما تكون تعرف. بطبيعة هذية يدعو الدعوات الجديدة ومتجدة في تكثيف حملات التلقيح للكلاب هذية، على خاطر الاختر هذية لازم مراقبة، لازم حد من مخاطر الحيوانات السايبة باش نحافظوا على السلامة العامة. هذا الكل نقله لنا مراسلنا من القيروان الديوان أثام، ونجم نقول لكم اللي توا فما اجتماع طار على مستوى وزارة الصحة مع السيد الوزير، وباش يتكلموا بعد الاجتماع ويحاولوا تتحط خطة باش نحاولوا يقاوموا حاجات كيف ما هكا، على خاطر خسارة روح كيف ما هكا معناها مؤسفة للعائلة وللناس كل، لكنها دق معناها ناقوس خطر كبير ياسر، ما لازمش العباد تكون متعرضة في الوقت هذية الأخطار كما هذية في الشارع.
0: الله يرحمه وينعمه، إن شاء الله ربي يصبر عائلته. لهنا معناتها نعيشوا في دولة تحمي المواطنين كما زاد الدولة تحمي الحيوان أيضا، معناتها باش نكونوا واضحين فهمتني. بالنسبة لي أنا عندنا ممكن أكثر من 3-4 سنين نحكيوا على نفس الوضعية، ما دقتلوش الكلاب خويا، ولكن شوفوا حل الكلاب السايبة، شوف لي مأوى خويا، شوفوا لنا حل. راهو قلت لك أنا ما مرتي
3: لا
0: مرتي عضها كلب،
3: لا
0: أقسم بالله آخر زريقة البارح حملتها
3: لا في بالي،
0: أقسم بالله العظيم زوز كلاب هجموا عليها، ومرتي من مناصري الحيوانات، وريت مرتي النوعية اللي على الأخر تعشق قطاطس وكلاب وكذا، وحتى كعضوها قالت ميسيلش شو أنا ميسيلش يا بنتي راهو الكلب الساعة لو كان ما عندوش مولاه فهمني ولا راهو يزم يكون في مأوى، يلزم البلديات تحمي المواطنين. يا سيدي انسان مثلا جان مش مشكل فهمني ولا ينجم يتصرف كذا
1: يهرب
0: كذا شرك عشانكم فهمني ولا
3: كبيره حاجه صغيره
0: مره كبيره
3: ولا طفل صغير
0: ولا طفل صغير يا خويا فهمني معناتها
3: شو مفترس هذا على خاطر مسكين الله يرحمه في وجهه قدم يعني كلب قاتل يعني عمل له اتاك نتاع مش نتاع قدمه من ساقه ولا والله جعفر ما رفيت متعدي من بومهلا وقفتني مرا قالت لي بالله رفع جبيك ما عادش تحكي على الكلاب اللي مسايبه في الكيس. قال لي قلت لها راني ديما نحكي، قالت لي نعرف اللي ديما تحكي ولازمك تزيد تعود تحكي اكثر على خاطر جعفر مش نعلمك رسميا انه انا عندي عاده في الصباح ديما نقوم في الصباح نمشي نشري الخبز ما نجم نمشي كان انا ما نجمش نهز معايا شكون مثلا برشا كلاب منشره قاعده متكيين راهو النومبر مخ كيقفه تخرج في الليله قالوا لا يبداو ناشطين مازالوا ما رقدوش ما تنجمش تتعدى دونك ماذا بينا لفته صغيره للموضوع.
0: سي مقداد سيلي
3: مرحبا
0: بينا سي مقداد صباح النور.
4: لا يزيني من سي مقداد وجا وذا انت ماكش كلوبيست ساعه انت كلوبيست ولا
0: شويه شبي بابا انت
4: كلوبيست ولا
0: انت شبي بابا
4: لا بابا اخويا
0: منتخب
4: بابا اخويا العزيز انت كلوبيست ولا
0: انا منتخب
4: لا منتخب هكا توا ريت كيفاش
0: ماكش وطني
4: دخل المنتخب في الكلوب عدي لي غنايتي نغني للنادي الافريقي اكبر جمعيه في الكوره معلمها الاحمر والابيض معروفه وياسر مشهوره اكبر غنايه توا عند الجرادان تاع الكلوبستيه
0: به لحظه نعملوا فاصل فهمني ولا وبربي في نفس السياق باش كل لجنه تحكيم خاطر عندنا زميلنا رافع باش يعمل غنايه على البكالوريا جاه ربي مقديد اعطي رايك كل صراحه
3: على طبقات والدنيا ولا هذا
4: غنايه على البكالوريا
0: على البكالوريا تحفيز
2: تحفيز
4: تحفيز
2: تحفيز
0: تحفيز فاصل باش ربي لا تخرج باش ربي لا تخرج اقعد غادي
5: بوبليسيتي للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس تتويج أوراها سنين خدمة استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ريزو تيتي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا اتصالات تونس مش عام ومش اثنين سبع سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس
6: على خاطرنا في كومار اسيورانس نعرفوك تحب على ابليكاسيون تسهل لك حياتك بالحق اليوم نقدموا لك لا بلاتفورم 100% ديجيتال كومار بلس وشنو البلس نتاعنا في كليك تختار لاسيورانس اللي تساعدك تتبع دوسياتك تخلص كل شيء من الابليكاسيون وورقه لاسيورانس توصل لك ليديك وهذا الكل مش كان كلام ما لافيش تستنى تيليشارجي نوتر ابليكاسيون كومار بلس ديسپونبل بور اي او اس اي اندرويد ولا على رانديفو سور نوتر سيت ويب www.comar.tn وحنا على ذمتكم على الرقم 82 100 00. Coma, c'est plus sérieux.
5: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
0: رجعنا لكم العشرة و 39 دقيقة والله دخلني بعض العشرة و 39 دقيقة تحية للسادة المستمعين اللي التحقوا بينا في المباشرة. عطيني قلت لي الغنية متاع النادي الافريقي ما
4: اي نعم
0: سيلانس فهمني ولا هذه اللي كل محبي النادي الافريقي خارج عضو وطن وداخل عضو وطن
2: خاصة مقداد هاير.
0: لحظة مقداد راهو جاء خارج فهمني ولا من رفما
2: بركة الساحل
0: ورجع خويا من الثاني
4: اي نعم
0: تفضل باباي
4: تفضل هي تعدي انا شو تفضل
2: اي حبك تغني
0: غني غني لي انت
4: غني لك انا ليه عاد تو تعديها بالموسيقى بالجمهور ليه مش معقول
2: هذا
4: اجتهاد موسيقي يسمى
2: اعطينا الكلمات
4: وتشويه غني للنادي الافريقي اكبر جمعيه في الكوره بعلمها الاحمر والابيض معروفه وياسر مشهوره هذه المطلع بتاع الاغنيه عادي عادي لي خويا
2: شافك القانونيه الدنيا مقلوبه
0: شتي
2: شبيك شد روحك
4: والله ماني فاهم
0: بدي يدلل
4: لا ندلل لا
2: بيا
4: هذه غنيتي الاخرى تدلل لا اعطينا
2: تدلل
4: حلو
0: مقداد برشا اشياء متشابهه روان وياك
4: كيفاش ترى قول لي
0: برشا تعرف
4: ايش تحب تعمل
0: لينات
4: قلت لك نعملوا دويت وما حبيتش لتوا وما خايفين منه قال لك نهار اللي مقداد سيلي وجعفر القاسمي باش يعملوا دويتو سي
2: اما انت تغني وهو يشطح
4: ما فما حتى مشكله
0: هاي حاضر يا غنيه حاضر
2: هاي يا سيدي

0: هاي سي بغداد
1: والله جو حفلة ياسر حلوة الغنية.
2: مالة بعد المفاجأة الكبيرة الأكبر جاليري للشعب الإفريقي وما أدراك.
0: أي ما نعرفش الغنية هذه سي مغداد.
2: خاطر أنت ماكش كلوبيس 100% كجيت كلوبيس 100% راك تعرفها. مش معقول.
1: جاليري
0: الكل يعرف. تعطيني دماغ.
2: لا بتقلك.
0: أخي كرمي مستبرد وقريج من زيت كرجات.
3: تاريخنا أكثر.
0: ما عنديش الصوت باش نجاوبه.
2: لطف عليك يا جعفور يا بنين.
0: عشق هاي بغداد. مرسي دخلتك وطلتك ياسر محلاها وأدخلت البهجة والسرور.
2: مال شنيا؟
0: جوتام ولا
1: الحقيقة عملت تشققات في الرجال.
0: بغداد برسمك اسمعني. بجاربي. لاخر رافعة أخرى باش كتبنا غنية.
1: ما يخلطش ما يخلطش تعرفش رافعة أنت.
0: حتى في الكواليس نعملوا طلع الكلمات.
2: باش يكتب غنية توا باش يكتبها.
0: مش ليه؟
1: ويغنيها.
2: ويغنيها ملا الموجي ملا الموجي
0: القارحة فهمني مش قارحة القارحة القارحة هو يتبع في ترى قالك تعرفها المخرجة ذي
1: يا اخي شبيكم الولاد
0: ماكش كريبيست الدم تعرفش هذي
1: مش
2: ما يعرفين هذي كرة الكرة قاعد يترن
1: شكيد اغنية الفيراج ما تستحقش عودك
0: رنين عبد الاسماء عليجا كيف نعم

0: تحية للمبقى الجميل الصديق الجميل الكل. مبروك للفرحانين الكل, مبروك لجماهير النادي الإفريقي. الحمد لله البطولة الحقيقة البارح كانت أجواء كبيرة برشا,
1: نهديوها لزينوبة, زينوبة فرحانة ياسر بينسوا تحتفل من البارح,
2: ورباب اللي اسمها على اسم بنتي الكبيرة رباب والله العظيم
0: يا عيلة واحدة رنا عيلة واحدة
2: معيلة بياسير جرسيس راهو ترجع اتونسيون لا كل حاجة في بلاصتها.
0: أعطيني أخويا الميساج لازم يتقال
2: لا مفاجأة ميساج مفاجأة حلوة ياسر اليوم الناس اللي عرضوني اسبيرونتيست الكل كلهم صدقني في عينيهم الدمع وفرحانين قالوا لي تستاهل تستاهلوا سي ميريتي
1: تستاهلوها يقصد
0: الكورة ربح وخسر أي مرة عندي مرة عندك
2: مرة عندي مرة عندي
0: وان شاء الله يا اخويا على المستوى الافريقي والعالمي يا اخويا نتطوروا كيف تتطور المغرب كما تطورت الحقيقه
2: نعم نعم
0: والله بقداد اخويا
2: وتحيه اخويا العربي السنغريه اللي قرع راسه بعد ما تعاد
0: الجمعيه
2: قال لا وبعد ما قرع اش قال عبد الرزاق قال سخفني قرع معناها جعفر يسخف ومقداد يسخف انا مقرعين كل قرع
0: انا مش مقرع
1: هو
0: مفطر انا اختيار
1: انت اختيار
0: انا كنت حاب نسبسب شعري يدوخ العباد هاي نعملوا فاصل فيه
1: فاصل يا حبيبي
0: ملا مقداد
1: وصلنا
0: للغطل
2: ديما انتن
0: من القرع للغناية للدنيا
2: يا الدنيا كل مريك
0: جونا على جو فاصل ثم نواصل.
3: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب. هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.

0: شكرا على الغنية هذه اللي هدالي المخرج عاش من شافك حبيبي، بارك الله فيك خويا وياخو بخاطرك ورانا عائلة واحدة.
1: أنا جيت من بعد فاروق قال مش ليك أنت الأغنية.
0: شكرا للسيد مخرج على انتي الأغنية. لا انتفت في أغاني أنا ونحطهم على على قياسي. اسمعني الوليد متاع الأكاديمي الأكاديمي دي شيف.
1: أيوة
0: إيجا رفعي مشي مشي متاع الأكاديمي دي شيف البر هو توقع
1: أي استنى إيه
0: لا مش نعيطوا نحن تو أما نحن وهو داخل نبدأ نحكي على الأخطبوط.
2: أي الأخطبوط
0: فهمتني مع أهمية الأخطبوط وكذا.
2: أما اسمعني أنا داخل عملي هك بديها كنت عدى جنون هذيك اللي هك
0: يتحلف
1: ليه يطلعوش بيعوك
0: سمعتوني ولا نحكي على الأخطبوط وأهمية الأخطبوط وكذا فهمتني ولا باش هو زادك عيط له شد لي عيط له.
2: اسمع كان قال قرنيت نسكتو خمسين ما كاركش قلت
0: به دونك باش نمشيو مباشرة اعزائي المستمعين مع الشيف. الشيف تفضل شيف. شيف جانا من قرقنا بابا.
1: مرحبا بي مرحبا بي جعفر. انا حبيت نكمل نقرا لك الاعلان اللي اصدر على وزارة الفلاحة
0: تفضل
1: على خاطر تم التمديد
0: في خلي حط الكاسك بربي
1: اي مرحبا بيك سامحني سامحني على خاطر اعلنوا على التمديد في فترة غلق موسم صيد الاخطبوط. ما تعرف هو يبدا محدد فما اشهر معينين ما نجموش نصطادوا الاخطبوط الا ما يوصل للتاي ادولت. دونك السنة تم التمديد بشهر اخر دونك من 15 اكتوبر ل 15 نوفمبر
0: اللي هو منع صيد الاخطبوط.
1: اي على خاطر ما نجموش نصطادوه وهو مازال صغير.
2: نعرف مره انا مشيت للقرقنه غاديك صاحبي استضافنا كل شيء
0: لي عندي لي الشيف خاطر وجهه معبر
2: على ذكر تعرف يا جعفر جاب لنا وقتها اخطبوطه شايحه
1: ايوه
2: ما عرفنيش كيفاش نطيبوها هي طلعت الاخطبوط يطيبوا به الشوربه الشايحه سورتو وسمها غالي مش نورمال
1: باش
2: خليناها في الدار اللي كريناها
0: احسن حاجه سلطه اخطبوط.
1: جعفر انت تعرف قديش الحجم القانوني المسموح بصيده الاخطبوطه قديش لازم يكون حجمها كحد ادنى؟
0: حد ادنى جوز كيلو.
1: لا هي في التاي ادولت كيلو كيلو. ما لازمكش تصطاد أخطبوطة أقل من كيلو
0: بيه.
1: الأخطبوط لازمه كيلو كحد أدنى
3: حد معين تصيد الأخطبوط.
0: صحيح معنا الشيف شيف جيتنا من قرقنة.
2: أهلا وسهلا.
1: قلت الأخطبوط
0: قلت لك شنية جمعية قلت لي محيط قرقنة تحية محيط قرقنة
1: مرحبا
2: مربو
0: يا بابا يا بابا يا بابا
1: محلوم اللي يحبوا جمعية.
0: شو مش نطيبوا اليوم شيف
4: مش نعملوا تشيش بقرنيت الشيف الساعة قال لي فتحوك قال لي ما نقولوش قرنيت في البلاتو نقولوا اخطبوط.
1: هيك شفنا نقولوا اخطبوط من بكري
4: بصراحه فتحوك بالمره
1: الحقيقه لازم نقولوا اخطبوط.
2: لا وري بصبعك شكون اللي فضحنا وري بصبعك شكون
1: شد لي بياس الاخطبوط الكبير
0: اسمع لي به معناتها تقولوا القرنيت
4: قرنيت
0: قرنيت اعطيني الشعار تاع محيط قرقنة اسمع
1: اي
4: بالشوابي والقرنيت نفديك بمحيط
1: اي افتح شوابي والاخطبوط
0: نفديك يا المحيط شوابي بالقرنيت نفديك يا المحيط شوابي بالقرنيت نفديك يا محيط شعار به اليوم شنو نطيبوا قلت لي شنو
4: تشيش بالقرنيت الشايح
0: تشيش بالقرنيت الشايح
4: قرنيت الشايح نقصوا واش حاجتنا منه نبيتوا في الماء
0: أوكي.
4: مثال باش نطيبوا في الصباح نخرجوا من الليله في طنجره شدوا شويه زيت زيتونه كعبة بصل مخصوصه يمنسي كعبة طماطم كيف كيف حطوا البصل نتاعنا يتقلى زيدوا معه القرنيت قصوه طروف صغار خاطر باش في التشيش يزمو جويه ديما باش في الفم يجي وفي سيطيب وفي الفم يجي كيف لين
0: تري
4: صح خليهم يتقلاو اللين يتصلاو الكل مع بعضهم
0: زيدوا
4: تصلاو
0: اي
4: نزيدوا عليهم غرفه طماطم معجونه
0: ممتاز
4: خليها كيف كيف تتقلى معها باش تنحى اسمها الاسيديتي نتاعها
0: شو اسمك انت
4: محمود
0: محمود بالله الهضره محمود اول مره في الراديو
4: اول مره
0: ليش شجعوني محمود عاد
1: لا محمود هيا محمود
2: اول مره
1: بالشويبه بالقرنيت يا محمود
2: دخل بالاخطبوط يعني
0: محمود جوك على جو عبالي
2: عبالي حبيبي
0: نكملوا
4: وين وصلنا قلنا نخليهم يتقليهم نزيدوا عليهم الثوم
0: صحيت
4: بعد ذلك نفوحهم على الفاح تبل كروية ملح نعملوا شوية ملح لخطر قنيت شيح
0: ملح ديجا
1: صحيت
4: هو ديجا الملح فيه كونسنتري
0: به
4: خطر شيح بعد ذلك قلنا فلفل أحمر وكان عندنا فلفل مهروش
0: حلو حلو حلو حلو
4: حكاتي بنا عادي
0: حلو اي
4: نمرقوا بالمسخون ماذا بينا
0: اي
4: وبعديك استويت هذه عطاتني جدتي
1: اي
4: كل مغرفه شيش بير بيرسون نعملوا باش تجي بعد
1: باش تجي قد قد انا ديما بلبزها في الحكايه هذو ما جيبهاش قد
0: مغرفه تشيش مثلا لو كان 6 من 6 مغرف
4: 6 مغرف
0: باهي
4: سينو خاطر كان تعمل اكثر يعجن
0: تشيش خثريمه
1: تولي خاثره
4: كون نخليهم يغطيهم نخليهم يغليو نص ساعه ونرجعوا لهم احنا كيفاش الريبير نتاعنا بتاع التشيش طابو لا اللي هو القرنيت
2: اوكي لا اله الا الله
4: الفواطب الاخطبوط
1: دونك فوالا
4: دونك التشيش طاب
0: به هذه التشيش وتغنينا عليه اللي بعده
4: عندك انت تشيش
0: جيد
4: والله يخرب
0: والله يقول لك حاجه جيت في وقتك يا حبيبي خاطر انا تو جراجيمي منفوخات وعندي حشرجه على مستوى الصوت
4: لطف عليك
0: والله خمر في وناخذ في في دواء لازم مسوس
1: اي بيان سور
2: كورتيكويد
0: لطف عليك بخت لي مسوس اما بربي سؤال وكان ثم طبيب يسمع فينا اسكو حتى الخبز مسوس ولا
2: بيان سور
0: كل شيء مسوس
2: كل شيء مسوس
1: مش كل شيء ناكلو فيه
2: كل شيء مسوس بعد الكورتيكويد مع الملح ينفخ
0: ينفخ
2: ينفخ لطف عليك
0: بيه خويا بارك الله فيك
2: كيك صحة سي محمود
0: سلمنا على مماتك مماتك عايشة ولا
4: حيا
0: شو اسمها
4: شدلية
0: شدلية
1: هيك عليه قالت لي
0: تخدم شدلية شدلية سلم عليها برشا برشا برشا وسلم على العائلة الكل خذ فرصة طبش سلم على دارك سميهم سميهم
1: سميهم
0: كمشي قرقنا
4: سلم على جماعة قرقنا كل صحابي وحبيبي
2: ولاد قاسم
4: ولاد قاسم وتحية كبيرة البابا هو دي عمني ديما
1: ربي فضله
4: ماشي محمود باشا صفاقس
2: صحة حلوة
0: حلوة تخريج
2: هذه باركوتر ما تتقلش بالحق في الرجل
1: أيوة شكون آخر
4: كو ماما والناس كل
2: من عائلة شكون أنت في
4: غير أنا من رملة
2: بالرمله بلي بنومه مش بعيد عليكم
4: مش بعيده برشا
2: يعني
4: قرقنا كامل
2: جراد جراد عيد جراد بحذاكم
4: مش بحذانا في بحذانا الكل
2: بلي حييهم بلي سلم عليهم نعرف عيد جراد
1: سلم عليهم انت حقيقه قرقنا للعز في الصيف وقبل الصيف وبعد الصيف كل وقت
0: ديما في كل وقت محمود تو باش نسالك سؤال وعندك في يدك دقيقه فهمني ولا للناس اللي ما يعرفوش قرقنا شنو احسن حاجات في قرقنا للناس اللي ما يعرفوش قرقنا انت باش تحكي لنا تو على قرقنا احنا ما نعرفوهاش شنو هي علاش قرقنا مزيان تفضل
4: قرقنا من اللي تطلع في البطاه وانت تدخل تضربك نسمه الهواء ما فهميش متلوثه جمله عرفت تحس بروحك ارتحت جيت غاديك وقت مش حتى وقت تمشي القرقنا البحر طاير كل شيء طاير جيت وقت نسهروا في الليل في بالك باش ترقد وترقد انا تو مثال هوني في تونس نرقد نص الليل نقوم مؤخر بار كونتر في قرقنا ترقد حتى ثلاثة سوايع تحس بروحك شبعت برشا من النوم تلمو اللي هو
1: كاليتي دو سومي في الجزر
4: ما عندها حتى تفسير اخر ما تفهمهاش هذه حاجه وسمبليسيتي في قرقنا حاجه عالميه
2: ابكي محمود ابكي
0: اي سمبليسيتي
4: سمبليسيتي عادي كي تخرج في كياس حافي ما يكلمك حد ما يغزل لك حد تلقى الناس كل حفيانين الناس كل ماشي تعوم تخرج بشورت بخلعة ما يغزل لك حد ما يركز في لبسك
0: ثم راح ثم راح
4: ثم راح تعيش كما تحب انت
0: والماكلة
4: والماكلة
1: والماكلة البنين البحر والهدوء
0: والهدوء
1: والبحر المزيان
0: بحر صافي زاد
4: بحر صافي
2: قول يحكي على أبو مهل
0: والله جست نحينا البحر
2: حافي بملخت الكلاب العربي بزيد مش تجب تحط على سقيك
1: لحقيقتها بالقرقنا سلم على صديقي

0: محمود
1: أنسنا وشرفتنا. ميرسي. يبارك لك. ميرسي بوكو. فاصل.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
3: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان اف ام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان اف ام، صوتكم.
4: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان اف ام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان اف ام.

0: بوبليسيتي.
1: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو في 70 اف او، كاميرا 200 ميجا بيكسل، باتري 7000 ملي امبير اور، شارج رابيد 90 وات، اكران اموليد 120 هرتز و اي بي 69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 اف او يكسر الدنيا و يكسر السويم زيد. فيفو في 70 اف او ا partir de 1499 دينار، بري بوبليك كونسي.
2: Agile Energy توفر لك في الجامة متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
3: Diwan FM Flash News.
4: مجزوة 11 ديوان فهم عسلمة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري تعبر عن تقدير تونس لالتزام البنك المتوصل بمساندة البرامج والمشاريع التنموية في تونس وفي القطاع العام والقطاع الخاص، مؤكدة تطلع تونس إلى الارتقاء بأولويات التعاون القائمة مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية خلال المرحلة المقبلة إلى مستوى أكثر تقدما، بما يتيح ورساء ديناميكية جديدة للشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، بما يخدم مصالح تونس وتطلعات شعبها في التنمية العامة العادلة المتوازنة والعدالة الاجتماعية بناء على خياراتها الوطنية وأولوياتها. وبيّنت خلال لقائها برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في نيروبي على هامش إشغال القمة الإفريقية الفرنسية أن هذا التوجه يستند إلى دعم مشاريع ذات جدوى عالية ومردودية اقتصادية واجتماعية ملموسة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة وقطاع الفوسفات وتحسين مناخ الأعمال وتثمين رأس المال البشري لجانب تعزيز القطاعات ذات البعد الاجتماعي وتطويرها باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق تنمية شاملة وترسيخ العدالة الاجتماعية. سفارة تونس في بغداد تعلن واستأنف تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين العاصمتين العراقية والتونسية والتي تؤمنها الخطوط الجوية العراقية بداية من يوم الخميس 21 من ماي الحالي. وأوضحت السفارة في بلاغ لها موجه إلى أفراد الجالية التونسية بالعراق أن استأنف هذا الخط الجوي سيكون بمعدل رحلة أسبوعية منتظمة كل يوم خميس، وأضافت أن مسار الرحلة سينطلق من مطار بغداد على أن تكون رحلة العودة في نفس اليوم انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولي. جامعة أسفاق تشارك في فعالية المؤتمر الدولي المخصص للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته والذي جمع باحثين وخبراء من مختلف دول العالم. ووضحت رئاسة الجامعة وفق بلاغ صادر عنها أن هذه التظاهرة سلطت الضوء على تقدم العلم في قطاعات استراتيجية تشمل معالجة اللغات والأنظمة الذكية والصحة الرقمية والتنمية المستدامة. وثمنت الجامعة في سياق متصل مساهمة الأستاذة لمية هدريش بالغيث في إنجاح هذه المشاركة بما يدعم التميز العلمي للمؤسسة الجامعية ويعزز انفتاحها على الساحة الدولية. فرقة الإدارة الفرعية للبحث في قضايا الإجرام ببن عروس بالتعاون مع فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بدوز ووحدات الحرس الوطني بإقليم قبلي ألقت في ساعة متأخرة من ليلة البارحة القبض على المشتبه به في مقتل طالبة إثر تحصنه بالفرار داخل إحدى البنايات.

0: المهجورة بمدينة دوز. وأوضح مصدر أمني مطلع لمراسل ديوان فم أنه تم الاحتفاظ أيضا بشخصين إضافيين لضلوعهما في مساعدة المشتبه به الرئيس على الفرار. وتعود أطوار هذه القضية إلى يوم غرتماي، حيث تم العثور على جثة طالبة داخل إحدى الشقق بمدينة جبس. في العالم، الرئاسة اللبنانية تقول أن الرئيس جوزيف عون ناقش مع السفير الأمريكي تطورات الاجتماع الثالث اللبناني الأمريكي الإسرائيلي بواشنطن. وأضافت أن عون شدد على وجوب الضغط على الاحتلال لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يقول أنه لو انخرطت بلاده في حرب إيران لكانت في مواجهة مباشرة معها، ولكن بريطانيا لن تفعل ذلك وفق تعبيره. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانافم.نت. إلى اللقاء.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
1: كلمني سيد نقيب ماهر الهمامي الموسيقى، قال حتى انا عندي غنيه على النادي الافريقي فهمني، وليها كما اديتها الفاروق فهمني، من بعد شعدي لك غنيتك السيد ماهر.
2: ما شاء الله نقابات الموسيقى قلت لك
1: ليه فهمني، حللت اهلا ونزلت سهلا السيد ماهر. مش كون معنا في لجنه تحكيم على غنيه ترفع زاده تعطينا رايك.
2: صعبت
1: على الاخر
2: تركبنا في الضغط.
1: باهي احنا طبيك نضحكوا نلعبوا ونفدلكوا، ولكن زاده لازمنا مساحه نحكيوا فيها على اشياء يعني تم وليداتنا خاصه قرى اسواس. نعرفوا اللي كانوا احنا طبيك على بواب عيد كبير، ان شاء الله عيد لهنا الصحه والعافيه، ان شاء الله عيد اللمه، ان شاء الله عيد الفرحه والمحبه. دونك بدات التحضيرات للعيد الكبير والصغيرات بداوا فهمني، ولا يختاروا في علوش العيد. وفي قرى الاطفال اسواس ثم اكثر من 9000 طفل، أكثر من 9000 طفل صغير يستنوا في لفتة في بادرة في إحساس بسيط يفرح قلوبهم ويخليهم يحسوا اللي هما زادة حاضرين في فرحة العيد، وأنه فما شكون زادة يخمم فيهم. ومن هنا جات فكرة وحملة علوش العيد اللي تلقتها قرى أسواس تحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير. هذا مهم برشا برشا برشا برشا الحقيقة. ذكروا اللي كونوا العيد الكبير هو عيد الرحمة فهمتني، يلزمنا أخويا نتعاون والناس
2: الكل نخمموا في بعضنا الكل خاصة جعفر
1: بطبيعة الحال صحيح. هي الحقيقة مش مجرد حملة اللي عملت قرى أسواس لتوفير أضحية، هي رسالة إنسانية، هو شعور يخلي وليداتنا في قرى الأطفال أسواس يعيدوا كيف وكيف الصغيرات الكل، خاطر الفرحة هي اللي تتقسم فهمني ولا وبعد تكبر بكرامة بمحبة بإحساس حقيقي يخلي صغيراتنا يحسوا أنهم جزء من المجتمع هذا اللي هو تونس العزيز الغالي. دونك اللي يسمع فيه في اللحظات هذه وانت تحب تكون جزء من الفرحة هذه، فرحة أكثر من 9000 طفل صغير تكفلهم الجمعية التونسية لقرى أسواس. معليك كان تدخل تتبرع بالبطاقة البنكية على 3W.SWSVU.TN. برش يحبوا يتبرعوا في العيد الكبير فهمني ولا 3W.SWSVU.TN 3W.SWSVU.TN، سينو البريد التونسي على الرقم 905، ولا زادت تنجم تنزلهم أضحية حية لمقرات القرى والمكاتب فهمني ولا، وقال تكلمهم على 58-371-002 58-371-002. إن شاء الله عيد لهنا والصحة والعافية يا ربي.
2: يا ربي إن شاء الله
1: إن شاء الله ربي يحفظ وليداتنا. الحقيقة حاجة مهمة برشا أنه كيما تشوف وليداتك يعيدوا ويفرحوا بالعلوش، وما شاء الله وليداتك يعيدوا الساعة فهمني ولا، خاطر الحقيقة معناتها مازلنا نحكيو على علوش غالي مش في المتناول،
2: صعبت
1: على الناس الكل فهمني ولا، ولكن زاد للي يقدر فهمني للي يقدر علاش لا. بعد شويه باش نمشيو للرافع والغنايه اللي استناو فيها يعني عندنا مده
2: فهمني ولا،
1: جست نعملوا فاصل صغير نرجع لك الديديكاس. تفضلوا
0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
3: Vous écoutez Dion FM.

0: ديوان اف ام. موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان اف ام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمنى أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان اف ام.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان اف ام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان اف ام، صوتكم.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
3: رجعنا لكم 11:20 دقيقة بعد شوية باش نشيلوا النور مع رباب، ولكن قبل هذايا عندنا شوية هدايات سلامات.
4: جعفر تو شفت سي زيد الجلاسي يحب يقول الأم فوزية عيد ميلاد سعيد، وإن شاء الله ربي يحفظك ويفضلك لينا. ديديكاس دايما عند ولدك زيد الجلاسي. فما زيد كيف كيف لهنا في الأوتر. إيا تقول صباح الخير، نحب نهني أختي شاد بمناسبة عيد ميلادها البارح، ونقول لك كل عام وأنت حية بألف خير، هابي بيرثداي يا شهدود. سي مراد خلف الله تحية لي، سلام عليكم. سي ربيع الزين يقول انا من صفاقس، بربي عشقتي عدي لي ديديكاس للكلوب ستي الكل اللي يعرفوني، ومبروك علينا سيدي ان شاء الله الف مبروك. فوالا نورهين تصبح عليكم، تقول لكم صباح الخيرات والمسرات، بدايه اسبوع موفقه للجميع، يعيشك يا مدام نورهين. فما زينب تقول نحب نقدم تحيه بمناسبه عيد ميلاد راجلي عمر، نقول له كل عام وانت بخير، نحبك برشا وبرشا قلوب.
5: برشا حب،
4: برشا قلوب. ما هو جعفور قاعدين يوصلوا لي مساجات
3: ميلا. باش نمشيو تسويت للنومرو مع رباب بعد شويه الاغنيه نتاع
6: بلي سي جعفر، جوست خاطر ما عندنا بروبليم تقني في باش نعطيكم بالضبط انا لي بارول نتاع الاغنيه
3: من بعد. عطينا
6: من بعد باش تطيب الاغنيه، وباذن الله باش نسمعها لكم كي تبدا حاضره.
3: بالبوكس اوفيس اي بيه تخ وقتها.
5: اما عندنا نقيب ونقيب زوز يستناو فيك باش يعطيو رايهم.
3: هو بعد غدو، بعد غدو
6: مرحبا بيهم.
3: مرحبا بيهم المليح، يب
5: يعطينا الكلمات
3: لانه تحب المستمع ياخذ حاجه.
6: صحيت ما نحبش نقدر المستمع حاجه.
5: صح الكلام
4: ديال المحتوى المبتذل.
3: باه نمشي له النمرو. ايه
1: النمرو؟
4: قبل ما نعطيكم النمبر حبيت نسألكم شنو هو أكثر محتوى قاعدين تتابعوا فيه الليمة هذه على الانستغرام ولا على التيك توك ولا أي بلاتفورم قاعدين تستعملوا فيه؟
6: المحتوى نتاعي انا نتبع فيه
3: نتبعوا فيه المحتوى.
4: اي محتوى كونتينيو
5: بالحقيقه
6: لك اللي بيعوا في الحوايج. انا نتاع
5: شنو ما
6: حوايج صيف تاع
4: اوكي. انت حاسب لاكتو حاسب
3: انا كلي ركبوا في البيريك في الراس. والله تلسك تلسك
4: جعفور، انت ضربت للالجوريتم نتاعك خوارزميات نتاع
3: والله العظيم تو تبعوا فيك اللي ركبوا في البيريكات.
6: انت ضربت للالجوريتم نتاعك ومتاعي زادك، بغات هنا في الواتساب ولا يجيب لي في نتاع الشهر حتى انا في التيك توك. يعني شليك بلاستيك شورت ويت وبعدها شعر ودي مارج.
3: لا انا اللي ركب ايتي خليه هادي ويركب هيلو هك وينزل عليه بالقوي بالقوي كل يطلعوا
6: لي هذيك كي تتنحى تحسها تجبد المخ معاك.
3: وعندك هكا اللي يقعدوا في الكرسي في البرازيل تاع الاغنيه هذيك.
4: اوكي تراند تاع
3: هذوك ميتي يطلعوا فوق السطح الكل.
4: حفظتهم حقا. فما برشا توينس حقا مشيو عملوا
3: شفت واحد
5: اللي يعملوا توريزم اللي يمشيو يعملوا ولات معناها حاجه تابعه للدور
3: هذيك زاد يطلعوا
5: التحويسه عملت السياحه البرازيليه. ما نقولكش انا
4: على
3: وتمارين البكالوريا.
4: انت حقا
3: نحضر الفاطمه
5: من توا. شنو هي الماتير اللي باش نصيبها؟
3: لانفو.
5: لانفو تبع في لانفو الحقيقه. رباب رباب رواب
6: العرايس
5: رواب العروسات
4: حاليا حسب الاحداث
5: حاليا برشا لكن انا ياسر معناها الالجوريتمي وين شنو نتابع. فما توسكي دي بودكاست اللي فيهم مواضيع معناها حتى فيديوهات صغار نتاع دي فورمال اللي فيهم التربيه والام والطفل والقرايه والجو هذاك. ديما نتفرج
3: ربي زميله ربيب عندي مراه يتي تم فيديوهات ما عادش عندي صبر. مثلا واحد مثلا مشيخ وقطع من شجره
4: ويصنع
3: بها حاجة
5: تمشي طول شنو صنع
3: نمشي القطعة من الشجرة من الأول وبعد نمشي في الأخر.
4: كيفاش ولا صبر هذا التأثير. كيفاش
3: وصل ونقب وكذا وما نحبش وجيج بتشينيول ما مثلا نهجوا علي وحوض أخرين أكل عجالي العجالي متاع الكراب كيفاش تردهم تواول
4: بريكولاج ودنيا
3: هيك الجو هذاك هذاك ما يجينا عليه
5: هذا راهو ياثر عليك في الدنيا من بعد ولا ما تصبرش
3: على ياثر عليه في الدنيا
4: ما الانسان ما عادش ينجم يصبر خاطر استنسنا بالمفهوم تاع الريل دونك ما عادش نجم تتفرج حاجه طويله حتى نتفليكس تعديت للجو هذا جعفر ما عادش تعمل افلام طويله دونك قصيره على الاخر باش الناس باش ما عادش تقلق
5: ثلاثه دقائق
4: صحيح الموضوعنا اليوم اللي هي الدراسه نحكيوا على التوقيت اللي هو ثلاثه دقائق نحكيوا على بلاتفورم تاع التيك توك اللي تقول لك كيفيه باش تدمر رضا الشباب عن الاجساد نتاعهم نحكيوا لهنا على الرجال اللي يقعدوا يتفرجوا في الفيديوهات نتاع التيك توك اللي فما نتاع اللياقه البدنيه وغيرها وهذيا الكل يخليهم ما عادش راضين على البدن نتاعهم وحنا دوك جايين صيف وسمر بادي وينك في الاطراح وجو هذيك الكوليكا دونك ياثر على النظام الغذائي وهذيا سبب مباشر باش يمشيوا يستخدموا مكملات بناء العضلات وفما برشا اسماء لهنا مش نقراه لكم دونك الفيديوهات هذيا تاثر برشا على الرضا الاولاد خاصه اكثر حتى من المحتوى نتاع السفر دونك هذا ياثر على النفسيه نتاعهم ويتقلقوا ويحبوا ياخذوا حتى هم عليه السمر بادي الشيء اللي يخليهم يستعملوا حاجات ماهيش صحيه وهذا اللي ديما نحكيوا عليه يا تترينا يا تمشي الاخصائي وما تاخوش حاجات من راسك كيكه خاطر ريتها فيديو على تيك توك وعلى انستغرام رضيا خطير ومضر بالصحه جعفر عندك الاسئله كيما العاده
3: اه السؤال الاولاني راضيين على رواحكم
6: انا راضي على الاخر
3: طوى هذه وضعيه
4: طوى هذه حياتي
3: على مستوى الجسد باش نحكيوا طوى علم
4: بدنيا
3: صف... بدنيا راضيين معناتها تعمل في السبور تعمل في الريجيم منظمين
6: انا حضرت في فيونساي عمناول بعثوا لي تصويرتي في الفيونساي كوستيم خيطتها للفيونساي هذاك خليتها تاخذ الكوستيم رجعت لها وجعلها بعد رجعت الخيط باش خرج لي منها باش خرج لي منها زوز كوستيمات
3: ضفت بالكدين يا رفع
4: والله
6: تصويرتي ما صدقتهاش
5: عنا تصاور جماعيه لهنا في البلاتو عاملين التالي ماهوش رفع رفع ونص
6: ما صدقتهاش والله لا صدقت يعني فريمون قلت كيفاش كنت نتحرك
5: صحيت رفع صحيت
6: ولك فيش كنت نمشي كنت نهز
3: مشيت عملت ريجيم بالطبيب
6: لا بالطبيب انا مشيت
3: صحيت
6: لا مش عملت ريجيم بالطبيب
3: الطبيب قال لك
6: اعمل مشيت للطبيب على بروده قال لي اعمل ريجيم بعثني نعمل تحليل قال لي يلزم تعمل ريجيم على خاطر عنده ايكرون يحط فيه لي ريزولتا ويشعل بالاحمر وبالاخضر كنت في كله بالاحمر النشال قال لي ريتو هذا هذا راك ماشي خطوات عريضه الى مرض السكري
3: لا السكري لطفاليك لطفاليك
6: الحمد لله توا يعني
3: ريم
5: فكان عنده الوعي الكافي بانه يشد فرانيت ويعطي الصح عندي شنو سؤالك
3: ريجيم رياضه
4: هو سؤال على مستوى الرضا
5: الحقيقه لي في الانشغال المكثف معناها والله والفوز صغار والخدمه لدار برا والداخل وكل معناها فعندي مده كبيره ما رجعتش ولكن نحاول قدر الامكان انه نعس على الماكله معناها ما نبلبزوش من الشيرتين صحيح ماكش تتحرك ماكش تتحرك معناها حاجه سيبلي ماهوش سبور سي فري كنا نتحرك ومعناها تتحرك في القضيه في حاجات اخرين لكن مش سبور سبور دوك نحاول نعس على الماكله الحقيقه لا مانيش راضيه على خاطر مانيش لاهيه كوميل سودوا فلا
3: ربيب
4: نحب نرجع لترينا جعفور مش لاقي الوقت ولا العزيمه اسمعوا بات هكا وقت ولا حاجه ما يجوست العزيمه خاطر هو هنا لونترينمون صاله قريبه غيرنا باخله فهمت
3: يقولوا اللي كونوا لونترينمون عند المراه باش ندخل شويه في المسرحيه نتاعي
4: حقا انت على دراسات الجو
3: باش يقولوا اللي كونوا المراه بنسبه اكبر فهمني ولا وقت اللي تقرر انها تعمل ريجيم وسبور هي بدايه ديبرسيون قولوا المراه ما تقرر نسبه موجوده فهمني ولا باش تعمل ريجيم وسبور الا اذا كان ثم حافز فهمني ولا خليها هل هذا صحيح
6: لا نجاوبك انا كمراجل
5: تقول رايك
6: المراه عندها سينيال واحد باش تعرف المراه عامله ديبرسيون ولا وقت تحب تعمل دي موديفيكاسيون في شعرها يا تقص يا تصبغ يا تعمل حاجه
4: هو في اطار التغيير
6: تبدا بالشعر المراه تعمل الديبرسيون تاعها تبدا من راسها مش الشعر
3: راسها
6: كي تحب تدهن انت تصبغ شعرها
5: تدهن
6: يعني تصبغ سامحوني نجموا سامحونا يعني انا تو الانسة ريما مدام ريما على اليسار هذه نجم نعرفها يعني من شعرها من شعرها نعرفها كيف بدا شعرها واقف نعرفها ريما متغشة يعني
4: ما في تغيير
6: قص تصبغ تعمل
5: الحقيقه نتاع ربي انا اكثر واحد فيكم لهنا بدل شعره العامين هذوما تفرج لكن ليه بالعكس حبيت نقول لك اللي ما عندوش علاقه الحقيقة سيفغيك الرغبة في التغيير كي تحب تسكر باب أنت وفي موضوع أي نحب نفس جديد نحب نعمل حاجة جديدة احنا جوست زايدين عليكم البونوس هذا ما نتنجم وراء وتقرر أول أمور نتنجم تعمل برش حاجات أما احنا حاجة سهلة أكسيسيبل أنك تبدل فيه في شعرك فتبدل في هيئتك الكل ربطها بالسكر
3: مربوط بالأمور النفسية
5: أي داكو عم مش ديبخسيون كنا كبيرة شوية
3: مربوط بالأمور بالحالة النفسية
7: تحب تغير
3: سايبوني مسرحية تخرجوا منها
5: احنا ما نعرفوش مسرحية كوين باش نعرف وين نخرجوا كذا ولكن
7: كل شيء
5: ولكن سي جعفر ما فهميش علاش تقولوا انه المراه كها وحتى انت كي تسكر باب في موضوع تنجم تحب تبدل حاجه تمشي تبدل عرش انا كنت تكري في
3: كرب الزرقاء
5: باي تعمل حاجه تعمل حاجه بالحق
3: تمشي تفرشي ماتش
5: تمشي القرقنة وترجع معناها عادي انه الانسان كي يحب يسكر باب ينجم يحب نفس جديد
7: انت جعفر في تال ديبريسيون انت كرجل شنو تعمل مثلا
5: يعطيكم
7: على المراه معناها شنو الحاجات باش تغير بها من النفسيه نتاعك
5: مودك
7: يس
5: نعرف حاجه انا
3: انا الحقيقه yes. كي نبدا متقلق
6: نمشي للدكتور
3: اول حاجه نعملها وهذه زاد المسرحي اللي عملت عليها دراسه مو نعمل دراسه على روحي نفسي ما قلت لك على علاش عند البسي
7: واضح
3: من بين الحاجات اللي نعرف روحي نولي ناكل ناكل نهرب للماكله
7: اي اخي بحاجه ديك
3: فهمتني معناتها نزيد في البوا على الاخر ونفهمها أنا فهمني ولا نقعد برشا ما عشان نخرج برشا فهمني ولا ما عشان نقابل برشا ما عشان نحكي برشا فهمني ولا أنت النومة
5: أنا نرقد
3: النوم أنت النوم أنا لا لا لا أنا لا أنا كيما قلت لك الماكلة مع تريت مثلا نجم ناكل صحفة لبلابي في طنبك الصيف مع تحب نعمل حاجة كم
7: بيزار شوية
3: أنا توش أسألكم سؤال آخر فماشي واحد مرة يا رافع بجاه رب يكون صادق
6: أنا ديما صادق
3: في الديجيتال في الديجيتال ماكش صادق برشا نحكي في الديجيتال تمشي مرة واحد في الديجيتال تفرجت في فيديو متاعه أثر فيك وغير لك في حياتك غير غير بالبي ما تجبديش قامت لحكينا في القهوة بالبي
6: بالبي ولا بكل صراحة الديجيتال ما يبدلش فيه أنا مثلا أنا ليميت قاعد يخرج لي واحد مسمي روحه وحشي
3: المعلم
6: ياكل في 4 دجاجات في النهار كسر كرسي وكل شيء ويترينا في البوكس وحشي هذاك بوتيتر تاعشنا نجم نشوف نجم ناخذ ملخص من الحياه نتاعو انه وقت يبدا ما يهمكش في الحياه يعني هو تو ما يهموش في الناس يعني عايش ترونكي نحسه مرتاح بينه وبين روحه يعني
7: قابل
6: حتى هو يلبس تروز اكسيل حتى يلبس مريول ام نورمال عادي مكبوس عليه المريول عادي جدا سيرفة نوم يحوس بها دونك ترونكي
7: يمشي يترن يخرج من
6: ما يعرفش يلعب بوكس ويعطي في دروس تاع بوكس يعني ما يعرفش يضرب شكاره تاع بوكس اما كوميم يقول لهم هاو البوكس كيفاش عنده ابتسامه عريضه وحشي وحشي,
7: وحشي.
6: والله يضحك انا وحشي اللي يمات
3: اسمعني يا رافع نعطيك راي انا نقول لك حاجه انا نحب نقابله هذاك
6: والله ما يجيبوش
3: في محليه محليه محليه ومحلى روحه ويعمل في حاجات تاع موتيفاسيون ري ما سالتك الكواليس قلت ما نعرفوش
6: هو بيدو مش عارف
3: فهمني ليه
7: معناتها هو يحب يبدل يحب ياثر بالايجاب هذا هو معناها
3: كول وحشي الشرير
7: لونترينمون كذا
3: ما ضرش العباد شفت له فيديو يبعد في الشباب على المخدرات قال اللي باش تطيب بيه وتشرب بيه وحشي كل شعير القمح وحشي فهمني انا اقوى فيديو عجبني يعني في بومبا يهز في سرير تحت الفرش هو
7: ما يقلقوش
3: ما يقلقوش وحشي فهمني ولا يجي على روحه
7: فهمني سال دسبور كذا يحب يأثر بالإيجاب
3: معناتها حب يأثر بالإيجاب
6: ربي عينه
5: ما دام يحب يعمل امباكت به
7: يترن في سنتر وحشي ماني
3: شي
7: يترن في سنتر وحشي سنتر تعش موتور سنتر
3: ما شفتيش دي فيديو زاد
7: والله
6: يز في موتور
3: وري وري
7: معروف الفيديو
3: وحشي
6: تعرف حب يعمل كيما شكون والله فما واحد تركي يدق في المسامر بيديه ريتو انا
3: إله الله
6: والله يدق في ريتو جعفر
3: لا لا
7: شد المسمار ضحكوني الكومنتات تاع يا مراد الروج يدق الفيديو نتاعو عندك مراد الروج ضحك باش تكتب له الكومنتير ولا كريم الغربي كامل على الفيديو دونك
3: هاي شفت كريم يدق في حر عظم شفت
7: كل وحشي
3: معناتها انت انا ما ثماش فيديو غير لك مجرى حياتك
7: والله جعفر انا بحكم الخدمه الالجوريتم تاع انستغرام ياسر مضروب خاطر فيه برشا حاجات فهمت اما لا يعجبوني الفيديوهات نتاع موتيفاسيون والحاجات هذيك عند فرش في اللي يجي معناها فهمت ما يقلقنيش خاطر فما برشا حاجات قاعده تطلع فهمت
6: انا فما هاني قاعد يخرج لي في الديجيتال برشا على الكوفاتوراج والله هاني ماهوش نورمال هاني خرج لي من باجيت بوم هالزهره الكل بارتو
8: هاني براهمي
9: صباح الخير.
7: صباح
3: الرجل
7: عملتوا محتوى
9: صباح كل شيء اقسم
7: بالله لا تتعاركوا
8: ترانزيشن
9: قشه عرفتها قشه يرجعها
3: شيري قشه
7: علم هذاك علم
3: لا لحظه لا تخرجني ما باش تزهروني
7: لا موهبه
3: انا هاو خلصت علي في الكاسي ماذا نحكي
9: ما حكيتش
7: المشكله ما قلتناش مع شكون
3: وحده خوي إلا إذا كانت تحب تقول
9: عندي ما نقول قلت متريس
3: واحد أما شري كعبتين كلي كعبة قدامي
8: كعبة الأخرى هزة
3: وخيري قالوا خويا مبورتي مش نهزة وحشي
9: بعد ما مشيت أنت زدت نهزت كعبة
3: ما خلصت عليك ولا
9: خلصت عليك
3: قدام ولادي ياكل حاضرين ومرتي كانت معايا صحيح ولا
9: ربي يفضل
3: عرضت لك جهربي خلصت عليك ولا
9: والله
3: وما عندناش مزية وخيين مع تنذلوا
7: لا لا
9: جملة الحق
3: بالله بنينة ولا
9: بنينة مادام خلصت انت في
7: جعفور طيبتيش انت جعفور
3: طيبتيش انا اما دخلت يدي المكتوبي مجهول
7: وخلصت كعبتين مش كعبتين
3: والله كعبتين اقسم بالله وما يخلق نقول لك حاجة والله اللي قلقني
7: برافو عليك
9: والله حتى انا اللي قلقني كان نمشي للربريك
3: ما انا نعمل فاصل صغير تاع بوز فريكاسي اسمه بالله ونمشي للربريك تفضل
1: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
2: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للاكتو نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للاربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم قزبر
1: ديوان فان صوتكم
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فان مع جعفر القاسمي وبقية الكيب
3: هاي باباي رجعنا لكم مباشرة تبقى 11:35 دقيقة فهمني ولا تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن مش مشيتوا تسويت الهاني في هاني جيت هاني مشيت
1: هاني جيت هاني جيت
3: بطلب من الجماهير النادي الفريقي فهمني ولا وصاوا سي هاني قالوا لك حطنا أنا اللي منخون هاك ايه هكا سياني ولا
9: هكا عاوتي حاضر هنا فاروق
3: أوكي
9: وفي الاثناء نباركوا لجماهير النادي الافريقي وكل احباء الاحمر والابيض في كل مناطق الجمهوريه التونسيه وخارج تونس وفي كل بقاع العالم التتويج بالبطوله رقم 14 للنادي الافريقي بطوله جات بعد مسيره طويله في بطوله الموسم هذا وقبل جوله من نهايه البطوله الف مبروك للنادي الافريقي ولكل احباء النادي الافريقي

0: ابرز الارقام بالنسبه للنادي الافريقي قبل ما يعاود يحط لنا فاروق الغنالي اللي يحبوه جماهير النادي الافريقي لكل ابرز الارقام تاع البطوله كما قلنا التتويج والبطوله رقم 14 في تاريخ النادي الافريقي. النادي الافريقي بعد انتصار البارح في الديربي على ترجي واحد بلاش يوصل النقطه رقم 65 قبل جوله من نهايه البطوله. 65 نقطه في 29 مباراه، 19 انتصار، 8 تعادلات وزوز هزائم فقط. النادي الافريقي لم ينهزم في اي مباراه ضد الانديه الكبرى وحتى الانديه اللي تحتل المركز حتى الخامس والسادس، نحكيو على الملعب التونسي وحتى الاتحاد المنستيري. دونك هزيمتين فقط كانوا ضد نجمه لوي ترجي جرجيس. النادي الافريقي اقوى خط دفاع في البطوله، تلقت شباكه 9 اهداف فقط كامل الموسم حتى الان. سجل الفريق 42 هدف كاقوى ثاني خط هجوم والحصيله مرشح للارتفاع بما انه النادي الافريقي يواجه الاولمبي الباجي في الجوله الاخيره. سلسله كبيره للنادي الافريقي دون هزيمه، 21 مباراه متتاليه دون هزيمه للنادي الافريقي. ومهندس التتويج هذا هو طبعا المدرب القدير وافضل مدرب في كره القدم التونسيه فوزي البنزرتي. فوزي البنزرتي يتوج ب 11 لقب في مسيرته، بطولات فقط.
1: بالله خلينا نعكسوا شويه، باش نسالك انا لو كان نقول لك شنو ما اهم خمسه اسباب اهم خمسه اسباب ولا ركائز خليت الكلوب متوج اليوم بطل، سواء من اللعبيه سواء
0: هذاك ايش باش تسميه؟
1: اعطيني انا يا خويا مثلا الكلوب معناتها شنو هي اهم الحاجات اللي خليته السناء متوج بطل؟
0: باه نبداو بالحاجه الاولى، انت قلت لي خمسه. الحاجه الاولى والركائز الاساسيه نحكيو على النادي الافريقي كيفاش وصل اليوم ساعه. نعرف قبل مواسم كان يلعب على وصل لعب حتى على تفادي نزول في اخر الجولات تاع البطوله. فريق يوصل من الحاله هذيك والديون بالمليارات لليوم تقريبا ديون نسبه ضئيله جدا نتاع ديون ما يوصلوش حتى مليار، معناها اقل برشا، حكايه فارغه على الاخر. الفضل الاول يرجع هنا لفيرغي تشامبرز اللي عطى برشا فلوس ومليارات للنادي الافريقي. دونك هذه السبب الاول والشخصيه الاولى اللي بالنسبه لي مهم جدا انه نحكيوا عليها. الشخصيه الثانيه اللي هي اداريه بحته، نحكيوا على نائب رئيس النادي الافريقي مهدي ميلاد. مهدي ميلاد اللي خدم مع اسماء كبيره في تاريخ النادي الافريقي كمال يدير وغيرهم، وخدم ويعرف الكواليس نتاع البطوله ويعرف كيفاش يجيب الملاعبيه ويعرف كيفاش يتصرف اداريا ويعرف كيفاش ياخذ الملاعبيه والاداره وغيره. ومهدي ميلاد هو رئيس فرع كره القدم ايضا في النادي الافريقي. هذه الشخصيه الثانيه. الشخصيه الثالثه بالنسبه لي انا اللي هو فوزي البنزرتي اللي هو المهندس كما قلنا نتاع التتويج هذايا، وكما قلنا 11 لقب في البطوله في تونس
1: مش صدفه،
0: القاب بطولات في المغرب مع الوداد ماهيش صدفه. اكثر مدرب متوج تونسي واكثر مدرب متوج بالبطولات فوزي البنزرتي اللي هز بطوله 2023 مع النجم الساحلي ايضا كما هكا بمصاريف قليله برشا وتوج بلقب البطوله وقتها ويعاودها اليوم مع النادي الافريقي بعد موسم 89-90. ايضا الشخصيه الرابعه نحكيه على فراس شواط اللي الحقيقه فراس شواط لو كان موجود الموسم الفارط مع نادي الفريق كان ايضا سيتوج بلقب البطوله، لان نادي الفريق كان عم ناول يقدم حتى حجم لعب اكثر حتى من السنه. نادي الفريق عم ناول نقصه بونتا ومهاجم هداف يونغ فراس شواط 15 هدف في البطوله وهداف البطوله حتى الان،
1: مش صدفه.
0: برافو لي. هذه الشخصيه الرابعه. والخامس طبعا جمهور نادي الفريقي، لانه الحقيقه جعفر من غير جمهور نادي الافريقي ما كانش يوصل نادي الافريقي اللي وصل له اليوم، وما كانش اصلا يرجع ويراهن على الالقاب، لانه جمهور نادي الافريقي كما فرقه تشامبر دفع برشا فلوس، جمهور نادي الافريقي ايضا دفع برشا فلوس وكان ديما المشجع الاول للفريق. واكبر بروفا نجم نقولوا بروف على الشيء هذا هو انه ايضا انه قص ماتش الاولمبي البيجي قبل حتى الديربي، قبل ما يعرف شنو نتيجه الديربي قص الماتش الاولمبي البيجي التيكيت الكل تشراو، معناها 30,000 تذكره كلهم تشراو باش يكونوا حاضرين في ماتش الاولمبي البيجي. نزيدك شخصيه سادسه اللي هو مهيب الشامخ. الحقيقه حارس بتصديات حاسمه جدا السنه، راه
1: يقولوا اللي كونه بالتصدي بتاع البارح اللي هو تصدي بتاع بطوله كره كاس حيصر
0: على الاخر، ومش كان هي مباراه جابس برشا مباريات
1: نحكيو على كره البارح. يقولوا كره البارح هي اللي باش ترسمه في كاس العالم
0: ساعه، هو كره البارح ترسمه بنسبه 100% في قائمه كاس العالم اللي باش يكون الاعلان عليها ان شاء الله نهار الخميس ولا الجمعه.
1: اوكي
0: هذه حاجه متفاهمين فيها، لكن نجم زاد ترسمه كحارس اول المنتخب
1: كره البارح.
0: كره البارح تنجم، راه قلنا تنجم ينجم ما يكونش، لكن المضمون باش يكون في قائمه المنتخب لكاس العالم، لانه صبري اللموشي كيهز الحراس الاربعه دحمان فرحاتي بن حسن وايضا مهيب الشامخ
1: كان بن سعيد مش معاهم
0: بن سعيد وقتها ما هزوش. ايضا كان قرر انه باش يهز ثلاثه في كاس العالم بعد تراجع اداء صبري وتراجع اداء ايضا فرحاتي، تبقى المنافسه بين دحمان اللي هو الحارس الاول والاكثر خبره ومهيب الشامخ. مهيب الشامخ اللي اكثر حارس فورمه تو في تونس والحقيقه افضل حارس في تونس حاليا في الوقت الحالي.
1: نعم واضح. يعطيك الصحة هاني بارك الله فيك.
0: نكملوا نحكيوا شوية في دقيقة في ساعة في ساعة. البارح الفوضى اللي صارت بعد نهاية المباراة واعتداء محمد أمين توغاي على مهدي ميلاد رئيس النادي الإفريقي، أيضا في راس شواط اللي كان رد الفعل على توغاي، منتظرة تكون فما عقوبات على الأقل. نحكيوا على ثلاثة أسماء ذوما، خاصة نحكيوا على توغاي وشواط، نشوفوا شنو هي العقوبات اللي باش تصير على زوج لاعبين ذوما. وديما راهو حاجة ذوما نشجعوش أنه تصير في كرة القدم نتاعنا، صحيح ريفاليتي والكل، لكن حاجة مؤسفة وصارت. ان شاء الله الرابطه تاخذ قرارات في اسرع وقت، لانه فما جوله باش تلعب ولازم كل لاعب يتعاقب، لازم يتعاقب قبل مباراه الجوله الاخيره. شنو الفائده كان تعاقب الملاعبيه ذوما الزوز بعد نهايه البطوله؟ لازم يتعاقبوا، كان باش يتعاقبوا طبعا قبل نهايه البطوله. دونك ان شاء الله الرابطه اليوم ولا غدوه تعمل اجتماع نتاعها في ساعه وتقرر معاقبه زوز لاعبين ذوما.
1: واضح هاني بارك الله فيك. كانت هذه هاني جيت هاني مشيت
2: هاني مشيت.
1: بعد شوية سينجي مع نساء تيريم. أي يا سيدي، فاصل ثم نواصل.
2: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
3: إكسترا تايم إكسترا تايم، ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب الأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
2: ديوانا فهم صوتكم.
4: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمنى أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
2: ساعة سعيدة سينجيم ماريم.
5: صباح الخير
1: نسيتي. رفع متغيب عيط رفع
5: خرج على خاطر اللي عنده لباس لازم يجيب ورقة لباس غير لائق.
1: شنو
5: الحقيقة ما شافوهش المشاهدين لكن ما يسالش. لابس تبان ريتو لابس تبان؟
1: لا
5: بالحق
1: والله
5: ما ريتوش
1: تبان على حقيقته. لا والله ما ريتو.
5: وينو أتا ويجي
1: حضف الغنية
5: مش يجيب الولي هو لما حالة جعفر تاخد أبو زمي عطشن الجريج مك أي على خطر هذه كوفيت. تفضل سي جعفر اسم الله. تري بيان أختي ربيب.
6: نعم
5: سرحة شوية اليوم
6: لي معك.
5: أي للا شنو الحيوان اللي تتصورنا اليوم بش نحكيه عليه في اختبار علم الأحياء؟
6: الكنغر.
5: لا
6: هل هو أليف أم بل؟
1: لان
5: لا عزيزي نعم في بالك مكشهوني نهار لان يوم الجمعة 8 ماي كان اليوم
6: عليكم.
5: اليوم العالمي للحمار.
1: ياسر عليكم
5: وحكينا على الحمار.
1: ياسر
5: شنو
1: حكيوا على الحمار؟
5: لا لطف عليك هكا طيب قال لي شفت مخك. لا
1: جعل ما خلتش
6: الشيخ
5: حبيب قول لها ما تخليش ربابك.
1: شنو هي رباب؟
6: ما فهمتك
5: والله لا
1: فهمتك. صوتي هارب راهو رباب.
5: يبارك لك
1: برشا رباب.
6: حتى انا جيت مجعفر
5: ديما. ها هي ريت هذايا تبع المونتاج اللي حكيت لك عليه بكري. اليوم باش نحكيوا على حيوان ذكرناه اليوم. ايا ما هو
1: الاخطبوط.
5: احسن مش نحكي على الاخطبوط هكا
6: حكينا
5: على الكلاب
1: حكيت الوليد وتعقرك نخليها
5: محمود باش نحكيو على الاخطبوط. سهلين الاسئله تركزوا شويه تلقاونا براتيك ما حكينا فيهم قبل. تراها اختي رباب كم عدد اذرع الاخطبوط؟
6: ثمانية.
5: عنده عضو عنده منه ثلاثة
6: القلب.
5: احسنتي دونك ثمانية اذرع وثلاثة قلوب. هذه النقطة لرباب.
6: شكرا.
1: عندي نقطة على الاخطبوط.
5: تفضل تعرف فقط شنو قول تتقال
1: تي تتقال
5: قول
1: ثم اخطبوط قابل اخطبوطه.
5: تعرف ربي
6: ايه ديلي كامل
1: يا اخي. حط ساق على ساق على ساق على ساق على ساق على ساق على ساق على ساق
5: كملت
1: وفي الطمع عندي نقطة واحدة أخرى. شنو هذه؟
5: تصفيقة متاع قرنيطة.
1: أخطبوط عطاه لولده كف.
5: سي بون مادام ربي بضحكت. اسمعوا يحسب فيهم فمو يحسب
6: واحد يحسبهم الثانية.
5: باهي جعفر
1: فاروق بلا باهي ولا هاي
5: فاروق يضحك. باهي يا جعفر. جعفر تجاوب على سؤالك خاطر سينو باش تربحك ربابرة. علاش ينجم الاخطبوط يمر عبر فتحات صغيره جدا مثلا ما بين الصخور؟ نعرفوا اللي هو يتسمى حيوان قاع يعيش في القاع لوطه بالكل، دونك يمر عبر فتحات صغيره ما بين الصخور ولا غيره، علاش خاطرو يتزلبط؟
6: تصور الاجابه علميه،
5: راهو اختبار بجدي تعرفوني كتاب تاع
6: الناس، لانه الجسم نتاعو هو مرخوي،
1: ما عندوش راس
6: خاطر ما عندوش عظام، دونك مرخوي.
5: احسنتي، ما عندوش عظام على خاطرو مرن
6: فقريات،
5: ما عندوش عظام على خاطرو من فصيله
1: الرخويات.
5: نقطه للرباب الثانيه ونقطه لجعفر من رخويات. راه جعفر سميلي،
6: ولا انا قلت رخويات مره الاولى،
5: سميلي زوز حيوانات اخرين من فصيله الرخويات.
1: الرخويات اللي في الماء،
5: اعطيني زوز رخويات اخرى غير الاخطبوط. من بك يا سيدي خويا. جعفر
7: في الغناء.
5: جعفر زوز حيوانات من فصيله الرخويات.
1: الثعبان،
5: لا زواحف.
1: زواحف هذاك.
5: هاي جعفر زوز رخويات اخرين.
7: الحلزون
5: نقطة الرفع.
1: السلحفات،
5: لا هكا طو
1: واش رخويات السلحفات.
5: الحبار مثلا.
1: الحبار
5: حبار تعرف الحبار. يا ناري على التركيز اليوم. رافع نقطة. سؤال الرافع بما انه خلط طوى، كيفاش يدافع الاخطبوط على نفسه عند الخطر؟
7: بالحوار،
1: بالحبار.
5: بالحبار جعفر احسنت، باطلاق الحبر. علاش يطلق الحبر؟ شنو يعمل به؟
1: عدم الرؤيه
5: ويختفي. صحيت للتمويه، وفي اكثر الحالات اللي يستعمل فيهم الاخطبوط الحبار هو عند الهروب. اوكي، يبدا هارب يسيب الحبار فيشتت انتباه اللي قاعد يتبع فيه. جعفر نقطه. احسنت اختي رباب.
6: نجم يتماهى مع الصخور والنباتات ايضا،
5: يبدل لونه زاد. نعم. هذا موضوع اخر. احسنت، اي يبدل لونه الاخطبوط
6: في قاع البحار.
5: جعفر
7: في طنجره جيش
5: بربي، هيتها الغنية اللي خرجت وضيعت الوقت على خطرها.
7: والله ستي
5: مالك، جيت مخر، خلينا نكملوا نقرأ على رواحنا. شكرا شكرا أختي رباب.
6: نعم.
5: شنو هو لون دم الأخطبوط؟
6: أزرق.
5: لماذا؟
6: أحسن ماكلة ليك فيها ولا ما نعرف أزرق؟
5: علاش دمه لونه أزرق؟
1: بلعاني
5: نحبه من الحصاصة ذوما ليامات ذوما. أنا نعمل
1: برشا يتلف
6: أولمبيك مارسي.
5: علاش دمه لونه أزرق؟
7: ستي ساهل برشا، وانا نقدر يسال الفقره نتاعك على خاطر يعيش في الاوسيان.
6: الاوسيان
7: في الاوسيان، دونك اكل الفشفاش نتاع اللي تعمل الريحه في الدار. تقول اوسيان تبدا زرقاء.
5: يا سيدي ازرق على خاطر فيه نسبه النحاس كما توازي نسبه الحديد، عنده النحاس بدل الحديد في بدنه. فاللون نتاع الدم نتاعو يكون ازرق.
6: والله عمري لا تسالت.
5: سي باش ناخذ نص نقطه على اللون. رباب عندك نقطتين ونص. رافع شنو الحاجات اللي موجودين توتولون دو اذرع الاخطبوط عنده هذوكم؟
7: الفانتوزيت.
5: الفانتوزيت شنو نجم تسميهم بالعربي؟
7: الفانتوز.
6: مش
5: فراغات. قولولهم علميا معناها الماسات ولا الميماسات. بيه عنده دي فانتوز، شو يعمل بيهم يا جعفر؟
1: يشد بيهم.
5: بيه للامساك. اي حاجات اخرين.
1: الامساك والسحور.
5: باش يمسك الحاجه باش يشد بيهم. الامساك اسمها سي جعفر. للمسك. للمسك. تفضل، وشنو اخر يعمل بيهم؟ حاجات اخرين. حاجات اخرين.
6: يتسلق.
1: يحس بيهم.
5: اي ما يشد الحاجه يعني نفس باقي مازلنا في الشدين. اي يعني بيهم حاجه اخرى.
1: ويتغذى.
5: فما حاسه اخرى يستعمل فيها هالليفونتوز هذو.
7: يشوف بيهم.
5: لا لا يشم لا يشوف.
1: يحس.
5: ربيب.
6: يسمع بيهم حاجه.
5: حاسه التذوق يذوق بيهم.
1: قلت لك
5: بيه
7: الاخطبوط
5: يقول
7: لك يذوق الجازوزه معك يشرب الكل.
6: شكون هذا؟
5: رافع.
7: حط الصبغه في
5: رافع
7: في الجازوزه. لا والله جاتني ايماج في راسي. سمعني ستي،
1: انا جاتني ايماج الاخطبوط في عرس دزت 8 كعبات بقلاوه.
7: الروزاتا يشرب 8 روزاتا.
5: بربي جعفر
1: كان جيني اخطبوط. والله نعرف واحد اخطبوط.
5: جعفر احسب روحك اخطبوط واعطي الرافع كف، ما حضرش عليه.
7: لا والله مش عاني في الاخطبوط.
1: شنو هذي؟ شنو هذي؟
7: ثمانية كفوف من عند اخطبوط.
5: لا كف واحد هذا.
7: اخطبوط يصفق في عرس.
1: اخطبوط اختار ولده كف.
5: جعفر
7: تسمى واحد بركة عند اخطبوط.
5: تعرف المعاناة هذية حقيقية خاطر يصير هكا ساعات في الكلاس في القراية وتلمت تكون عاملها.
1: حقا
5: حقيقة وترتوني. لحظة
1: كل حلقة كان سمعتوني في البرنامج. راني
6: تصفقك
1: انا وصرفك.
5: جعفر عنده 8 اذرع الاخطبوط. كيف يفقد ذراع من الاذرع هذو ما شنو يصير؟
1: يعطي سبع
7: كفوف.
1: يفقد ذراع ينمو.
5: احسنت. ينجم يجدد الاذرع المفقوده نتاعو. احسنتي كيما الوزغه السحليه معناها كيف تفقد ذيلها تنجم تعاودو. دونك يعاود يجدد الاذرع المفقوده نتاعو.
1: انا كنت باش نمشي تو نفطر نمشي بالقرنيت
5: يا اخي بطلت
1: الحاجه قالت لي كيما الوزغه. لا اله الا الله. لا اله الا الله.
5: رباب
6: اي ما كائن حي سبحان الله.
5: رباب
6: نعم.
5: شنو هو الغذاء المفضل للاخطبوط؟
1: شاورما.
6: كروفيت باني
1: التاكوس.
5: ماكش غالطه لكن ناحيه فدليك طيولي صحيح.
6: لي كروفيت نيستي
5: ياكل اسماك صغيره لكن ياكل القشريات هذوك نسميو قشريات. خويا رافع
7: من الاخطبوط
1: والله
7: عايش على الكروفيت
1: حقرينو.
5: رافع كيفاش يتنفس الاخطبوط؟
7: من صوابعه.
5: لا شنو اسمها شنو اسمه العضو اللي يتنفس منه واللي هو موجود عند حيوانات اخرين؟
7: الرواري.
1: لا لا المخ. من المخ.
5: كيفاش يدخل الاكسجين؟
1: المخ.
5: لا
6: نوش
1: نوش
6: من المسامات نتاعو هكا
5: حاجه باي. شنو الاسماك منين تتنفس؟ شنو يتسمى؟
6: خياشيم.
5: احسنت. عنده خياشيم. كيف كيف بالضبط يتنفس الاخطبوط؟ بواسطه الخياشيم. رباب
6: عندي خمسة ونص.
5: رافع
7: وي
5: علاش يعتبر الاخطبوط من اذكى الكائنات البحريه؟
7: عنده ترقدش من مخ.
5: لا هذوكم ثلاثه قلوب مش المخ.
6: قلب وقلب وقلب
5: هذاك القلب
6: يحب ثلاثه مرات
1: حماس.
7: خاطر ذكي ستي على خاطر ما يتحركش برشا وياكل.
5: باهي اغزروا لي الحيوانات حتى ان اغتنم الحيوانات البحريه الحيوان كيف نقولوا عليه حيوان ذكي علاش؟ شنو يعرف يعمل باش نصنفوه ذكي؟
6: يعرف يصطاد يعمل تمويه كيما
5: باهي يموه يحمي نفسه عنده دي ميكانيزم تاع حمايه مخه يخدم. مثلا القرد ولا البيروكي الحيوانات اللي نقولوا عليهم يخاطرهم عندهم قدرة على التعلم يتعلموا حاجة. الأخطبوط عنده القدرة على التعلم. الجهاز العصبي متاعه متطور وينجم يتعلم وينجم يتعلم يحل مشكلات.
6: وي وي وي
5: سخري. الأخطبوط
6: فما فيديو تراند اللي جمع لي فاتت واحد أخطبوط علمها كيفاش تحل الصندوق من صندوق بالله محطوط
5: ينجموا يحلوا لك وباخك صحيح.
1: الأخطبوط بيناتي لي فيسبوك مرة أخطبوط
5: به النقطة هذية ما عندكمش ولكن صحيح الأخطبوط ينجم يتعلم بعد ما به الأخطبوط ينجم يتعلم وينجم يحل مشكلات وبرشا يرانيوها على أنه يحل الكوفيرك الصغار ينجم يهز غطاء يحل يلوش تحت حاجة هذوما الكل يتعلمهم على خاطر جهازه العصبي متطور. رافع سميلي فما نوع من الأخطبوط سام ومعروف اللي هو مخطر ياسر شنو اسمه ولا أوصف لي منظره تو تعرف تقول اسمه
7: سام.
5: اسمه الأخطبوط ذو
1: الشلبة
7: ذو الله
5: عنده حاجة معينة
1: شلبة شيخ
7: ذو السموم ذو عنده باس عنده كنفورة
5: ذو الحلقات الزرقاء فما الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء هذايا اللدغة متاعه مخترة ياسر ياسر وتنجم تسبب حتى الشلل لطف عليكم الكل به جعفر
1: نعم.
5: الأخطبوط يعيش في مجموعات ولا يعيش منفرد؟
1: منفرد
5: أحسن
1: بري.
5: نقطة الجعفر
1: بري الأخطبوط يعيش مع صوابعه
5: يعيش منفرد به وين موجودة أكبر نسبة متاع أعصاب عند الأخطبوط؟
7: في صوابع.
5: شنو جعفر؟
1: شنو
6: نسبة تصير؟ في بلك القنوع
5: شنية أكثر وين موجودة أكثر نسبة متاع أعصاب للنغ؟
1: تراتش للسوابع
5: لترمينيزون صحيت نغفز متاعه موجودة في الأذرع متاعه بالضرورة به انا ما فهمتش علاش يضحك من بكري شبيك جعفر عملت حاجه انا ما نشوفش به يا النقطه الجعفر
6: ردود افعاله هي اللي تضحك
5: به اختي رباب
6: بلي استنى من وين تقلك اخطبوطه تسمنك عبد بقري
5: شنية الحاسة القوية جدا لدى الأخطبوط؟ عنده ثلاثة حواس قوية برشا تراه قلنا ديجا واحدة منهم اللي هي التذوق اللي يستعمل ليفونتوز متاعه في التذوق شنو آخر؟ حاجة أخرى قوية برشا الحاسة عنده
1: حاسة اللمس
6: النظر مش نظر
5: اللمس والتذوق اللي زوز مسؤول عليهم الميمصات هذيك ليفونتوز لكن مازلت واحدة ما أنه يعيش منفرد ولازم يشوف الخطر
1: النظر
5: النظر أحسن
6: والله قلت لك نظر
7: عنده عينين هو
5: ياسر
7: عمري ما ريت عين الأخطبوط
6: والله نظر والله
5: حسام وريه أخطبوط كانت حب به تحسب في نقاطها راه وانتم ما كنتمش مركزين
6: يا سيدي نقاط ونص
7: والله عنده عينين
5: خويا رافع عنده عينين بيان سور وعينين بارزين وظاهرين جاحظ تبارك الله عليه سي رافع
7: وي
5: علاش الدم الأزرق يناسب الأخطبوط
7: شنو يناسب
5: في ما احنا قلنا دم ازرق على خاطر فيه نسبه النحاس عاليه حسب رايك انت وانت تفهم في البني النحاس هذاك يعطيه اون كاليتي
7: سنه هات نقول
5: تعاونوا انه يعيش
7: السكيليت نتاعو بالنحاس
5: ما عندوش سكلات
6: انه يعيش في قاع
5: في اعماق البحار في اعماق
7: البحار يهبط به
5: لا اون فيت يخاطروا ينقل الاكسجين مش ناقل هو النحاس ينقل الاكسجين بكفاءه في المياه البارده دونك تعاونوا انه يستحفظ على
6: التمبيراتور
5: صحيتي انه يستحفظ على الحراره درجه الحراره نتاع جسمه اللي كافيه بانه يقعد حي رافع مش رافع جافر هل ينام الاخطبوط
1: لا ينام
5: سير
1: مش سير يقيل
5: هل ينام الاخطبوط
1: ينام
5: الاخطبوط صحيح
1: ينام
5: ينام الأخطبوط برافو عليك والله ينام الأخطبوط
7: ينام
5: مش هذا أنا سؤالي سؤالي سي جعفر أعطيني دليل أنه الأخطبوط يحلم كي يرقد حب نقول لك أنه الأخطبوط يحلم كي
7: يرقد
1: لا
5: والله يحلم
1: مرة شدينا أخطبوط في قرقنا يحلم يقول لي حل عيني عملك أنا وين قلنا أنا مش عملك تشيش ما نعرفش هذه ما نعرفش
5: بيش كوني نجم يعطيني الدليل
7: يعمل كشمار يحلم بروحه وروفي تشيش
5: على أنه الأخطبوط يحلم كي يرقد
1: يحلم بنتي
5: والله يحلم
1: أنا بشر مع شهن
7: سويبعه هكا تبدأ تعمل هكا سويبعه
6: سايب الأحبار قال فاروق
1: عينه ترفي قول كانك على الخير نرفي كانك عشان تفي
5: ألوان جسمه تتغير عند النوم
6: سبحان الله
1: حسكي سباس عطيب الكاليبسو تولي الدنيا
5: أثناء النوم الأخطبوط يبدل ألوان جسمه بيه شنو يا رباب العضو اللي يضخ الدم إلى خياشيم الأخطبوط
7: هكا الكنفوره اللي ورا عينيه
5: هذيك تحتها ريت لجناب هذيك تحتها غادي الخياشيم اللي يدخل منهم الاكسجين المذاب في الماء
6: مش الممصات نتاعو
5: لا
6: ما لا راسه
5: العضو الذي يضخ الدم شنو في الدنيا
1: قلوب
6: هو مش واحد بركة ثلاثة ما شاء الله عليه
5: صحيت قلبين بركة من قلوبه هم اللي يضخوا الدم
7: والآخر شامل رد سكورة
5: صحيت قلبين بركة من قلوبه الثلاثة ها باش نقول لك شي يعمل هو على خاطر القلوب فيهم شنو اللي يخدم رد سكور كما قلت أنت بالضبط وقت السباحة فما واحد من قلوب الأخطبوط ما يخدمش يعمل ايكونومي يعمل ايكونومي دينرجي صحيتي خلي حتى السباحه تستهلك طاقه كبيره تستهلك طاقه كبيره فهو يخلي قلب منهم مرتاح باش يكمل الجري عنده قلب مرتاح يكمل

0: كريم. باي شكرا باي. فاروق شكرا عزيز بابا شو اسمها صفير صفير قبل غدو بتصالوا
1: صنع
0: حسين حسين حوس يا غالي هاي هاي تشاو تشاو تشاو في لبنان.
2: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
3: ديوان فام فلاش نيوز
4: مجاز منتصف النهار ديوان فام عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تفيد بأنه من المتوقع توتر كمية من الأمطار خلال شهر مايو الحالي بأغلب مناطق الإنتاج، ما قد يساهم في ظهور وانتشار مرض الميلديو بحقول البطاطا والطماطم الفصلية والكروم والقرعيات، خاصة مع تواصل اعتدال درجة الحرارة. ونظرا لخطورة هذا المرض الوبائي وسرعة انتشاره، أوصت الوزارة منتجي الخضروات والكروم بالتدخل الآلي والفوري بالمداوات الوقائية أو العلاجية، وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطرية المرخص بها في الغرض وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة. كما أوصت الفلاحين بمراقبة حقولهم بصفة دورية والحرص على إعادة المداوات كلما كانت الظروف المناخية ملائمة لظهور هذا المرض، مع مراعاة مدة فعالية المبيد المستعمل قبل إعادة المداوات. رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية تعبر عن ارتياحها لتقارب الأولويات الوطنية التونسية مع مجالات تدخل البنك، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والتحول الرقمي وحوكمة المؤسسات العمومية. وأشارت خلال لقاء جمعها برئيسة الحكومة سارة زعفراني في نيروبي إلى أن من أبرز مجالات التعاون الحالية هو دعم مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، ومشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا بما يفتح أفقا واعدة لتعزيز التعاون الثنائي ودعم الاندماج الطاقي والإقليمي. وأضافت أن مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية صدق في شهر فبراير الفارط على استراتيجية تونس 2026-2031، وذلك في إطار تمتين أسس الشراكة والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعب التونسي، لا سيما من حيث الاستجابة للخيارات الوطنية والانخراط الفعلي في ترسيم أولويات وأهداف مخطط التنمية. مركز النهوض بالصادرات يستعرض دوره الاستراتيجي في منظومة التصدير وآليات الدعم المواجهة للمؤسسات التونسية أمام الدفعة الثالثة من كتاب الشؤون الخارجية بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس في إطار تكوين المستمر في مجال الدبلوماسية الاقتصادية. ووضح المركز وفق بلاغ صادر عنه أن اللقاء خصص للتعريف ببرامج المرافقة في الأسواق الخارجية وتفاصيل المشاركة في المعارض المتخصصة واللقاءات المهنية المباشرة، إلى جانب شروط تدخلات صندوق النهوض بالصادرات. وأضافنا العرض شمل استراتيجية الرقمنة المعتمدة لتطوير خدمات مبرزا دور الشبكة التجارية المتواجدة في 15 بلدا وتكملها مع البعثات الدبلوماسية لتسويق المنتوج التونسي واستكشاف فرص الأعمال. السينما التونسية تجدد حضورها ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، إذ تشارك في الدورة 79 التي تنتظم من 12 حتى 23 من مايو الحالي، من خلال جناح يقدم برمجة ثقافية ثرية تراوح بين اللقاءات المهنية والأنشطة وغيرها من الفعاليات. هذا البرنامج الذي ينظمه المركز الوطني للسينما والصورة سيشهد احتفاء خاصا بمرور 60 سنة على تأسيس أيام قرطاج السينمائية التي ستبلغ هذه السنة دورتها 37. في العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يعلن اليوم أن بكين ستسعى إلى ضمان مزيد من الاستقرار في العلاقات الدورية خلال القمة التي تجمع الرئيسين الصيني والأمريكي المقررة هذا الأسبوع. وقال المتحدث باسم الوزارة في حاطة صحفية أن الصين تعتزم العمل مع الولايات المتحدة على قدم المساواة ضمن روح من الاحترام والاهتمام بالمصلحة المشتركة بهدف تطوير التعاون وإدارة الخلافات وتأمين مزيد من الاستقرار في عالم مترابط وغير مستقر. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم فنت. إلى اللقاء.
3: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس
5: 9.2.

0: Diwana FM.
1: Diwana FM.
0: Soutkom.
1: Politique, sociale, actualité, économie, sport. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان افام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان افام 93.5 91.2. يخليكم up to date. على ديوان افام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية، اجتماعية، ثقافية، فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام، فيسبوك، تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM. وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار وستة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة جي وانا فين كالعادة والعويد. معكم اليوم يا القار من برنامج هنا تونس، ساعتين من زمان كالعادة باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا. شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم، نحاولوا في كل مرة نقدموكم كل الأخبار والمستجدات. البداية كالعادة باش تكون بفقرة عطاير، طبعا شوي نكتشفوا المواضيع اللي اختاروا الأولاد يحكيوا فيها اليوم في الفقرة. بعد أيضا باش نحكيوا على مقترح قانون تم إيداعه في البرلمان وانطلقت جلسات الاستماع لجهة المبادرة، مقترح قانون لإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه. المقترح هذا اللي تقدموا به عدد من النواب، سنرجعوا بعد شوية على التفاصيل متاع المقترح القانون هذايا مع النائب في البرلمان اللي باش يكون ضيفنا إن شاء الله انطلاقا من نصف نهار وربع، رشدي الرويسي نائب في مجلس نواب الشعب. بعد باش نمشي والساعة الثانية لفقرة الارتيكل دي جور، المقال من نصيب سرحان الشيخاوي، هل يساوم ترامب على تايوان مقابل إنقاذه في بكين؟ ما تفاصيل المقال هذايا تكتشفوها بداية الساعة الثانية، ثم في آخر الحصة كما عودناكم فقرة بالأرقام، كم يبلغ حجم الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط؟ كل التفاصيل، المعطيات، الأرقام والأحصائيات نلقاوها آخر الحصة في فقرة بالأرقام مع الزميل نورة الفارسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
1: هنا تونس،
2: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا، تابعوا فينا طبعا على الفيسبوك علشان اليوتيوب جي وانا فاهم لايف، ومرحبا طبعا بكل تفاعلاتكم، شرف بشرفكم طبعا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شوي خير رفقني في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة. على يميني خليفة شوشان. خليفة أهلا وسهلا ومرحبا.
3: تحياتي ابتسام وتحياتي سرحان وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، ومبروك لأحباء الأحمر والأبيض،
2: مبروك لأحباء النادي الأفريقي.
3: إن شاء الله حظ موفق لجمعيتي في المناسبة القادمة.
2: إن شاء الله حظ موفق لكل الجمعيات الرياضية. مرحبا بك خليفة شوشان. سرحان شيخاوي أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا، مرحبا ابتسام، مرحبا خليفة، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل، إن شاء الله يعدي معنا ساعتين بين ابتسام.
2: مرحبا بي. فاجأتني سرحان مقدمتك، انت عرفت ما تنتظرت بشي جبد على خليفة. لا. على نور،
4: خليفة
2: على
4: عندي برشا مريتوش قاعدنا برشا
3: توحشين بعضنا كل شيء،
4: قاعدنا حكينا برشا
2: مهم. لباس صحة؟
4: لا لا لباس، لباس
2: الحمد لله. هذه كالفيدة
4: الموضوع في علاقة بلكن يحكي فيه خليفة
2: وإن شاء الله ديما لباس
4: وحتى يحلو الهواء.
2: مرحبا بكم، مرحبا بكم سرحان وخليفة، ومرحبا بالناس كل اللي تبع فينا. والبداية كالعادة بفقرتنا عطاير
1: عطاير،
2: والبداية كالعادة بيك سرحان شيخاوي، يا تفضل.
4: مش رياضية عطاير تتعلق بمسألة أخرى. تسام نتفكروا معناها التونس الكل ونرجع بالذاكرة شوي، أشهر قليلة مضت في تونس، نحكيه مثلا على شهر نوفمبر شهر ديسمبر 2025، كان من أكثر الملفات اللي حكيوا عليها التونس واللي شغلت الرأي العام في تونس هي ملف السيارة، والملف هذا اللي صار عليه نقاش كبير جدا داخل البرلمان، وإمكانية أنه أي عائلة تونسية تقتني سيارة بمعاليم مالية معينة وغيره. يعني المسألة دي صار فيها نقاش كبير جدا بدأت في البداية كفكرة ثم دخلت إلى مشروع قانون المالية وصار عليها الكثير من النقاش وتم التصويت عليها. يعني الموضوع هذا نرجع له بعد فترة. الموضوع هذا المتعلق بالامتياز الجبائي لتوريد واقتناء سيارة لفائدة العائلة التونسية المقيمة كان كما قلت أنا صار مقترحهم بعد تم تفصيله في شكل نقاط فيها مثلا الشروط المتعلقة بالمسألة هذه الخاصة بعمر السيارة كيفية توريدها وغيره والمشاركة فيها وتقديم المطلب وكل الوثائق اللي تكون موجودة في المطلب هذا واللي معناها المسألة هذه تخضع لنقاش ولجنة داخل وزارة التجارة ووزارة المالية وكانت معناها نفكر الناس كلها باش نرجع شوي بالذاكرة معناها وزيرة المالية حكيت على الموضوع هذا في مقاربة مناقصة تماما المقاربة مشاو فيها بعض المواطنين يعني كانت نحكيه على معركة في زوز اتجاهات يعني الاتجاه الأول يتعلق أساسا بكيفية تمرير النص هذا الاتجاه الثاني هو تفعيل المسألة هذه تمكن النواب من أنهم عدوا الفصل المتعلق بالسيارة هذه والتوانسة الكل يستناو وقتاش يتم التفعيل المعركة الأولى انتصروا فيها النواب داخل البرلمان المعركة الثانية هي تفعيل الفصل المتعلق بتوريد السيارة هذه إلى حد الآن المسألة معطلة نحكيه على 5 شهور والمسألة دي ما تمش تفعيلها حتى أنه صار تذمر كبير جدا في الشارع التونسي وحتى داخل البرلمان فما نواب يهدوا بأنهم يعني يمشيوا في علاقة بمساءلة وزيرة المالية وغيره وين المقترح هذا علاش ما تمش تفعيله وكان من المفترض حكينا نحن حتى لهنا أنه في العلاقة بالأوامر الترتيبية وغيره نجموا يعطلوا المسألة دي حاول النواب قدر الإمكان أنهم يحطوا كل التفاصيل في الفصل هذا باش ما ندخلوش فك المسارات متاع الأوامر الترتيبية اللي هي عادة ما تعطل الفصول اللي توين سيبدأ يستنوا فيه إلى حد الآن زين ما فهم حد شيء وهنا نتساءل علاش بعد 5 شهور مازال ما تمش تفعيل الفصل هذا اللي التوانسة الكل يستناو فيه يعني قالوا النواب في فترة من فترات أنه المجموعات اللي هي أساسا يعني ماسكة بزمام الأمور في سوق السيارات في تونس ستحاول التعطيل إلى حد الآن قاعدين نشوفه في التعطيل هذا نتمنى أنه معناها أن نلقاو إجابة رسمية واضحة في علاقة المسألة دي لأنه كما قلت ابتسام صراحة أصبحت مقلقة جدا أنك تصادق على فصول وبعض الفصول هذه ما يتمش تفعيلها للأمانة المواطن التونسي باش تولي ما عاش عنده ثقة تماما في النصوص القانونية اللي المفروض تدخل حيز النفاذ فورا نشرها في رأي الرسمي بالتالي نسألوا لهنا وين الفصل هذا شنو باش يعملوا النواب في علاقة بالضغط لتفعيل الفصل هذا ابتسام
2: واضح سرحان وهي حتى محور مهم جدا أنه يصير طرحه في كل مرة سرحان وين وصلت ربما كل القرارات أو الإجراءات اللي صارت المصادقة عليها في قانون المالية مؤخرا قانون المالية لسنة 2026 والمبادرات اللي تم تضمينها والتنقيحات اللي صارت حتى صلبة الجلسات العامة وين وصلت على مستوى التفعيل متاح نحكينا سابقا على برشا مشاريع قوانين أو مقترحات قوانين وكان السؤال الأساسي وين الأوامر الترتيبية اللي هي بعد تفصل القرارات أو القوانين اللي يصير المصادقة عليها واللي تجعل مسألة تطبيقك فيش باش تكون على أرض الواقع مهم جدا الموضوع اللي طرحته ومازال موصل معكم فقرة عطاير من سرحان الشيخاوي مباشرة باش نعطي الكلمة لخليفة الشوشين تفضل خليفة
3: هو أنا والله غيرت عطاير متاعي اليوم شفت فيديو معناتها على الفيسبوك صباح وأنا نتصفح أثار انتباهي لأن يمكن المكان نعرفه والمعلم معناتها التونس كل يعرفه وهي مسألة تتعلق بالحناية حناية التونسية معناتها خلينا نقول أنا اللي جاءت ردة فعل العقل التونسي على سنوات من الجفاف اللي خلت العقل هذايا يمضي من أجل بلاء المعلم الفريد هذايا فريد في طوله وفي امتداده وفي شكله هو معمل فريد معلم فريد تم بناؤه تقريبا ما بين 160 و 166 ميلادي تم اكتمال بناؤه هو تقريبا بدأ بداية القرن الثاني ميلادي 122-120 ميلادي ويتمثل في شبكة من القنوات على مسافة تقارب 132 كيلومتر تتألف من جسور معلقة تعلوها سواق مغطاة معتها وفوق فوقها أقواس وأعمدة صخرية لنقل مياه جبل زغوان إلى قرطاج سميناها احنا الحنية وتعتبر من أهم المعالم الثقافة التونسية الفيديو اللي شفته هو تقريبا يقع في القسم لأنه هي ما قعدتش الحنايه كلها، بقيت فيها بعض معناتها خلينا نقولوا الأطلال من الحنايه هذه، والأغلبية بتاعها للأسف تم تلافها عبر التاريخ، لكن بقت جزء منها خاصة اللي موجود في مدينة باردو واللي موجود في الطريق إلى زغوان، لأن الموجود في الطريق إلى زغوان يمكن حتى على مستوى الجدة مازال أكثر من الموجود في باردو. وأنا شفت ماذا هو معلم بالفعل، كي تقرأ تاريخه وتشوف جزء منه جميل جدا ويزين مدينة باردو بالرغم مانيش مستثمرينه، معناتها استثمار جيد. شفت فيديو على بعد باب سعدون تقريبا واللي ماشي في اتجاه الفويه نتاع بارد واحد باثنين تقريبا 200 متر بعد باب سعدون، مش نلقوا الطريق هذا، الطريق هذا اللي هو فيه فيديو، يمكن نور ما حبش الصوره اللي فيها تراكم الاوساخ اللي الحنايه معناتها وعلوها وتاريخها تحولت الى مصب نتاع نفايات. حتى وقت تشوف تصور توجع القلب في الفيديو، وقت تشوف جراري مطيش على خزائن مطيشة على مأكولات مطيشة على أشياء اللي تتصور في ذهنك كل مطيشة في المكان هذاك تحت الحناية هذه. أحيانا نسأل سؤال، علاش كل حاجة جميلة في تونس نسعى للأسف إلى تلويثها، وكأن ثم يد قاعدة، معناتها مش نقول أنا يد سحرية كتمر على أي مكان ربما تعطيه بريق، لا بالعكس، احنا ثم يد مشؤومة للأسف كلما مرت بمكان تركته للجانب هذه. الصورة أنا وجعتني خطر نعرف المكان هذاك، وترجلت من باب سعدون في الاتجاه هذاك ونعرف بأدق تفاصيل والمكان هذاك اللي موجود فيه موجودين فيه الأوساخ هذه. نقول مسؤولية شكون؟ احنا للأسف ما زلنا إلى حد الآن المسؤولية تلقى على الجميع. جزء يقول لك هذه مهمة البلدية، بلديتها هنا في انتظار الانتخابات التي تأتي ولا تأتي على رأي البياتي في ديوانه، وثم مسؤولية ثانية زادة لأن المعلم هذا تابع وزارة الثقافة، من المفروض المعالم هذه بقطع النظر على مسؤولية التنظيف اللي تابع البلدية عندها من المفروض عناية خاصة من وزارة الثقافة، لأنه بصراحة مش معقول أمام طريق ومن مكان هذا يؤلم جدا اللي تشوف معلم اللي من المفروض راه كان مزين النبادات اللي موجودة على الحاشية بتاعه هو مغطيته، وقت تشوف لو ساخ للنوعيات الكل. حكيت أنا وصرحان ولد بارد يعرف الجانب هذا، يمكن هون الأمر علي قليلا، قال لي للأسف ثم يمكن سوق غادي أحيانا معناتها الناس معناتها يصبح سهل لها اللي تطيش الفضلات بتاعها موجودة هي، لكن رغم ذلك ثم مسؤولية، ثم مراقبة بتاع بلدية، ثم وزارة ثقافة من المفروض تكون الأكثر حرصا على المعالم هذية، ولو أدى وخاصة نقول المعالم هذية اللي موجودة في وجه البلاد للمكان هذية يتعدوا منه آلاف السيارات. لذلك مضى بينا بلدية باردو ووزارة الثقافة يعملوا لفتة، لأنه اللي تبكي عليه الشعوب الأخرى احنا موجود عندنا، اللي تكون عندهم أثار وعندهم عراقة وعندهم تاريخ احنا موجود عندنا، لكن للأسف كما كل الأشياء الجميلة في تونس هذه نهب الأيدي ومسلمين فيها بالطريقة هذه، ولت من حنايا تنحني لتصبح مصب للفضلات للأسف في تونس.
2: طلبت تتفاعل في النقطة هذه؟
4: إيه أكيد، ما نجمش ابتسام تعدى من غير ما نتفاعل. كان يحكي فيه خليفة مهم جدا في علاقة بارد وتاريخ بارد وغيره، فما برشا مشاكل في باردو، معناها الناس اللي تعديهم من الغادي ويسكنوا غادي في باردو اللي يسمعوا فيها حاليا يعرفوا أدق تفاصيل. يعني النجم أقول لك ابتسام، فما حفر موجودة في باردو كان تعمل مطلب متاع تقاعد مبكر يعطيها، فما حفر نتوارثوا فيها جيلا بعد جي في باردو، فما ناس تفكر يمكن عندها 40 سنة لتالي 50 سنة نفس الحفرة موجودة في نفس المكان. نفس شنية المشكل بالضبط اللي موجود، معناه غير قادرين أنه في مستوى البنية التحتية فما برشا مشاكل في الكياسات، حفر كذا في اللي كان يحكي فيه خليفة تو، الفضلات اللي موجودة في الكثير من الأمكن خاصة كي تبدأ موجودة في الحناية، معناه منظر مسيء جدا وقت اللي بداوا، معناه فما أجانب ويتعداوا ويحبوا يصوروا ويعملوا تصور غادي، يحبوا يكتشفوا المكان ويقراوا عليه وغيره ويلقاو الطريقة هذيك متاع التعامل مع مسألة شديدة الأهمية من ناحية التاريخية ومن ناحية الحضارية وغيره، فما برشا مشاكل موجودة. يعني بالرغم من الثقل السياسي نتاع باردو اللي نحكيه في فترة من الفترات على مجلس المستشارين ومجلس النواب، تو نحكيه على مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم وغيره. تقول أنت يعني منطقة هي صغيرة جغرافية،
3: المكان هذا موش مخبرة،
4: واضح للناس كل واضح يعني منطقة ثقيلة جدا من الناحية السياسية، موجودة فيها نواب، موجودة فيها نواب مجلس الجهات والأقاليم اللي يتعديه كل يوم من غادي منزيد، وما مسألة ساحة باردو والخاصة والمشاكل الكبيرة اللي ولات صايرة في الامبوتياج وغيره. وبالتالي معناها نقطة استفهام كبيرة جدا حول ما يحدث في باردو.
2: ومن باردو نعمل الموضوع على مختلف الجهات والمناطق، خاصة في علاقة بالكيسات والبنية التحتية والحفر. سرحان الشيخاوي، احنا باش نخرجوا فاصل صغير ومن بعد نرجعوا نستقبلوا ضيفنا رشدي الرويسي النائب في البرلمان، وباش نحكيوا معهم على مقترح قانون يتعلق بأحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها. يلا.
1: هنا تونس. اكسترا تايم، اكسترا تايم، ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب الأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
0: ديوان فان صوتكم.
1: هنا تونس، من الاثنين للجمعة، من نص النهار للماضي ساعتين، مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار 21 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا تتابع فينا توا. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، ومازلنا مواصلين معكم بقية الأخبار المواضيع والمستجدات، ومن فقرة عطاير باش نمشيو مباشرة لفقرة الأكتواليتي.
1: الأكتواليتي.
2: مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 سنة 1968 والمتعلق بأحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها. وشفنا مؤخرا تم الاستماع لجهة المبادرة اللي هم عدد من النواب. المقترح القانون عدد 86 لسنة 2024 المتعلق بأحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها، ومن بين النواب المتقدمين بالمبادرة هذه هو رشدي الرويسي النائب في البرلمان. سي رشدي اهلا وسهلا، مرحبا.
5: مرحبا بك اخت ابتسام، شكرا على الدعوه، ومرحبا بالاخوه سرحان والاخ خليفه شوشان.
2: مرحبا بك سي رشدي الرويسي. في البدايه دائما كل ما يكون حاضر معنا نائب في البرلمان ونحكيوا على مقترح قانون، سي رشدي نحب نفهموا انه اي مقترح قانون ما يكونش هكاك بالطبيعه، اكيد تكون عنده السياقات نتاعو، الاطار اللي خلى عدد من النواب يفكروا بالتقدم بمقترح القانون هذايا، وفما وثيقه هذه في إطار التقديم معناها أي مقترح، هي وثيقة شرح الأسباب علاش عدد من النواب اليوم تقدموا بمقترح القانون هذا. وهذه باش تكون نقطة البداية معاك وسؤالي لولاني، شنو يخلي عدد من النواب يتقدموا بمقترح القانون هذايا، ولو كان تعطينا أكثر صورة واضحة على الفكرة، ما معنى إحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها؟ لوني نحكيه على السوناد مع ربما عدد من الإضافات على مستوى المهام متاح، هل نحكيه على شركة جديدة؟ هوني صار نوع من اللغط خليني نقول، وما فهموش الناس إلى حد ما شنو المقصود بالمقترح القانون هذا، وانت حاضر معنا باش تفسر لنا سي رشدي. تفضل.
5: شكرا أخت ابتسام. هو كل مشروع ينطلق من الواقع وينطلق أيضا من تقييم للواقع. خلينا نقيم الواقع اللي عنا باش نجيك للفكرة.
2: تفضل.
5: نحن في تونس من يشرف على توزيع الماء؟ بعد باش نرجع لك للدستور ونرجع لك للواقع اللي عنا في جهاتنا. يشرف على توزيع المياه في تونس هيكلين، هيكل حكومي اللي هي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المعروفة بالسونات، وعندنا هيكل آخر اللي هو المجامع أو الجمعيات المائية التي تشرف على توزيع الماء في الأرياف. الجمعيات هذه ظهرت ولها أهداف محددة منذ السبعينات، بدأت تظهر الجمعيات هذه والهدف متاعها هي تزويد المناطق الريفية بالماء، والحاجة الثانية اللي هي دعم التنمية في المناطق الريفية اللي تعتبر دائما في تونس المناطق الأكثر تهميشا. لكن كل مشروع أنجز يجب أن نقف للتقييم في مرحلة ما، هل نجحت هذه المجامع في مهمتها؟ ما هي وضعيتها اليوم؟ المجامع هذه وضعيتها اليوم اللي هي مسالة في 13 مليون دينار لستيك فقط، معناها راهي 13 مليار الديون نتاع المجامع المائية.
2: والمؤكد الرقم هذايا سيروس ديال الرويسي
5: ممكن توروا بلغ اكثر. نحكي لك على الرقم نتاع 2025،
2: هذا رقم 2025
5: اضافة لمديونتها للسونات. علاش المديونية المرتفعة هذه وعلاش اسباب الفشل؟ لن نشكك في البداية في الأشخاص، لكن خلينا نشوفوا السيركوي متاع توزيع المياه. المجامع المائية هذه تشري في أغلبيتها الماء من الصونات وتدفع نسبة معينة، لكن في نفس الوقت عندها الضخ وإعادة الضخ، معناها مضخات متعدة ساعات في المجمع المائي الواحد، باش تدفع فلوس للشركة الوطنية للكهرباء والغاز. هنا أصبحت هذه الجمعيات عاجزة عن الإفاء بتعهداتها المائية المالية عفوا، وأيضا عن الإفاء بتعهداتها المائية إزاء الشعب التونسي اللي ينتظر في الماء، خاصة راهو كل صيف، كل ما يجي صيف كل ما تبرز الإشكالية الكبرى في توزيع المياه. يمكن من الحاجات اللي ذكرناها في البرلمان وقد استمعت إليها، راني قداش من مرة نطلب في مطلب من غير المعقول، نطلب في 2024 و2025 اللي هو مطلب كان يتطلب راهو في الستينات متاع القرن العشرين، أعطيني سبالة عمومية لتجمع سكاني معين كما العالية، كما مثلا في العروسة عن المنبت. معنا أصبحنا نطلب مطالب مخجلة لأن الوضعية أصبحت لا تحتمل. كنا نرجع طول نص الدستور، قيمنا التجربة، التجربة كانت فاشلة عفوا بتاع المجامع المائية، ليس بشهادة النواب بركة بل بشهادة وزارة الفلاحة في حد ذاتها. فشلت التجربة، إذن يجب أن تنهى التجربة وأن تحال مام هذه المجامع المائية لمؤسسة أخرى. الدستور نتاعنا شو يقول في فصله 48؟ يقول لك على الدولة توفير الماء الصالح للشرب للجميع على قدم المساواة. علاش نفصل في الريف عن المدينة؟ الدستور واضح ولا لبس فيه. وعليها المحافظة على الثروة المائية للأجيال القادمة. إذن الفصل الدستوري واضح، يجب أن تحال هذه المهمة لمؤسسة وطنية قادرة على الإفاء بالتزاماتها إزاء المواطنين والمحافظة على الثروة المائية. علاش نحكو في دوفوا المحافظة على الثروة المائية؟ تعرفي اللي الماء في بعض المناطق الصالح للشرب لا يواجه الشرب متاع الناس برك، ثم اللي يسقي بيه في بعض المناطق، ثم اللي يواجه فيه للقطيع متاعه متاع الأغنام أو الماشي الموجود عنده، في تعريفة موحدة، خاطر المجامع المائية عندها تعريفة واحدة توصل 15%، بينما كي نمشوا للصونات هي تعريفة تصاعدية تبدأ من 200 فرنك في الأدنى لنوصلوا 2310. معناها بالنسبة للمجامع المائية كيما باش يستهلك كميات كبيرة متاع ماء يوجهها لأغراض أخرى غير الشرب، كيما باش يستهلك يشرب برك نفس التعريفة القاضعة، وهو نوع من الظلم ونوع من عدم العدالة. العدالة لا تحقق كيما قلنا إلا عبر مؤسسة وطنية. نحن لا نسعى لإحداث مؤسسة جديدة.
2: أي ما شنو المقترح هذا؟ شنو هي؟ تفضل سيرتي.
5: ممكن وقع بين كلمة القومية والوطنية. عندما بعثت رأي شركة الصونات كان اسمها الشركة القومية ناسيونال راه نفسدوها في العربية، قومية أو وطنية وفق توجه سياسي ورؤية ديالوجية معينة في ذلك العصر. لست هنا لتقييمها أو لمحاكمتها، لكن الشركة القومية في بعثها هي الشركة الوطنية تو. نحن رانا نرغب في إحالة ملف الماء كامل للصونات، وما قلناش تو زاد خاطر نجم الصونات تسبب، تحكي لك على الإمكانيات المالية واحدة رغم هذه الحجة مردودة عليها. فلتتكفل الشركة في إطار المخطط التنموي اللي قلنا عليه بين 2026-2030 أن تتولى مهمة المجامع المائية.
2: بيبش اللخص وسيلو زمزدة تفاعل أنا
5: الشبكة معك. راهي موجودة الشبكة معناها موجودة معمولة في المجامع المائية. قلة الصيانة للتكنسيان موجودين اللي تابعين وزارة الفلاحة اللي يخرجوا لصيانة هذه الشبكات والصناد راهي تابع وزارة الفلاحة. إذن نحن لم نأتي ببدعة بل أردنا تنفيذ نص الدستور وتمتيع المواطن التونسي بحقه الدستوري في الماء صالح للشرب.
2: باش نزيدو نبسطو للناس اللي تبع فينا، ذكروش ديال الرويسي نائب في البرلمان ونحكيو على مقترح أحداث الشركة القومية لاستغلال المياه. ملخص الكلام اللي كنت تحكي فيه انت سي رشدي هو خلينا نقولوا لب الفكرة متاع المقترح القانوني اللي تقدمتو فيه هو التخلي النهائي خلينا نقولوا عن تجربة المجامع المائية في مجال الماء الصالح بتاع الشرب وإحالة مهامها إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمحافظة على الثروة الوطنية من المياه. هذه خلينا نقول الصورة العامة والعنوان اللي لخص ربما مقترح القانون متاعك.
5: بالضبط.
2: واضح. بيب نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع نسمعكم سرحان وخليفة في علاقة بالمقترح هذه ونسمعك أكثر سيروش ديرويسي. فاصل ورجعين.
1: هنا تونس.
6: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية للدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
7: هنا تونس،
2: هنا تونس، نصف نهار و30 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس اللي قاعدة تسمع فينا، تابع فينا تو على الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب جي وانا فم لايف. مازلنا موصلين معكم فقرة الأكتواليتي، ضيفنا نائب في البرلمان رشدي الرويسي من بين النواب اللي كانوا متقدمين بمقترح قانون لإحدى الشركة القومية لاستغلال المياه. المقترح هذا خلينا نقوله للفكرة الأساسية متاعه هو التخلي النهائي عن تجربة المجامع المائية في مجال الماء الصلح للشرب وإحالة مهامها إلى الشركة الوطنية لاستغلال المياه وتوزيعها. وكان السؤال اللي انطلق به سي رشدي الرويسي، هل نجحت تجربة المجامع المائية في مهامها؟ وكان المنطلق السؤال هذي هو الوصول إلى تقدمهم بمقترح قانون هذي واللي مؤخرا صار الاستماع لهم صلب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي في البرلمان، بما أنهم جهة المبادرة. وذكر هذي معنا في البلاتو خليفة جوشين وسرحان الشيخاوي. هاي سرحان، تفضل.
4: مرحبا أولا بصديقي رشدي، وشكرا على طرح الملف هذا، لأنه أحيانا نطرح ملفات على هامش واقع التوانسة في بعض الأماكن اللي مفروضة تكون معناها يطرحوا فيها مسائل جوهرية في علاقة بالعيش والتوانسة. مسألة الماء هذه مسألة مهمة جدا، والتوانسة الكل يحكيوا عليها بشكل يومي، وفمك المخاوف متعانو كل صيف ينقطع الماء وغير طنجوهم سير رشدي هذوما بشكل تفصيلي. باش نحاولوا ابتسام نفكوا المسألة بشوي بشوي باش الناس تسمع فينا تبدأ فاهمة. يعني الإشكال الأساسي اللي يتعلق بالماء في تونس ما هوش مشكلة متاع السدود فقط، فما المشكلة متاع السدود التي لا يقع جهرها والتعامل معها بالكيفية اللازمة، فما الإشكال متاع التساقطات وغيره متاع الأمطار، وفما الإشكال متاع الشبكات اللي هي توصل الماء للتوانسة. مثلا باش نبسطوا المسألة شوي، في تونس في الفترة الأخيرة شفنا تساقطات مهمة جدا، والناس تحكي على امتلاء السدود بنسبة 100%، لكن هذا يتناقض كليا مع اللي صاير واقعيا. وقت اللي نحكيه على عدد الانقطاعات متاع الماء وصل إلى 197 انقطاعا واضطرابا في توزيع مياه الشرب في أفريل الماضي، هذا حسب المرصد التونسي المياه. ولهنا المواطن التونسي يرى مسألة فيها الكثير من التناقض ما بين أمطار نسبة التساقطات متاعها مهمة جدا، بين كلام رسمي على أنه السدود وصلت إلى مستويات مهمة جدا، وبعد نحكيه على انقطاع متاع ماء. لهنا لازمنا نفسر المواطن التونسي أنه الشبكة متاع توزيع مياه فيها الكثير من الإشكاليات. وبالتالي لهنا أنا نحب نستغل وجود سي رشدي معنا باش نسأل على بعض المعطيات الأساسية. أولا النص اللي أنتم قدمتوه، شنو القيمة المضافة الواقعية اللي تنجم تتحقق للمواطن التونسي؟ لأن المواطن التونسي يقول لك إيه باهي، معناها المشهد واضح بالنسبة لي هو واقعيا، النص القانوني شنو نجم يضيف في علاقة بالمسألة دي؟ هل أنه النص القانوني نجم يخلي المواطن التونسي في منأى على المشاكل متاع الانقطاعات متاع المياه ولا لا؟ هل أنه قادر على أنه يمشي في سياق متاع الحوكمة في توزيع المياه ويخلي المواطن التونسي في أريحية معينة ولا لا؟ هذا العنصر الأولاني اللي حبيت نسأل عليه. العنصر الثاني اللي نحب نسأل عليه أيضا أكل المجلة ومشروع مجلة المياه سيرجدي، النص ذي أنا نتفكر بدينا نحكيه عليه تقريبا منذ سنة 2017 و2018 وسنة 2019 صارت نقاشات، وهذا النص الذي يتوارثه برلمان بعد برلمان، ثم إلى حد الآن مازلنا ما شفناش المجلة هذه اللي هي نص قانوني شامل ينجم صراحة على الأقل يحد قدر الإمكان من الإشكاليات اللي قاعدين نشوفوا فيها، وقادر أنه يدخل فك السياق متاع الحوكمة العامة متاع مسألة المياه. حبيت نسألك سي رشدي على زوز نقاط ذوما.
2: تفضل يا سي رشدي.
5: شكرا أخ سرحان، أنت طرحت إشكاليات فيها بعض الحلول في هذا المشروع، لكن فيها إشكاليات أخرى تحل من خلال إعادة هيكلة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. خلنا نبدو صعب المشروع هذاي. راه وقت اللي نحكوا على مجامع مائيه اخ سرحان، راه نحكوا على انقطاعات نتاع ماء في الشتاء، فما بالك في فصل الصيف؟ مانيش نحكي راني على الصونيد هنا، نحكي على مجامع مائيه يا متوزع بالدور أو توزع وفقا لأهواء الناس اللي شاد المجامع المائية هذه، نم الدوار الفلاني نصيب المال الدواري راهو أكثر ما يمكن، ونحل الفانا نص حل للدوار الآخر، يشرب ولا ما يشربش نافل الآخر سجلته نشاطا لكني ما شربتش العباد. جزء من حل المشكلة نحكي على الأرياف، خاطر المشكلة اللي طرحت أنت عامة بالنسبة للأرياف والمدن. نحن حبينا نحكوا على مبدأ العدالة. كما قلنا راهو الماء في تونس زادة هو ثروة تتبع للشعب التونسي تصرف عليها الدولة. أنا مش نحفر بير في أرضي، الأرض راهي ملكي، ما تحتها الماء راهو ملك للدولة، تخضع لترخيص. معناها إذا الدولة تعطيني ترخيص باش نحفر ماء، يجب أن تكون لها استراتيجية واضحة لضمان استمرارية تدفق الماء إلى التوانسة، أو على الأقل الانقطاعات تكون في أوقات مدروسة وفقا للواقع متاعنا متاع الشح الماء. نحن رانا كنا نحكي على تونس ستصل إلى عجز مائي في فوق سنة 2030، النجم نأجلوه الموعد هذا، أنت حكمنا في المتاح من الموارد، كيما نجم يجي غدو تقول لي نحن نتحكم في المتاح من الموارد أخ سرحان، نقول لك قطعا لا. إذا عنا وديان تصب فيها زيقوات واللي راهو الماء متاع السيلان هو اللي استغلوه من اللورة، ونورمال ما الثروة الباطنية تبقى هي الخط الثاني لتدعيم الماء متاعنا. إذا نلقى واد كيما واد تاس يصب فيه زيقوات متاع السرس، تصب فيه زيقوات برويس، تصب فيه زيقوات الكريب وزيقوات الكريب قار، وهو رافض من روافد واد مجرد، وبعد نحكي على المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة، عالج المياه النظيفة أولا ثم سنتحدث عن المياه المستعملة. يجب أن تكون رؤية للوظيفة التنفيذية واضحة. أعطيني نحمي اللي عندي، أتحكم في المتاح من الموارد متاعي، وتوقتها النجم نوفر الأدنى للمواطن التونسي. رغم المواطن التونسي ما يقلقوش الكوتا، صارت عام الأول مكثر ينقطع الماء فيها 8 سوايع، لكن الناس عارف نظرا للوضعية المعينة راهو الماء بشي جاه وقت معين وتتمتع بالماء متاح، لم تثير قلقا. لكن وقتاش تثير قلق؟ وقت اللي نمشي معاك للدواوير اللي تشرف عليها المجامع المائية وتلقى ناس بقيت 3 شهور ما شربتش، راهي هنا نتحدث عن كارثة. راهو كي نحكي 3 شهور ما شربتش، راهو نحكي على الماء باش يدوش بيه، الماء باش يستعمله في الأغسيل متاعه إلى آخره. أي دولة نريد؟ هل نريد دولة عادلة؟ وقتها نرجع نحكي عن المشروع هذا، أن تشرف شركة وطنية على توزيع الماء للتوانسة الكل. نجم تسأل ولا نجاوبك استباقيا علاش نقولوا الشركة هذه تشرف على المياه الكل؟ راهو ما نقترحه نحن مجرد مقترح، والمقترح يخضع للجدل. الجدل فكرتي تحتمل الخطأ وفكرتك تحتمل الخطأ، قد نصل إلى فكرة أرقى نحن نقبل به، لكن على أساس أن تتولى الدولة هي الإشراف على توزيع الماء، ونخرج من التجربة اللي فشلت متاع المجامع المائية. في تقييم الجميع هي تجربة فاشلة، في تقييم الدولة قالت راهي فاشلة، في تقييم النواب فاشلة، في تقييم المواطنين فاشلة. إذن لماذا نحافظ على هذا الهيكل؟ هذا سؤالنا المركزي. الوزارة كان عندها بعض المقترحات قبل، قالت نعملوا سوناد ريفي، سوناد ريرال، إيه نحن معاه، لكن شركة تكون تابعة الدولة زاد، لأن الهيكل موجود، الشبكة موجودة، لتكنسيان موجودين تابعين وزارة الفلاح، ما المانع ولماذا التعطيل؟ تحكي لنا عن انقطاعات متاع الماء، عنا إشكالية في الشبكة أخسر حال، ومش في إشكالية الماء صراحة للشرب برك. إذا شركة شبكة ما تصانش، رن نحكو على القسبياج، نحكو على التفريط في ثروة وطنية، نحكي على الماء السقوي مثلا متاع العروسة. شوف السواني شنية صار فيها متاع العنب مثلا، لأن الشبكة اللي توصل الماء من سد سليانة اهترأت ولم تعد صالح.
4: ايه القسبياج سامحني سيرج معناها وصل لي إلى مستويات قياسية، فما ناس تحكي لأكثر ب60% القسبياج، معناها مسألة دي نزيف حقيقي. معناها
5: وقت اللي نحكي على مجمع مائي يقول لك العبيد راني خالص، والمجمع المائي يبدأ خاسر، تجي تلقى ساعات يعبي لك الخزنة وتفرغ، أين الصيانة؟ لا تشرب العبيد، تتفكتر الوحدة على شكون؟ على المواطن ولا على الجمعية؟ الجمعية مش تخلص ما يمن المواطن، وتعجز الجمعية على الفاء بتعهدات. هنا نحكو ساعة راهو الشركة يجب أن تعود كما كانت. شو معناها كما كانت؟ راهو ما نش نحكو على الماضي اللي هو البارفي، لكن نحكي الشركة كانت عندها التكنسية متاحة، كانت عندها المقاولين متاحة اللي تولوا الصيانة ويتولوا المتابعة. شو معناها تولى ننتظر مقاول خاص باش تسند له الشبكة صفقة عن طريق المنظومة متاحة، ويبدأ مقاول واحد يخدم في في ولاية كاملة، إذا مشى شمال الولاية عندنا بان في جنوب الولاية وقتاش بيش وصله إلى آخره. تعود الشركة كما قلنا إعادة هيكلة الشركة، هذا ما حاطينش هنا، لكن هذه هي مسؤولية وزارة الفلاح وسلطة الإشراف والوظيفة التنفيذية، ترجع توقف الشركة على سقه. راهي الشركة زيادة بتاع توزيع المياه مش بضرورة تكون شركة ربحية، صحيح راهي عندها أرباح متاحة، لكن زاد دورها اجتماعي، ونحكو على الماء حق دستوري. المواطن التونسي سواء كان في الرديف ولا مرا رايس ولا في تبرقة ولا في العروس ولا في تونس، راه من حقه أن يشرب الماء متاع السبالة. علاش؟ نسبة استهلاك الماء الصافية متاعنا، الصافية راهي كلمة عامية، المياه المعدنية مرتفعة. نرجعو للثقة بتاع التونسي اللي تفقدت في الشركة، تفقدت في الكاليتي متاع الماء، نظرا لبعض الحديث اللي حكيته قبل عن زيكويت راهي تصب في مياه السيلان. بالطبيعة المواطن التونسي سيشك في نوعية المياه، ولا أشكك راني في تحليل الشركة، لكن نحكي الشك له جذور ويجب أن تعالج.
2: حي خلنا نسمو خليفة مقترح القانون هذايا، نعود نحط الناس في الإطار، الناس اللي التحقوا بنا طوى في المتابعة، نحكيوا على مقترح قانون تقدموا به عدد من النواب، تم انطلقت جلسات الاستماع لهم صلب لجنة الفلاحة اللي هي اللجنة المتخصصة في علاقة بالمقترحات القوانين تكون في علاقة بكل ما هو فلاحة وما وغيره. يقولوا فيه النواب هذوما عن تجربة اليوم المجامع المائية فشلت في المهام التي خلينا نقول أحدثت لأجلها، وهذاك علاش تقدمنا احنا بمقترح قانون. الفكرة الأساسية امتاعه يقول لك علاش ما يصيرش التخلي النهائي عن تجربة المجامع المائية في مجال ماء الصالح للشرب وإسناد مهامها إلى الشركة الوطنية لاستغلال المياه وتوزيعها والحفاظ على الثروة الوطنية من المياه. يقول أيضا أن الموضوع ذي طرحناه في أكثر من مرة في على الأقل في مداخلاتكم سيروج درويسي كما قلت لنا، وقلت انه ايضا وزاره الفلاحه اللي هي سلطه الاشراف في وقت سابق كانت قدمت بمقترح سابق، وهي علاش ما تكونش فما او ما يصيرش احداث شركه سوناد للارياف، طبعا تكون تحت اشراف الدوله وتحت اشراف طبعا الوظيفه التنفيذيه. وتسالت وقلت علاش ما صارش المضي قدما في المقترح هذايا اللي تقدمت به الوزاره، وعلاش ما صارتش تطورات فيه. هاي خليفة شوشين ملخص لهذا الكل.
3: هو فقط أنا حبيت نسأل الصديق رشدي، هل اطلعتم على الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2019 اللي يتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشراء؟ لأنه تقريبا اللي ضمنوا الأمر الحكومي هذايا ما يختلفش برشا على مقترح القانون اللي عملته. أنا قدامي معناتها تقريبا هبط في الرايد الرسمي، حول نظام الاشتراكات في الماء الصالح اللي هو يوسع دائرة الاشتراكات اللي يمنحها حتى للمناطق الريفية ما هيش كان للمناطق الحضرية. يعني هذه للاطلاع أنا على الأقل حاولوا باش تطلعوا عليه، لأنه يظهر لي نفس المضمون متاع المقترح القانون متاعك. هو توسيع معناتها النظام هذا باش يشمل الصناد باش تشمل المناطق الريفية هو معقول جدا، خاصة أمام فشل معناتها تجربة المجامع المائية. هي علاش فشلت رأي تجربة المجامع المائية؟ لأنه زاد المسألة مش مسألة فقط مديونية، وأرقامك صحيح في علاقة بالمديونية، تعاني المجامع هذه من مديونية مرتفعة بلغت في 2024 مش 25 تجاه ستيج حوالي 13 مليون دينار، وتجاه الصناد حوالي 4 مليون دينار. لكن هذا يروا الملف هذا زاد في ملف متاع فساد كبير. تعرف سير وشي تعرف لمن لشكون كانت تتعطى المجامع المائية، وتعرف عملية الخلط اللي كانت تصير ما بين السياسي وما بين الدولة. تعرف شكون كان ياخذوا فيها؟ ناس قراب شوية مع احترامنا ليهم للمشايخ وللعمد، وعادة يلزم يكون في الحزب الحاكم، وكان يستعمل حتى الماء شفت المجامع هذيك الربط هذيك يستعمل للتنكيل، حتى تنجم تستعمل الدولة للتنكيل بالمخالفين به. والتجربة هذه نعرفوها في الأرياف، نعرفوا يغضب عليه الشيخ ما يصلوش الماء في الجربة دي. لكن خلي نرجع للأصل، هي تجربة المجامع المائية علاش تعملت؟ لأنه هي شنية الحكمة؟ هي ستاج شنو اللي يقول قبل تو حتى تو برشا عباد تو خاصة البناء الفوضوي هذا، نجم واحد يبني قاعدين الناس تبني تتلز نتيجة الغلاء الكبير متاع المساكن، ونتيجة معاتها اللي ما ثماش تهيئة ترابية، والبلديات حابسة على الأقل عندها سنة، ثم بلديات عندها 40 سنة ما عملتش مشاريع متاعتها، تتلز العباد باش يمشي يبني في أراضي زراعة، تتبنى برشا بيوت وبعد لك يطالبوا باش دخلوا لهم الضوء والماء. شنو هو المطلب اللي يطلبوه؟ يقول نبرمشوا ولمدوا بعضكم واعملوا مطلب كي توصل عدد المساكن عدد معين تو احنا نعملوا القنوات نتاع الماء. علاش؟ لانه تشتت البنايات كيصير باش نفهموا احنا المشروع باش ما نجوش رواحنا في اشكاليه. التشتت هذاك خلاهم يخلقوا المجامع الماليه هذه باش تغطي المناطق، مش لانها ريفيه، لان ثم مناطق في الريف لكن توصلها السونات. علاش؟ لانها ثم تجمعات نسبيا، ثم تجمعات عدد معين من التجمعات اللي تسمح للسونات اللي هي تعدي معتها الشبكه نتاعها للحي ولا المنطقه هذه. اما كي تبدا مشتته معتها كل واحد في الارض نتاعه باني في الارض نتاعه وداره ويطالب، تولي التكلفه اكثر. هي هذه هي ولو خلق واش عملوا باش يغطوا هيك المناطق المتفرقه الموجوده في الرياف اللي سناد ما تنجمش توصل الشبكه نتاعها لان مكلفه برشا للمناطق هذيك، ولا عملوا لهم المجامع المائيه هذه من اجل اللي هي توصل لهم الماء. لكن للاسف المجامع كما هذه كما قلت لك دخلت في مساله كما مؤسسه دوله، لانه شنو تعاملوا معها هاون علاش توصل 13 مليار في علاقه مع السائل، وعلاش توصل معناتها 4 مليون دينار في علاقه لانه تم ادخال السياسي في مساله ما تعلقش به. هاي مسيرش عامل لهم امهال، عامل لهم امهال نتاعنا هذوك منين وصلت الوضعيه هذه؟ ولت العباد فعلا تتعامل بمنطق راهي بالنسبه لها هي الضوء والمال تاخذ فيه مستاك راه تقريبا بلاش، تقريبا بلاش تاخذ فيهم وتبيع فيهم لوطنية وتحط في الفلوس في جيبها. وثم راه على فكره برشا ملفات نتاع فساد في علاقه بالموضوع هذا، معناتها مش المجامع في حد ذاتها وتجربة المجامع هي الخاطئة، أما عملية تسييرها والشفافية اللي في وسطها هي اللي وصلتها إلى النتيجة هذه. نجوها اللي تراكم متاع معناتها مليارات بالدرجة هذه، واستاجت سالهم والصناد تسالهم في هذه، وما عادش موصلين للعباد هذه. أنا معك فعلا، لأنه الصناد شنو مش تقولك في علاقة بالجانب هذه، وأكيد راكم عملتوا استشارة، مش تقولك رو مش كلفني اللي أنا نمد شبكتي إلى كل المناطق الريفية بما فيهم البيوت المنفردة معناتها والمشتة معناتها، يقول لك رو مش كلفني برشا. لذلك أنا نقول فكرة هذه الصناد الريفي نجم تكون خير، نجم تكون على الأقل خير، على الأقل معادش مجامع مائية ومرة سكر مرة حل مرة صارت له مشكلة، تولي على الأقل تابع الشركة، أما عندها على الأقل ستاتي حتى على مستوى قانوني وحده. نعم. هذا الصناد ما يتحاول بش معناتها ما تدخلش في سلسلة بتاع المديونية هذه وتوفر الماء الصالح، لأنه فعلا راهو احنا الصناد نعرفه جبنا قديش من مرة، أنا على الأقل مرة ولا اثنين كانت لنا مناسبة لنحكوا على مسألة المياه. أولا تجديد الشبكة هذه، ثاني حاجة راهو ثم عملية ربط صارت، تعرف شنو سبت سيروجلي اللي مثلا تجمع جديد استيك زي تربطه بالشبكة يضعف وصول الماء إلى الناس اللي كانت تتمتع به، وهذه المشكلة اللي قاعدة تصير في الأرياف الكل، رياف صفاقس في رياف قفصة وفي سيدي بوزيد، كل تجمع جديد يتم ضم نفس الشبكة في حين أن الشبكة طاقة استيعابها مثلا لعدد معين من المناطق الحضرية باش تغطيهم، وقت اللي تزيدها وتم زيادتها دون مراعاة جانب هذا في الصيف وقت الطلب يولي برشا على الماء ما عادش يوصل الماء للناس كل، تعرف هالوضعية هذه اللي صارت. لذلك أنا على الأقل حسب نظري صحيح التجربة الغالب فشلت متاع المجامع نتيجة الفساد والتهاون وإدخال الجانب السياسي، مش في حد ذاتها لأنها لا زاد للتاريخ لعب الدور لسنوات، لأن وقتاش مشكلها ولت تظهر وانت أعلم مني وابدت تظهر في آخر التسعينات، في آخر التسعينات بدت تظهر المشاكل متاع المجامع المائية هذية بشكل كبير، وبعد ليك في الألفية بدت تظهر، أما قبل لعبت الدور هذية إلى حد ما أكل سونتاج، كانت الناس كل تمشي تعبي عن طريق جرات وتوصل بالطريقة، بعد ذلك تطوروا شوي ولا عملوا شبكات، وهي ما هيش فقط ترى ولمياه الشربرة حتى المياه الضيرة كانت حتى الدور هذية تقوم به الجانب. السرقات اللي صارت زادة اللي صارت في علاقة بالجانب هذية اللي كل واحد يجي يعمل معناتها ربط بالشبكة هذية دون حتى شكل قانون، تتذكر اكتشفنا ثم ناس قعدوا بالعشر سنين خاصة في بداية الثورة مع الفوضى هذه، ثم ناس رابطين وعاملين شبكة وحدهم ويتمتعوا بهذه وما في بينهم حتى حد في علاقة بالجانب هذا. لذلك أنا على الأقل حسب نظري وحسب اطلاعي على مشروع القانون بالفعل يعطيكم الصحة في الجانب هذا، لأنه ولا مشكل مزمن أمام فشل التجربة متاع المجامع هذه. أمني أميل اللي يكون صناد ريفي عنده خصوصيته، لأن المنطقة عندها خصوصيتها مش كما التجمعات الحضرية الكبرى اللي أسهل إمداد الشبكة فيها، وتمكن كل مواطن تونسي في أي مكان من حقه في الماء الصالح للشرب.
2: هاي سيرو جبتو عن خليك تفعل مع كلام خليفة، ومباشرة مش نسألك في علاقة حتى بصياغة المقترح القانون هذا. هو أكيد اللجنة بخلاف يعني أنه استماحة لجهة المبادرة، أكيد باش تستمع لكل الجهات اللي معنية في علاقة بالموضوع هذا. بون، هي الحكومة معلقة وحضورها في البرلمان في الشهر مي، أما نتصور ربما مؤسسات عمومية كما السونيد أو الستيك نجم تكون حاضرة في لجنة الفلاحة والاستماع لرؤيتها وتصورها في علاقة بالموضوع هذا عمليا يعني على أرض الواقع. تفضل سيرو.
5: نبدأ بإجابة الأخ خليفة. هو شكرا للأخ خليفة على إثارته لهذه الإشكاليات، لكن الإشكاليات هذه لم نهملها. خلنا نبدأ الساعة كيف مدة شبكات الماء للأرياف. معنى يعني ثم شبكة حاليا موجودة تتولى الدولة مد شبكة كاملة، ثم تسلمها للمجامع المائية باش تصرف عليها في الصيانة. معنى تصوري نعمل شبكة كاملة ومن بعد نخليها في إيد ناس ساعات غير مختصين باش تهترق الشبكة راهو، وباش نوصلوا الوضعية كارثية. معناها المصروف موجود موجود، الدولة سوية باش تصرفه وتقدم المجامع مائية، سوية باش تصرف وتعطيه للصونات. معناها راهي حجة أن الصونات باش تتكلف عليها تصبح حجة ضعيفة مع الوقت. شبكة موجودة، عنا إشكالية في الصيانة،
3: مش كل راهو ثم اللي عندهم شبكات وثم اي
5: واللي مازالوا ما عندهم شبكات. الدوله راهي تقول لك عندنا اكثر من مشروع، سواء باش نمد الشبكه وزيد نسلموا المجامع المائي اخرى، تو نعرف اللي هي فاشله ونزيد نعمل شبكه ونسلمها المجامع المائي. عليه
3: هي التكلفه في الشبكه، ما دام وصلت نجم تعمل شبكه هي عاد استغلها انت، علاش تعطي فيها لل
5: ولكن شوفوا راهو الشبكات تقريبا في مناطق راهي مغطيه 100% بالشبكه نتاع الماء، لكن كنجيو نشوفوا الماء مش وصل حتى حد ساعات. معناه هنا من المسؤول؟ نشوف الحاجة الأخرى. حكاية خليفة على بعض شبهات الفساد، أنا معاك وتوجد شبهات فساد، لكن من أين الساعة يأتي الفساد؟ راهم الغياب الرقابة. تعرف الجمعيات المائية الأخ خليفة اللي شكون تخضع ولا لا؟ تخضع لرقابة 3 وزارات. علاش نحن كنقولوا شركة تخضع رقابة وزارة واحدة، خلي عنا واحد بارك يحاسب. تخضع ذي راهي لوزارة الفلاح وتخضع لوزارة المالية وتخضع لوزارة الداخلية، هي شكون باش يحاسبها؟ نهار اللي بتخسر وزارة الداخلية راهي باش تهرب لوزارة المالية، نهار تخسر وزارة المالية باش تهرب لوزارة الفلاح، وهكذا لن نجد من يمسك بالخيط الناظم من أجل محاسبة دقيقة وفعلية. كل واحد باش يحاسب في شيرته. هي نعطيك أنا محضر جلسة بالنسبة لوزارة الداخلية، ونمشي نعمل جدول الديون مع وزارة المالية، ونمشي نقول للشبكة تنصلح مع وزارة الفلاح ولا خرج التكنسيانات، وما يحدث حتى شيء. معناها في الأخر الفساد له أبواب متعددة، ولعل أبرزها غياب الرقابة. إن أعدنا الإشراف لهيكل واحد واضح، راهو مش نقول المشاكل كلها تتحل، لكن راهو جزء كبير من هذه المشاكل سيحل. أعطيني شكون يراقب، شكون يحاسب، وشكون يهبط على عين المكان. ما عنديش تكنسيان تابع مجمع مائي ينجم ما يحضرش، ينجم كما قال خليفة بالمحابية طانو يخلص ومش موجود إلى آخره. كل هذه المشاكل راهي موجودة، شبهات الفساد موجودة، لكن خلنا نقضوا الساعة على الأسباب التي تؤدي الفساد قبل ما نحارب الفساد في حد ذاته. خلي نقطع أسبابه كي نصل للوحدة. بالنسبة للأخ خليفة قال لي راهي راهو ما قدمتش مشروع على فكرة الوزارة، راهي تحدثت عن مشروع. نحن نحسم على حديث كما حكى لي الأخ سرحان عن مجلة المياه اللي رانا ننتظرها، راهي مجلة المياه الوزارة راهي لازمها تجيب.
3: لا ما حكيتش على
2: الوزارة سرحان، لا هو قال على سرحان،
3: حكيت على أمر حكومي يتضمن نفس النقاط اللي موجودة في المقترح.
5: لا رجعت لسرحان خاطر نسيت كي حكى لي على
4: مجلة المياه.
5: مجلة المياه رانا نحن ننتظر مجلة المياه وننتظر مجلة الغابات والمجلات الكل اللي تحكت عليها الحكومة من اللي جن البرلمان إلى اليوم، وإلى اليوم ننتظر هذا الإمام الغائب.
2: باهي سيروس ديال الرويسي، باش نوصل معاك في النقطة هذية. بهانك على الأقل قدمت لنا أنت صورة العامة والتفاصيل، خاصة حتى في مستوى الرقابة. قلت أنت لو يكون كان هيكل واحد هو مشرف أو سلطة إشراف واحدة مش 3 وزارات، وبالتالي تتشتت ربما المهمة الرقابية في علاقة بالمجامع المائية. في الأثناء صار الاستماع لكم في لجنة الفلاحة مؤخرا، مرة أخرى نذكر أنه طبعا الحكومة علقت حضورها على الأقل في شهر ماي إلى حين استئناف حضور على مستوى اللجان البرلمانية. في السياق هذا سي رشدي الرويسي، نتصور أنه لجنة الفلاحة نجم تستمع للسونيد والستيغ لوجهة نظرهم رؤيتهم وتصورهم للمقترح القانون هذا اللي تقدمتوا به وإلا لا؟
5: هي أكيد راهي لجنة الفلاحة توجه استدعاءات لكل الأطراف المتداخلة. هذا كان قلنا راهو مقترح قانون يخضع للجدل. الجدل أي الحوار بين كل الأطراف المتدخلة والمعنية بهذا الملف. وقلنا جهة المبادرة راهي منفتحة على كل الاقتراحات البناء. مش مقترح يقول لك لا،
2: انتم مقترح عام بتبيع قابل للتنقيح وانه يكون فما افكار اخرى
5: وقابل ان نصل الى فكرة
2: موحدة مشتركة.
5: موحدة مشتركة وقد تكون احسن مما تقدمنا به بعد الاستماع لكل الاطراف. لكن اعطينا نعطوا للمواطن حق في الماء ونعطوا للدولة ادارة هذه الثروة الوطنية كيف كما نقول، من أجل حاجتي، من أجل الضمان الحق متاع المواطن ومن أجل الحفاظ على هذه الثروة ومن أجل التوقي من العجز المائي اللي نحن باش نجوه في يوم من الأيام.
2: هاي سرحان
4: هو فقط باش يمكن باش نعاود نطرح نفس الفكرة اللي طرحتها، لكن عندي تعليق. يعني بخلاف المشاكل التقنية سي رشدي، بخلاف المسائل المتعلقة أساسا بالنص القانوني وإعادة التأطير في علاقة بمسألة الحوكمة والماء وغيره، فما مشاكل للأمانة معناها النجم ونتفاديهم حتى اتصالين. وبعد نرجع النقطة الثانية ابتسام، لأنه سمعنا نحن مثلا في الكثير من الفترات خاصة في الصيف كي قص الماء، فما ناس يقولك أنا نسكن على بعد أمتار فقط من السدود اللي هي من المفروض تكون خزانات كبيرة جدا متاع ماء، يقولك أنا مقطوع علي الماء، في حين أنه أماكن بعيدة مئات الكيلومترات واللي هي تتمتع بالماء. وهذا رو خلق مش ناس تبدأ فاهمة بعض الاحتقان الاجتماعي، ناس وصلت تحكي على مسألة الطبقية وغيره، وتقولك شو معناها أنا موجود في المكان المعين أنا قريب للسد ما نتمتعش بالماء، في حين أنه مناطق أخرى مش لازم نذكره مناطق أخرى. لكن هذا نجم نتفاديه حتى بالتواصل مع المواطنين، ونجم معناها نعطيهم حتى الأسباب علاش ناس اللي هي قريبة من السد أحيانا ما تتمتعش بالماء، وفما ناس في أماكن أخرى هل أنه نفس الماء اللي موجود في السد هذاك موجه للمناطق الأخرى ولا لا، وبالتالي مسألة اتصالية لازم تعالج. لكن يمكن وجهة نظر مشات فيها شوية ابتسام ما جاوبناش عليها، يعني نحكيه على أنه الحكومة تقولك أنا في شهر ماي مش بكون موجودة في البرلمان، سواء وزراء أو مسؤولين على درجة معينة اللي هم معناها مسؤولين على بعض المسائل والملفات التقنية الموجودة في الوزارات اللي هم ما نعرفش شنو المواضيع اللي هي باش يهتموا بها في فترة ماي ولا غيره. لكن تقولك كيفاش نجموا تقدموا في نص قانوني، وهل أنه نجم يجيكم مسؤولين اللي هم معناها مشرفين اساسا على الملف هذا سواء مسوندا وغيره في علاقه بالنص هذا، هل انهم ينجموا يجيو في شهر ماي او ما ينجموش يجيو؟ هل انه تنجموا انتم تناقشوا النص هذا في غياب وزاره الفلاحه ولا لا؟ هل انه نجموا نعرضوا النص القانوني هذا في وقت قصير جدا على الجلسه العامه ويتم مناقشته في الجلسه العامه وصادق عليه في ظل غياب وزير الفلاحه، او انه ينجم ياخذ استثناء ويجي ولا لا؟ هذه معناها الاسئله اللي يعني نحبوا نعرفوا اجابتها.
2: تفضل سيدي.
5: نبداك من الاخر وبعد باش نرجع على الاجابه حول السياسه الاتصاليه تباع في ما يتعلق بالمعضلة متاع الماء. نحن لا نريد أن نصوغ قانونا ونناقشه ونصوت عليه ويبقى في الرف. معناها راهو القانون هذا لن يناقش ولن يصوت عليه عفوا إلا بحضور كل الأطراف المعنية وباستكمال الاستماعات مع سلطة الإشراف تحديدا نحكي على وزارة الفلاحة.
3: هو من ديسمبر 2024
2: من عام 2024 هو انطلقوا في 2026 صارت أول جلسة استماع لجهة المبادرة
5: كل مقترحات القوانين بالطبيعة. ما عليناش نرجع لهذا،
3: عنده عام ونص من اللي هو موجود معه تم يدعم.
4: لا نحكيه على فرضية التسريع في النقاش فيه وهي حالة الجلسة العامانية.
5: هو النقاش سيستمر لكن لن يختم إلا مع استكمال الاستماعات للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، لوزارة الفلاحة وكل المتدخلين في هذا الشأن. علاش قلت لك نحن نبحث عن الجدوى لا نبحث عن تسجيل قانون هنا صوتنا عليه وذهب إلى الرف ولن يطبق. ثانيا نحن رانا قلنا أجل تطبيق هذا النص القانوني مع المخطط التنموي 2026-2030، معناها راه مازال عنا الوقت من أجل الاستماعات. حتى لو لم يكمل البرلمان ذاي النقاش متاعه وإدراجه، معناها راه نحكي على استمرارية الدولة. ننتظر أن يصادق عليه حتى البرلمان الجاي وأن يمشي للتطبيق. الحاجة الأخرى السياسة الاتصالية، رب الحق المواطن يفتقد لسياسة اتصالية واضحة. مش نحكي على السدود برك، رانا نحكي على حي مثلا حي الشعب وحي الجامع في الكريم، راهم بحث الخزنة متاع الماء في وسط المدينة والماء مش وصل لهم بحجته اللي الديار أعلى من الخزنة. والحجة لم تقنعني في غياب كارت توبوغرافيك، ما خلعتنيش نايب شعب تقنع بها مواطن. في غياب سياسة اتصالية واضحة، في غياب سياسة اتصالية تستند الى العلم.
4: يعني سي رشدي ذنب المواطنين انا بنيو في بلاصة عالية نورمال بنيو في بلاصة اوطى شوي شو
5: الا هما اوطى من الخزق انا ثبت قلنا ليكون حكما بيننا الخريطة الطوبوغرافية ومنه كت ما نحبش نحكيها وراني كارت من جوجل مابس راني عامل تاريخ وجغرافيا وعامل كارتوغرافي في اختصاصات وعلى باش يوريني كارتة غلطة راني مش نفيق بها.
2: واضح. شكرا لك سي رشدي الرويسي النائب في البرلمان على الحضور معنا. احنا نخرج فاصل موعد الاخبار مع زميلتنا بهيرة عوجي ونرجو نكمل معكم بقيت ملفاتنا للساعة الثانية.
7: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.

0: appareil photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial, Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7, génération 4. Un total de 24 Go RAM et 512 Go de stockage. Batterie 6500 mAh, écran AMOLED immersif 120 Hz, prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 s'adapte à votre rythme.
1: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء.
2: مع كارت التوليد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
3: ديوان افهم فلاش نيوز.
4: مجلسة الواحدة بعد الزوال. ديوان افهم عسلمة. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالا يلتقي رئيس مجلس العموم الكندي ويؤكد حرص البلاد على أهمية استكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة وفي مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة والابتكار الرقمي. بدوره أعرب رئيس مجلس العموم الكندي حرص بلاده على الارتقاء بهذه العلاقات عبر توسيع مجالات الشراكة وتعميمها لا سيما في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والاستثمار وتطلعه إلى مزيد التعرف على نظام الحكم الذي تدار بمقتضاه شؤون الدولة وعلى خصوصيات التجربة التونسية في تنظيم العلاقة بين الوظائف وتطوير العمل التشريعي وتعزيز دوره في دعم الاستقرار المؤسسي. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المؤسستين التشريعيتين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين. مجلس نواب الشعب يعقد غدا جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا ويتضمن جدول الأعمال النظر في مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان تعلن منع الزيارات للحديقة الوطنية بجبل زغوان والتخييم فيها بداية من غرة ماي لغاية 31 من أكتوبر القادم على أن يسمح فقط للزيارات العلمية المرخصة من قبل الإدارة العامة للغابات والمتحف الإيكولوجي حفاظا على التوازن البيئي والأنظمة الإيكولوجية الهشة. كما أعلنت المندوبية أنه يمنع التخييم بالغابات وإضرام النار فيها لأي غاية وعلى مسافة لا تقل عن 500 متر منها ومن المحاصيل الزراعية وذلك لحمايتها من الحرائق. إلى الشأن الدولي 880 مدنيا سودانيا على الأقل قتلوا في ضربات بطائرة مسيرة في السودان بين جانفي وأفريل من العام الحالي وفق ما أعلنته الأمم المتحدة. المجلس الأوروبي يعتمد قرارا ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية بسوريا ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع دمشق. الرئاسة في كوريا الجنوبية تندد بالهجوم الذي استهدف سفينة شحن تابعة لها هذا الشهر في مضيق هرمز وأعلنت عزمها الرد فورا تحديد مصدر الهجوم. نهاية الموجز الإخباري. نلتقي تمام الثاني المشوار متواصل مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع. مازلنا مواصلة معكم ساعتنا الثانية، بقيت ملفاتنا أخبارنا ومواضيعنا لليوم. بعد شوي بشمشيو للارتيكل ديجور، بشمشيو زادة لفقرة بالأرقام آخر الحصة مع زميل نور الفاسي، بش نحكيه طبعا وكالعادة وكما عودناكم في الساعة الثانية كما نحكي لكم أو نرجع على مختلف المستجدات والأخبار الوطنية. مهم جدا زادة نقدمكم صورة بخصوص آخر التطورات والمستجدات على مستوى المنطقة وأيضا على مستوى العالم. نذكر حاليا معنا هوني في البلاتو خليفة شوشين وسرحان الشخاوي، مرحبا بكم من جديد. ومباشرة مش نمشيو لأولى فقراتنا في الساعة الثانية، الارتيكل دي جور.
2: الارتيكل دي جور،
1: المقال من نصيبك سرحان الشخاوي، تفضل.
3: ابتسام، اخترت مقال صادر في صحيفة الجاردن يحكي أساسا على دونالد ترامب ويعني زيارة إلى بكين. المقال هو كاتبه الكاتب اللي يكتب برشا في على قبل العمود السياسي وحتى مقالات الرأي السياسية، سيمون تيسدال، اللي يتحدث أساسا هو قدم رؤيته إلى السياسات الأمريكية في ظل قيادة دونالد ترامب، وحاول تفكيك زيارته إلى الصين ولقائه مع الرئيس الصيني، حاول تقديم مقاربة، ويعتقد أساسا أنه معناها السياقات الكل هي معاكسة وضد دونالد ترامب. يرى كاتب المقال أن ترامب يحطم النظام الدولي دون أدنى اكتراث للعواقب، ويفتقر إلى استراتيجيات متماسكة وخطط علمية وأهداف ثابتة. ويقول أيضا كاتب المقال أنه دونالد ترامب ينتقل بعنف بين مناطق هشة ومناطق حرب متوترة وأوضاع جيوسياسية معقدة، مخلفا وراءه البؤس والفوضى والخراب. واعتقاد كاتب المقال يعاني الرئيس الأمريكي من أزمة سياسية ويتوق إلى تحقيق نجاح دبلوماسي يتباهى به في الداخل، فترامب يحتاج إلى وعد من الرئيس الصيني بعدم تسليح إيران إذا استؤنف القتال، وإلى مساعدة الرئيس الصيني في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. وفق اعتقاد كاتب المقال، هنا يحكي شوي على مسألة كل ما يتعلق بمضيق هرمز ومحاولة دونالد ترامب شحذ الكثير من القوى اللي هي فاعلة في المستوى الدولي في علاقة بمحاولة فتحه. ويقول أيضا كاتب المقال أن ضعف موقف ترامب قبيل القمة مع الرئيس الصيني وأجج التكهنات بأن تقليص الدعم الأمريكي لتايوان قد يكون ثمنا يدفعه للرئيس الصيني مقابل التزامات سياسية معينة. هنا يحاول ربط ما يحدث في مضيق هرمز وإيران بما يحدث بين الصين وتايوان. نعرف معناها مسألة هذه تاريخيا عندها الكثير من الاهتمام والكثير من الثقل السياسي داخل الصين. كاتب المقال يقول أن تقلبات ترامب تساعد الرئيس الصيني على الترويج للصين كحامية جديدة لاستقرار العالمي، كما أن الأزمة الإيرانية تبعد القوات الأمريكية عن آسيا وتقلل من قدرتها العسكرية على الدفاع عن تايوان وحلفائها الإقليميين من أي عدوان صيني محتمل في المقابل. يقول كاتب المقال أن الرئيس الصيني يواجه أمورا سلبية مثل التأثير السلبي للحرب على أسعار الطاقة والتجارة العالمية والطلب على الصادرات، وكذلك نقص إمدادات النفط. ويشير كاتب المقال إلى أن منطقة الشرق الأوسط لا تعد أولوية للرئيس الصيني، بل توحيد الصين مع تايوان وهو مشروع لوح به مرارا. كما يلمح كاتب المقال إلى أن ترامب قد لا يكترث كثيرا بشأن غزو الصين لتايوان. وفي ختام المقال يرى كاتب المقال أن ترامب والأخطاء التي يرتكبها وضع الصين في موقع القوة والقيادة. هنا يعني يحاول كاتب المقال الربط بين زوز عناصر أساسية في محاولة تفكيك كل التغيرات الموجودة في العالم. المسألة الأولى هي تتعلق أساسا بالحرب على إيران وكل ما يحدث في مضيق هرمز وغلق المضيق والمحاولات الأمريكية لفتح المعبر، يعني هنا يربطها بعلاقة الصين بتايوان، ويحاول الترويج لصورة كأنه دونالد ترامب يمكن أن يتنازل على ورقة تايوان لصالح الصين، في حين أن تتنازل الصين على مسألة الدعم اللوجستي والدعم العسكري لإيران، وبالتالي تحقيق الصفقة هذه ويعتبر أنه من أهم النقاط الأساسية التي ستطرح بين الرئيسين هي المسألة هذه التي يعتبرها مسألة أساسية وجوهرية. كمان يتحدث على أنه دونالد ترامب فقد الكثير من الأوراق السياسية وتقريبا لم يتبقى له سوى لعب هذه الورقات. تقديري خاص ابتسام المقال هذا مهم جدا، خاصة في معناها في المنطقة هذه تحديدا من الطرح في علاقة بما يسمى بين الدفرين البراغماتية السياسية وتبادل الملفات، يعني إيران مقابل تايوان، واخترت أنه نطرح المقال هذا للنقاش.
1: مقال مهم جدا للنقاش، وفي كل مرة كما قلت لكم نحاول نطرح معكم زاوية جديدة. سيصل دونالد ترامب إلى بكين هذا الأسبوع وهو يعلم أن الصين أو رئيس الصيني يملك زمام الأمور. الرئيس الأمريكي سيعتمد على الصين للتأثير على إيران ومساعدته في الخروج من أزمته الأخيرة، لكن الثمن قد يكون باهظا بما في ذلك بالنسبة لتايوان. خليفة،
4: هو فعلا الخلاصة اللي نخصم منها من المقال هذايا هو هل تكون تايوان هدية ترامب على طاولة التفاوض مع الصين؟ هذا هو عمليا إذا كان نكثفوا الجانب هذايا، كاتب المقال حاول باش يشخص الوضع اللي تمر به الولايات المتحدة الأمريكية، الرهان اللي خسرتهم، كيف وجدت نفسها في ما يشبه حرب استنزاف تستنزفها يوميا، ليس فقط على الجانب الاقتصادي اللي هو مش كبير خسارة الولايات المتحدة، إنما على مستوى هيبتها العسكرية وخاصة على مستوى وجودها وقوتها دوليا ووجودها في منطقة الشرق الأوسط. لأنه في الأخير هو ينهي المقال بجملة مكثفة وتعبر، يقول فيها بات مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى عالمية أولى، قول واضحا جليا، فمع كل أخطائه وضع هذا الأحمق هو الجاهل يقصد ترامب الصين في موقع القيادة. وفعلا الأخطاء اللي وقعت فيها الولايات المتحدة الأمريكية سهلت على الصين العديد من المعارك، لأنه تذكر جيدا ناقشنا في البلاتو هذية السياسات العامة الأمريكية اللي أعلنها ترامب في وقت من الأوقات، وترامب أعلن على الأقل ذو الشعارات. الشعار الأول أعلنه هو اللي الولايات المتحدة الأمريكية ستدخل من أجل فرض السلام في العالم، ماهيش مش تدخل في حروب. والمسألة الثانية أنه سيركز على الصين وسيخرج من الشرق الأوسط، وكنا ناقشنا الموضوع هذا، لكن هو فعل العكس. العكس هو فعل ترامب، فجر العديد من الحروب، خلق العديد من الصراعات تقريبا في كل القارات على مستوى مقربة منه، شفنا شنو اللي صار في فنزويلا، تهديد لكوبا، فجر صراع مع الاتحاد الأوروبي وتقريبا فخخ الناتو في انتظار اللي هو يتم تفكيكه نهائيا، وعاد إلى الشرق الأوسط ليخوض نفس المعارك اللي خذوها أسلافه اللي قبله، وخاض معركة في عمق وفي أكثر النقاط خلونا نقول وأنا حساسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو المعركة ضد إيران، المعركة التي أعلن كيري معتها أحد السياسيين معتها البارزين الأمريكيين مؤخرا آخر الأسبوع أنها المعركة التي رفض العديد من الرؤساء الأمريكان خوضها، رغم طلب ذلك من طرف الكيان الصهيوني، رفض بوش الابن أن يخوضها، أوباما رفض باش يخوضها ضد إيران، وكلينتون رفضوا أن يخوضوا المعركة هذيك. من قبل هذه المعركة هو ترامب، واستطاع الكيان الصهيوني أن يقنعه أنها بمجرد نزهة خاطفة ومعركة خاطفة لن تتجاوز المرة الأولى، قالوا 3 أيام، بعد ذلك مددوها في الأقصى قالوا 2 أسبوع. الآن هنا نشوف إلى ما وصلت هذه المعركة وتحولت إلى مأزق أمريكي حقيقي، خاصة بالنسبة لترامب في شخصه، لأنه مقبل على انتخابات نصفية اللي ينجم يخسر فيها سيطرته على مجلس الشيوخ، وتقريبا يبدأ مهدد حتى في مكانته في حد ذاته. خذا 60 يوم دون موافقة البرلمان الأمريكي، استنفذ 60 يوم في المعركة ذي، لذلك مؤخرا أعلن عن نهاية العملية في إيران، لأنه فعلا قانونيا استنفذ المعركة ذي 60 يوم التي تم منحها. والآن شفنا البارح آخر المستجدات حول الحوار اللي صاير معناتها عن طريق الوسيط الباكستاني، وصل إلى طريق مسدود. ردت إيران على المطالب الأمريكية وقدمت مقترحات هي تعتبرها واقعية في علاقة بالعديد من النقاط، قسمتها إلى 2 مراحل: مرحلة إيقاف الحرب، مسألة مثلا رفع الحصار على تصدير النفط، وفي مرحلة ثانية يتم مناقشة مسألة البرنامج النووي الإيراني. لكن كان رد ترامب بعد مكالمة دامت لساعة مع نتنياهو، ما نعرفش هل كان يستشيره أم كان يملي عليه ذي كان رد الولايات المتحدة الأمريكية وترامب أنها ترفض وأن الإجابة الإيرانية لا تروق للولايات المتحدة الأمريكية. ردت إيران بأن إيران ليست في وضعية أن تصوغ إجابات من أجل اللي هي ترضي الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تدافع على المصالح بتاعها. إذن سيمضي ترامب إلى زيارة الصين اللي مش تستمر 3 أيام تقريبا, نهار 4 هي ولا نهار 3, إلى حدود أو من 4 إلى حدود الجمعة مش تكون الزيارة هذه لترامب. وأكيد من أهم الملفات اللي مش يكونوا على الطاولة مش يكون ملف الأزمة مع إيران, أزمة مضيق هرمز, وخلنا نقولوا احنا المأزق الامريكي داخل في الصراع مع ايران. لا امريكا قادر على العودة الى العمليات العسكرية المباشرة لانه تقريبا التجربة نتاع 40 يوم من الحرب وقبلها التجربة نتاع 12 يوم اثبتت انه ايران صعبة الكسر عن طريق ضربات عسكرية, لقيت روحها في حالة استنزاف, لقيت جزء من حلفائها يتعرضوا إلى ضربات كبيرة, ياسر الكيان الصهيوني بيدو تعرض إلى أكثر تدمير تلقاه ربما منذ إنشاء الكيان البغيض هذا عن طريق الصواريخ الإيرانية, ولم تكن مجرد فسحة في علاقة بالجانب هذا, ولا قادر على موصلة لعبة ما يسمى الحصار, حصار الحصار أو لعبة ما يسمى هذه مشروع السلام اللي طرحه وبعد ترجع عليه بعد أقل من 24 ساعة, ثم طرح مشروع سلام معزز بليس معتها جديد في الجانب هذا. إذن سيكون كما ذكر صاحب المقال من أهم الملفات المشكون على الطاولة متاع التفاوض الأمريكي الصيني سيكون ملف إيران, لأن نعرف العلاقات الاستراتيجية ما بين الصين وما بين إيران. الصين تقريبا أكبر مستورد للنفط من إيران, 80% من الطاقة من البترول والطاقات والمحروقات تستوردها الصين هي من الشرق الأوسط وتمر عبر المضيق هذا, لذلك متأذية في الجانب هذا. صحيح الصين قررت حسابها في علاقة بالمخزون الاستراتيجي الموجود اللي قاعدة تقريبا توي يخليها ما تعيشش أزمة في علاقة بالجانب, لكن على المستوى البعيد مش تلقى راحة مضطرة. وهذه الورقة اللي يملكها ترامب في علاقة بالصين لأنه مسكر المضيق هرمز بدا به يتحل, وفي نفس الوقت عنده ورقة أخرى للإغراء معناتها, ولا خلينا نقولوا احنا للمقايضة مع الصين خير من الكلمة هذه للمقايضة, وهي ورقة تايوان, ورقة تايوان اللي تعتبرها الصين جزء من أراضيها وهي فعلا جزء من الأراضي الصينية. وثم حكينا حتى المرة الفاتت على المناورات اللي قاعدة تقوم بهم الصين في إطار من أجل استرجاع معناتها تايوان للجانب هذا, وثم حتى العديد من المعلومات اللي قاعدة تروج اللي في ظرف عام تقريبا قاعدة قريب تكتمل عملية الاستعداد الصيني لضم تايوان, وأنه في ظرف عام تنجم تدخل في المعركة العسكرية هذه تحضمها. ينجم يكون المانع الوحيد هو دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتايوان, تنجم نعرفه ترامب مستعد أن يضحي بالجميع, شفنا احنا كيفاش ضحى بالحلفاء متاعه في الخليج, لم يدافع عليهم, بالعكس حتى جزء من الدفاعات الجوية اللي كانت موجودة تم سحبها من أجل تعزيز أمن الكيان الصهيوني وتركها في العراء, مما اضطر العديد من الدول الخليجية اللي تطلب مساعدة تقنية وتكنولوجية من الدول الأوروبية, وفعلا قدمتها, وهذا باعتراف على الأقل البارح سمعت نقاش متاع حوار مطول مع رئيس الوزراء القطري الأسبق أحمد بن جاسم, وحكى المعلومة هذه اللي قال الدول الأوروبية قدمت مساعدات تقنية للدول الخليجية في التصدي إلى الصواريخ الإيرانية في علاقة بالجانب هذا. يمكن الطرف الوحيد في المنطقة اللي ما يتخلاش عليه ترامب لأنه تقريبا هو المتحكم حتى في القرار السياسي الأمريكي, وهذا بشهادة العديد من الأمريكان والخبراء الأمريكيين بما فيهم الديمقراطيين اللي هم خصومهم, وأكيد ديما نحطهم ما بين ضفرين معتها نقدهم لترامب لأنه في إطار السجال السياسي, لكن أكدوا أن القرار الأمريكي مختطف من الكيان الصهيوني, وشفناه إلى حدود البارح تقريبا قبل الرد على الرد الإيراني كان ثم اتصال مع نتنياهو, وما تسرب في الصحف الصهيونية حول هذا الاتصال عكسه الرد بتاع ترامب اللي هو أعلن عن رفضه على المقترحات الإيرانية, والمقترحات الإيرانية اللي كانت واقعية واللي كان في جزء منها منسق حتى مع الدول الخليجية والدول في المنطقة هذه. لذلك أنا نقول صاحب المقال لم يتحامل على ترامب عندما أسماه بالأحمق الذي وضع قدم العديد من الخطوات للصين ومنحها بشكل من الأشكال معناتها بسرعة اللي هي تكون معركتها مع الولايات المتحدة الأمريكية أسهل، وسيكون باب التنازلات مفتوح أنا نعتبره في القمة اللي مش تصير من الثلاثاء إلى الجمعة.
1: هل تكون تايوان هدية ترامب على طويلة المفاوضات مع الصين، خاصة وأن الرئيس الأمريكي سيصل إلى بكين هذا الأسبوع قمة لمدة يومين، وأكيد بش يكون لقاء بالرئيس الصيني. المقال اللي اخترتونا سرحان الشيخاوي اللي يقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية أصبح ينظر إليها دوليا بشكل متزايد كعدو محتمل أو كصديق غير موثوق به، وفقدانها للنفوذ والتأثير قاعد يصب اليوم في مصلحة بكين، وكل هذه التقلبات والتناقضات تساعد الرئيس الصيني على الترويج للصين كحامية جديدة للاستقرار العالمي. ولكن يبقى الجانب السلبي اليوم في اللي قاعد يصير على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم هو التأثير السلبي للحرب على أسعار خاصة الطاقة والتجارة العالمية والطلب على الصادرات في وقت يعني فيه يقول يعني فيه الاقتصاد الصيني بالفعل. تفضل سرحان.
3: هو أنا حبيت نستغل المقال هذا بتسمى بس نحكي في زوز نقاط أساسيين اللي هو تقريبا أشار لهم يعني بشكل مخفف، لكن نحاول نتعمق فيهم شوي، اللي هي مسألة البراغماتية في علاقة بالسياسات الخارجية. نسمع الكثير من التحليل ونشوف الكثير من القراءات التي تعتمد أساسا على المسألة العاطفية في علاقة بمقاربة السياسات الخارجية. العلاقات بين الدول في أغلبها لا تبنى على المسائل العاطفية، فما الكثير من نقاط الاستفهام التي طرحت في سياقات تاريخية معينة، لماذا هذه الدولة العظمى والدولة الكبرى عندها علاقات صداقة وعلاقات قرب قوية جدا مع دول أخرى تخلت عنها في مفاصل تاريخية مهمة جدا، ديما تطرح المقاربة العاطفية، لكن صراحة المقاربة العاطفية ما عندها حتى مكان في علاقة بالتحولات الجيوسياسية الصايرة في العالم. كل العلاقات التي تبنى بين الدول تبنى على أسس براغماتية مصلحية، جزء كبير منها محركتها الأساسية هي محركات اقتصادية، وبالتالي وقت اللي نحكيه على إمكانية أنه الولايات المتحدة الأمريكية تتخلى أساساً على ملف تايوان لصالح الصين في مقابل أن الصين تبتعد أو تأخذ مسافة مهمة جدا من الملف الإيراني، هذه مسألة براغماتية وهذه مسألة معمول بها في علاقة بسياقات هذه الكل، وبالتالي مسألة غير مستغربة. أنا حبيت نحكي على مسألة البراغماتية في زوز مستويات أساسية، أولا في علاقة بين الدول، بين دولة وبين دولة أخرى، ثانيا في علاقة بين الدول والنظم السياسية. أحيانا نشوفه وشفنا نحن في عالمنا العربي أكثر من مرة، وهذه كانت أيضا عليها الكثير من نقاط الاستفهام خاصة في المسألة الشعبية، دول عظمى أو دول تصنف دول كبرى وعظمى عندها نفوذ مهم جدا في الهياكل الدولية، تاخو مواقف في علاقة بسياساتها الخارجية من نظم سياسية معين، وتصدر مواقف هذه في علاقة بأن هذه النظم السياسية غير ملتزمة بحقوق الإنسان، غير ملتزمة بالديمقراطية، غير ملتزمة بمبادئ معينة، ثم هذه الدول تغير طريقة تعاملها مع هذه النظم السياسية بشكل تدريجي، ونروها تقرب بشكل كبير جدا من هذه النظم السياسية. أنا اللي حبيت نقوله لهنا أنه الموقف من هذه النظم السياسية ماهوش موقف مبدئي بقدر ما هو موقف متاع محاولة تطويع النظم السياسية هذه في محاولة لأنه تكون قريبة منها، وفي محاولة لاستنزاف ثروات الدول الموجودة فيها النظم هذه. وبالتالي خلاصة القول سواء مش نحكيه على نظام دولة دولة أو نظام دولة نظام سياسي، فإنه كل هذه العلاقات تبنى في أساس كبير منها على المسألة البراغماتية، على المسألة المنفعية، والمسألة العاطفية ما عندها حتى مكان في علاقة بالتحولات الجيوسياسية اللي صايرة في العالم.
1: التحولات الجيوسياسية اللي صايرة في العالم كما قلت لكم في دائما نحاولوا نقدم لكم آخر المعطيات، الأرقام، الأحصائيات اللي تخص شنو قاعد يصير اليوم في المنطقة في الشرق الأوسط. هذا باش يزن مباشرة لآخر فقراتنا في الساعة الثانية بالأرقام.
2: بالأرقام
1: كالعادة مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا. مرحبا.
5: أهلا وسهلا ابتسام. أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا واللي وسرحان وخليفة. مش نحكيه اليوم بعد الرد الإيراني اللي رفضوا ترامب البارح, وفي ظل إمكانية عودة العمليات القتالية بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وإيران. نيويورك تايمز عبر تقارير عسكرية أعطت معطيات وأرقام جديدة حول تواجد الحشد بتاع الجيش الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط, وهذا حسب آخر المعطيات من التقارير العسكرية. كما قلنا الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط اللي هو رقمنا لليوم مش نعطيه قديش بالضبط, هما مجموعة أرقام منذ حرب العراق 2003, وباش نعملوا شوية مقارنات, وخذية خاصة نحكيه طبعا بعد التصعيد مع إيران وإغلاق مضيق هرمز. قبل اندلاع الحرب مع إيران في فيفري 2026 كان عدد القوات الأمريكية في المنطقة يقارب 40 ألف جندي موزعين بين قطر والبحرين الكويت السعودية العراق سوريا والإمارات, أما تو العدد جاوز 50 ألف عسكري, وهذا رقمنا الرئيسي لليوم. الولايات المتحدة دفعت بألاف الجنود الإضافيين في الأشهر الأخيرة, أهمهم حوالي 2000 إلى 3000 مظلي من فرقة النخبة, وهي فرقة تدخل سريع تستعمل عادة في العمليات الحساسة والإنزالات الجوية. زاد تم نشر وحدة كاملة من مشاة البحرية وتضم تقريبا 2500 عنصر مارينز و2500 بحار مع سفن هجومية وإنزال بحري. التقارير زادت تحدث على مئات العناصر من قوات العمليات العسكرية الأمريكية المختصة في الضربات الدقيقة والعمليات العسكرية وتأمين المنشآت النووية العسكرية. زادة على المستوى البحري واشنطن حشدت زوز حاملات طائرات رئيسيتين على الأقل, وأبرزهم الحاملة متاع أبراهام لينكون, وفي بعض الفترات وصل العدد إلى 3 مجموعات قتالية بحرية لأول مرة ذي منذ 2003 مع عشرات المدمرات والغواصات والطائرات المرافقة. الحشد هذا يشمل أيضا أكثر من 10,000 عنصر بحري بين بحارة قوات دعم ووحدات دفاع جوي وطواقم تشغيل السفن والطائرات. الجيش الأمريكي زاد عزز وجوده الجوي عبر إرسال مقاتلات F-22 وF-15 وطائرات تزويد بالوقود مع عشرات الطائرات المتمركزة في قواعد الخليج والأردن والأراضي المحتلة. الهدف المعلن من هذا الانتشار كما قلنا هو حماية الملاحقة الملاحة عفوا في مضيق هرمز والردع ضد إيران, حماية القواعد الأمريكية والحلفاء والاستعداد لأي عملية عسكرية واسعة إذا فشلت المفاوضات. بعض التقارير الأمريكية تعتبر أن القوات الموجودة حاليا قادرة على تنفيذ ضربات جوية وبحرية كبيرة, لكن أي عملية برية داخل إيران تبقى معقدة واختيرة بسبب حجم البلاد, معناها كبر المساحة وقدراتها الصاروخية اللي كنا ريناها في الحرب الأخيرة.
1: وحاتك صح نور, دونك هذه كان المعطيات الأرقام اللي كشفت عليها صحيفة نيويورك تايمز واللي تخص خلينا نقوله حجم الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط, واللي كما كنت انت تحكينا اللي تتوزع بين حاملات الطائرات المدمرات ووحدات مشاة البحرية وأسراب المقاتلات, واللي قدمت لنا انت صورة عامة وبالتفاصيل في علاقة بالموضوع هذايا. ومهم جدا خليفة في الحروب في الأزمات في الصراعات أنه كل ما يخص اليوم المسائل العسكرية كل ما يهم المعطيات اللي تهم الحشد العسكري تكون الصورة واضحة في علاقة بها وتكون الخارطة واضحة, خاصة نحكيه على منطقة الشرق الأوسط وفي ظل هالتقلبات اليوم اللي تعيش على وقعها صراعات الحروب خاصة في السنوات الأخيرة. مهم جدا تقديم رؤية حول الحشد وحجم الحشد العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط. فضل الخليفة.
4: هو إذا قمنا بمقارنة بسيطة جدا ما بين الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة اللي حسب ما حكى نور هو بين 40 ألف وما بين 50 ألف عسكري, ونقارنوهم بالحشد الذي حشدته الولايات المتحدة الأمريكية للحرب على العراق اللي هو كان 130 ألف جندي أمريكي في الغزو الأول العراق اللي بدأ في مارس 2003, وإذا كان قرناهم بعدد الجنود والحشد الأمريكي من أجل غزو أفغانستان, هذا ينبأ أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست بصدد التحضير لاجتياح بري, حرب بالمعنى الحقيقي تقوم على الاجتياح والوصول إلى المناطق متاع البرنامج النووي الإيراني والتخلص من الأورانيوم هذا اللي وصلوا فيه إلى 60% معناتها التكثيف متاعه. هذا يؤكد الجانب هذا, وكل المراقبين العسكريين والناس المختصين في الجانب هذايا أكدوا أن العدد هذايا لا يسمح للولايات المتحدة الأمريكية للذهاب في حرب برية حقيقية كما شفناه وكما صار في العراق. إذن لماذا الحشود هذه؟ أنا نقول الحشود هذه هو جزء نقول من إدارة التفاوض. التفاوض تحت ضغط السلاح، وهذا التكتيك اللي تعتمد فيه الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو تهديد إيران بالذهاب إلى الأقصى. ربما الورقة هذه كانت صالحة وكانت مؤثرة قبل عدوان 12 يوم وقبل عدوان 40 يوم، لأنه فعلا ما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية حربا حقيقية بكل قواتها الجوية والبحرية والبرية إلا أنهت النظام وفكت الدول هذه، وشفنا التجربة هذه في أكثر من الدولة وشفنا نتيجة التدخل الأمريكي في الجانب هذا. بقى ما نحكوش على مدى نجاحها في تطبيق، لأنه أمريكا ما يعنيهاش برشا كيف تترك الدول هذه بعد أن تحطمها. نشوفوا شنو العراق اللي صارت من آخر معناتها مهازل الدهر والمآسي اللي اكتشفناها، اللي العراق ومن درك من عراق تكتشف بعد سنوات اللي فيها قاعدة سرية صهيونية ومثيبة لهمش بها، إلى درجة قاعدة كاملة بجنودها وفيها وحدات خاصة موجودة على الأرض العراقية والدولة ما في بلهاش بالجانب هذية. هذية جزء من مش حتى قاعدة سرية أمريكية، صهيونية أصل، وقامت حتى ببعض العمليات الخاصة في الجانب هذية. أفغانستان ما نحكوش عليها، اللي بعد سنوات من احتلالها من الولايات المتحدة الأمريكية سلمتها إلى نفس الطرف الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعي أنها خاضت الحرب لإنقاذ البشرية من الإرهاب متاعه. لذلك خلينا نحكو معناتها العدد هذا اللي حشدته الولايات المتحدة الأمريكية، وحسب ديما الخبراء الاقتصاديين الخبراء العسكريين ما ينجمش يكون عدد مناسب يتناسب مع قوة إيران في الجانب هذا. بقدر مسألة أن يكون للتخويف للتحشيد لوضع إيران تحت الضغط، لن يفلح ذلك، لأنه إيران الأقصى جربته، والأقصى هو الهجمة اللي صارت 13 يوم وخرجت منها تقريبا، خلينا نقوله لم تنهزم إيران، ما نقولوش خرجت منتصرة، ما انهزمتش رغم أكبر زوز قوة عسكرية، أكبر قوة عسكرية في المنطقة للأسف في الكيان الصهيوني، وأكبر قوة في العالم اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، وأعادت الكرة بحرب 40 يوم وبرغم ذلك ما استطاعتش اللي هي تحقق الأهداف متاعها. لذلك نقول هذا الحشد مهما بلغ هذايا لن يؤثر في الموقف الإيراني، وقاعدين نشوفوا تقريبا التعطل متاع المفاوضات هذه الباكستانية عندها توا قرابة الشهر إذا كان مش أكثر. وبرغم ذلك أظهرت إيران أنه في كل رد من ردود متاعها على المقترحات الأمريكية ولا متاع الوسطاء تظهر اللي هو راه ثم حد أدنى ما تنجمش تهبط تحتها، عندها حقوقها ما تنجمش تفرط فيهم ومستحيل تتنزل عليهم. وعلى فكرة سرحان هذا يرى جزء من العاطفة، العاطفة باهرة وفي السياسة، لأنه مش كل شيء تحسب ببراغماتيين بالربح والخسارة. أحيانا زاد التعامل مع منطق سيادي ومسألة الوطن والاستقلال، إذا كان نحسبوه براغماتيين أنت نقول لك شنو اللي يهمها إيران، مش تعمل صفقة مع الكيان الصهيوني وتطبع مع الكيان الصهيوني وترجع سيدة على المنطقة والخليج كما كانت في عهد الشاه، تلعب دور الشرطي في المنطقة وهي الأقوى، أثبتت حتى قوة. لكن ثم مسائل تتجاوز حتى في السياسة وحتى في مستقبل الدول، تتجاوز الجانب المادي والجانب البراغماتي. هذية فهم سماها عاطفة مش عاطفة، نسماها العقلانية مش عاطفة، لأن العاطفة ما هيش سيئة زاد في الجانب هذية. لذلك أقول الحشد هذية مهما بلغ أنا نعتبره هو للضغط على إيران، ولن ينجح في الضغط على إيران لأن جربت الحرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الأخير معناتها ما نتصورش اللي هو هذا التحضير للولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى حرب بطريقة أقوى وربما الدخول في مغامرة برية.
1: واضح. نذكر دونك نحكيه على حجم الحشد العسكري وفقا لاخر المعطيات اللي نشرتها صحيفه ذا نيويورك تايمز وايضا تقارير عسكريه امريكيه، الارقام والمعطيات اللي قدمهم لنا نور، واللي خلينا نقولوا سرحان قدم لنا خارطه الحشد العسكري الامريكي في منطقه الشرق الاوسط، واللي هالارقام والمعطيات وها التفاصيل هذه توصل الى ملخص أن القوات الموجودة حاليا قادرة على تنفيذ ضربات جوية وبحرية كبيرة، لكن أي عملية برية داخل إيران تبقى معقدة وخطيرة.
3: وفقط تعليق على خليفة، أنا قلت العلاقات بين الدول تبنى برغماتين، مسألة التحليل هذه كمسألة أخرى، هم العلاقات بين الدول تبنى على رقام، تبنى على الإحصائيات، تبنى على تبادلات التجارية، تبنى على المعطى الاقتصادي. تبقى نحن إذا كمش نحلوها بالعاطفة تنجم تحل بالعاطفة على روحك، لكن ديما العاطفة ما تجيش في السياقات الأساسية اللي تخلينا نحن قادرين على استشراف، لأن الدول هذه تحسب علاقاتها بالمسائل البراغماتية، المسائل الواقعية. مثلا أكبر صدمة صارت في الفترة الأخيرة في علاقة بأنه ناس تنتمي عاطفين لمسارات معينة، يقولوا مثلا روسيا لماذا تخلت على النظام السوري في فترة من فترات، لماذا تخلت على النظام السوري لعل امتداد عقود طويلة جدا كانت علاقة استراتيجية مهمة جدا، لأنه مسائل تقاس بالنسبة لروسيا أو غيرها، الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها، تقاس بالمسائل البراغماتية مش بالمسائل العاطفية. مثلا الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي قوة عظمى في العالم، القوة الأولى عسكريا وتكنولوجيا وغيره، أحيانا تكون عندها مواقف من نظم سياسية معينة، تنعت هذه النظم السياسية بالنظم الديكتاتورية والنظم المخالفة تماما لحقوق الإنسان، ومن بعد تكتشف أنه كل هذا التوصيف للنظم السياسية ما هوش توصيف مبدئي بقدر ما هو التوصيف في محاولة لدفع النظم السياسية هذه حتى تستوي مع الخطوط الكبرى للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. وقت لتتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من الدخول لهذه الدول واستنزاف ثرواتها تغير تماما في مستوى موقفها في علاقة بالسياسة الخارجية من النظام السياسي، وبالتالي كل هذه الدول تبني مواقفها الخارجية على مسائل متاع اقتصاد، على مسائل براغماتية مش على مسائل عاطفية. نجي لهنا العملية
4: العاطفية ما هيش ضد البراغماتية، ما هيش نقيضها معناتها الموضوع،
3: لا في سياسات
4: البراغماتية البراغماتية راهي هذايا منهج في السياسة، مش السياسة كل براغماتية، السياسة تبنى على المبدأ والمناورة موازي القوى، مش كان على براغماتية. براغماتية يولي هكاك معناتها وين مصلحتي وين نمشي أنا بقطع النظر على الجانب
3: هذا اللي صاير خليفة.
4: شوفوا نحن يعني لهذاك هو التعريف الأمثل للسياسة.
3: خليفة حللنا قوسين في علاقة بالقضية الفلسطينية مثلا. طب نرجع للقضية الفلسطينية باش ناخذ مثال على أرض الواقع. فما الكثير من الشعارات وفما الكثير من المقولات السياسية اللي قاعدة تقول انتصارا للقضية الفلسطينية، لكن فعليا من تحرك لنصرة القضية الفلسطينية؟ أغلب الدول، نحكي على الاتحاد الأوروبي، نحكي على الدول القوية جدا وعندها نفوذ مهم جدا حتى في الهيكل الدولي داخل الأمم المتحدة، وكان عندها القدرة على أنه تفرض قرارات معينة، استوت مع القرار السياسي للولايات المتحدة الأمريكية ومع القرار السياسي للكيان الصهيوني. المسائل العاطفية كانت خارج الموضوع تماما، كل هذه الدول تنظر للكيان الصهيوني، تنظر للولايات المتحدة الأمريكية من منظور براغماتي اقتصادي،
4: هي حليفة ليه تنظر له هي حليفة للكيان الصهيوني،
3: براغماتية اقتصادية، المسائل العاطفية خارج الموضوع تماما.
4: وبالتالي المسائل
3: في علاقة بالسياسات الخارجية لا تدار بالعواطف، نعود نرجع نقول لا تدار بالعواطف، الدول تدير علاقاتها الخارجية بالمسائل الاقتصادية، مسألة إدارة العلاقات الخارجية بالعواطف مش معمول بها تماما. خلينا نرجع
1: للحرب العسكرية.
3: عملية التعبئة العسكرية كان يحكي عليها نورتو. شوف التعبئة العسكرية والحشد العسكري راهو يكلف أموال طائلة، حاملات الطائرات، المدمرات، الطائرات الموجود. العملية هذه مش عملية اعتباطية عبثية، هي عملية تكلف أموال طائلة وتستغل أساسا في زوز محاور أساسية، تستغل في من خلال النقاش السياسي اللي داير، نحكيه عن مسائل الدبلوماسية، نحكيه عن النقاشات اللي موجودة مثلا بين اللي موجودة في باكستان حاليا ما بين الجانب الإيراني ما بين الجانب المتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، فما محاولة لحشد أكبر قوة عسكرية ممكنة في محاولة لتليين الموقف الإيراني الذي بقي متمسكا بسقف أقصى من المطالب، وبالتالي تستعمل في المسألة السياسية في محاولة كورقة للضغط على الموقف الإيراني في محاولة للتليينه. أيضا تستعمل في سياق ثاني إذا فشلت المفاوضات السياسية تماما ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، فتصبح هذه قواعد متقدمة جدا في محاولة لضرب إيران عسكريا. وبالتالي بقدر ما نقوله أنه عملية التعبئة وعملية الشحن عندها يعني استتباعات مهمة جدا من الناحية السياسية ومن الناحية العسكرية، فإنه ديما نقول ابتسام أنه هذه العمليات
6: شفنا الكثير من الكلام اللي قال انه كل عمليات التعب هذه ما عندهاش معناها قيمه واقعين للعمليات هذه، عندها قيمه كبرى جدا سياسيا وعندها قيمه كبرى جدا عسكريا، لانه كما قلنا تستعمل في زوج سياقات اساسيه وماهيش مساله اعتباطيه. حتى مساله يعني احيانا نتحدث على مساله الهدنه واطاله الوقت قدر الامكان والدخول في السياقات نتاع تقديم 12 نقطه ثم تقديم 80 نقاط ثم الدخول في مناقشه بعض النقاط وتفصيلها بشكل طويل جدا، حتى هذه الفترات السياسيه يتم استعمالها في محاوله لكسب الوقت ويعني أن نوفر أكبر وقت ممكن، لأنه قوة عسكرية قادرة أن تتقدم. تبقى قال خليفة قبيلة أنه العدد اللي موجود هذا لا يقارن بالأعداد السابقة، قال حتى نقول لا يقارن بالأعداد السابقة في علاقة بغزو العراق، في علاقة باللي حكينا فيه في أفغانستان وغيره. تغير مفهوم الحرب وتغيرت مفهوم الضربة العسكرية، ما ناش قادرين أنه نحكي وحكيناها حتى في بداية الحرب، لا وجود لقوة عسكرية قادرة أنه تدخل إيران وتحتل إيران بالمفهوم التقليدي للحرب. نتحدث على شكل جديد من الضربات العسكرية، محاولة لضرب مناطق أو شل مناطق مهمة جدا سواء سياسيا أو عسكريا أو حتى في علاقة بالطاقة، ولات مسألة مستحدثة ضرب مراكز ومنشآت الطاقة لأنه مهمة جدا في الحياة اليومية للناس. مناش قادرين نقولوا أنه بقدر ما يكون الشحن العسكري في مستوى العددي نحكي عسكريا، بقدر ما أنه يتم التحذير الاجتياح حتى الاعتماد على بعض القوات الخاصة اللي يكون عددها قليل جدا واستقدامها إلى مناطق جغرافية قريبة من إيران، يمكن أن يحضر لبعض الضربات العسكرية بعض الضربات الجراحية. وما نش قاعدين نحكيه على مسألة الحرب المفهوم التقليدي، وبالتالي استثناء ضرب إيران في هذه الفترة تقديري خاص موش معطى واقعي، لأنه إذا فشلت المفاوضات باش نحكيه على ضربة عسكرية، نحكيه لهنا فقط باش نحل قوسين. الموقف يتعلق ب أو دفع الموقف يتعلق بالجانب الصهيوني أكثر منه بالجانب الأمريكي، بقدر ما الولايات المتحدة الأمريكية عندها سقف مطالب عالي جدا، بقدر ما نتنياهو والكيان الصهيوني يحاول قدر الإمكان دفع الجانب الأمريكي في إعادة الدخول مع الجانب الإيراني مع حرب عسكرية، لأنه ما زالت الأجندة متاع النظام الصهيوني غير مكتملة في علاقة بضرب مواقع حساسة جدا في الداخل الإيراني. ابتسام،
1: هو واضح طلبت فعل
4: لا هو فقط مش أنا اللي قلت، أنا المختصين احنا نراقبوا راو في المختصين العسكريين وهم اللي قالوا الكلام هذا، اللي العتاد والتحشيد هذا لا يمكن أن يكون لخوض حرب مفتوح على إيران. مش أنا ما نفهمش راو في الحرب، احنا أنا نستمع يوميا إلى عشرات المراقبين والناس المختصين في المجال هذا، وهم اللي ذكروا اللي العديد هذا والعدد هذا لا يمكن أن يكون معناتها تحضير لمعركة كبرى كما اجتياح بري لإيران، ومهوش موقفي أنا ولا رأيي أنا لأني منش مختص في المسائل العسكرية.
1: واضح خليفة، احنا مازالونا 9 دقائق باش نرجع فيهم ونعمل لكم حوصلة لشنو صار في العالم في منطقة الشرق الأوسط على الأقل في 24 ساعة الأخيرة، شنو آخر المستجدات آخر التطورات. يرجعنا مرة أخرى زميل نور الفارسي. نور مرحبا بك من جديد، شنو صار؟ تفضل.
5: عايشك ابتسام، باش نعطيو حوصلة لشنو صار آخر 24 ساعة. وبعد رفض ترامب للرد الإيراني، إيران بعثت رسائل شديدة اللهجة وقالت أنها مستعدة أنها تستهدف القواعد الأمريكية من جديد والسفن الحربية إذا صار أي هجوم جديد عليها أو على مصالحها. والحرس الثوري الإيراني أكد زادة أنه الصواريخ والطائرات المسيرة جاهزة لأي أوامر. من جهتها واشنطن قالت أنها تستنى في رد آخر من طهران بخصوص مقترح الأمريكي الوقف التصعيد، والرئيس الأمريكي صرح أن إيران تحب توصل الاتفاق. في نفس الوقت صارت تحركات سياسية عسكرية ودبلوماسية كبيرة حول مضيق هرمز بسبب التخوف من تعطيل الملاحة العالمية والنفط. أوروبيا بريطانيا وفرنسا يحضروا الاجتماع عسكري يضم قرابة 40 دولة باش يناقشوا حماية السفن في الخليج بعد الهجمات الأخيرة، والرئيس الفرنسي ماكرون قال أنه باريس ما زالت ما قررتش أنها تبعث قطاع بحرية للمنطقة. نمشيوا تو الملف الروسي الأوكراني، نقاشات متواصلة حول إمكانية تحويل الهدنة الحالية لمسار سلام دائم خاصة بعد اتصالات تركية وأمريكية جديدة، والرئيس تركي أردوغان دعا لتكثيف الحوار بين موسكو وواشنطن. في النهاية داخل أوروبا فما تخوف كبير من توسيع التوترات العسكرية خاصة مع الحديث على رفع ميزانيات الدفاع وتقوية حضور الناتو في شرق القارة.
1: وضحا يخلي فتفضل برشا أحداث برشا أخبار برشا مستجدات كيف يمكن قراءتها في
4: هي كلها الأخير. مربوطة باللي قاعد يصير معتها في لأنه بقينا ننتظره تقريبا في الرد الإيراني وبعد ليك بقينا ننتظره في الرد الأمريكي على الرد الإيراني في علاقة بالجانب هذا وبنفس المذهب الفلسفي براغماتي على فكرة هو رأو أمريكي بالأساس معناتها المذهب الفلسفي ذي تحكي عليه سرحان أمريكي اللي يركز على النجاعة والمصلحة أكثر من الأفكار ومن المبادئ ما تعني شاخر حاجة تعني المبادئ. ترامب لن يستطيع أن يمضي في مغامرة عسكرية أخرى بالمنطق البراغماتي لأنه سيخسر لأنه بالنتائج الملموسة عمليا أغلب عمليات سبر الأراء اللي تولي تصير في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه ثم حرك كبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية والحزب الديمقراطي قاعد يستغل في المأزق والورطة اللي وقع فيها ترامب هذه لا حرب ولا السلم اللي موجودة في إيران والمغامرة اللي عملها هذه على أساس اللي هي أسبوع ولا أسبوعين تصريحات لأول مرة نسمعوها من العديد من السياسيين سياسيين شغلوا مناصب كبرى في الجيش الأمريكي وعلى مستوى السياسي وكانوا أعضاء في الكونغرس ورؤساء يأكدوا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش أسوأ المأزق اللي عاشتها على الأقل في العقود الأخيرة في الجانب هذا سبر الآراء والإحصاء تقول أنه تراجعت معناتها شعبية ترامب بنسب كبيرة جدا وأنه القضية ما عاش مش يخسر فقط موقعه في مجلس الشيوخ وإنما في أي انتخابات قادمة مش تكون في المستقبل وهذا يخلي ترامب يحسبها مليح وهذا يخلي ترامب بالمنطق البراغماتي زادة بالمنطق المصلحة يحسبها أكثر ويحسب أنا هو اللي مش يربح فيه أكثر ولا ناول يخسر وإحنا مازلنا تقريبا 3 أو 4 أشهر على الانتخابات النصفية الموجودة يخليه محصور من الجمش يمضي في مغامرة عسكرية جديدة ضد إيران الوثوقية اللي تتعامل بها إيران في الردود متاعها إنه زاد يلزمنا نكونوا ننصتوا شيء آخر للصوت الإيراني الإيران لم يعد لديها ما تخسر بالمنطقة هذه لأنه جربت الحرب اللي هي أقصى تهديد نجم تهدد به الولايات المتحدة الأمريكية أي دولة وخاضتها لمدة 40 يوم وتمرست على المعركة هذه وعندها مدة منذ إيقاف إطلاق النار قاعدة تعيد معتها في ذخيرتها ردود الفعل الإيرانية من كل السلطات لأنه في فترة من فترات لعبوا على التناقض ما بين رئيس الإيراني وما بين رئيس مجلس النواب تقريبا مواقف كل القيادات الإيرانية سواء العسكرية ولا السياسية في مجلس النواب في رئاسة الجمهورية المرشد تقريبا تطابق في المواقف يعتبروا أن الردود متاع إيران تعتبر واقعية فيها تنازل بالنسبة لإيران للوصول إلى حل في علاقة بالجانب هذا لكن الولايات المتحدة الأمريكية تصر على أن تأخذ معتها الجميع أن تخرج منتصرة وأن تجعل إيران تمضي على سك استسلام في علاقة بمضيق هرمز وفي علاقة بالتعويضات وفي علاقة بالأصول المجمدة وفي علاقة بالبرنامج النووي وفي علاقة بالجانب هذا لذلك أنا مرة أخرى نقول ما هيش مستبعدة لأنه في زوز مناسبات في حرب 12 يوم ولا في حرب 40 يوم لم نكن كنا تقريبا نعيش مفاوضات وننتظر في حل لكن فجأنا ترامب بعملية عسكرية ضد إيران نجم تعيد أمريكا ضربة أخرى إلى إيران حتى ضربة استعراضية لكن المضي في حرب مفتوحة ضد إيران لا دول الخليج اللي خذت موقف واضح جدا باستثناء دولة واحدة اللي هي تحب تنهي المعركة هذه والوصول إلى حل إيران لا الدول الأوروبية اللي خذت موقف وتسعى إلى إنهاء الأزمة هذه والوصول إلى الاتفاق مع إيران لا الصين لا روسيا أغلب الدول في العالم من أجل الوصول إلى اتفاق لا خاسر فيه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وضد الذهاب في حرب مفتوحة مع ترامب وخاصة مع الكيان الصهيوني اللي أكثر طرف قاعد يدفع من أجل العودة إلى المعركة العسكرية.
1: هاي سرحان فضل
6: هو اللي نستخلصوه ابتسام معناها باش نكونوا أكثر مباشرتية في المسألة أنه كل ما يحدث في العالم مترابط بشكل دقيق جدا يعني المسافات الجغرافية والفواصل الجغرافية ما عندها حتى قيمة وما عندها حتى معنى في السياقات هذه يعني أي مسألة وأي توتر يحدث في منطقة معينة قادر على التأثير في باقي المناطق مثلا ما يحدث في مضيق هرمز كانت عنده الكثير من التأثيرات على كل دول العالم، سواء الدول اللي هي قريبة جدا من ناحية الجغرافية من مضيق هرمز، سواء باقي الدول التي تأثرت بشكل غير مباشر. نحكي على مسألة الطاقة، نحكي على مسألة الأسمدة، نحكي على الكثير من المسائل الأخرى، سلاسل الإمداد وغيره. بالتالي يعني كل دول العالم مترابطة بشكل دقيق جدا. لكن ما يراد الترويج له في هذه الفترة استغلالا لهذا المبدأ؟ نحكي لهنا داخل الخطاب السياسي لدونالد ترامب يحاول الترويج لصورة إيران الدولة المارقة التي عطلت الملاحة في العالم والتي يجب أخذ قرار دولي بشأنها. وهنا يحاول جر الكثير من الدول الأخرى، نتحدث على دول أوروبية وحتى دول أخرى، في محاولة لأن تصبح فاعلا أساسيا في مسألة فتح مضيق هرمز. وبالتالي هناك سردية كبرى داخل خطاب دونالد ترامب تنبني أساسا على أن إيران اتخذت مواقف خارج القانون الدولي، وهي دولة بين ظفرين مارقة القانون الدولي، ويجب التوحد في محاولة لضرب إيران أو قمعها أو محاولة لتحجيم الدور الإيراني في مضيق هرمز. مسألة هذه شديدة الأهمية في علاقة بتسليط الضوء على طريقة تفكير دونالد ترامب، اللي توحيني أساسا إلى النقطة الثالثة اللي نحب نحكي فيها. قبل الانتخابات النصفية داخل الولايات المتحدة الأمريكية سيسعى دونالد ترامب قدر الإمكان في سياق الدفع في صورة الشخص المنتصر والدولة التي انتصرت في هذه الحرب، مهما كان شكل الانتصار ومهما كانت صورة الانتصار. تقديري الخاص أنه سيحاول قدر الإمكان تنفيذ ضربات عسكرية في مناطق معينة، يحاول استغلالها فيما بعد لإنتاج صورة عامة وكأن الولايات المتحدة الأمريكية انتصرت على إيران، لأنه المسألة الداخلية لدونالد ترامب مهمة جدا، والديناميكية السياسية الداخلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية تعني دونالد ترامب بشكل مباشر، تعني مستقبل السياسي بشكل مباشر، وتعني حتى التوازنات داخل السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي محاولة تصدير صورة الدولة المنتصرة ستعتمد أساسا على ميكانيزمات تتعلق بما يمكن أن يحدث لإيران في الأيام القليلة القادمة. وبما أن الجانب الإيراني بقي محافظا على السقف الأقصى من المطالب، تقديري خاصة أنه الضربة العسكرية أكثر الاحتمالات التي يمكن أن تكون واردة في الأيام القليلة القادمة.
1: شكرا لك سرحان الشيخاوي، خليفة شوشي، نور الفارسي، فاروق السويسي، وإيمان الشابي. احنا كنا وصلنا لختام برنامج هنا تونس، خليك تكمل نقاشك مع خليفة بالبراغماتية والعاطفة وبتبيع في علاقة بالشميز بتاع نور. شكرا لكم
6: الناس كل، خليكم
1: موعد الأخبار مع زميلتنا بهير عوجي، كنت معكم ابتسام شويخ، نتلقاو غدوة إن شاء الله في أمن الله.
0: هنا تونس. من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ. الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسما ميد فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسما ميد فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس. ديوان اف ام عسلامة
7: ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
8: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
9: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
10: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
11: على 91.2
0: تونس
11: 93.5

0: المياه وتوزيعها من أجل إنهاء تجربة المجامع المائية، معتبرا أن هذه التجربة كانت فاشلة وأنه وجب إحالة مهامها إلى مؤسسة أخرى وطنية تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها إزاء المواطنين مع المحافظة على الثروة المائية وفق قوله.
1: يشرف على توزيع المياه في تونس هيكلين، هيكل حكومي اللي هي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المعروفة بالصونات، وعندنا هيكل آخر اللي هو المجامع أو الجمعيات المائية التي تشرف على توزيع الماء في الأرياف. الجمعيات هذه ظهرت ولها أهداف محددة منذ السبعينات، بدأت تظهر الجمعيات هذه والهدف متاعها هي تزويد المناطق الريفية بالماء، والحاجة الثانية اللي هي التنمية في المناطق الريفية اللي تعتبر دائما في تونس المناطق الأكثر تهميشا. لكن كل مشروع أنجز يجب أن نقف للتقييم في مرحلة المجامع هذه وضعيتها اليوم اللي هي مسالة في 13 مليون دينار لستيك فقط، معناها رأي 13 مليار الديون متاع المجامع المائية. أحكي لك على رقم متاع 2025 إضافة لمديونتها للصونات. علاش المديونية المرتفعة هذه وعلاش أسباب الفشل؟ المجامع المائية هذه تشري في أغلبيتها الماء من الصونات وتدفع نسبة معينة، لكن في نفس الوقت عندها الضخ وإعادة الضخ. هنا أصبحت هذه الجمعيات عاجزة عن الإيفاء بتعهداتها المالية وأيضا عن الإيفاء بتعهداتها المائية.
0: مركز النهوض بالصادرات يستعرض دور الاستراتيجي في منظومة التصدير وآليات الدعم الموجهة للمؤسسة التونسية أمام الدفعة الثالثة من كتاب الشؤون الخارجية بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس في إطار التكوين المستمر في مجال الدبلوماسية الاقتصادية. الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد يدعو للإسراع ببعث شركة جهوية للنقل خاصة بالجهة، ويؤكد على ضرورة إعادة خطوط النقل بين المدن والمرة بسيدي بوزيد في الاتجاهين، وذلك باحترام كراس الشروط فضلا عن إرساء منظومة نقل بلدي بمدينة سيدي بوزيد وحوازها. وحمل السلطة الجهوية والمركزية كامل المسؤوليات في التعامل الجدي مع ملف النقل بكامل حيثيته. من الشأن الدولي، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يدعو في العاصمة الكينية إلى توجيه الجهود نحو الاستثمار في إفريقيا عوضا عن الاعتماد على المساعدة العامة، وذلك خلال افتتاح أشغال القمة الفرنسية الإفريقية، موضحا أن القارة الإفريقية لم تعد بحاجة إلى المساعدات التقليدية بل تتطلب استثمارات حقيقية لتكريس سيادتها، خاصة وأن الدول الغربية لم تعد تملك الإمكانيات الكافية لتقديم المساعدات التنموية بسبب أزماتها المالية. انطلاق المرافعات الختامية في فرنسا في محاكمة الاستئناف المتعلقة باتهامات تمويل الليبي غير مشروع لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الانتخابية عام 2007، وذلك بعد حوالي شهرين من جلسات المحاكمة. نهاية الموجز الإخباري، فلاش سبور الآن مع هاني. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية نبدأ بتهنئة النجم الرياضي الساحلي بمناسبة عيد ميلاده 101 قرن وعام من التتويجات والألقاب لفريق جوهرة الساحل. كل عام والنجم وجماهيره بألف خير. النادي الافريقي باش يتسلم رسميا رمز البطولة نهار الخميس المقبل. رمز البطولة هذا رقم 14 للنادي الافريقي في تاريخه، وباش يتسلم الرمز هذا مباشرة بعد نهاية مباراة الاولمبي الباجي حسب بلاغ الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة البارح. نذكر النادي الافريقي كان حسم اللقب قبل جولة من نهاية البطولة بعد ما انتصر البارح 1-0 على الترجي، وبالتالي يأمن المركز الاول في البطولة برصيد 65 نقطة بفارق 5 نقاط على ملاحقه الترجي. مواصلين مع الرابطة المحترفة الأولى نادي الصفاقسي، رأس الرسمي للرابطة الوطنية لكرة القدم من أجل لعب مباراة ضد النجم الساحلي ومباراة منافس من أجل المركز الثاني، نحكيه على الترجي أمام اتحاد بنقردان في نفس اليوم، وحفاظا على مبدأ الشفافية ولا منافسة حسب بلاغ السي اس اس. نذكر نادي الصفاقسي يلعب نهار الأربعاء ضد الإتوال 4 متاع العشية، والترجي في بنقردان ضد اتحاد بنقردان نهار الخميس. دونك موضوع يبقى للمتابعة.

0: وفي انتظار قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم. المدرب الجديد للنادي البنزرتي سفيان الحدوسي باشر اليوم الاثنين مهامه في تدريب الفريق، والمنتظر أن تكون تركيبة جديدة للإطار الفني لفريق قرش الشمال على النحو التالي. كما قلنا، سفيان الحدوسي مدرب أول، مدرب مساعد أحمد السويسي، وفخر الدين الجزيري مساعد مدرب ومحلل أداء، أيضا نضال الدريدي المعدل بدني عبد الرحمن الهمامي، ومدرب الحراس محمد عبد المولى. نذكر نادي البنزرتي باش يواجه ترجي جرجيس في إطار الجولة الأخيرة من البطولة، وأيضا باش يواجه نفس المنافس في إطار مسابقة كأس تونس. في الرابطة الثانية اليوم تتلعب الدفعة الأولى من مقابلة الجولة 26 والأخيرة، اللي باش تكون مهمة من أجل تحديد الفريق الصاعد أو الفرق الصاعدة للرابطة الأولى. الأربعاء متاع العشية مواجهة الصعود بنادي حمام الأنف وأمل حمام سوسة، زوج فرق عندهم حاليا 50 نقطة في المركز الأول، والفائز باش يصعد مباشرة للرابطة المحترفة الأولى. في نفس التوقيت اتحاد تطاوين صاحب المركز الثالث ب 48 نقطة يواجه بعث بوحجلة خارج ملعب، وبقية المقابلات تقريبا دون رهان بعد نزول اتحاد بوسالم والملعب الافريقي لمنزل بورقيبه. مكارم المهديه يستضيف المحيط القرقني، هلال مساكن، هلال الشابه، سبورتينغ بن عروس، الملعب الافريقي منزل بورقيبه، اتحاد بوسالم يواجه جمعيه مقرين، والرلوي يستضيف كوكب عقرب. ايضا نمشي ونحكي على ابرز المقابلات بالنسبه لليوم في البطولات الاوروبيه. ابرز المواجهات 8 غير ربع نابولي بولونيا، في البطوله الانجليزيه 8 متاع الليل توتنهام يواجه ليدز يونايتد، وفي لا ليغا في اسبانيا نفس توقيت رايو فايكانو يستضيف جيرونا. فلاش سبورت قدمه لكم هاني ابراهيم، اكثر اخبار وتفاصيل كالعاده على موقعنا ديونافان.نت. بعد شويه يجيكم محمد السيادي في نهج التريبينال اودريب.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوغطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فام. وقبل ما نبدأ القضية، ما تنساوش باش تحطوا جماتكم وجدوراتكم الأكثر رواج، معناها بكل بساطة اللي يسمع يدس فيها لايك. قضية اليوم صارت أحداثها في المحلة الكبرى، مدينة مصرية صناعية معروفة بالنسيج وموجودة في محافظة الغربية في دلتا النيل. والأحداث بدأت في عام 1975 في حي قولولو سوق بسيسة، وخلينا نقولوا بسيسة تابع لمنطقة المنشية، بجنب واحدة من أكبر المقابر في مصر. وفي نفس العام المذكور يعني 1975 تولد عادل العفيفي في عائلة بسيطة أمورها قد بوه كان فنان تشكيلي، أم على قد وزادة يرسم لوحات ما عندهمش قيمة فنية كبيرة ويبيعهم للي يحبوا يزينوا ديارهم، وكان عامل حوين تمسميها دار الفن، وهي كمنها أتولي يرسم فيه وفي نفس الوقت يعرض لوحاته. عادل العفيفي كانوا عنده 3 أخوات ولاد وطفلة، أمه تخدم في الوظيفة العمومية، يعني أغلب النهار تبدأ غايب على دارها، ويمكن هذاك اللي خلى صغارها وأساساً ذكورة ياخذوا من صغرتهم ثنية بكلها منعرجات. خالد الكبير من اللي هو في الابتدائي معروف بمشاكله، ديما يتعارك مع عنداده حتى اللي أكبر منه، يخرجوه من مشكلة يدخلوا لهم في مشكلة واحدة أخرى مشنحة، ومخلي بوه وأمه يبدلوا في وجوههم قدام الجيران، وبالطبيعة غلب عليهم وما قدروش عليه وزاد تمرد، وحد ما عاد عنده سلطة عليه. في نفس السياق خالد ككبر كمل على نفس المنوال وحد ما يسلم منه، وكي تخلل تنبك المراهقة ولا منحرف كامل الشروط، منطقة المحل الكل يعرفوه ويعرفوا عمايله. بوه حاول يغرمه بالرسم باش يتبع نفس الصنعة ويولي كيفه، لكن خالد كانت عنده أفاق أخرى. اختار الانحراف ودخله من بابه الكبير، وكان يخير الموس بوسعادة على البنسو، يعني الفوشة متاع الرسم، ولونه المفضل هو الأحمر، يعني لون الدم. مع العلم أنه عاد الخوه ولا يعاون في بوف الاتولي متاع الرسم وتعلم شوية صنعة، لكن ما وصلش لأنه ما هوش متاع فن. والشارع جبله كان هذاك الفضاء الأرحب ليه. المهم أنه عادل كان منبهر بخوه الكبير ويعتبره المثل الأعلى، وماذا به يولي كيفه في الصولات والجولات، لأنه خالد كان ديما يعارك ذراعه في وجهه، تتفض مشكلة من هون يخلق واحد أخرى من غادي. الحاصل من الأول عادل كان يتفرج في بطولات خوه، ومن بعد كيشم سنانه ولا داخل في المعاه مع الكل. وباش ما نفوتكمش بالحديث، العرك اللي نحكيه عليه ما هوش خنيف ريوماس ولا سيوفة أبدا. الجميع كانوا يستعملوا في أسلحة نارية، كاحل وفرودة وما جاورهم، ويدبروهم بسهولة. وبتبيع على حكاية تولي متاع كوبايات وكخ كخ أجبد وتيري، هدايا وقت اللي تبدأ عركة من الحجم الثقيل غادي فين يدوروها كرتوش والشاي يبدأ يزاريت. مختصر الحديث، في أول التسعينات خالد تعارك مع واحد عنده حانوت يكري فيها ويبيع الموتورات كيما اللي كانوا عندنا في برشا ربطات، وخلينا نقوله مثلا في نهجة رونجا. المهم أنه مش صارت عركة وإنما حرب، ساحة وغاء، واللي ما يقدوش رواحهم يقدموا لساحة الوراء، وهو كاللي هذا يجيب جماعته ويولي جيش مقابل جيش. وقت عادل هزته النغر على أخوه وحب يوري للناس الكل اللي هو بطل وينجموا يعملوا عليه، وجاب بندقية وخلينا نقولوا كارابينة، وضرب بياع الموتورات قتلوا على البلاصة، خلاه يعوم ويغطس في دمه. في تسلسل هالأحداث وبعد ما عادل قتل بياع الموتورات تم إلقاء القبض عليه، وبحكم اللي هو قاصر ادخل الإصلاحية على أساس يوصل للسن القانوني ومن بعد يعديوها للحبس. لكن الواقع هذه ما غيرت حتى شيء في السلوك متاع خالد خوه اللي باقي ذراعه في وجهه وباقي زايد على قدام في المشاكل، وكي يدخل في عركة يا يجبد مكحلة يا فر، ويبدأ يتيري على بعضه بطريقة عشوائية، يعني فين جات جات، لدرجة أنه في أول عام 2000 ضرب مجموعة من الناس بالكرتوش، جرح اللي جرح وبعث للإنعاش اللي بعث، ومن ألطاف الله ما مات حد. الشرطة حاولوا باش يعملوا له مطاردة وهرب منهم، وكي قاموا بتقصياتهم وعرفوه فين موجود حاولوا باش يطيحوه في كمين، وصار بينه وبين البوليسية تبادل متاع طلق ناري، والمشهد ولا كأنه فيلم ما بين المافيا والشرطة. ورغم هذا خالد منع وفلت منهم، أما ما تعداتش مدة كبيرة وتقتل بالكرتوش، كرتوش البوليسية بطبيعة الحال. عادل كما تعرفوا كان في الحبس يكمل في الربطية من أجل قتل بياع الموتورات، وكسمع بالخبر متاع مقتل خوه تجن ودخل في سينة أخرى، وحزن عليه بشكل كبير وقلبه تملاه بالحقد، ولا ناقم على البوليسية اللي قتلوا له خوه خالد وحطوه في الحبس ومعطاوش حتى فرصة باش يحضر في دفينته، وهذا اللي باش يخليه يغرق أكثر وأكثر في عالم الانحراف والإجرام اللي اختاره هو بنفسه ومشاله بذيه سقيه. في تعاقب هالأحداث عادل دوب مخرج من الحبس، المنحرفين وأشباه المنحرفين متاع منطقة المحلة عملوا له حفلة بمناسبة خروجه كما يعملوا مزود عنا لأي خليقة من ذلك خرج من الحبس. المهم أنه عادل ولا معلم المعلمين ورث على أخوه، وهوك الله ينصر من صبح. وبطبيعة الحال هو سيطر على الحومة الكل والمحيط متاعها، وما يتحرك كان بكون فم الباندية والنشاشة والقفافة وغيرهم اللي يجيبوا الأخبار. الكلهم يجريوا في حدوده واللي يطلب يجيه. أمشنية كان خايف من العدام تاع خوه خالد اللي كان عامل معاهم مشاكل وقعدوا شادين عليه بونتو، وربما ينتقموا منه هو على أساس يخلصوا فيه اللي عملوا فيهم خوه قبل ما يموت. وغادي فين عادل جال باله باش يكون عصابة ويحمي روحه من الشرطة ومن المنحرفين الأخرين. ومش هذا برك، وهو جايكم الحديث. في نفس الترابط من الأحداث، عادل تخلى العالم المخدرات من بابه الكبير، وهذا طبيعي لأنه في الوقت ذاك تجارة الممنوعات في مصر في أوجها، وعادل ولا يشري ويبيع وعنده علاقات مع المزودين والمهربين الكبار. وعصابته كبرت لدرجة أنه منطقة المحلة الكبرى وما جاورها ولا والسوق متاعه، وعصابته كبرت واحتلت المقابر اللي كانت ملجأ للمدمنين وتجار المخدرات في نفس الوقت. هذا من غير ما نقولولكم اللي هي من أخطر الأماكن على الإطلاق في مصر، معناها الجبانة اللي داخل لها مفقود واللي خارج منها مولود، وغادي الروح كالذبانة، وإذا الواحد معثرش في جثة يلقى روحه عاثر في جمجمة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عادل فيسع مطلع في القراز ليه ولقبوه بالزعيم، معناها قريب يعيطولو عادل القراز مش لينين قراز. وبالكش تقولوا اللي هو كان مكروه، أبدا، الناس يحبوه ويخافوا منه لأنه بتبيعته لا رحمة لا شفقة. أما هوك يقف مع المظلوم وما يتعداش على الناس، معناها لا يظلم لا يغور لا يفك. وإذا واحد استنجد بيه ويعرف اللي هو على حق، يمشي للسيد اللي اعتدى عليه ظلمه ويعمل في عذابه صنعاء. وهذاك علاش يترعبوا منه والسيطرة متاعه فاتت المحلة وولات في البحيرة الكل ومحافظة الغربية ونفوذ سل الإسكندرية، معناها السيد ولا والي الانحراف ويحكم في 3 محافظات على الأقل. في عام 2008 باش تصير واقعة تغير مجريات الأحداث متاع القضية، وتتمثل في أنه عادل صارت له مشكلة مع واحد جاره اسمه فتحي عبد المقصود، ومش جاره بر. وحسب الجيران وجماعة الحومة يقولوا أنه أم فتحي عبد المقصود هذا ربيت عادل من اللي هو صغير، لأنه كما سبق وقلنا لكم أمه كانت تخدم موظفة وهوك تخليه عند الجارة هذه اللي هي أم فتحي، معناها علاقة الجورة بيناتهم كانت قوية برشا. لكن المشكلة اللي صارت تجاوزت الصحبة والاستحباب. المسألة بدأت بخلاف ما بين فتحي عبد المقصود وجماعة أخرين من نفس المنطقة، وعادل كان عامل فيها كبير الحومة وسلاك الواحلين، معناها حبي يتدخل باش يحل الخلاف. لكن فتحي عبد المقصود ما حبش وشد صحيح، وولات عركة ما بينه وبين عادل اللي بالوقت مشى جاب 10 عثام 800 مسلحين وتحلت فيها واجهة ودار فيها الكارتوش. الضربوا 3 من عائلة عبد المقصود وأقاربه، واحدة اسمها فتحية عبد المقصود يعني أخته، وواحد اسمه محمد عبد العزيز، والثالث إيهاب. والكارتوشات اللي تلقاوها عملت لهم عاهات، يعني سقوط مستمر في ساقيهم، وواحد منهم ولا معاق تماما. وبما أنه الشيء اللي صار بالنسبة للأمنيين هو جناية، عادل تحكم عليه ب25 سنة حبس، لكن هو كان في حالة فرار، والمنحرفين اللي معاه وخلينا نقولوا عصابته كانوا يحميوا فيه ويخرجوا معاه، ووقت اللي يبدأ الحاكم يدور يخبيوه. عادل بعد الحادثة هذه كان يتصور أنه فتحي ينجم ياخذ بخاطره رغم اللي صار الكل، معناها يتدخل بالحسنة ويأثر على كل اللي صار لهم سقوط باش يتنازلوا على الدعوة متاعهم، يعني سامحوه. وعلى هذاك بعث جماعة حكماء الفتحي باش يطلبوا منه سماح. هو قال لهم يستحي، عاد اللي تسبب في إعاقة لثلاثة من الناس تحبهم يتنازلوا ذويو. لكن المشكلة ماهيش هذه برك، وإنما أصحاب الشر دخلوا على الخط وولاوا يعمروا في هذا منا والآخر من غادي، وقالوا العادل رد بالك من فتحي، راهو يحبك تتشد وتدخل للحبس وما تخرج كان بعد 25 سنة. المهم أن الفتان هذم والفتنة أشد من القتل، عمروا عادل تعميرة اللي هي وخلاوه يحقد على فتحي بشكل كبير، خاصة وأنهم فهموه اللي فتحي هذا كان مرشد متاع بوليسية، معناها يهزلهم الشاردة والواردة وإذا كان لزم يعطيهم الأخبار الكل بالتدقيق، لأنه كانت عنده قهوة ومالي القهاوي مجبورين باش يكونوا مرشدين متاع الشرطة بالسيف عليهم، معناها يلزمهم يعطيوا التفاصيل للأمنيين على الخلايق وعلى المشبوه فيهم الكل. في تتالي هالأحداث عادل بعد ما سمعها كلام الفتانة قال لهم مادامو فتحي ما يحبش يقبل الصلح لأنه يحب يسلمني للشرطة خليه يستنى، أما لازم باش يبتى في السعدة والهبتة. وبما أنه عمل البلان تاع عيسون سريع الالتهاب بالحقد والكراهية، عادل جاب معاه خمسة في الجرة مسلحين وهو سادسهم، وكانوا كلهم لثمين وعندهم بندقيات آلية يعني أوتوماتيك. ونهار 5 مارس 2009 امشاوا بكلهم القهوة فتحي في النهار وين القائلة، ولقراوا حساب للناس المتعدية في الشارع ولا الكبار ولا الوليدات الصغار ولا اللي جايين من المكتب، وطول وقفوا مقابلين للقهوة اللي تبعد 50 متر على مركز شرطة المحلة، وبدال كرتوشي خيط. الحاصل المشهد تقول بابلو إسكوبار وإلا التشابو داخلين بش يصفيوا حساباتهم مع أعدائهم، والشي اللي عملوه ما يتشاف كان في الأفلام، الناس تنقز من بلاصة لبلاصة والطايح أكثر من الواقف، واللي تيح يتعفس وما تسمع كان أهرب لا تموت. ما نحكيوش على السياح متاع النساء والوليدات الصغار والبنيات الصغار خلف اللي موجودين في القهوة، لأنهم تحصلوا غادي ما نجموش يهربوا، خافوا لتجي فيهم رصاصة طايشة، وعلى هذاك تدرقوا كما نجموا، شي ورا الكونتوار وشي تحت التواول. وعادل قراد يسيح من برا ويقول لهم اخرجوا عليكم الامان، مانيش حاجتي بيكم. مختصر الحديث، عادل اقنع اللي قاعدين في القهوة وخرجوا يمردوا مردان، واول فرصة القهوة اعطاوا على سقيهم وخلاو اهل بلا في بلاه، معناها عادل وجماعته هما وفتحي عبد المقصود مولى القهوة. ومن غادي خرج جواب المتاع رصاص للواجهة متاع القهوة، وما بقى فيها كان فتحي عبد المقصود. عادل امشي له واحدة واحدة والقاه لابد وراء الكونتوار، قال له انت تحب تبعثني للحبس وتتخلص مني، هاني انا باش نتخلص منك توا ونبعثك للدنيا الاخرى. ومن غير ما زاد حتى كلمة فرغ فيها الرصاص اللي موجود في السلاح متاعه الكل، خربوا كل كسكاس. ومن بعد خرج قدام القهوة وكلم الناس الكل وقال لهم ها وفتحي اللي يحب يردمني في سيلون اردمته انا في قهوته، باش هكاك نعلمه كيفاش يخدم صباب عند الحاكم، وباش نصفي حساب اي مرشد اخر مدامني موجود. وبعد ما كمل كلامه عمل تورني متاع كرتوش في الهواء، ومنها ركب هو وجماعته طاروا وما خلاه وراهم كان دخان الكرتوش والغبار متاع الكراهب. هذا من غير ما ننساو اللي المركز متاع الشرطة كان بعيد على القهوة 50 متر، وإذا كان طارت في تسارع الأحداث أعوان الشرطة المصرية جاءوا دخلوا للقهوة ولقاو فتحي عوم ويغطس في بركة متاع دم. حاولوا باش يخلطوا على عادل وعصابته لكن من غير نتيجة، الجماعة تبخروا ما لقاوش ريحتهم. مع العلم وأن عادل كان محمي برشا وحتى المرشدين ما عندهم عليه حتى خبر، ومدام الأمنيين ما وصلولوش عادل باش يولي أسطورة على حالها، وكثرت الإشاعات والأقاويل وتقلقيل وقالوا القلقالة عنا تلاكس وخبار وخبر تجيبوا الصنارة وخبير عمره ما صار قال لي قتل قالوا قلنا وعمرك ما تعرف لي قال. وهذا يقول اللي عادل يخدم مع الشرطة ومسألة الانحراف هي طريقة باش يغطي بها نشاطه مع الحاكم، واللي يقول اللي عادل اصدم على ضابط شرطة في داره وقال له نجم نقتلك أما مانيش باش نعمل هالعملة. هاوك زملائك يعرفوا اللي أنا نجم نوصل لأي واحد فيكم. وفي نفس هالسياق أو المضمار الحديث ولا على بركاجات عملوهم أفراد عصابة عادل البوليسية بما فيهم صغارهم وهدوهم بالقتل في صورة ما إذا. الحاصل اسم عادل العفيفي ولا على كل لسان والناس ما تحكي كان عليه، حتى لين حس بروحه زعيم بالحق وحد ما يقف قدامه، والغرور كبر بيه برشا. معاه هو هارب من الحاكم ويستفز في البوليسية وكل مرة يمشي لهم البلاسة، ولا بطل عند الناس وأولاد الأحياء الشعبية لدرجة أنه فيهم اللي ضربته العدوى ولا يحب يعمل كيما عادل العفيفي. معناها كر على برشا شباب اللي حاولوا باش يجربوا وكلاهم المصبت ولقاوا رواحهم في الحبس. ولهنا السؤال المطروح، اشنية اللي مازال ما عملوش عادل؟ ما نسبوش الاحداث وبقاو معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الاشاري على ديوان فام. نهجة تريبيونال والدريبة
3: Publicité. هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
4: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في مصر وبالتحديد في المحلة الكبرى، الوقايع بدأت مع واحد اسمه عادل العفيفي. تولد في عائلة بسيطة، البو يرسم في لوحات زيتية ويبيع، والأم موظفة. عادل من اللي صغير تبع ثنية خوه خالد ولا منحرف، لا ولا فاتوا أصلاً، حتى لين وصل به الأمر أنه قتل واحد يبيع في الموتورات بسبب بعركة ودخل الإصلاحية. لكن خوه خالد قعد دارب حتى لين البوليسية نصبوا له كمين وقتلوه. عادل بعد ما عدى ربطيت وخرج من الحبس ناقم على الحاكم لأنه قتلوا له خوه، وعمل عصابة وسيطر بها على المحلة بما فيهم المحافظات الأخرين، ودخل بقوة في عالم الإجرام والمخدرات. وفي الأثناء قتل واحد اسمه فتحي في قهوته لأنه عنده معاه خلافات كبيرة، ودار بيناتهم الكرتوش، وعادل وعصابته جرحوا 3 من رجال فتحي اتسبوا لهم في إعاقة دائمة. بطبيعة الحال عادل تحكم عليه ب 25 سنة، لكن كان في حالة فرار. حتى لين نهار من نهارات مشى الفتحي في قهوته وقتلوا قدام الناس الكل، لأنه وصلوا خبر وقالوا له اللي هو ناوي باش يبيعه للحاكم ويدخله للحبس. في المرحلة هذه من القضية، علاش ما تقولش اللي كان ثم واحد اسمه أحمد أبو العمايم من التجار الكبار متاع المحلة، لكن نشاطه الحقاني هو المخدرات. السيد هذا كان مغول على السوق، وملي عادل ولا هارب من الشرطة زاد غول أكثر، وقال ارتحنا منه هالفرخ وأنا توا باش نسيطر على السوق بكل، ولا عاد لا عادل ولا غيره، أنا كبير المحلة. وبطبيعة الحال الكلام هذا وصل للعادل وتغشش برشا، لأنه حاسب روحه هو زعيم الزعماء والمحلة بعبادها ودوابها متاعه. مختصر الحديث، أبو العمايم حب يستفز عادل وقال مدام هارب من الحاكم يلزمني نهينه باش يعرف شكون اللي يحكم. والفكرة اللي جاته أنه يتسلط على الذراع اليمين متاع عادل، مع العلم أنه السيد هذا رجل كبير وله محل تفتيش وله الجماعة اللي زدموا على قهوة فتحي، ولا عنده لا سوابق ولا مشاكل. أما شنية، عادل كان مكلف برشا مهمات وعاتي فيه الثقة. ولهنا يقول القائل، علاش أبو العمايم اتسلط على الراجل هذا بالذات؟ ابقوا البساطة هوك زعمة زعمة يعطي درس العادل وعصابته. أشني اللي عمل؟ اتلعب حكاية لراس والأساس باش يخلي الذراع اليمين متاع عادل يطلب منه السماح قدام الناس، ليلي شيء إلا باش يذل ويذل عرفه قدام الخلق. أبو العمايم وعصابته عملوا كمين وجابوا الذراع اليمين متاع عادل اللي ما كان فاهم شيء، وأجبروه باش يبوس ساقين أبو العمايم قدام سوق كامل، وهو كان الناس الكل يفهموا اللي عادل العفيف يتفسخ من المشهد. وبطبيعة الحال الخبر وصل للعادل وبدا يخطط باش يرجع الضربة متاعه، وعمل كمين لأبو العمايم وهو مروح للمحلة في كرهبته مع شيفورو، انصب له براج وقعد يستنى فيه هو وعصابته. ودوب ما طلت كرهبته لقى روحه مطوق بالجماعة ووجهوله السلاح وهبطوه منها. عادل مشاله وقال له بوس ليديا، أبو العمايم طبس وباسله يده، ولهنا عادل قال له هاني سمحتك. أبو العمايم مفرح مشى في باله بالحق، لكن عادل كان محضر له مفاجأة مش مفاجأة، وفرغ فيه الكرتوش متاع شارجيرو الكل، ومن كثر الغل جاءوا كرتوشات طايشين في الشيفور متاع أبو العمايم اللي اسمه محمد الأسود، والمسكين هبط ساكت. وبطبيعة الحال بالطريقة هذه عادل ذل أبو العمايم وفسخه من التاريخ جملة. ولهنا أكيد راكم فهمتوا أنه عدد الضحايا متاع عادل وصل الأربعة، معناها ولا يستحق لقب السفاح. تصاعد هالأحداث، الموت متاع أبو العمايم شعلة النار متاع عائلته. وبتبيعة الحال المسألة ما هيش باش تتعدى بالسهل، ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الضحية عنده أخوه اسمه جميل حب ينتقم، ومشال دار عادل اللي فيها أم وحدها وشعل فيها النار، وجاب ربي المرأة ما صار لها شيء. لكن عادل وقتها تحلف في عائلة أبو العمايم الكل وقال لهم لما نحرق لكم دياركم وكراهبكم وكل ما تكسبوا، وإذا لزم أنتو ما زاد نحرقكم. الناس مشى في بالهم اللي باش تتحل حرب أقوى من اللي عملهم عادل الكل. لكن صارت مكالمة هاتفية ما بين عادل وجميل، ويا لندراش كون سجلها وسربها وتنشرت في المحلة الكل.
1: أيوة من معاي؟
2: أنا جميل عادل.
1: إزاي يا جميل؟
2: الله يسلمك عادل.
0: واللي سمعوها تفاجئوا، وما المفروض جميل خذ ضحية في المكالمة هذه يكون منفعل ويتحلف في عادل اللي قتل أخوه. لكن الغريب في الأمر أنه جميل طلب من عادل العفيفي باش يسامحه على عملة حرقان دار أمه، ويحب يحل معاه صفحة جديدة، وقال له اللي تحب عليه نعمله لك غير سامحني. عادل قال له ترجع دار أمي كما كانت بمحتوياتها. جميل قال له حاضر، واضح اللي هو كان خايف من عادل خوف كبير، لدرجة أنه موت خوه أبو العمايم ولات جزئية بسيطة وهامشية في المسألة الكل. لكن عادل من شيرته هزوا الغرور والأنام تاعه، وما كانش فاهم اللي جميل تحرق على خوه ومعقول باش يعمل ردة فعل. ولهنا نسمعوكم جزء من المكالمة اللي صارت ما بين جميل وعادل.
1: انبسطت المولات في شقة أمي؟
2: أنت موت أخويا عادل.
1: أخوك ما انت عارف أخوك كان طالع على زميتي ليه وعمل إيه ومسوي إيه؟ ما انت فاهم أخوك كان بيعمل إيه؟
2: بالله العظيم يا عادل ما عمل حاجة، والله ما عمل حاجة.
1: ما علينا، الله يرحمه، هو ده نصيبه، هو ده نصيب الله. أنت تولع شقة أمي ليه؟
2: ما أنا يعني أنت عايز تضربني بالقلم وما أقولش أه يا عادل.
1: يعني انت كده انبسطت؟ صل على النبي. انا مش طلعت شقه اخوك محمد؟ خدت منك كابينه
2: مظبوط.
1: انا ما ولعتهاش ليه؟
2: اشكر عم عادل اللي انت عايزه انا اعمله لك.
1: بص يا جميل، صل على النبي، انا كده كنت هطلعك من القضيه دي كده من غير ما حد يكلمني، عشان خاطر مستقبلك مش عشان خاطر حاجه.
2: وانا عارف ان انت بتخاف على مستقبلي، وانت قلت
1: قبل كده فاكر لما احمد قاسم زنقك عايز اعورك وانا خدتك من ايده وقلت لي ده انا اخوك الصغير؟
2: مظبوط.
1: قعدت تشتم ورفعت بندقيه واحنا نعمل واحنا نسوي واحنا مش عارف ايه وعملت. طب ليه يا ابني ما سبتونيش في حالي ليه يا ابني؟ ما انا كنت سايبكم في حالكم.
0: في نفس الاطار وبعد هكا المكالمه، جميل مشى في باله للمشكله تحلت. هاو كيريق لدار ام عادل يدهنها ويدهن الواجهه متاع البلاص، ويجيب اثاث جديد ويتيح الكاف على ظله. لكن عادل قال له بكل خبث، مازال حق خوكم، اش تستناو؟ اجاو خذوا ثاركم مني. جميل فهم اللي السيد يتمسخر عليه، ومن غير ما نقول لكم انه المكالمه هذه وصلت للشرطه المصريه، وهما بطبيعتهم كانوا يرصدوا في التحركات متاع عادل ويعرفوا اللي هو يتنقل ما بين الغربيه والبحيره والاسكندريه، لكن ما يسخنش بلاسته. وعلى هذاك البوليسيه سخروا عشرات المرشدين باش يطلعوه وين موجود. ورغم اللي كل مره الامنيين يعملوا مداهمات لديار مشبوهه ويشدوا فيها افراد من العصابه متاعو، هو ريحته ما فماش. في الحقبة هذه من القضية وفي أوائل 2010، وبعد مجهودات كبيرة للأمنيين، جاتهم معلومة أنه عادل العفيفي موجود في شقة في منطقة كرموس بالإسكندرية، وكان يستعمل فيها باش يهرب المخدرات من غادي للمحلة. والبورتمان هذا كان وكر من أوكار عصابته، يخبي فيه كميات مهمة من المخدرات اللي تاجر بيهم. كيفاش الشرطة عارفوا مكانه؟ المسألة بكل بساطة، بقاو يتبعوا في واحد من أفراد عصابته اللي قريب منه برشا، حتى لين شدوه بكمية مهمة متاع حشيش. استنقوه وفرحوا بيه فوق اللازم، وقر على كل شيء بما فيهم القابلة اللي قبلته طول القماطة متاعه، وعطاهم معلومات دقيقة على عادل وأفراد العصابة الأخرين، وزاد نبههم اللي هو عنده ترسانة متاع سلاح وذخيرة يشدوها عوام، معناها مناخس وكانت دبابات. في تسارع الأحداث وفي المرحلة هذه بالذات يلزمكم تعرفوا اللي عادل تلمولوا بارش أحكام بعد الجرائم اللي عملهم، ومن جملتهم قضية فتحي عبد المقصود اللي تحكم فيها بالإعدام نهار 2 فيفري 2010. والصدفة حبت أنه المكان اللي متخبي فيه، أو بالأحرى المخبرين هما اللي علموا عليه، يعني على الشقة اللي موجودة في كرموز في الإسكندرية، وتم التحديد متاع مكانها نهار 7 فيفري. الأمنيين حضروا كمين وطوقوا البلاص وملاوه بالأعوان المدنيين المسلحين، واستعملوا أجهزة التنصت باش يكبتيوا أقل حركة في الشقة. والعملية شاركوا فيها قوات الأمن العام بما فيهم أمن الدولة، معناها أكثر من شطر البوليسية متاع مصر. وزير الداخلية كان يتابع في كل شيء لحظة بلحظة، ويأكد عليهم اللي هما يلزمهم يشدوا عادل حي على أساس تصير له محاكمة ويكون عبرة لمن يعتبر، لأنه تحدى الدولة. مختصر الحديث، وقت اللي الأمنيين جاهم أمر باش ينطلقوا في عملية الاقتحام، عادل وجماعته واجهوهم بواب المرصاص، وبطبيعة الحال أنواع الأسلحة الكل كانت موجودة عندهم، من البندقية للكليشنكوف وما ناقص كان القنابل اليدوية، ويمكن عندهم وما استعملوهمش. المهم أنه الجماعة اللي حبوا يهربوا خرجوا من الشقة كلاهم الكارتوش، وفي المقابل البوليسية كيف كيف تجرحوا منهم برشا، وفيهم اللي هزوه للسبيطار في حالة خطيرة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، تبادل الطلق الناري ما بين عادل وجماعته والبوليسية بقى قرابة الساعتين كاملين وما هفتش فيهم الكارتوش. لكن عملية الاقتحام تمت بنجاح، والشرطة تمكنوا باش يوصلوا العادل، وما لقاو معاه حتى حل كان رصاص. في نفس الإطار الأمني وفي هكا المداهمة، عادل تضرب ب10 كرتوشات بالضبط، 4 في كرشه، 4 في صدره، وواحدة في كتفه، وواحدة في راسه، وهي اللي كانت القاتلة. الجثة متاع عادل بطبيعة الحال هزوها للتشريح في كوم الدكة في الإسكندرية، ومن غادي يتسرب فيديو يتشاف فيه وهو جثة في وسط المشرحة. وبالطبيعة الحدث هذا كبير برشا، لأنه أي فرملي أو حد يخدم في السبيطار باش ينجز على الفرصة، لدرجة أنه مصر بكلها شافت هكا الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي. لكن الحاجة اللي قعدت ما عندهاش تفسير بالكل هي الشعبية متاع عادل اللي لقبوه بالسفاح المحبوب، والجنازة متاعه اللي صارت في المحلة امشاوا فيها 10,000 بما فيهم اللي كانوا الأعداء متاعه أو عندهم ثار معاه. في نهاية القضية وحسب الأقوال متاع الناس، قالوا أن وقوف عادل مع المظلومين هو اللي خلق له شعبيته الكبيرة، وخلف هذا كان حنين وسخي، وأي واحد زوال يحب يعرس يعاونه، وأي واحدة يتيمة ما عنده حد يزهزلها، يعني كان ياخذ من عند الغنية ويعطي للفقراء، تماما كيما الشعراء السعالي يهجموا على القوافل ويهزوا اللي يهزوا ويعاونوا الناس المحتاجين. أما رغم هذا الكل عادل يبقى مجرم وقتال الرواح، وحتى شيء ما يغفر له، معناها يستاهل اللي صار له. وعلى هالنهاية الطبيعية السفاح عمل بعماله، ما بقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
3: ديوانا فهم تبع الموسيقى.

0: Radio Anafar.
1: Publicité.
2: تحب على التليفون يكسر الدنيا عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بيكسل، باتري 7000 ملي امبير اور، شارج رابيد 90 واط، اكران اموليد 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 et 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا و يكسر السويم زيدا. فيفو V70 FE à partir de 1499 دينار prix public conseillé. ديوان اف ام عسلامة
3: ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
4: نسمعكم احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس،
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز.
8: موجز الثالثة diwanafm عسلمة. وزير البيئة حبيب عبيد يقول خلال زيارة عمل أداها إلى ولاية القيروان للاطلاع على سير عدد من المشاريع، يقول إنه تمت إضافة 10 مشاريع لمحطات تطهير بولاية القيروان من بينها محطة منزل المهيري، مشددا على أهمية هذه المشاريع في دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين وفق ما صرح به لديوان فهم.
9: أساسا كما شفتوا بدينا

0: 100% من الأشغال القادمة تقدم فيها. عندنا بعض المشاريع تدرب لشبكة التطهير، عندنا مشاريع أخرى نجم نقوله دينا نقدم فيهم في بعض الدراسات، المنطقة الصناعية بالقيروان متقدمين فيها، مخطط اللي موجود 2026-2030 هي موجود في 46 مشروع اللي هم ولاية القيروان، جزء كبير منه يخص التطهير.
1: قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد رفضه القطعي لكل أشكال التفويت في رصيف السوائب الصلبة بميناء رادس التابع للشركة التونسية للشحن والترصيف تحت أي مسمى، معتبرا أن هذا التوجه يمس من دور المؤسسة العمومية والسيادة الوطنية، وبيّن أن الشركة تكبدت بين سنتي 2019-2025 خسائر قدرت بحوالي 20 مليون دينار نتيجة توقف النشاط. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يؤكد على ضرورة أن تكون البرامج المدرجة في مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2027 متناسقة مع التوجهات العامة لميزانية الدولة وجملة المبادئ والخيارات الثابتة، وخاصة المتعلقة منها بالاعتماد بالدرجة الأولى على الإمكانيات الذاتية للمؤسسة وترشيد النفقات والمحافظة على الأموال والممتلكات العمومية. إلى الشأن الدولي، وكالة رويترز تفيد بأن بريطانيا أضافت 12 كيانا جديدا إلى قائمة الكيانات المعاقبة بموجب نظام العقوبات المفروضة على إيران. بيانات ملاحية تظهر إبحار ناقلة تحمل الغاز المسال القطري في اتجاه مضيق هرمز في طريقها إلى باكستان، ويعد هذا العبور هو الثاني لناقلة مرتبطة بقطر منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وزارة الخارجية المصرية تعلن أنها تتابع عن كثب حادث اختطاف ناقلة النفط من المياه الإقليمية اليمنية واقتيادها إلى المياه الإقليمية للصومال، والتواصل على أعلى مستوى مع السلطات الصومالية لضمان أمن وسلامة البحار المصريين. وزارة الدفاع الروسية تفيد بأن القوات الأوكرانية انتهكت نظام وقف إطلاق النار في منطقة العملية العسكرية الخاصة أكثر من 23 ألف مرة. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.
2: تسمعونا في صفيقس على الفريكونس 9.2.

0: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فهم صوتكم
2: المثلثة وستة دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل رانديفو العادة في إكسترا تايم من توا حتى للخمسة متاع العشية. سواتي من زمان كالعادة نرجع في الأكتواليتي وريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل من برانشي معانا على مختلف الفريكونس وإلا على www.dionfm.net. أهلا وسهلا بأصدقائنا على شان يوتيوب ديوان اف ام لايف، على الباج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام وديوان فهم. باش نحكيه بالطبيعة عرفت شنية الاكتويتي. النادي الافريقي يحسم الدربي ويتوج بلقب البطولة رقم 14 في التاريخ. نرجع للمقابلة اليوم، نرجع للتصريحات هوامش وكل الكواليس مرة أخرى. ألف مبروك لكل أحباء النادي الافريقي، ألف مبروك النادي الافريقي، إدارة وإطار فني وطبي ولاعبين وكل مكونات النادي الافريقي. شفنا البارح ليلة لم تكن هادئة في كامل أنحاء الجمهورية، فرحة كانت كبيرة برشا في تونس العاصمة كما قلنا وفي كامل أنحاء الجمهورية، وسعادة كبيرة بتتويج النادي الإفريقي بلقب البطولة. اليوم باش نحكيه باش نرجع كما قلنا للهوامش والكواليس والتصريحات، لأنه البارح

0: كنا ديجا في نقد المباشر والتحليل الفني للمباراة. بدينا معاكم من الماضي 3 حتى الثمانية متاع الليل، حكينا برشا الأمور الفنية وحكينا بيان سور على بعض تتويج النادي الإفريقي، وحكينا قبل المقابلة بالإضافة إلى التعليق على المقابلة مرة أخرى. شكرا للجميع، شكرا لكل من ساهم البارح في 5 ساعات كانت مميزة على ديوان فام. شكرا لمساجاتكم الكل على الرسائل الكبيرة اللي بعثتوا هنا اليوم. باش نرجع كما قلنا تصريحات ما بعد المباراة. فوزي البنزرتي البارح في تيفوت مع معز بن غربي حكي على تتويج بلقب البطولة، وقارن ما بين البطولة البارح والبطولة اللي كان توج بها موسم 89-90 مع النادي الإفريقي. حكي على الملاعبية، شكون اللي الملاعبية اللي فاجئوا البارح فوزي البنزرتي في الموسم هذا، وإذا فوزي البنزرتي هل سيواصل المشوار مع النادي الإفريقي وإلا لا. باش نحكيه على تصريحات أيضا مهدي ميلاد، غيث الزعلوني، حمزة بن عبدة وأيمن الحرزي. باش نحكيه عن النادي الإفريقي. عندكم سونداج، هي برشا عوامل السنة ساهمت في تتويج النادي الإفريقي بلقب البطولة. احنا عملنا سونداج، رجعنا مرة أخرى للسونداج، قلنا 3 اختيارات: الاستقرار الإداري والفني، جودة اللاعبين والانتدابات، وإلا الدعم الجماهيري. لازم تقول لي 3 عوامل هذه موجودة، ولكن كما قلت لكم ما هي أكثر العوامل اللي سامت. هذا سونداج على الشين يوتيوب، برشا نحبوا لي فوت متاعكم خاطر يعاونونا برشا في الحصة متاعنا. بعرفش حكيوا على الترجي، قلنا الترجي يفقد لقب البطولة في الأمتار الأخيرة، غضب الجماهير من الإدارة لترى الفني واللاعبين، فما مطالب كبيرة شفناها بإحداث تغييرات شاملة في الترجي. وسونداج لجماهير الترجي، من المسؤول الأكبر عن خسارة الترجي للبطولة؟ قلنا الإدارة، الإطار الفني، وإلا اللاعبين. لازم تقول لي برشا عوامل، لكن قلنا ما هي، من هو المسؤول الأكبر. نحكي على السي اس اس أيضا يطالب بتوحيد توقيت مباراتي حسم مرتبة الثانية في الجولة الأخيرة. نحكي على كل ما تعدى في الجولة 29 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الساعة الثانية أيضا عندنا رونديفو مهمة في الرابطة المحترفة الثانية، مباراة لحسم الصعود ما بين نادي حمام الأنف والأمل الرياضي بحمام سوسة. باش يكون معنا عبد السلام مقراني إن شاء الله في الساعة الثانية، نعمل مداخلات من ملعب بلدي بحمام الأنف إن شاء الله بالتوفيق للأجدر في هذا الفريق للصعود وللعودة بلوتو إلى الرابطة المحترفة الثانية. مرحبا بكامل الفريق، أهلا وسهلا نادية في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، أمين شرقي في الإعداد، وتحيات كامل فريق قسم الرياضة. اليوم الاثنين يجينا لوغران أنيس العياري. مرحبا أنوس.
1: مرحبا بيك حطوم، مرحبا بالأخيان الكل، وإن شاء الله نعمل سويعتين به
0: يا خويا. سعادة برشا بوجودك معانا، واكيد اليوم باش نرجعوا نحكيوا على ديربي انيس، كيفاش تابع انيس الديربي، شنو هي تعليقاته على نادي افريقيا وايضا على الترجي الرياضي التونسي. واكيد سعادة جدا بوجودك حسام الحاج علي. مرحبا حسام.
2: اهلا بيك حاتم انيس الدكتور، كل المستمعين ومتابعين راديو ديوان فهم وديوان سبورت.
0: لم تكن ليله هادئه على حسام الحاج علي البارح.
2: مش ليله هي، ستكون ليالي واسابيع غير هذه.
0: ليالي واسابيع
2: وانا فرحان بفرحه جماهير النادي الافريقي اللي يستحقوا الفرحه هذه ويستحقوا اكثر من هكا.
0: يستحق جماهير النادي الافريقي بعد الصيام كما قلنا على التتويجات، خاصه بلقب البطوله اللي عنده طعم اخر. اليوم حسام هكا، البارح شفناك ديجا في التحليل الفني، مره حسام هكا مره هكا، لكن اليوم هدأت شوية الأوضاع والأمور. وش نحكيه برشا فنيا ونحكيه على المقابلة، نرجع حتى بالسنوات الزمن الجميل. وسعيد جدا بوجود الدكتور صادق قحبيش. مرحبا دوك.
3: مرحبا بيك حاتم، مرحبا بالوليد الكل اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا الكل، وإن شاء الله نعديو سيانس به
0: إن شاء الله. أكيد بوجودك يا دوك، تحياتنا لكل المتابعين نصبح على أصدقائنا في كندا والولايات المتحدة الأمريكية اللي تابعوا فينا على اليوتيوب، وكل الجالية التونسية المقيمة بالخارج. وبعد لحظات تنطلق الرحلة في إكسترا تايمة.

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: www.diwanafin.net en ouen wahid li koul wa baqiyat akhbarna arriyadhiya.
2: L'actu du jour.
1: النادي الافريقي يحسم الديربي وتوج بلقب البطوله رقم 14 في التاريخ. نرجع للمقابله تصريحات الهوامش والكواليس، لكن مهم جدا ناخذ راي انيس العياري قبل الدخول نسمعوا شنو قال كوتش فوزي بزارتي البارح مع معاذ بن غربيه في تيفوت. انيس العياري، الافريقي يتوج بلقب البطوله، نظره اولى فنيه وقراءه عندك على باركور النادي الافريقي بهذا الموسم وعلى مباراه الديربي البارح وتتويج بلقب البطوله؟ تفضل.
3: بون، انا في قبل كل شيء نحب نهني جميع النادي الافريقي ونقول لكل مجتهد نصيب، يعني كل إنسان يجتهد نصيب. التيتر هذا ما نحبش نحوصله يعني في مباراة الديربي البارح، نحب نرجع شوية سنوات التالي، ممكن الدوك وحسام عشناهم مراحل معارك جماهير النادي الإفريقي مع الفيفا، مشاكله واللطخات اللي صارت، مش أي جمهور ينجم يقوم بالشيء هذا. أنفان جمهور النادي الإفريقي يتوج بعد صبر طويل، بعد معاناة كبيرة برشا. هذا التيتر يذولي ما نختلفوش الناس الكل انه التيتر هذا هديه لجماهير النادي الافريقي بعد اللي صار عليهم الكل. انا نشوف انه التيتر هذا اللي ممكن اللي حصده النادي الافريقي مستحق وعن جداره والحقيقه، معناتها تيتر بعد صبر، بعد تعب، بعد معاناه، ممكن تو نحكيهم بعد فنيين ونحكيه، لكن هو ما كلمات نقول نشوفهم انا رننا ويستحقهم جمهور النادي الافريقي، لانه الحقيقه ثم جمعيات تعديت بنفس الظروف بنفس المشاكل لليوم. النجم الرساح اللي ما لقاش حلول، برشا جمعيات وقت اللي تتيح مثلا ما عادش تعاود ترجع، اليوم النادي الافريقي رجع. التيتر هذا ان شاء الله يخليه حي، جرعه اكسجين للمواسم القادمه للمستقبل، لانه الحقيقه غاب علينا النادي الافريقي على التتويجات، غاب على افريقيا ككل، كسوا كاف تشامبيونز ليغ. ان شاء الله التيتر هذا يعاود يلانسي كارير جديده، الجمهور روح جديده، لكن الحقيقه معناتها ثم برشا سسبانس، وانا نشوفه تيتر ميريتي بارابور اللي تعدت به النادي الافريقي. موسم استثنائي رغم صعوباتهم الاول. نحب نحيي هيئه النادي الافريقي على اختيارها الفوز المنزرتي في ظرف صعيب بعد قدوم محمد الساحلي، رغم انه البدايه نتاعو كانت يعني بريسك جمع 10 ايام، لكن تم بتتر التغيير مع فوز المنزرتي. واللي يجيب فوز المنزرتي يعني ماذا حاتم؟ يعني تتويج. فوز المنزرتي مدرب رباح، مدرب يلعب على الالقاب، ما توفرتلوش برشا ظروف، لكن بالامكانيات الموجوده نجح بها. حبيت نقول حاجه اليوم، كي تحكي على النادي الافريقي لا عنده لا فرديه كبيرة، لا عنده ملعبية من طراز عالي، لكن روح المجموعة كانت هي الفيصل باش يتوج. ريتها في وجه الزعلوني، ريتها في وجه السيلي، ريتها في وجه خان الأجنبي اللي جاء وريناه شعطاه في وسط الميدان، ومن بعد كان نحكيه على المفاجآت تاع لاعبين اللي جاءوا نادي الإفريقي، نقول خان ومن بعد تونس ميلك. مبروك مرة أخرى جميل نادي الإفريقي ولقب مستحق.
1: النادي الإفريقي فوزي البنزرتي لقب الثاني ليه بعد البطولة موسم 89-90، يتوج بلقب البطولة الثانية، وهي في تونس 11 لقب مع ترجي، 8 ألقاب مع نجم الرساحلي، وثلاثة ألقاب مع الوداد. عرب البطولات، عرب الألقاب بالنسبة لفوزي البنزرتي شيخ المدربين. ممكن هو أكثر إنسان معناها ربح من التتويج هذا، سورتو لإسكات عديد الأفواه اللي حكيت وتكلمت على فوزي بنزرتي إنه كبر وإنه كلام تقال كبير.
3: والله في الموضوع هذا حبنيش معك في الخطوة هذه. أنا أول العام سمعت إنه مريض بالزهايمر، انه ينسى، انه
1: برشا كلام برشا في حق الراجل برشا
3: وجع. انا وقت اللي جيت في فترة الذهاب كنت في خرجة عالمية، قلت الحصان الرابح هو فوز البنزرتي. كي تبدا عندك ايمان، ممكن الناس كل تلمذنا عليه ودربنا عليه حسام وانا وتعدينا بسي فوزي البنزرتي، نعرفوا العمل اللي قاعد يقوم به، معناتها ماهيش حكايه 90 دقيقه، ما برا ما قبل 90، من ناحيه الكومينيكاسيون في التدريبات، تعاملوا مع الملاعبيه. الحقيقه سي فوزي يستحق اللقب هذايا، عميد المدربين في تونس باستحقاق المره هذه، سكت الافواه الكل. وانا فرحان لك سي فوزي من المنبر هذايا، مدي وانا فاهم نقول لك سي فوزي محبتي ليك كبيرة وفرحان لك برشا في التيتر هذا، لأنه مستحق، وخاصة كي يكون فانت كارير مزيانة فيها تيتر كبير ومستحق وعن جدار.
1: وباش نبنيو الحصة نتاعنا على تصريحات فوزي البنزرتي البارح في تيفوت مع معز بن غربية على قناة تونسنا، وبعد شوية أكيد باش نحكيو راهو يفكروا فيا الأولاد في اليوتيوب، راهو نجم الساحلي يحتفل بعيد ميلادهم 101، ألف مبروك وإن شاء الله عيد ميلاد سعيد لكل أحباء والنجم الساحلي. لكن باش نحكيو بعد شوية عن النجم الساحلي، كما قلنا حتى بالعنوان ممكن موجع ما حبيتوش كنا هكا ولكن يلزمنا نحكيو. قلنا وسط مشاكل ماديه صعبه وديون قياسيه النجم الساحلي يحتفل بعيد ميلاده 101، ما هي الحلول العاجله للخروج من هذه الازمه؟ مانيش ناسي بطبيعه باش نحكي بعد شويه على ليتوال وبعد شويه نحكي على فوزي البنزرتي.

0: يقدر يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولادار ودي روحك وزيد.
2: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية
3: نس الديوان
2: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية نس الديوان أحلى ناس.
4: إكسترا تايم. مرحبا بالجميع. ما 3:18 دقيقة نواصل المشوار في إكسترا تايم. قلنا باش نبنيو الحصة بطبيعة على تصريحات فوزي البنزرتي وديجا عنا الفوت على الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف. قلنا أكثر عامل ساهم في تتويج النادي الإفريقي الاستقرار الإداري والفني جودة الملعبية والانتدابات والدعم الجماهيري. نعاود لكم النجم تقول لي هما ثلاثة عوامل ساهمت، لكن شنية الحاجة الأكثر اللي ساهمت في تتويج النادي الإفريقي وفما عامل بعيد على الاخرين؟ الحقيقه قاعدين نتابعوا في اليوتيوب. يلا اعطيونا لي فوت نتاعكم اصدقائنا على اليوتيوب خاطر بعد شويه نبنيو حوارنا عليه. هو سينو فوزي البنزرتي البارح تحدث على انه هل يتوقع التتويج بهذه الطريقه وما هو الفرق مع البطوله الاولى التي توج بها موسم 89-90. الاجابه من فوزي البنزرتي في ميكرو معزب الغربيه.
5: يتوقع كل شيء ديما انا اوبتيميست معناتها حتى مشكل. انا بالنسبه ليا معناتها ديما نجي نشوف كورغانيا ماتش نلعب ديما نلعب ربح عادة بطبيعه الحال معناتها النتيجه تكون معناتها ايجابيه بالنسبه لنا احنا، لكن انا ديما معناتها متفائل وديما عندي ديزاين بوزيتيف كي جو نوفا معناتها شي لي جوار معناتها باش يكونوا معناتها في الجو ولا كورغانيا معناتها حتى بوتو داريني معناتها نشوف الديماراج اللي عملوا معناتها في الجلاتي براتيكمون نجم نقول 70 80 متر وفتو لها معناتها تافيتات ولا ماركي عنده لي سي بي دي كامل باش ماركي. لا ما دام بالتبت انت تصير كنت أصعب لأن كنت ترى شيء صار بعدين مع العديد من الفات وهي صعبة صدرنا لأن الإمكانيات اللي كانت عم تصير مش الإمكانيات اللي موجودة ده ومتعامل مع الوضع موجود ومع اللاعبين الموجودين ومع الكاليتي الجوار كي جديد أكثر ما أنت ميجا أنا متهاجة كرمان لترابعي تيو
4: كوش فوزي بنزرتي يحكي على إنه يتوقع وقال يتوقع وما فما حد شيء قال إنه من المجل من دير وديما نلعب جيسكو بو باش نوصل وحكي على الفرق بين 99 ما فما حتى واحد ينجم يحكي لنا بعد فوزي البنزرتي في البلاتو الا حسام الحاج علي. حسام رايك في تصريح فوزي البنزرتي؟
6: لا اكيد هو بالطبيعه راه ما فما حتى بطوله سهله. فماش بطوله سهله بطوله صعيبه خاطر البطوله تستحق الاستمراريه، بطوله تحتاج انك تكون حاضر في كل الموسم من الصيف من بدايه التحضيرات معناها من شهر 7 حتى لشهر 5 ولا شهر 6 يعني تقريبا 10 شهور لازمك تكون حاضر. وكل فريق في العالم في مسار البطولة يمر بفترة صعبة وفترة باهية. إن هو الفريق اللي يفوز بالبطولة اللي يعرف كيفاش يتعدى الأوقات الصعبة اللي يعرف كيفاش يجيرها اللي يعرف كيفاش وقت اللي الكورة بتهبط شوية والبريود الخايبة يعرف كيفاش يخرج تراحه كيفاش يجيب دي بوان وهو مش في أحسن حالاته كيف يتعامل مع الإفكتيف كيف يتعامل مع الإصابات كيف يتعامل مع العقوبات كيفاش يتعامل مع الميركاتو الشتوي. كل هذا راهو موسم كامل دونك سي بور سا ما فماش حتى بطوله صعيبه. ممكن مقارنه بين 89-90 اللي ممكن فارق نقاط معناها ذولي من حقيقه ما نذكرش بالقدام يظهر لي الترجي الرياضي كان
4: قال 8
6: ولا 9 نقاط وكانوا راهو بدو بوان مش 3 بوان
4: يربح 2 بوان
6: 2 بوان مش
4: 89 كانوا 2 بوان
6: 2 بوان ما كانتش 3 بوان معناها بين 3 والان ثم 2 بوان معناها تنجم تقرب اكثر
7: كانوا 6 ولا 7 مش 8
6: شنو؟
4: فوزي
6: لا أكثر من 6 كويس أكثر من 6 ثم 8 هكاك دونك وقتها كان الديسكور متاع سي فوزي سهل ما يهمناش في البطول نلعبوا كل ماتش وماتشو اربح ماتشوك من غير ما تخسر لك الاسمو ولا الادفيرسير تربح تربح تربح تربح حتى لين خلت الماتش الديربي ماتش الديربي اللي انتصرنا فيه هدف مقابل صفر هو اللي خلتنا في الكلاسمو وسمح في الأخير في الجولة الأخيرة في ملعب المرسى من 3 نقاط حقت البطوله. الموسم هذا كيف كيف موسم صعيب
4: موسم صعب جدا
6: موسم صعيب المنافسين نتاعك عندهم امكانيات كبيره لكن كما قلت لك البارح قبل بدايه المباراه حاتم كي تشوف الاحصائيات باركور دا شامبيون دفاع يقبل 9 بونت وبرشا بركه في 30 مباراه تسجل 43 ولا 44 هدف، عندك افضل عندك افضل هداف،
4: احسن خط دفاع 9 اهداف،
6: احسن خط دفاع
4: سجل 42، ثاني افضل خط هجوم 19 انتصار 8 تعادلات وزهزائم.
6: وقداش قعدت في الاخير ما هزمتش هذول 20 ولا 21 مباراه من غير هزيمه؟ كل هذا باركور نتاع بطل الحقيقه. انت تو في السونداج نتاعك اللي عملته هو باهي التساؤل، لكن انا في بلاستيك ما نحطش الجمهور في الكلاسمون، خاطر الجمهور حاجه
4: هذاك خليها
6: اكسبسيونيل، معناها في الخايب في الباهي ديما موجود.
4: أي.
6: دونك لابور نتاعو ديما موجود.
4: اي
6: باهي، اما باش تحقق بطوله سيفري ديما ثم
4: عام
6: اكثر نسبه ما من الاخرى، لكن الحقيقه في البطوله هذه
4: حسب رايك انت،
6: حسب البطوله هذه
4: اي
6: معناها الاطار الفني
4: اي
6: والهيئه المديره تخو البار الاكبر. علاش انا مستانس ديما اللاعبين نعطيهم الاكبر، اما الظروف اللي عاشها النادي الافريقي السنوات الاخيره شو وفرته الاداره سنة من امكانيات، من كالم، من هدوء، من وقت الصعوبات، وقت الانتقادات صارت كبيرة. أيه. عمرهم ما دخلوا بعضهم.
4: أيه.
6: عمرهم ما طاحوا للديسكور متاع لريزو سوسيو، نحي هذا وتطرد هذا واعمل هذا وبدل هذا، ما يتصير في جمعية الكل.
4: صار
6: لكن
7: صار
4: وصارت.
6: أنا نحكي الهيئة المديرة، شكون أنا نحكي؟ بريزيدون، فيس بريزيدون، بريزيدون سيكسيون، الأقراب الأخرين، الأمور الإدارية، المناوشات اللي من البرة بالنسبة لي أنا ما نعتبرهمش. أنا نحكي لك اللي سكي كونسيرن ليكيب نتاع الفوت، القريبه من ليكيب نتاع الفوت والجوارات، توسكي تكنيك، توسكي معناها انتوراج نتاع جوارات والاطار الفني، معناها كانت ثم كالم كبير، ما دخلوش برشا في المناوشات وكالشيء اللي اثر على اللاعبين. وفي الاخير اللاعبين كذلك لي زاكتور في التيران كما قال انيس انا موافقه، ثم الامكانيات لكن مثلا ماشي معناها كل جوار ابار شواس كل جوار اللي يعمل الديفيرونس الكبيره،
4: وكأن قريت
6: لكن خويا صراحه لاعبين اعطاو كل ما عندهم، ما بخلوش اللي كان فيه بعض الشك واللي كان العبيد تشكك فيه واللي كان في فرق اخرى ولا في الموسم الفارطه مش في احسن حالاته. خاطر كنا نتكلموا اليوم احنا معناها الابرز تحكي على السهيلي والزعلوني والشوات ومهيب الشامخ اللي هم بليزو موا الابرز هذا الموسم. راهو السيلي باش تعدى
4: صحيح
6: ترجي رياضي وخرج وكذا فريق صعيبه. الزعلوني اول مسم راهو جابوا حسام رمضان، وعلى اساس معنا الزعلوني باش يتكى على جنب.
4: صحيح
6: مهيب الشابخ جاء من فريق من المتلوي ومن الاول بتعرف غلطه منه هو وليفرني، كانوا لا كانوا بريسك وصلوا بكل ماتش بماتش معنا بريود صعيبه، ومن بعد معنا يعملوا لك الباركور هذاك بلس الديو الشريفي وبن عبده
4: بعد خروج علي يوسف.
6: قلت لكم انا ما حكيتها مش البارح، حكيتها قبل، الناس الكل بعد علي يوسف الناس الكل قالت لا توفيق الشريفي وما ينجمش وما عندوش الكاليتي تكنيك وما عندوش سورتي دلا بال وما عندوش كذا وبعيد ورجع من ليغا مونكروزي ورجع كذا.
4: حسام انت نجم تقول لي انت من الاشخاص اللي كنت سبب في قدوم توفيق الشريفي
6: على الاقل براي
4: برأي كيفاش برأي كيفاش حبوا نعرفه؟
6: مو خاطر هو كي جاء كان يلعب في ليكيب سبوار
4: اي
6: ومحمد خويا وقتها كان يراني في ليكيب سبوار. دونك انا كنت نمشي نتفرج في كل المباريات سواء في البارك سواء برا. معناها قبل بدايه الموسم لعبوا تقريبا 7 أو 8 مباريات تحضيريه. معناها الحقيقه كي تفرجت معناها ايل ما امبرسيوني، معناها ولد جاي وصغير في العمر وجاي لتونس وجاي ما يعرفوا حتى حد جاي بشي تستي. دونك تشوف المباريات كيفاش اتليتيك كيفاش يخرج الكره كيفاش
4: معناها صراحه اللي انت اقنعت اداره النادي الافريقي
6: اعطيت رايي انا مشيت واعطيت رايي راهو هذايا راهو ينجم يكون راهو المستقبل النادي الافريقي. معناها ماك تخسروا حتى شيء تحت السن، ما يتكلفش فلوس، ما يتكلفش برشا فلوس، علاش ليه ما نعطيهوش فرصه؟ يزينا ما نجيبوا جوارات بمئات الملايين ومن بعد يمشي يشكي بكم يعطيك شيء. الحقيقة الرجل معناها انا قلت كان رايي كيما برشا اراء اخرين، اما الحقيقة هو معناها الميريت يرجع لي هو اللي اثبت روحه. وانيسا يعرف اللي ترجع من ليغا مون كروزي وتدخل في وسط الموسم وباش تعوض على يوسف
3: صحيح
6: معناها ماهيش سهلة بكل، لكن الرجل الحقيقة راهو منذ بدا هو يشارك اساسي انيس راهو قبل هدف واحد هو في ماتش سليمان وهدف من ضربة جزاء ضد نادي الصفاقسي. دونك الخط الدفاعي ما نحبش نقول نسمي معناها لي دوزير لاتيرو بلوس بن عبده والشريفي مع الحارس مهيب الشابخ اضافه اللي ما نساوش راهو لابور نتاع ياسين بوعبيد كذلك بعض المباريات يدخل يعطي الحقيقه سانسيرمون معناها اليوم اللي عملت قوه النادي الافريقي هي الجروب
4: هي الجروب به البارح تم سؤال فوزي البنزرتي شكون الملاعبيه اللي فاجئوا فوزي البنزرتي دوك هو ديجا حسام تقريبا لخص كلام فوزي البنزرتي ونسمعوا شنو قال المدرب فوزي البنزرتي البارح في برنامج تيفوت
5: بالنسبة للنادي الافريقي مع اللاعبين الكل فجوني فما مع زعلوني سنا فما العديد من اللاعبين اللي كانوا في مستوى الرسمي لان ما نامن انا بالعمل الجماعي نامن بالمجموعة اكثر من الحمد لله فما يمكن اللي فاجئني اكثر واحد ويمكن نسيلي لانه معناتها جاب عدة نقاط وسجل عدة اهداف الدولية وزعلوني سجل عدة اهداف معناتها طايرين معناتها تقاوم معناتها حتى في الماتش التنازلي معناتها تلقى الظهير الايمن وليس في البوكس لاعبين ولاعبين الكل معناتها قاموا بالادوار نتاعهم كل صراحه لو بروسو فاتت اني ما تعرفش كل الطاقه على خاطر معناتها باش نجموا نمشوا باش نجموا معناتها نجيبوا نتائج ايجابيه فالرجل العمل اللي يكون جماعي والناس الكل معناتها تخدم مع خدمه كبيره معناتها كل واحد يعرف دوره نتاعه وديما نقول فيه معناتها العمل نتاعنا مش مقتصر على مباراه
4: ركز برشا على العمل الجماعي يقول فوزي البنزرتي ولكن اللي كانوا استثناء حسب كلامه بيان سور هما الاظهره دوك غيث الزعلوني واسامه السيري وحكى على ارقام يقول لك وقت اليوم انا عندي الملاعبيه اللي يعمل في ليزاسيستي ماركيو دونك اوتوماتيكمون باش يكونوا علامه فارقه سيلي وغير زعلوني دوك
7: والله بور ريبروندر كلام حسام صحيح اللي جمهور ديما حاضر جمهور ديما موجود جمهور ديما يشجع والجمهور مهما كانت النتائج وخاصه تعرفوا في الخيبات وفي النكسات معناها ديما موجود ويرجع ويشجع ويبدا بريزون باكثر نومبر وكل شيء صحيح اللي الاستقرار الإداري قبل كل شيء لأنه براتيكمان تاو 3 سنين براتيكمان نادي الفريقي يدور في نفس البيرو خلينا نقوله avec فهمتني un changement parfois متاع مسؤوليات مي براتيكمان نفس البيرو الأشخاص براتيكمان حتى كان يتبدلوا نفس العقلية نفس التوجه نفس الفيلوزوفي استقرار فني ما نجموش نقوله فما استقرار فني لأنه عمناه كان فما بيتوني وبدأ سنة في الصيف بالساحلي وكمل فوزي بنزرتي ما استقرار فني على عام ما نجموش نحسبه فما استقرار فني على عام
6: وبالنسبة لتونس يتسمى استقرار فني الفريق اللي ما يغيرش مدرب في تونس يعتبر استقرار
7: فوزي هو الاستثناء جنرال ما فوزي كي يخرج جمعية يكمل بها العام صعيب برشا فوزي يخرج في وسط عام راه حتى كي يخرج جمعية في وسط عام كما ليتوال خذها في البلاي اوف هز بها تيتر ومعروف فوزي سورتو كي يوصل للامتار الاخيره اللي هما ديما الثلث الاخراني بتاع الشامبيون سنه 10 ماتشات الثلث الاخراني ويبدا قريب نقطه 2 الفوق اللوطه ديما هو عنده اكثر شانس معناها باش يمشي خلينا نقولوا لوبجيكتيف فينال للقب لكن أمانة في الفاكتور برانسيبال هو اللاعبين لأنه معناها كيما حكاو الأولاد اللاعبين الكلهم تحسنوا صحيح فوزي وصحيح خدمته كبيرة وصحيح هو قاعد يشحن في اللاعبين ويعاون في اللاعبين ويبرفورمي في اللاعبين ويخرج منهم أحسن حاجة لكن راهو جنرالمون لسيزون يتقسموا على دي بيريود يتقسموا على دي زانترفال دونك نجيو نحسبوا اليوم علمياً لو نقسموا سيزون بتاع النادي الافريقي على 5 انترفال اللي هما كل انترفال ليكيفالون تاع 6 ماتشات ونشوفوا النادي الافريقي ليفولوسيون نتاعو نلقاو النادي الافريقي في كل انترفال كان براتيكمون عنده ان سوفور اش معناه فما ان سوفور توت او لون دو لاني ديما نحكي اوفنسيفمون لانه المنظومه الدفاعيه كما قال حسام على ايتي بارفيت منظومه الدفاعيه تبارك الله معناها سورتو في الروتور خليت النادي الافريقي حتى كي ما يربحش يتعادل 0-0 في المستير 1-1 في معناها مع سي اس اس 1-1 مع سليمان لله الله محمد رسول الله معناها تحس ان النادي الافريقي حتى كي ما نجمش يمركي هدف ولا اكثر من هدف ما يخسرش الاخرى الكونتور يدور والبوان موجود نرجعوا لزانترفال اليوم النادي الافريقي شواط هو لاستار ان كونتيستي بتاع النادي الافريقي انه عمناه الناس كلها عملنا لو كونستا النادي الافريقي سنه يصنع في 4.6 فرص في المباراه واضح
4: شيفر كيفاش
7: شيفر شيفر
4: مش لا شيفر باهي 4.6
6: كبير شنو
7: لا مش شويه بارابور الفريق كيما النادي الافريقي عمناول
6: فرص محققه 4.6 في المباراه
7: عمناول النادي الافريقي كان يصنع في 7 فرص
4: معناها 5 فرص دكتور
7: 4.6 فرص ينجموا يجسموا الاهداف عمناول النادي الافريقي كان يصنع في 7 فرص لكن ما عندوش كل ماركي هذايا مش باش نثمنوا خدمة فلان على فلتين لا، لكن اليوم حتى فوزي زادة القى شوات حاضر، وهو زاد انتجري في البروغرام متاعه في طريقة اللعب متاعه، واستغلوا واش بد منه الماكسيموم. اليوم كي يكونفيرمي لك مهاجم ب 15 هدف وشامبيونه مازلت ما وفيتش على 17 تاع مناول ليكيفالون تاع 32 على 2 سيزون، ظهر لي عنا 30 عام ريناش
3: صحيح. لا صحيح،
7: هذه رقم واحد.
3: اي صحيح.
7: رقم اثنين، قلت لي تخنق النادي الافريقي في بعض مباريات، قا صادق محمود من بعد شكون لقاه؟ حسام كينزومبي. من بعد لقى الخضراوي حتى كان ميماركيش كان يعطي ليزاسيست وكان تري تري زيفيكاس القدام. من بعد بدا يظهر لابورتا لي لاتيرو ابارتير من الدوزيام تريزيام جورني، وقت اللي السهيلي وزعلوني تمسمروا شدوا بلايصهم، ما بداوش هما، بدا حسام رمضان على اليمين وبدا حسام بن علي على اليسار،
6: وراح حسام بن علي
7: تيني، وراح حسام بن علي تيني اللي انت ديما تحكي عليه. دونك هما تمسمروا نقولوا بلغة الكره وفكوا بلايصهم، وقتها عطاو وعطاو وولاو طالعين اون بويسونس.
6: وانا من اول العام نقول السهيلي هو اللي باش يكمل لك الموسم، السهيلي هو اللي باش يكمل لك الموسم.
7: دوتيل فاسون زعلوني ولا تيتولير انديسكوتابل ولا ايكيب ناسيونال، والسهيلي ولا براتيكمون لان دي ميور اسيستمان في الشامبيونان نتاعنا بعد معلول وبعد الصافي 8 اسيستوات وزوز اهداف. دونك اليوم كي فوزي يحكي على لاتيرو الي دون لا بارفيت سانتوني وسينرجي نتاع افكاره، هو أرير لاترال ما يعطيش عند فوزي ما يلعبش بولا ليني معناه، وانت تعرف معناه فهمتني عياري. دونك اليوم شو اللي تبدل في النادي الافريقي اللي ما لقاش عمناول؟ عمناول النادي الافريقي لي لاترو لي ميليو تيرا ما كانوش يزيدوا
3: عمناول على اليسار، معناه دي دوف على اليسار تيني عمناول، ما فماش ستابيليتي على الشيره اليسار،
6: حتى زعلوني مش في احسن حالاته.
7: فما كونسيونس، فما كونسيونس، لابيتي فيان اون مانجون قال فرنساوي. فما كونسيونس اللي الجروب هذا بالمدرب هذا بالاجواء هذيك وبيان سور بالجمهور توجور بريزون قادر باش يمشي لبعيد. شنو هو بعيد؟ هو بوديوم،
3: بوديوم
7: علنا، تبعني علنا، اما سرا هو التتويج. لكن على أنه هو بوديوم،
3: بوديوم.
7: كي جمعت وتوفرت الظروف الكل واليوم الناس الكل عطات، وخاصة اللاعبين الزمزمي كي ايتي توجور كريتيكي ايتي لان دي ميور في العشر ماتشوات الاخرانيين، توجور بريزون توجور في دي لوبوس. اليوم الشريم يطلع اون بويسانس عنده ديوي دي با، لكن الماتش اللي بيه الفايدة وقت اللي الماكينة وقفت ولازمك تربح كاونتر ستات سلكها هو.
3: صحيح. طيب
7: اليوم الصادق محمود اول سيزون سلكها هو، بعده كينزون بي سلكها هو،
6: زوز بونتو جابوا سي بوان.
7: صحيح، زوز بونتو جابوا سي بوان. بعد ايت ميلك انسرت ام مو
3: فما لي زوتي
7: معناها، فما لي معناها اليوم توفرت الماده الخامه و شيف دوركستر عرف كيفاش يعمل معناها الخلطه صحيحه ويحط لي جون كلهم في بلايصهم. هذا الكل افي كو بداو متفاهمين. الف مبروك للنادي الافريقي، لكن
3: لكن
7: لكن
6: لازم تحط لكن حتى اليوم،
3: حتى اليوم تحط لكن
6: دي مش لازم اليوم،
7: خلي اللي ما يحطش لكن
3: في اللغه العربيه،
7: اللي ما يحطش لكن ما يقدمش،
6: خلي من نهار الجمعه
7: لكن
3: لكن لكن لكن
7: النادي الافريقي هذا كما قال عياري بكري ثمره خدمه نتاع 3 سنين وتعب وجهد نتاع 5 6 سنين ونكسات كبيره تاع دومي فينال وفينال وجو سي با كوا، كي وصل للهدف المنشود بربي يهديكم ربي، اعملوا كل شيء باش تقويوه،
6: لازم
7: باش تقويوه باش تزيدوه الاكسيال اللي نجم يخليك ترتاح ما بين الاثنين ما بين لحد والاربعة، باش تزيدوه.
3: مازال بكري شوي دكتور،
6: مش كنت قلت له انا
7: مازال بكري شوي. لا لا لا
3: من تو الخدمه،
7: لا لا اليكس فيرغسون هاز الشامبيونز ليغ، دخلوا للفيستير جماعه قاعدين يغنيوا ويشطحوا منا مغادي فرحانين، قال لهم اللي ما عندوش نيه باش يهز شامبيونز ليغ عام الجاي يخرج شاو من الفيستير.
3: بهاي سيدي العام الجاي العوامل بالطبيعه،
7: لازمك اكسيال ولازمك ميليو
3: والمدرب يوصل
7: روليير مدرب
6: ولا سؤال
7: ولازمك انا فون سونتر اخر اسمع باش تلعب 60 ماتش.
3: ذكر البارح الاسيست اللي عملته انت، الاسيست عملها الدكتور تو الترانزيسيون هي تصريح البارح الكوش فوزي البنزرتي كما قلنا مع معزب الغربيه في تيفو تلي وصل مع النادي الافريقي والا لا؟ الاجابه من عند فوزي البنزرتي، تفصل.
5: والله العمول لا معناتها ما بقطع معناتها ولا وليوني كبرت في العمر عدة مناسبات حبيت نفتح لكن تحت الضغوط وانا انسان خشام ديما معناتها فعليا ولي نخبط معناتها المسؤولية بقطع معناتها ان شاء الله معناتها حتى مش بالخطوة نادي الفريق مش هنطلع فيك العام المخلص. ثم نقطة هي معناتها الإدارة اثناء خدمة مع خدمة مع تأثيرة برشا والجمهور مع كان مع فريمان مع النادي ومع البطولة هذه خاصة الجماهير العربية النادي الفريدي وديما وقت اللي نخدم أول شيء نفكر فيه وكيفاش تفرفر في الأحباء بتاع الفريق.
3: أول حاجة نخمم فيها كيفاش نفرح أحباء الفريق. أنا قلت فوزي مزارتي اللي وصلوا ليه الدكتور وحسين فرد مرة لازم نشوفوا رأي أنيس العياري. اسمع شنو قال فوزي البنزارتي اللي وصل مشواره إلى ليه. وكان عندك إضافة على موضوع الأجنحة على موضوع الصيلي تجم تعاوننا لأنه توجه لك هو بالسؤال دوك. أنت تعرف قالك فوزي مزارتي ما عندوش أرير لاتيرال يطلع ويعاون ويفك ويجتهد ما ينجحش مع فوزي ما يخليش في الجروب.
8: صحيح حاتم. اولا اللي فهمته من كلام سي فوزي انه هو عينه المره هذه غير التجارب الكل بالديكلاراسيون نتاعو عنده برشا انفي انه يكمل الخدمه اللي خدمها معناتها.
3: لكن يقول كل عام نحب نبطل لكن انا حشام.
8: ليه الظروف خليته يحب يبطل؟
3: اي
8: للشعب والزوايا نتاعنا كيفاش نشوفوا سي فوزي
7: يحب لي ديفي فوزي يموت على ديفي
8: وقت اللي تحطه تحت الضغط يبدع سي فوزي سين يعشق الضغط ويعشق الكريتيك. ممكن الضغط اللي كان عليه والكريتيك وانه سي فوزي وفي وبرع على قصابات وبرشا كلام يوجع
3: برشا كلام
8: خليه يزيد من عنده باش ينجم يعطيك نتيجه كما اليوم هو التتويج. ديكلاراسيون تاع سي فوزي تاكد لي انه يخدم في ظروف باهيه الحقيقه معناتها تحس لي كونديسيون اللي يخدم فيها ملقاهم فافورابل نتاع نجاح. زاد كيف كي نتبع انا ديكلاراسيون تاع سي مهدي ميلاد البارح يقول سي فوزي ما يقلقناش برشا في الملعب ما يطلبش علينا ميسي ورونالدو لكن يطلب المينيموم باش تتوفر باش ملاعب ينجم ينجح في جمعيه اسمها النادي الافريقي. يعني ماهوش هكا الانسان يجي عجزك ويطلب عليك ظروف يخليك عاجز. المرة ذي حسيت سي فوزي حبي يكمل مسيرته مع نادي الفريق قال لي كونديسيون الكل والظروف الكل متاع انسان سعيد في البلاصة اللي هو فيه. هذه نقطة بالنسبة لسي فوزي. النقطة الثانية أبروبو الأجنحة ما ثماش أريير ما خدمش عن سي فوزي ما يعرفش اللي لعب الكل عليه سيرتو لي زرير. علاش؟ على خاطر خدمة سي فوزي للاتيرو هاي انهم لي كولوار يدخلوا الوسط وهما يجيو من تالي وقتها تجي يعني الاختر من عندهم هما وما ياكدش على طلوع بركره يطلع يلزم لارير كي يطلع يلزم يكون ديسيزيف وحاسم تعمل 20-25 متر بعدين تجي تعطي باس الافوغل هكاك ما غير ما تعمل اختار عن سي فوزي ما تلعبش. هذاك علاش خدم عليهم خدم على زارير باش يكونوا حاسمين ويكونوا بليزاسيست يعني الأظهر عن سي فوزي اللي يكونوا ممتازين ويكونوا في مستوى عالي باش نجم يكونوا يلعبوا معاه. ثم نقطة مهمة برشا شكون ما يعرفش قصة سهيلي
3: أسامة
8: في ذهابه للترجي
3: الاسبيرانس الكلوان في ذهابه للترجي
8: ملعبش الطفل تعدى بظروف
3: تفكر في البطولة العربية أنا بوجود السعودية وقت أنيس لعب ماتش كونتر والله نسيت اتحاد جدة ولا سيسيس في الفاز دي بول وقتها في الشامبيونارب وعمل له مقابلة مزيانة مع المقابلة باية بعد ما مشيتش مع الكورة سهيلي في الاسبيرانس.
8: شوف أنا إن شاء الملعب هذي الحقيقة نشوفها قصة نجاح لأني أنا عشتها وعندي فكر عليها بالبداية. اعتبار واحد كان معناتها جاه مرض صعيب وتعامل مع المرض هذاك ومن بعد ما قوى منه رجع أقوى. راو كي تتعدى بالاسبيرانس وما تنجحش مع التنمر مع اللي صار عليك في التراجي مع الناس كل قالت انك ما تنجمش تلعب في جمعيه كبيره وتجيك جرعه اكسجين انك باش تدق ابواب جمعيه اخرى اللي هي الجار اسمها النادي الافريقي. هنا يلزمك تلبس البورتكان وتلبس الكسوه نتاعك وتخرج في حرب بينك وبين نفسك. دخول النادي الافريقي ما كانش سهل لانه وقت اللي جا هو للنادي الافريقي وقتها كان موجود تيني تيني وقت اللي كانت هو كان افونتاجي عليه كان رقم واحد بالنسبة لبيتوني علاقته كانت كبيرة بتيني ولقى مشاكل في بدايته لكن بعدين تحدى كل شيء هو حتى السنة نفس الحكاية جابوا حسين بن علي كان كونكيرون بتاعه رغم ذلك ما لاشيش قعد يخدم مع أي كونكيرون خدم عمليه مع تيني وسلام حسين بن علي. الملاعب هذي كترى الفان سيزون ماهيش من فراغ الملاعب منجم ينجح وكون بالبرفورمانس هذي راو يرقد مليح ياكل مليح منظم لي جين دو في نتاعو باش ياخذ البرفورمانس هذه. البرفورمانس هذه تخلي صبري لا موش يخمم فيه جدين انه تتم الدعوه نتاعو للكيب ناسيونال.
3: سهيلي
8: سهيلي بيان سور مانيش نحكي على سيرجينيو نحكي على ملاعبي اجتهد. اليوم انا بالنسبه لي انا بالاظهر اللي ريتهم باللي قاعدين تعديو به افضل ظهير يسار في البطوله.
7: مش تحكي على شكون سمحني؟
8: على اسامه سهيلي.
7: لا قلت مش
6: سيرجينيو
7: يا رسول ليش نحكي على وصلتنا الغادي
8: يعني مش نحكي ليه
6: نقول الميلان
7: يضحك واحد لا اني سمعت سيرجينيو وما صدقتش ومن بعد ذكرت حاجه اللي السيد كور في وقته هو قاعد يتذكر هو
9: جورجينيو كفو من العظم
7: هو خاطر في وقته نورمال عيال ايش جبد لك جورجينيو هذا جورجينيو من زمان جميل ويعرفوه يعرف عيال قرير معناها عيالي ما كور
9: هذاك علاش انا ما حبيتش
7: حاصر على سيرجيو الفنان
9: لكن دوك ديما لازم نعرفوا حاجه مادام ثم
7: سيرجينيو 10 جاي ذكر راهو 10 سيرجينيو لا هو جاي 10 جاي نمبر 10 وبعد ولا رير جوشي
9: يعني لهنا شوف مش من فراغ ملاعب يستحق وان شاء الله صبري اللموشي اكيد ما حد باش ياثر عليه لكن ملاعبي الثمره نتاع الاجتهاد نتاعو بوندون العامين هذوما اللي تعب فيهم تنجم تتوج بليكيب ناسيونال حتى كان ما توجتش مازال يخدم ويلعب في جمعيه كبيره اليوم حاجه اخرى سامحني حاتم النادي الافريقي في ظل التتويج هذايا ان شاء الله ان شاء الله ساق في القاع لهبال لهبال الخدمه توا بدات
7: اليوم بدات الخدمه
9: اليوم بدات النادي الافريقي لانه تيتر غاب صحيح فرحه كبيره صارت انا الحقيقه ريت تتويجات وريت اما ما ريتش البارح اللي صار في البلاد جراء جمهور النادي الافريقي والفرحه الهستيريه الكبيره اللي صارت
7: كما قال حسام يزون لو دروا عندهم ألف حق ويستاهلوا وهما لو سيبور نيميرو 1 اما انت مازلت موسال معاهم انت موسال عندك كل كرني نتاع الكريدي معبي معناها انت اليوم السيد صباح وليل ومنقص على روحه على داره على صغاره على كذا ويمشي وديبلاسي ويصرف ويمشي للكيف ويمشي حتى كان هو انتردي باش يدخل الاستاد وجست يقعد ويقعد فهمتني ولا معناها الدنيا بارده ولا سخونه ولا مطر يستنى جست باش الكار يتعدى ورينا كالسيبورتيرك اللي عايت هذاك فهمتني ورينا كال الرجل الكبير ورينا
6: الرجل
7: الفرير ورينا السيبورتير الاخر ورينا كفك اللي نادي الشوات ورينا
9: حاجه انت لي ديتاي هذوما الصغار اللي حكيت عليهم انت على الجمهور ثم نقطه مهمه برشا معاركم مع الفيفا انا ما ننساهاش انا كنت وقتها موجود في التحاليل الفنيه وحضرت على المبالغ الكبيره اللي كانت مسلفه في الفيفا كان نحكي لك انا وقتها كنا نرجعوا ب
7: 7 مليارات من الاول بعد 5 مليارات نحكي على المبالغ
9: 21 يذو
7: 21 باش تسكروا الكل ايوه في الاطار هذا
6: نساوش فرجي زاد
7: يرحمه
6: يا لا يا اخو حقه
7: يا اخو حقه الراجل باللي بالتجاوزات اللي عملها بالخروج على الموضوع لكنه وقت اللي جد نادي الافريقي
6: منحها عنده بار كبير يا ودي عنده بار كبير
9: يعطيكم الصحه يعني شنو نجم
6: يستاهل
7: حق اللاعبين
6: وشفنا فرحته البارح
9: معناتها اليوم جمهور النادي الافريقي الحقيقه يستحق رقم واحد والتتويج هذا اللي هو لانه الصعوبات اللي تعدى بها وانا ما نرميش ورود ما عنديش علاش لكن هذه حقيقه لانه كان جاي صار في اي جمعيه اخرى نحكي لك تضم حل اليوم حبيت نقول مساج في فيت في ابروبو النجم الرياضي الساحلي ان شاء الله يكون جمهور النجم باش نرجعوا له
7: خليت لك
9: شابيتر
7: انت
9: كامل
7: بربي كملت
3: تحكيش على ايتوال تحكيش
7: على ايتوال من بعد ألف مبروك النجم هذي ساحلي عيد ميلاده ساقط
3: خلي لك عند وقت بعد مش
7: تهمني
9: أنا سكرت أنا طبعا سعيد الحلول
7: الموضوع باش نحكيه على موضوع باش نكمله في النادي الفريق
3: باش نتعدي نحكي على إدارة باش نحكيه على إدارة
7: وتصريحات في تونس باش توصل تلعب الأدوار الأولى سهل وصعيب وممتان به نادي الفريق صحيح اللي هو كان في مشاكل كبيرة وحسام أني عندي تو 3 سنين نخدم أني ناك ونحكي وديما على مشاكل النادي الفريقي ليك بتضافر الجهود لكاتر كونستيتيون متاع الجروب كي نحكي جروب في جروب لاعبين إدارة وتسيير وبيسير جمهور ديما موجود ذي الجروب هذا لبيليه هذوما كي يبدأوا مخدومين على قاعدة صحيحة كي يبدأ الجمهور يشجع كلك سوا الريزولتا كما في لانجلتير بار اكزامبل ليغ 1 ليغ 2 3 4 ديفيزيون بل تريك وبل مريول يمشي بعد يصفقوا عليه يخرج على ربع خسرت هكا هو عمل لي عليه به كي الإدارة تحط راسها في كومباسها وتجيب اللاعبين اللي يستحقوا الناس كل تغلط مي افيك اون مارج ديرور مينيم تاع ما تفوتش 25 30%
6: في الكلوب صغيره برشا
7: سنه المارج ديرور صغيره برشا 7 على 10 اكسترا اوردينير انت كنت مدير رياضي هو كان مدير رياضي حاجه اخرى بور فينير ما تنساش لا سينرجي كي باش تلقاها ما بين لونترينور وما بين اللاعبين وما بين الجمهور وما بين كذا تبني عليها خاطر تنجم تعمل سيكل نجم تعمل سيكل حتى كان اوكا او لا قدر الله ما تهزش تقعد ديما موجود تترشح شامبيونز ليغ تربح كوب في الشامبيونات كمل
9: ثلاثة ثواني في نقطة عدم التدخل في الأدوار خلى النادي الإفريقي ينجح فوز البنزرتي ما خلى حتى بشر يدخله في خدمته وما يدخلش في خدمة الإدارة، هذه سبب كبير في نجاح نادي الفريق الموسم هذا. حاجة
3: بعد شوية باش نحكيو كما قلنا على السونداج، لأنه أكثر عوامل اللي ساهمت في تتويج النادي الفريقي قلنا ثلاثة عوامل: الاستقرار الإداري وفني، جودة اللاعبين والانتدابات، وإلا الدعم الجماهيري. نحكيو على تصريح مهدي ميلاد البارح، حكي على أيمن الحرزي وحكي على فراس الشوات، وقال إنه ملاعبية عند جاتها العروض وحبت غادر، ممكن فما عروض مقولش حب، لكن ما حبش تغادر النادي الفريقي وأصرت أنها تواصل. نسمع شنو قال نائب رئيس نادي الافريقي مهدي ميلاد.
10: ثم لاعبين كما يقولوا يبيعوا ويشريوا واحد وكل، ما جاوش معانا وارتحنا منه، خاطر ثم لاعبين انا كي ناخذ ايمن الحرزي مثلا، جاوه ديزوفر مرتين ثلاث قد ما عطاته النادي الافريقي وقال نحب نلعب النادي الافريقي. في راس شواد زاد كان نجم يخرج، ما قال نحب نلعب في النادي الافريقي. صدق قديده معناتها حب الانتماء وحب معناتها اللي نساو الفلوس وامنوا بالنادي الافريقي، هذاك اللي حشنا به. اما لي مرسونير ما حشناش بهم، اللي يبيعوا ويشريوا من هنا هاكا ليفرير، عملنا ليفريزون به للناس الكل.
3: دونك كان هذا مهدي ميلاد نائب رئيس النادي الافريقي، حكى على ملعبيه حابه تستنى النادي الافريقي، لكن نحكيه على الاستقرار الاداري. اي فما كلاش،
9: كلاش لزوز ملعبيه كي
3: شكون؟
9: اسامه عبيد ودراكر، متاكد 100%.
3: اي يحكي له اسامه عبيد كي كان كونتاكت،
9: هذا مزوز لاعبين يتفاهموا.
3: اي
9: خاطر هو قال كلمه، قال كلمه مهمه برشا، عندك لونفي ولا ما عندكش؟
3: اي
9: عندك لونفي بيجي ومن بالمشروع مرحبا بيك باش تلعب في الجمعيه الفلانيه،
3: اي
9: ما عندكش لونفي من غير ما تجي. بالنسبه لاسامه عبيد رينا انه في الفاند كونت يعني اخر لحظات غير مشى للنجم، ودراجر
3: مشى للمطار،
9: وهذا مزوز اللي
3: صحيح هذوما اللي حكى لهم مهدي ميلاد الاكثريه بنسبه 99%. تصور هكا، خاطر شكون اخر؟
9: لاحترامي اللاعبين، لكن تصور اللي عشني هالموسم هذا
3: شكون اخر؟ فمزوز لاعبين،
9: مزوز لاعبين هذوما.
3: باهي دونك لهنا باش نحكيو على السونداج. حسام متوقعته انت الحقيقه اكثر العوامل قلنا اللي ساهم في تتويج النادي الافريقي ثلاثه فرضيات: 60% الاستقرار الاداري والفني، 30% الدعم الجماهيري، و11% جوده اللاعبين والانتدابات. جوده اللاعبين والانتدابات هشام المناعي، نسمع شنو قال هشام المناعي.
6: غلبت الدكتور،
3: اي باش نعطيك هشام المناعي الناطق الرسمي للنادي الافريقي، يقول انه الملاعبيه كاهو جابوا لقب البطوله هذه. ها نسمع هشام المناعي شنو قال.
11: حاولنا باش نوصلوا فريقنا للبر الامان، احنا الهدف نتاعنا الاول كان وانه البوديوم، الحقيقه هذاك هو هدف الهيئه المديره، لكن ما اللي جاء فوق وانه نتوجدوا في البوديوم هذاك راهو لو ميريت نتاعو، يرجع للجوارات والستاف تكنيك، ويرجع زاده للجمهور اللي وقف وراء الجمعيه هذه في السراء والضراء، وبارك الله فيهم الكل كستاف تكنيك كلاعبين وكجمهور، لكن راهو لو ميريت هذا نتاع لو شامبيونا اتر شامبيون اي نو ريفيان با او بيرو ديريكتور. لو بيرو ديريكتور a encore du travail à faire. وقت اللي يوصل لو بيرو ديريكتور يقول انا عندي استقلاليه ماليه ذاتيه للنادي الافريقي على مدى سنوات، وقتها تنجم الهيئه المديره تقول هزيت بطول.
3: دونك هذا يشمل مناعي
6: خاطر الناس تحب تبعد الميريت على روحها وتعطيه الجوارات اللي تعبوا وجري وعرقوا في التيران.
3: صحيح،
6: خاطر هو يقول لك انا كهيئه مديره مهمتي اني يكون على راس نادي بهذا الحجم وبهذه الجماهيريه، اني نوفر له كل شيء ما يستحق،
3: مقومات النجاح،
6: مقومات النجاح، وبعض ليزاكتور هما في التيران ستاف تكنيك ولي جوار. صراحه اليوم كما قلت لك من غير برشا حس، انا ما نحبش نسمي الاسامي، لكن سورتو معناها الظاهرين ومو في الصوره اللي هما سي محسن الطرابلسي اللي ما كانش من الاول
3: مضحي،
6: شاهدناه
3: ما شفنا حتى تصريح دكتور،
6: يخدم على روحه ويعمل اللي عليه. وكذلك سي مهدي ميلاد اللي صراحه معناها تعرض على برشا انتقادات في بداية الموسم، استبداد برا يختار وحده يعمل وحده ما ردش، وديما الرد يكون سواء لاعبين ولا إدارة فنية ولا مسؤولين، باش التيرا والنتائج آخر الموسم يحدد اسكو خدمتك ولا استراتيجية اللي عملتها ولا اللي وفرته ناجح ولا مش ناجح. ديما كيما احنا توا في التحليل نجم نتكلم برشا كذا، ومن بعد تذكر البارح في الماتش نحكي ولا فوزي بنزرتي لا لعب برشا بلوك صحيح لا كذا لا كذا لا كذا، وفي الاخر
3: انتصر
6: مادام ربح راهو اللي عملوا كل هو صحيح.
3: صحيح
6: دونك ديما في النجاح. دونك اليوم النادي الافريقي بطل، النادي الافريقي افيك ميريت، النادي الافريقي يستحق هذه البطوله عن جداره، يستحق على التعب والمعاناه اللي عناها السنوات الفارته. لكن انا اللي نتمنى على الاقل انا كلاعب سابق ولا محب ولا عاشق ولا احسبها كما تحب انت، اللي ما تكونش موسم نفرحوا فيه
3: هذاك فاش
6: وبعد عاود من الاول.
3: علاش قلت لك
6: شنو رجعت لسه؟ لا لا لا لا لا لا سي نورمال، سي نورمال، لا سي نورمال. انا قلت الدكتور خلينا نفرحوا من غير ليك اما راو
7: افرحوا ديما خلي بورسنتاج في مخك.
6: لا خاطر انا متاكد من حاجه دكتور، الهيئه المديره اللي بالحق تقول بروحها هيئه مديره اللي ما عندها حتى دخل بسكيتيرا العام يمشي واللاعبين تلعب وهم يخدموا للجاي يبدا يخدم راه مش من واحد ريتو في الميركاتو الشتوي ميركاتو في تفكر ولا وقت الميركاتو الجاي في الصيف
7: في الصيف
6: انت وقتها تحضر مش بعد ما تدوف الشامبيونا تولي تجري وتلوج دونك انت لعبه تلعب وانا قاعد مع لي تبع لي تعرفني ايه سي فوزي العام الجاي باش نجم نقويو مستحق فونسونتر اخر مستحق نكسيال اخر مستحق زوز في وسط التيران مش واحد مينيموم زوز في وسط التيران محتاج ارير لاتيرال اخر نعالج الله اعلم حسام رمضان يرجع ولا ما جاء بعد ليك مكوره زي محتاج ارير لاتيرال اخر على اليمين وعلى اليسار كارو بلاسول الزعلوني والسيلي
7: صحيح.
6: وهي اللي دارش تعمل الشامبيونات تلعب هما يتفرجوا سواء من تونس سواء من ديفيزيون 2 سواء من افريقيا سواء في الشامبيونز ليغ في الكاس
7: هما كيف نجحوا دايو
3: وكي يكون فما استقرار اداري
6: صحيح
3: انت هذا هو اللي
6: صار اداره جديده وبيرو جديد
7: هما كيف نجحوا الحارزي مازال بالفليجه نتاعو هبط يكور هبط يكور وهبط يلعب روليور وقتها ولا هبط على الليني نتاع وسط الميدان اللي قدام الديفونس ونجحت وتسويت كيف نجح قديده دخل دو ماتش كان ديسيزيف فيه
3: هل يعود ربما
7: نجح فيرجي تشامبر
3: فيرجي تشامبر شفناه معناها تو فرحه البارح الفيديو غيره ينجم يكون مثل يرجع
6: يزيدنا حتى عشيره اخرى يزيدنا عشيره اخرى عشيره اخرى نبداو بها السيزون نحب نقول كلمه برك الاخراني
3: هاي كلمه
6: نداء ريت الفرحه تاع جماهير نادي الافريقي هذيا انتوما تنجموا اللي الفرحه هذه تتعاود عام الجاي والعوام الجاي بالمساهمه نتاعكم حضوركم وكل هذا حتى حد منهم يحكي عليه
7: صحيح.
6: اول حاجه واهم حاجه بالنسبه لي هو توا في الوقت الحالي في الديبيوت سيزون لي زابونمون انا ماذا بيا نسمع ثم قداش الكباسيتي 27000 ماكسيموم نسمع النادي الافريقي تبدا السيزون ثم 27000 ابوني
7: هي 14000
6: 15000 غير متوسط 27000 يا سيدي من 27 يا سيدي اعطيني 22 23000 وخلي 5000 لتسكر للناس اللي ما تجيبش القصة بون
3: مهم
6: يلزم انت تدخل الشامبيونز ليج تدخل الشامبيونز ليج توا ما عادش توا العام الجاي اوكي المنافسة على البطولة مش تدخل تعرف شفنا الشامبيونز ليج والصعوبة نتاعها وادوار تمهيدية ولي بول انت اليوم ليفيكتيف هذا باهي اما ما يكفيش للشامبيونز ليج تحب تمشي بعيد توفر للإدارة انت 20 ولا 22000 ابوني احسبها في الاربع ولا خمسة مليارات كانت تحسبها في 200-250000 موين توفر له انت من الاول 4 ولا 5 مليار مع شويه لسبونسور مع الداعمين باش يبداو متشجعين تدخل انت بثمانيه ولا تسعه حاضرين في ديك
7: برافو
6: نجم تعمل ريكروتمون انت عاونتوا النادي الافريقي في اتعب وفي اصعب الحالات ومن فلوسكم من دوايتكم الكل توا بالفرحه ذي انت عودت وانت مغشش وانت ما ثماش ريزلتا
7: هي ما حسيت بالفرحه اعطينا
3: عيار
8: نرجع انا حبيت نقطه في اللمه هذه الحلوه ثم حاجه من زمان تتعدوا ما نحكيوش عليها هي اللجنه القانونيه ما نجموش نتعديه واليوم ما نحكيوش على اللجنة القانونية والبوانات اللي ضربت عليها مدافعت
7: حرسي دوسي الحرزي ودوسي فوزي
8: هذوما زوز دوسيات يعني خاصة دوسي الحرزي اللي كان فيه
7: جدل
8: في جدل كبير وربحت نقاطه وثم دي ريزيرف ربحتهم يعني زاد اللجنة القانونية يزمك تعطيها حقها ثم حاجة أخرى مهمة حسام حكى عليها لزابوني نتصور أنا جماهير النادي الإفريقي اصحاب واجب سيرتو في الموضوع هذا واللي قالوا حسام مهم برشا ليزابونمون تاع النادي لانه الموسم القادم دوك ما تنجمش اليوم يقولوا عليك انت شاركت لاجل المشاركه ولا افريقيا ماهيش نتاعك ما تخليش روحك اليوم في مازق انك تشارك في افريقيا وتعدي
7: نابولي واخر مشاركه كانت خايبه مع
8: لوبيتو مشاركتك هذه يلزمك تكون منظمه باش تعمل تشامبيونز ليغ باش تخمم في دوري المجموعات يلزمك تكون قوي يلزمك تكون معزز ملاعبية دو كاليبر قويين برشا حاجة أخرى
7: ربي نحب نسلك سؤال وانتي فني هو فني نادي الإفريقي سنة احنا حاسين نسكل لاعبين مع المدرب معاك الهبة معاك كذا تحس وصل للماكس براتيك مون قريب للماكس صحيح ولا
6: وصل للماكس
7: وصل للماكس
6: مش قريب
7: نقولوا
6: وصل خرجوا الماكسيموم من عندهم
7: بالعربي عصروهم
6: دخلوا حتى في الريزيرف نتاعهم
8: واضح
7: ما تنساش حاجة هي قوة
3: ايه
7: وام ميم طون
3: انا ثلاث دقائق
7: قصر كمل كملوا دقائق هي قوة وام ميم طون تقرح حسابك انهبت رياحك
3: فاغتنمها
7: اكبر كريز في تاريخ ترجي 30 عام الاخرانيين تنساهاش.
8: لكن النادي
7: تبع نربط ما فهمتنيش
3: نربط طيب.
7: النادي الافريقي كان تري تري تري اوبورتونيست اوسي. هو كي طلع كيما نحكيو مع حسام ديما اني مش مشكلتي اللي لادفيرسير طايح في الروندمون اما لازم نكون اوبورتونيست وقت اللي تجيني لوكازيون نتاعي نربح بوانيتي ونقدم
8: صحيح
7: باش
8: نقول لك على في ثواني ما دام عندك فوزي البنزرتي كيما عنده تجربة الفوز باللقب والتعامل معاه لاخر الخطوات اللي كان يفشل فيها من النادي الافريقي نعطيك موضوع خذه من عندي اي مدرب اخر ما جابش هيستيت الموسم هذا في النادي الافريقي سو فوز البنزرتي المشاركه الافريقيه مع فوز البنزرتي عندك 60-70% اكدك نجاحها من تو شرط انك تعزز اطار الفني زاده بالسكاوتينج بالبتتر زيد جوان اخر مع زوز من لعبيه دو كاليب
3: زوز
6: لا
8: زوز مقول زوز ثلاثه مع اترونجي اخر زاد كيف معناتها ان بون رومبلاسون الشوات مع قديده هنا تنجم تدخل وراسك عالي لانه مش معقول تغيب على افريقيا مده سنوات وتعاود ترجع لها معناتها وتخرج من باب صغير لا اليوم تو كونفيرم شامبيون هي
3: واسمك النادي هذاك علاش حسام الاخير النادي الافريقي
8: هذاك علاش حسام حكي على زابونمون وحكي على التدعيم
3: باش نختم بالشويه تصريحات بتبيع غيث الزعلوني تحدث بعض الهدف لديوان فهم نسمع غيث الزعلوني شنو قال
12: والله شعور ما نجمش نوصفه معناها حاجه قويه برشا كما كنت نحكي معناها بونتو هذيا نحب نهديه معناها للجمهور اللي ما كانش حاضر معنا في الملعب ما كان حاضر معنا في قلوبنا اليوم لعبنا رجال لعبنا خاطر الشعار الحمد لله ربي مبروك علينا مره اخرى التتويج بالبطوله الحمد لله ربي الحمد لله بون معناها ريتها ما ريتو بونتو ما فيه حتى شيء معناها كما ترى معناها حتى كي اشعل الفار بونتو صحيح انا واحد من الناس كنت متاكد منه بونتو 100% الحمد لله ربي
3: ممكن يكون اسعد واحد في العالم البارحه ويستاهلوني بات لا دفيسته
6: تذكر انت احنا قاعدين هنا يا دكتور وقت اللي فشلت صفقه دراجر قلت لك
7: قلت
6: لك الزعلوني خاطر الكاليتي
3: والله نذكرها
6: خاطر الكاليتي
3: موجود
6: مش موجود نعرفها معناها ملي هو في الفئات السنيه ونتبع فيه برشا كان ما يستغلش الفتره هذيا والفشل نتاع صفقه دراجر انه يثبت للكل انه احسن ريال دروا في تونس وانا متاكد اللي باش يثبتها والحمد لله اليوم اثبت انه هو الافضل على الجهه اليمين.
3: نسمعوا ايضا حمزه بن عبده مدافع النادي الافريقي شنو قال.
13: الحمد لله ما مشاش خساره عام سنين بالطبيعه توجنا بالبطوله ان شاء الله مبروك على النادي الافريقي ونهديوها للجمهور بالطبيعه كما قلت لك نشكر اصحابي نشكر الناس الكل اللي ساهمت في التيتر هذايا الحمد لله ان شاء الله تكون كان بدايه وان شاء الله ربي يوفقنا كما قلت معناتها نكهه خاصه نرجع لك نكهه خاصه بالحق نكهه خاصه قعدنا كونسونتري عرفنا كيفاش نجيريو الماتش عرفنا الترجي باش معناتها باش تجي بكل الضغط نتاعها باش تحاول تمركي من الاول ترتاح عرفنا كيفاش نجيريو الماتش قعدنا كونسونتري لاخر دقيقه على بروف معناتها مركينا في الدقائق الاخرانيه مع انه الفار معناتها كما قلت لك كيما صاروا شويه كي حاجات الحمد لله معناتها اليوم ربي وفقنا وتوجنا بالبطوله هذيا نهديوها للجمهور نهديوها للناس كل اللي تحب النادي الافريقي.
3: حمزه بن عبده مدافع النادي الافريقي كلمتين انيس باش تعطيه من حاجه
8: كلمتين نقول من بعد علي يوسف خافت جماهير النادي الافريقي على مستقبل دفاع النادي الافريقي لكن من حسن الحظ انهم لقاو ليدر اخر اسمه بن عبده سيزون بارفيت بالنسبه لي انا ويستحق من افضل اللاعبين الحقيقه في الموسم هذا.
3: ايمن الحرزي اخر تصريح ايمن الحرزي نسمع شنو قال.
14: الحمد لله هذا كل فضل ربي والخدمه الكبيره اللي قاعدين نخدموا فيها تعب كبير الحقيقه من الجروب الكل من الاداره من الستاف الناس الكل تعبت سنة الحمد لله فرحنا الجمهور الكبير استنى فينا لبرا تيتر قدام جمهور ايكيب ادفيرس في الديربي عنده تعب خاص الحمد لله اول بطوله عندي وتوج مع النادي الافريقي الكبير الحمد لله.
3: هاي دكتور ايمن الحرزي في 15 ثانيه تفضل.
7: ايمن الحرزي احسن ترانسفير في الميركاتو الشتوي
3: النادي الافريقي
6: في تونس في الشامبيونات
3: في تونس ايمن الحرزي
6: يوم ما فيش ترانسفيرات في ميركاتو الشتوي لا بحال
7: اكيدك
3: سبعة ثواني شكرا دكتور ميرسي انيس ميرسي حسام بعد شويه باش نحكيو على الترجي التونسي عندكم سنداج جميل الترجي من المسؤول الاكبر عن خساره الترجي البطوله الاداره للتر الفني واللاعبين نحكيو بعد شويه على اسبيرانس يفقد لقب البطوله في الامتار الاخيره فلاش نيوز وانا واصل اكسترا تايم
15: اكسترا تايم
16: هنا في تونس الكبرى عكدة 90.5
17: ديوان FM
18: ديوان FM
17: صوتكم
18: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على سيت ويب ديوان FM ولا باج فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان FM 93.5 91.2 يخليكم up to date ديوان FM فلاش نيوز
19: موجز الرابعة ديوان FM عسلمة وزارة الدفاع الوطني تعلن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب بداية من 11 إلى 31 مايو الجاري، وتدعو للدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني واتباع مراحل التسجيل عبر الرابط الخاص بتطبيقة التسجيل عن بعد لمترشحي التكوين المهني. مدينة نابل شهدت حالة تسمم غذائي لعدد من رواد مطعم بالمدينة، هذا وقد تم إيوائهم بأقسام الاستعجال بعدد من المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة. والمدير الجهوي للصحة بنابل سامي بودوارة يقول في تصريح لمراسلة ديوان فم بالجهة إن مصالح الإدارة الجهوي للصحة تلقت إعلاما بحالة تسمم غذائي منذ الجمعة الماضي لأشخاص يعانون من الإسهال والتقيؤ مع ارتفاع

0: أعلنت المندوبية أنه يمنع التخييم بالغابات وإذرام النار فيها لأي غاية وعلى مسافة لا تقل عن 500 متر منها ومن المحاصيل الزراعية، وذلك لحمايتها من الحرائق. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن استئناف مشروع الحرية، وأنه يدرس استئناف مشروع الحرية ولكن بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز. مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تعلن توسع العقوبات ضد إيران لتشمل المسؤولين عن عرقلة حرية الملاحة، والاتفاق أيضا على رفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع السوريين. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: écoutez Extra Time.
1: نواصل المشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. تحية لكل من يلتحق بنا في الاستماع المتابعة والمشاهدة. بعد شوية نحكيه على الترجي, قلنا في العنوان بعد شوية يفقد لقب البطولة في الأمتار الأخيرة, غضب الجماهير من الإدارة والإطار الفني واللاعبين ومطالب بإحداث تغييرات شاملة. عندكم سونداج أصدقائنا على شين يوتيوب ديوانا فام لايف, فما أسباب بيان سور اللي خلت ممكن الترجي في هذا الموسم يغادر دوري أبطال إفريقيا, يخسر لقب البطولة في انتظار بطبيعة كما قلنا يبقى الهدف هو تأهل لدوري أبطال إفريقيا المقابلة القادمة أمام اتحاد بن قردان, وفما أيضا سباق كأس تونس والتنقل إلى المتلوي لمواجهة نجم المكان. قلنا من المسؤول الأكبر عن خسارة الترجي للبطولة؟ الإدارة, الإطار الفني واللاعبون. تنجم تكون فما إنه معناها الأسباب الكل هذية, ولكن شنو العامل والمسؤول الأكبر؟ عندكم السونداج بعد شوية بطبيعة باش نحكيو على الترجي, ولكن تعرفوا رونديفو مهم أيضا في الرابطة المحترفة الثانية. النادي الرياضي لي حمام الأنف يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة. نعملوا غتلالة أولى مع زميلنا عبد السلام المقراني حاضر في المقابلة. مرحبا يا سلوم, أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك حاتم في الحضور الكرام في الأستود وبكامل المستمعين ومشاهدي ديوان سبور. يوم الحتم في الرابطة المحترفة الثانية القمة, النادي الرياضي بحمام الأنف يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة, ولمن سيكون الصعود للمسافة الكبار الرابطة المحترفة الأولى. نعطيك التشكيلة بالنسبة لبداية هذه المباراة. الأمل شدخل في الكاش, محمد أمين الحلفي, نور البيجي, محمد أمين هليل, إلياس الطيف, الكابتن حبيب البريكي, معتز بن عبدالله, خليل المشرقي, خلدون منصور, علي بن حسين, فادي بوعلي سليمان, والهداف نورماني. بالنسبة إلى كتيبة وتشكيل نادي رياضي لحمام الأنف في الكاش, مروان المروك, إيهاب الدريدي, أيمن العباسي, الكابتن شهاب بن فرج, باير من ويسر, الحبيب الغرايري, وائل البرهومي, الشاذلي, قاسم, يوسف المصراتي, آدم بن أحمد وأحمد بن تيبة. في أولى 9 دقائق من هذه القمة قمة الحاسم حاتم لا جديد في التعادل 0-0 في الملعب البلدي بحمام الأنف.
1: الملعب البلدي بحمام الأنف, وصفنا الأجواء, حضور الجماهير, مباراة مهمة, نعرفوا جماهير الأمهامة أكيد 2000 تيكي تم توفيرها للجماهير. حكينا على الأجواء, صفنا الأجواء
2: كثيرة حاتم, فرصة كثيرة, فرصة الهدف الأول بالنسبة للأمهامة وجه لوجه, يضيع فرصة كبيرة جدا من آدم بن أحمد, كان انفراد وجه لوجه مع الحارس محمد أمين الحجي, لكن في آخر اللحظات تدخل الدفاع بالانزلاقية يحط الكرة من خلال الركنية, ستعود فرصة كبيرة, فرصة تلويحة 0 ضاع على نادي حمام الأنف. بالنسبة إلى الحضور الجماهيري, تقريب أكثر حضور جماهيري وطاقة العدد اللي أعطتها وزارة الداخلية في هذه المباراة أكثر مرة في هذا الموسم, أجواء كبيرة, حضور يعني كامل العدد هنا في الملعب البلدي منذ الدخول, كذلك الاحتفالات بالغناء منذ دخول الملعب. جماهير الهمامة أكيد تساند الفريق من أجل العودة إلى الرابطة المحترفة الأولى حتى في المباراة.
1: واضح عبد السلام, شو الخط ديما عندك مفتوح بالتنسيق مع نادية وأمين, أنت ديما الخط مفتوح عندك, أي فرصة أي هدف أي تغيير آخر في نتيجة المقابلة تدخل ديركتومو. تفضل تفضل,
2: كرة كثيرة من المصراتي, الهداف في آخر المباريات, يضرب الكرة في اليسار, كرة تصطدم بالقائم الأيسر للحارس محمد أمين الحزي وتخرج إلى ضربة المرمى. نادي حمام الأنف يدخل بقوة في هذه المباراة, جوج كرات متتالية لكن النجاعة تغيب.
1: واضح ديما كما قلت لك عندك الخط عبد السلام تدخل في المباشر وين ما يكون فما فرصة. واضح مباراة مهمة جدا بطبيعة, وزوز فرق كانوا قبل في الرابطة المحترفة الأولى, إن شاء الله الانتصار الأجدر. ونذكر إنه المقابلة منقولة على منصة ديوان سبور. هاي نحكي على الترجي, كما بديت مع أنيس في النادي الإفريقي حكينا على تتويج باللقب, وعندكم السونداج اللي بنيو عليه بعد شوية الأولاد الحوار نتاعنا. الترجي التونسي قلنا في العنوان أنيس يفقد لقب البطولة في الأمتار الأخيرة, غضب جماهيري كبير وكبير برشا, شفناه البارح في مواقع التواصل الاجتماعي, في انت اكيد قعدت مع عبد حبل سبيرانس, انا كيف حسام دوكنس, كل فما غضب على الإدارة, غضب على الاختيارات الفنية, على المدرب والإطار الفني, على اللاعبين. يقول لك مش هذه الترجي اللي توقعناه باش تكون نهاية موسم كيما هكا, الترجي اللي جاء من كأس العالم الأندية, الترجي اللي عنده لي زوتي, عنده لي مويان باش ينجم يخدم لعبية خير من اللي ما هو موجود. ربما كانت تمني النفس جميل الترجي نشوف الفريق السنة متوج بدوري أبطال أفريقيا, لأنه كي سيزون تاع مناول انيس بعد ما فات كاس العالم الانديه. كي نحكيو على الترجي نحكيو مثلا على الاهلي المصري كيف كيف، على فرق الوداد المغربي زاد كيف كيف، توقعنا الحقيقه ما تكونش الترجي مع موسم مازال ما انتهاش اوكي، ولكن الى حد الان خيبه امل في الترجي التونسي. انيس
0: بون كيما قلت انت عن اصحابنا كلوبستي ومكشخين ونعيشوا معاهم ونعرفوا، لكن اهم حاجه هو الكاستينج نتاع الانتدابات، هذه النقطه الاهم بالنسبه لي انا. وقت اللي تجيب اجنبي يزمك تجيب ملاعب دو كاليتي، ملاعب اللي نجم يهز جمعية على ظهره، لانه الحقيقه ما بعد البلايل الترجي فقد هويته، يعني نقول فقد هويته كلمه كبيره برشا، الايدنتيتي نتاع الترجي من ناحيه السيطره من ناحيه الانتصارات، سيكل خايب برشا ما تعودش به جمهور الترجي من ناحيه التعادلات، كاستينج نتاع مدربين، عديد الاشياء وعديد النقاط ممكن يطرحها جمهور الترجي الذي التونسي. لكن النقطه الاهم انا نقولها وهذا كلامي يخصني انا، عدم الايمان بالسنتر دو فورماسيون هذا سبب من اسباب مشاكل الترجي الوقت الحالي. مش معقول وماهوش عادي جمعيه كيما الترجي ما تنجمش تخرج وليدات ولادها، تنجمش تعمل 4 ملعبيه 5 ملعبيه رغم المصاريف الكبيره اللي قاعده تتحط على السنتر هذا. ماهوش معقول نلقاو 8 9 10 ملعبيه ايترانجي والترجي ماهوش ناجح في الملعبيه هذو. ونرجع لك انا بالارقام، ما عدا البليلي في الوقت الحالي والانتداب البليلي الملاعبيه الكل نشوفهم ملاعبيه عاديين، ما عدا اقبلوا اليوم يخرج ليبر يعني ما غير ما خذت فيه حتى فلس الترجي الذي التونسي. اليوم كي نجيو نحكيو الاهداف تبدلت، الاهداف وقت اللي نقولوا مباراه الموسم هي الدربي، اليوم ما عادش مباراه الموسم هي الدربي، بين قردين هي مباراه الموسم للترجي الذي التونسي، لانه لازم نعرفوا الناس الكل
1: الترجي فما اوبجيكتيف تنحى دونك اوتوماتيك ماش كما اوبجيكتيف اخر
0: اوبجيكتيف
1: لانه ليغ دي شامبيون، معناها ليغ دي شامبيون
0: سيور، لانه تعرف الترجي ما نجمش يعيش ما غير تشامبيونز ليغ، حاتم ما ينجمش يتنافس تشامبيونز ليغ واهدافه هي تشامبيونز ليغ. اليوم انت اون دي بلاسمون بين قردين، تقول لي انت ليه بين قردين نربح، انت قلت على جرجيس وقلت على بنزرت باش نربح وخذيت الماتش هذوما على ليجير وعملت تعادلات فيهم وخرجت من سباق البطولة، واليوم تخسر البطولة جراس زوز تعادلات ولا 3 تعادلات. يعني الترجي
3: لا أكوز خاطر جراس حاجة به
0: جراس أوكي
3: جراس ولي لكلوب أفريكا
0: برافو عليك. هذا سبب من الأسباب به. نجي نقول لك انه الترجي التونسي الحقيقه ما عودش الجماهير نتاعو بالاخفاق على مستوى الانتدابات، اخفاق كبير برشا على مستوى الاجانب، استناو برشا من الاجانب وفي الماتشات الكبيره ما بانتش الاجانب منهم يانساس، الماتشات الكبيره ما بانش دانو، ماهوش بيتر ملاعبي بدنيا ليزابيل كذا، لكن مش هذيك حاجيات جماهير الترجي تحب على اتاكون بيتر اتاكون يذكر بانيرام ويانيك نيانغ ليبوك هذيك، فهمت يعني. اليوم ما نحبش زاد نقول كي تيح البقره تكثر سكاكنها باش نعمل نقد كبير، لكن الترجي اكوتي سنه اكوتي القى اول مره في السنوات الاخيره القى فريق اون كونكورونس معاه خسر رهان اللي هو النادي الافريقي. وقت اللي النادي الافريقي رجع للكورسه وكيما نقولوا احنا حسن روحه وخدم القى مشكل الترجي التونسي. اليوم الحقيقه اداري ميساج للاداره الى متى الاخفاق على مستوى المدربين؟ اليوم في الترجي التونسي ما تنجمش تخدم ان بروجي افيك ان انترونور دو زون، كل 6 شهور مدرب، هذا مشكل. قدوم بومال على انا اساس جبتو بومال مثلا اكزامبل، شنو اللي يفوت ماهر الكنزاري؟ خلينا نقولوا واضحين جاسبار،
1: انا باش نعطيك رقم بعد شويه يعني صافي علاقه بالموضوع هذا.
0: يعني اليوم كي نحكيو على ماهر الكنزاري اللي كان بيتيتر مشكل كبير في التراجي، هل بومال يبعد برشا على ماهر الكنزاري؟
3: الموين دو بوان تاع الكنزاري خير من بومال
1: برشا. تفضل انا مادام احكي على
0: نقاط ماهر الكنزاري على بومال برشا، اني ترونجي نجيبو بومال باش يغير. اليوم ما تقوليش بومال وما فهمش المجموعه وما عندوش برشا في التراجي، وهذه دي زيكسبليكاسيون راه انا ضعيفه برشا باش تخلي امال بومال في التراجي. اليوم خسرت تشامبيونز ليغ لقب وخسرت البطوله واليوم مازال عندك الكاس، لكن بومال ما عملش بصمه تاع مدرب، ما ريتش التراجي بالبصمه،
1: فكره
0: ما ريتش فكر
1: التراجي فكر
0: يعني فكر مدرب غير موجود بالمره،
1: فمش فكر،
0: لا تعرف مدرب يضغط عالي، لا تعرف مدرب يطيح البلوك وعنده فكره الترانزيسيون، ما تعرف شيء من التراجي التونسي. الحقيقه في بعض المباريات ريت فوضى تكتيكيه الاختيارات، اليوم
1: فوضى التراجي
0: فوضى، لانه في التراجي اليوم ما تنجمش تعيش التراجي بتشكيله 3 4 مباريات معناتها على التوالي بنفس التشكيله، كل مباراه تشكيله تغيير يعني كبير برشا في كل مباراه، تلقى اقحام 2 3 ملاعبيه مثلا، ستابيليتي اليوم راه ما تنجمش انا نكون يعني قاسي برشا على المدرب ولا يعني نجي باش نقز المدرب، لكن الحقيقه بارابور المير كانزاري والمدرب هذا ارقام مير خير
1: هذا علاش انا قلت لك الأرقام. حكيت على الارقام هاي سيدي الارقام ولا. باتريس بوميل 15 مقابله في جميع المسابقات، 7 انتصارات 4 تعادلات 4 هزائم في البطوله التونسيه، 8 مباريات 3 انتصارات 4 تعادلات وهزيمه. بدا مع الترجي الفريق في المركز الثاني بعيد بنقطتين على الصداره، منقوص من زوج مقابلات، اليوم بعيد على الصداره بخمسه نقاط،
3: 3-4-1 في الشامبيونات،
1: 3-4-1
3: معناها 13-24
1: معناها
3: برسك بشطر.
1: ماهر الكنزاري
3: 1.55-1.60 بار ماتش، سي تري تري
1: بوفر. ماهر الكنزاري موسم هذا مع الترجي لعب 27 مباراة، 17 انتصار 7 تعادلات 3 هزائم. آخر مباراة مع الترجي في البطولة الفريق كان في المرتبة الأولى بعيد بنقطتين على النادي الافريقي. اول 15 مقابل مهم جدا لانه باش نقارنوا باتريس بومان هكا ولا اول 15 مباراه للكنزاري مع الترجي حقق 10 انتصارات وتعادلات 3 هزائم منهم زوز هزائم في كاس العالم للانديه.
0: نجم نقول
1: 10 انتصارات وتعادلات 3 هزائم
0: معناتها هو
1: منهم 3 هزائم راه زوز تعادلات قدام فلامينغو وتشيلسي.
3: لا زوز هزائم قدام فلامينغو
1: تشيلسي، زوز هزائم،
0: زوز هزائم،
1: 3 هزائم منهم زوز قلت لك ضد فلامينغو وتشيلسي
0: في كاس العالم،
1: في كاس العالم الانديه. هذو ارقام ماهر الكنزاري،
0: يعني ارقام
1: هذو ارقام ولكم التعليم
0: مقارنه بومال بكم شنو عندي الاولاد يحكيوا اكثر. انا كي جيبوا مال وريت تصريحات والحقيقه خارج برشا على المستوى الفني، ما قعدش ليه بالجروب على الخدمه، اجاباته ديما مع الجمهور، اني نتواصل مع الجمهور في كندا، نتواصل مع الجمهور في سويسرا، كنت في بعض الحقيقه ما نحبش نقول الشعبوية، تمنيت بومال يكون أكثر حاسم في الميدان بتغييراته، يغير وجه التراجي وقت التراجي يكون منهزم ويبدل، يورينا وجه جديد للتراجي على المستوى الفني، هذا ما ريناش، لكن رينا تصريحات الحقيقة ماهوش مستحق لها التراجي. جمهور التراجي يتمنى انه كي يجي بومال يغير له في النتائج، هذا اللي يتمناه، يجيب له القاب وهذا هو المطالب به.
1: ايدونتيتي تاع التراجي تفقدت،
0: يعني هويه التراجي تحب
1: نقول نعاود نقولها مره حتى فيها
0: حكيت راهي كلمه توجع شويه وصعيب على جمهور التراجي باش يقبل. تعرف معناتها هويه التراجي ايدونتيتي التراجي اللي يعرفوه جمهور معناتها الجمهور
1: اللي يعرفوه جمهور التراجي نعرفوه
0: اللي هو في كل لي زادفيرسير في الافريقي كرازيهم، ما يلقاش مشاكل في دور المجموعات على مستوى البطوله، يبدا هارب 12 نقطه ما يلقاش مشاكل
3: أما في بعض بداوا يظهروا المشاكل معناها. انت لخصت بكدا بكدا يعطيك الصحه عياري السيتواسيون، من المشاكل بداوا يظهروا اللي انت tu n'as pas anticipé le kerfa ان هذه معناها نسميها كارثه. Tu n'as pas anticipé le kerfa.
1: وقتاش كاين نجم يكون يعمل انتيسيباسيون تاع الكارثه؟
3: باش تعطيني 3 دقائق بالضبط.
1: 3 دقائق،
3: 3 دقائق
1: برشا عليك راه.
3: لا لا مش برشا، 3 دقائق،
1: 2 دقائق، 2 دقائق
3: باه ابدا. بوشنيبا ماركا كونتر سان داونز، انت تاكدت رسميا باش تلعب كاس العالم اي دوبوي كان اخفاق اخفاقات. شنو عملت في الميركاتو؟ ميركاتوات،
1: ميركاتو الصيف.
3: لا بوشنيبا ماركا في ماي
1: تحكي وتعمل
3: May 24 من May 24 May 26 كيما حكينا عن النادي الافريقي زوز ميركاتو، 4 ميركاتوات دو سيزون اخرى. ايش حبيت نعمل انالوجي، انت اليوم عندك اشيونس مونديال انترناسيونال، واحنا الكل هنا حكينا مع حسام مع عياري مع الاولاد، كيفاش حضرت لها؟ الناس كل كانت تنادي باكسيال باش يرتح اوموا مرياح ويرتح توغاي، وخاصة جلاسي وقتها ما كانش فورمه كبيره. ما جبتش اكسيال دو فالور، ما جبتش اتاكون دو فالور، مشيت تلعب رودريغيز وهو اون سيمي فاكونس وعارف روحه يحب يخرج يقصد ربي يفسخ ساس المردود نتاعو يا خو يعطي. ما عملتش ليفور نيسيسير باش تخرج الترجي فيك الحله الاكسترا اوردينير وباش تفرح الجمهور ال 8000 ولا 10000 يكون انت حاضر معاهم في امريكا، وملغري سلا العباد امنت ومشات، وملغري سلا ماهر كنزاري ما كانش ريتيكول، معناه ربح ماتش،
1: ربح
3: ماتش، وعمل ماتش محترم معناه بوندون اون اور كونتر فلامينغو وبوندون اون اور معناه كونتر تشيلسي، هذاك حد جيد، تلك حدود الله. دونك انت وقتها يفالي اونتيسيبي الشيء هذا. برشا عبيد يقولوا لا الترجي ما عملش بريباراسيون، ما انت في بالك بروحك ماكش باش تعمل بريباراسيون، في بالك بروحك كي باش تكمل لو 27 جوان باش يجيوك جواريت مخر، في بالك بروحك اللي الشامبيونا يبدا لو 9 اوت وانت تكمل لو 27 جوان من 25 6 نحكي ل 26 سنه تو، انت ما عملتش لي فور نيسيسير، انت خذيت لاعبين اللي ما عطاو حتى اضافه للترجي. ديارة مشي فهمني لبرمية سيموا وحتى كيرجع بعض كان إفكاس دو تروفا ديكيتي أبار الهدف متاع بيترو كيف كيف من بعد راشد مع كامل الاحترام من بعد أيضا فهمتني لتكام تاع
1: أحمد
3: بواسيدة il fallait aller chercher les binationaux فكرة هاي لو ممتازة من يزيد المنصوري ومن الإدارة
1: حمزة رفيعة في المشروع الآخر
3: il fallait aller les chercher ou les convaincre من جوان اللي فات وبالتالي أنت اليوم كنت تمني في النفس نحكي جمهور ترجي اليوم وصلت العالمية لعبت لي فرق عالمية والند للند pendant une heure قلت ما زال نقصني باش نزيد باش نحسن باش كذا انت تصرف فيهم في 30 مليار في العام انت تصرف فيهم انت صورت 35 مليار زايدين اي وين مشاو مشاو شهري 2 مليار بار موا ومشاو انتدابات ومشاو لاعبين ما جابوا حتى إضافة واليوم تحط معناها من خلينا نقولوا من لي زومبيسيون نتاعك وتحت من معناها من لي زاسبيراسيون نتاعك ومن الريف نتاعك باش تعاود ترجع الكوب دي موند لا سول بارونتيز اللي هي لا ايتي جويوز ومفرحه للترجي كانت لا لي روتور مع الاهلي وفقط معناها جمهور الترجي وكيان الترجي فرح بوندون دو سيمين مي سينو اني واحد من الناس ما نتذكرش الترجي هذه التونسي تنشيني لي كونتر بيرفورمانس انتر شامبيونز ليغ راهو الترجي كان قاب قوسين باش يخرج العباد ناسي راهو بيترو اتليتيكو هو اللي رشح الترجي بعدم انتصاره في مباريته زوزا دوميسيل كونتر سيمبا كونتر بي وكونتر كما يسابيل الاخرى استاد مليان كوره على البار وبينالتي ضايعه وجو سي با كوا معناها الترجي ظاهرين بوادر نتاع الازمه قاعدين شنو عملت معناها الاداره دون سو سونس حاولت لكن يفو دير اليوم يفو دريسي ان كونستا اللي فريمون سي اون كاتاستروف كارثه كي تطيح من مشاركه في كاس العالم مع احسن 32 هما حسام كانوا 32 ظهر مع احسن 32 فريق في العالم تلقى روحك اليوم تعملك الشهر والحقيقه جمهور الى الى جمهور حقيقه كما تبرب جمهور الى سابار دو ريسبونسابيلتي نحب على المسؤوليه نحب على الاداء مع النتائج نحب على الاداء مش عاجبني الكنزاري لا لا لا مش عاجبني الكنزاري راهو شانجي ان كور دو سيزون اي تون ارم ا دوبل ترانشون هاك جبت العكري والعكري عمل 1.5 ولا 1.6 بوان بار ماتش وقت اللي كانزاري كان يعمل في 2.15 و 2.20
1: احنا ديجا في السونداج خلينا نجرب السونداج لكن نشوفوا ايضا عبد السلام مقراني في حمام الانف يعطينا توقيت ونتيجه نادي حمام الانف وامام الحمام سوسه عبد السلام مرحبا
2: مرحبا حاتم من جديد النتيجه متعادله ما زالت صفر لصفر بين النادي الرياضي لحمام الأنف والأمر الرياضي بحمام سوسة في توقيت 25 دقيقة لعب لا فرص جديدة باستثناء فرصتين من أول الدقائق بالنسبة للنادي الرياضي لحمام الأنف في هذه المباراة النتيجة متعادلة حتى
1: واضح ديما كما قلت لك كان الخط مفتوح عندك سلومة تدخل في المباشر تعطينا شنو فما جديد في استاد حمام الأنف في السونداج أنيس حسام دوك قلنا من المسؤول الأكبر عن خسارة الترجي للبطولة وإلا ما نحبش نقول كانت موسم لأن الموسم مازال معناها أوكي ماهيش هي الأهداف التي يحبذها جماهير الترجي ولكن فقدان لقب وخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مجعين الحقيقة زوز ضربات قاسية على جمهور الترجي مازالت نجم تلوي كما قلنا في سباق الكاس مباراة قادمة من أجل ضمان مقعد في دوري أبطال أفريقيا الجمهور قلنا من المسؤول الأكبر حسام عن خسارة الترجي البطولة 58% قالوا الإدارة 23% قالوا الملعبية و19% قالوا الإطار الفني شوف معناها توجيه اللوم الأكبر إلى حد الآن ممكن للإدارة فأما الكلمة في حمل الأنف تفضل عبد السلام
2: الهدف الأول في الملعب البلدي في نادي حمام الأنف لأمان الرياضي في حمام سوسة من خلال المخالفة الكروس والعرضية في مناطق الجزاء والهدف الأول في هذه المباراة خلدون منصور يفتتح النتيجة في هذه القمة قمة حاتم
1: واضح خلدون منصور يفتتح التسجيل للأمل الرياضي بحمام سوسة قدام نادي حمام الأنف في استاد حمام خلدون
3: كان في الآ
1: أي كان في الآ لعب في استاد جابيزيان ولعب في استاد بوزيد ولعب في برشا جمعيات في الآ خلدون واحد بلاش دونك للأمل الرياضي بحمام لعب برشا خلدون منصور أي حسام رايك
4: شوف ماك تعرف ديما راهو كي تصير نتائج سلبية كهو ديما لي ديتاي ويخرجوا ولا راه كلها تخرج لكن انت لما تقعد تحكي مع معناها الجماهير الترجي الرياضي نوعا ما الواعية اللي تفكر اللي ما تكلمش برشا بالروح وبالواحد معناها تتكلم شوية بمنطق تقول لك راهو نوعا ما متوقعين اللي باش تصير خيبات على خاطر السنوات الأخيرة مش قاعد يصير اللي يلزم يصير في الترجي الرياضي معناها توسكي اللي يدور بكرة القدم الانتدابات تغيير المدربين القيمة متاع الانتدابات الاختيارات الخاطئة راهو المواسم الفارطة كل الدكتور قداش من لاعب الترجي الرياضي جابته برشا فلوس وفسخت له بلاش واعطته فلوس ومشى وغير وجيب وبدل وجيب وبدل وهذا ما نجحش وجيب وجيب غيره معناها نسبة النجاح مهيش كبيرة برشا
3: هيك علاش الجمهور يقول لك اني خارج من كوب دي موند
4: ايش قلت لك
3: نحب نلعب شامبيونز ليغ باش نرجع كوب دي موند نورمالمون في الشامبيونار راني مضمن 7 8 بوتو كما قال لك العياري من لالي ما نقعدش نوصل للدربي يعني ماتش راس براس
4: وقبل هذا دكتور انت حكيت على كاس العالم قبل كاس العالم الجماهير كانت تنتظر في انتدابات الكاس العالم
3: صحيح في العشر ايام هذوكم
4: البروميير تنتظر في اسماء كبيره بتمشي كاس العالم
3: والفيفا حلت لك فيناتر وقتها
4: الاداره خيرت قالت لي انا نمشي باباك لو ميم افكتيف وعندي الوقت بعد باش نقوم بالانتدابات ما جاتش انتدابات اللي اعطات لي اضافه جاء الميركاتو الشتوي هكا ولا جاوا برشا انتدابات الميركاتو الشتوي ولا
3: نجح كرفيعه وفي الماتشات الاخره
4: والفيعه وقتاش بدا يلعب
3: الماتشات الاخره
4: اي تروا ديرني ماتش معناها ما حتى نسبه النجاح معناها ما تسميش نسبه نجاح كبيره بدا يلعب جاء في جانفي تو احنا في مي بدا يلعب دونك معناها كل هذا يخلي نقولوا احنا الاحباء يتقلقوا
3: لا جوس باش لعبت تعرف بن علي كان موجود تجيب له دراجر وتجيب له
1: شو اسمه
3: بوزيان وتجيب له كيتا ويرجع هو يلعب معناه وعندك بن حميدة موجود
1: وعندك
3: بوشنيبة قبله وعندك بن حميدة موجود تجيب له العيفي وتجيب له عرعار ويقعد بن حميدة يلعب فهمتش حبيت اقول لك
4: إيه
3: قلت لك تكديس لاعبين قلت اني مره نيت غشوا علي قلت تكديس لاعبين ما مشاتي حتى فيه
4: لا هو مش
3: بعد مشكل. انت تجيب لاعبين اخرين في وسط الميدان ما عندك حتى اضافه
4: هو مشكل مش مشكل كي تجيب برشا انتدابات لكن كل واحد يلعب رول اللي باش يلعب لك 7 ماتشات اللي باش يلعب لك 5 اللي باش يعطيك اضافه لكن اللي جاوا الكل ما عطاوكش اضافه واللي بوست كليم تاعك انت اللي حاجتك بهم ما وقعش تغييرهم وسط الميدان تقريبا بنفس اللاعبين المهاجمين اللي جاو دانو كاليتي فيزيك وبويسون كل شيء اللي تحب انت لكن الاساس اللي جبتوا عليه الترجي هذه هو تسجيل اهداف نسبه قليله جدا بوعاليا سيفري مركز 8 في البطوله ولا حاجه كيه لكن في المباريات المهمه والمباريات الحاسمه ما ثمش
3: وهنا غلطه كبيره مش ديفيرونس كبيرة غلطه كبيره انترناسيونال سود افريكان اني نعاودها ونقولها بوتيتر اكبر غلطه لاداره الترجي سيب لاعب دولي جنوب افريقي يلعب كاس عالم وتجيب لاعب جزائري مع كامل احتراماتنا ليه من الصف الثالث مش موجود في الستين جزائري لولانين وايضا ما تخممش في اللابري بليلي انت البليسير ربي يشفيه حتى حد ما يستناها لكن كانك انت شي يقول فرنسا
4: هما خموا في لابري
3: جيري جيري جيري سيكوا
4: هما خموا في لابري التخمام مش صحيح
3: تخمام غلط
4: جيري سيكوا تخمم في المساكني انت في بلاصه
3: إيه لا لا لا
4: حتى مش كاليتي تاع المساكني
3: حتى علاقه
4: المساكني كاليتي حتى تحكي عليها
3: عن الموضوع
4: اما 6 شهور ما لعبش كوره
3: التخمام خارج عن الموضوع لانه ولد نحبه ونحترمه وربي يجبر عليه وربي يعطيه الوقت وان شاء الله ينسى وكل شيء لكن رياضيا رياضيا عمره انت البليلي كيما قال
4: مش
3: قالك اعطيني
4: مش قالك اعطيني دقيقتين
3: وفي
4: دقيقتين وخذت دقيقتين
3: على خاطر على خاطر الكلمه الاخرى جيري سي بريفوار جيري سي بريفوار الاسبيرونس نا با بريفو الكارثه كون تو نو بريفوا با الكارثه تو تاتون عواقب
0: وخيمه دوك في ثواني علاش حكيتوا عن نقاط الكل واخطر نقطه اقبلوا الملاعب الوحيد
3: اللي نورمالمون
0: كمل انت دوك
1: لا كمل انت
0: عيال الملاعب الوحيد اللي يستحق التجديد الملاعب الوحيد اللي لازمك تعمل لي كونترا معناتها نتاع عامين ثلاثه ملاعب لو سو ما تمش تجديده باش يخرج حر
1: اقبلوا اداره الترجي التونسي ونقول انه استعملت معاه كل الوسائل سامحني حسام كمل هذا يجوز كل شيء عملت معاه ولكن ها نقول لك النقطه الفارقه في اقبلوا هي قبل كاس العالم وقت اللي كان موجود روجي اولو وقت اللي كان وليت هو على قاب قوسين من الصعود الى صنف الاكابر فما روجي اولو ما خذاش فرصه ولكن هو بعد خذا فرصته ولعب وصارت له مشاكل قلت لك في الفترة الأخرى قبل ما يوقع ما اتحاد طرابلس، أنا متأكد من كأس العالم وأنت جاي لحدود قبل ما يصح اتحاد طرابلس إدارة الترجي استعملت معاه جميع الوسائل.
0: أخي هو قبل ما يتألق أنت ما عندكش عين غاديك قالوا لك راهو الملاعب هذايا راهو باش يولي لونتيرم، معناتها باش يولي راهو أم بون بيفو. هي عندك عين ولا ما عندكش؟ أنا تو نتسائل الفكر في جبال المدربين على تم أنا أساس النقاط اللي جبت عليهم بومال وأنا أساس ناحية ماهر وشنية استراتيجي في الانتدابات قصيلة قبل ما يجي راهو كان ماشي لفرنسا وطاح في التيست ميديكال بلوتو وعاود جي كما قال الدوك صيبت ماكوينا وجبت ملعبية يعني ملعبية قل من عادي
1: رجعت ديارام المستقبل سليمان
0: يعني لحقا
1: وما خذيش فورستو كمان
0: إخفاق راهو خلينا نكونوا واضحين النقطة الأكبر واللي مقلقة التراجين الإخفاق على مستوى الانتدابات ما عادش جماهير التراجي تتمنى تشوف ملعبية إترانجي يعني أجانب على مستوى عالي راهو فقدهم التراجي سنوات الأخرى لهنا زاد ثم نقاط مهمة دور المدير الرياضي في التراجي الذي تونسي يزيد المنصوري شنية دوره يعني لهنا كي نجيب مدير رياضي يعني الأخطاء الفنية هذه كلها في ظل وجود يزيد المنصوري أنا الحملة ليزيد المنصوري
1: واضح
0: يعني اليوم كنت تحط مدير رياضي راهو هو اللي
1: اشرف
0: على قدوم بومال وعلى الانتدابات الاخرانيه يعني المدير الرياضي يتحمل كل شيء.
1: عبد السلام مقراني في استاد حمام لمف ناخذ منه توقيت ونتيجه مباراه الهمهم والامل الرياضي بحمام مسوس. اسلوبه مرحبا.
2: مرحبا بك من جديد حاتم. 33 دقيقه لعب في الشوط الاول من القمه النادي الرياضي بحمام الانف وامل الرياضي بحمام سوسه واحده بليش نفس النتيجه فقط تصحيح صاحب الهدف هدف الفريق نورماني لحمام سوسة حاتم.
1: واضح نورماني إذن ما ويش خلدون منصور اللي سجل الهدف الوحيد لحضرين للأمل الذي بحمام سوسة باش نحكي لك توبع شوية على النجم الرياضي الساحلي دكتور به حسام. فما غضب فما الحقيقة أنه على مستوى الترجي فما حاجات ما هيش عادية. خلينا من الملعبية خلينا حتى فهم في النظام. فما لقطة البارح فما فيديو صار بعد شوية إيمان تنشوفوا الفيديو بخلاف أنه شنو اللي صار بعد مقابلة فما فيديو شفناه ملعبية ترجي تونسي خرجوا مستاد ومروحين صارت عليهم اعتداءات ما نش نجزموا شكون يعتدوا عليهم جمهور من واحد يقول جمهور نادي افريقي الاخر يقول جمهور ترجي اختلفت وتعرف انه السوشيال ميديا وشفنا معناها برشا كلام ولكن انا نلوم على لوم عيب كبير انه يتم الاعتداء على الملاعبيه هذوما راهو عيب الله اللي قدر كان صيرت لهم حاجه راهي مشكله كبيره به ولكن اللوم الاكبر لشكون موجه هنا اداره ترجي التونسي كيفاش تخلي ملاعبي بعد ديربي وتعرف البلاد انه فيها جمهور كبير موجود في بلايص الكل ملاعبيه تخليهم يخرجوا وحدهم على سياراتهم ما كانش من المعقول انه ملاعبيه يطلعوا في البيوس يمشيوا لوتيل سكورت معناها كل يروحوا بعد وحدهم معناها هكاك يخرجوا يتم الاعتداء عليهم لان فما لوم كبير فما حاجات ما تنجمش تعدى في الحقيقه ما تنجمش تشوفها ما تنجمش تبررها. مش معقول ملاعبي يخرج من الملعب وحده بعد ديربي وتعرف البلاد المعبية يمشي روح وحده هذه ما هيش معقول. هذه نقطة مش نتعدى عليها حسين خليك انت الكلمة تفضل.
4: هو شوف ساعة في البداية احنا ما نشرعوش للعنف مهما يكون لا في المدارج لا في الملعب لا خارج الملعب لا وين غرفة الملابس لا في حتى مكان.
1: هذه ساعة اللقطة باش نعلق عليها ربي سامعني حسين
4: خد كلمة احنا ما نشرعوش للعنف بكل انواعه.
1: وفما صورة اخرى شفناها البارح شي يندل والجبين فما زوج صور صارت وتعمناه والسناء راهو بربي ما عادش تعاودوهم ملاعبيه الاسبيرونس ونادي الافريقي قبل دخول الملعب ما بين تحيه لكل عوان الامن وبطبيعه هذوك بركه الله فيهم لكن في الوسط قاعدين ما بين ملاعبيه الاسبيرونس ونادي ملاعبيه راهو يقعدوا مع بعضهم بعد الماتش وقبل الماتش شفنا ياسيم رياح وشوات مع بعضهم قبل المقابله بعد المقابله ملاعبيه تسلم على بعضها وتعشوا ويقعدوا مع بعضهم. شفنا مره اخرى صوره وقتها نفكرها في صارت في ديربي جابس هذوما يعملوا في الشوفمون من هنا وذوك يلعبوا في الشوفمون من هنا والامن في الوسط سامحوني في الكلمه ماهيش حرب معناه. وبعد المقابله شنو اللي صار هذا العنف شفناه توغاي ومهدي ميلاد وهذا يبروفوكي في هذا والاخر يبروفوكي في هذا معناه زيد.
0: ما تعرف علاش حاتم انا باش نعطي الحسام ما في كلمه الفتنة أشد من
4: قبل.
0: أنا بدي ما
4: أحسش
0: بها أراو الميكرو أمان أراو الناس اللي تبدأ عندها الميكرو ما فيها بيس تعطي ميساج بوزيتيف للوعي. اليوم اللي صاير زاد أراو سخنت شوية الحقيقة إعلاميا سخنت شوية علاش نكذبوا أنا موجودين ناخذ الميكروات وأمانة ثم ناس كي تعطيها الميكرو يكون أمي يعني يكون عندك مصداقية ما غير للشعبوي للبرتاج وللجان يكون عندك ميساج حضاري جمع الدربي كنت نجمه بكلك ميساج نحطه للأمور تكون سهلة وكل شيء لقيقة ثم البعض سخ الأمور والعبيد التبع راه تو في بعض الحقيقة للتصاريح كانت يعني مستفزك السؤال منا ولا منا حبينا نجوزهم لأنه المستوى عالي اليوم يعني نرى الميكرو أمانة وهذا ميساج به نرجع الموضوع للجدار اللي صار بلتو الحيطة اللي صارت الأمنية في ماتش رادس
1: شو الصورة هذه
0: الصورة هذه ذو اللي ريتها زدها في ديربي جيبس صارت في
1: ديربي جيبس
3: يعني والله مع كامل احتراماتي ما نتذكر حتى مباراة ورشت عليها في حياتي أور تونس صار فيها الموضوع هذا أني نتذكر أني برحمة بابا تفرجت على دربيات تاع لوتريش تاع ريبوبليك تشيك وصار فيهم مسار وانتي ريت وبعد أونفيس موتيران كل شيء تفرجت على دربيات بوكا وريفر وتفرجت على عالم غريب وحضرت حتى في روما لاتسيو وحضرت في ميلان نينتر وحضرت أخوي اللي ريته البارح
0: وعليش الدخل الأمني هذا
3: أخوي أني عمري ما ريت مع كامل احتراماتنا أمن بك السيكوريتي ذيك الكل راهو معناها
0: إيه أبش أقول لك أبش أقول لك عليش الدخل الأمني اللي صار عليش الدخل الأمني اللي صار وقت اللي إحنا نعيشه أسبوع صعيب زادة بغض النظر على الانتماء نتاعنا راهو ثم الكلوبيست والمكشخ والستاديست نغم انتماءاتنا نقعدوا توانسة ديما هي قديمة مباراة كرة قدم كنشوف الأسبوع اللي عشناه من ضغط الناس الكل على الدربي الحقيقة حتى احنا تفريسنا بالضغط منين يجي الضغط هذا كان جينا ناس واعيين نحكيو ما حكيناش اصلا كوره يعني ما حكيناش فنيين على الغيابات واش موجود وفوزي شنو نجم يقدم للنادي الافريقي بومال شنو نجم يضيف للتراجي في الدربي شنو التغييرات خرجنا لبرا راهو بعدنا برشا باش بالليل ببعض التصريحات وبالباجيت وبالاستفزاز اللي صار كسوا هكا ولا هكا امنيا يعني يقول لك انا اليوم راهو الموضوع يعني خطير يعني الامور يعني خرجت على السيطره هذاك علاش تدخل الامني هذا باش يحاول يفيتي كل العنف ورغم ذلك ما منعناش هاك شفت انت في اخر المباراه رينا بعض الحركات ولا بعض اللقطات اللي ما نحبوهاش ما نحبوهاش
1: بعد المباراه فما الفيديو ديجا كنت تتابع فيه الفيديو معناه بين مهدي ميلاد وتوغاي وبعد شوات وتوغاي
0: يقعد ديما المسؤول مسؤول والملاعب ملاعبي والاحترام لازم يكون موجود
1: يعني باش تبعدهم شفنا مرياح كيفاش تعامل شفنا شوات كيفاش تعامل شفنا مهيب الشامخ كيفاش تعامل معناها في الاخير انت مسؤول ولا انت مدافع هذاك بروفوكا وانت ضربته والاخر رد الفعل باش تولي فوضى معناها احنا في الاخر نوصي وجمعه كامله وانت تعرف انه اعصابنا في الاخير باش تصير البروفوكاسيون صارت معناها وربي يدي في الاخر مقابله
0: خاطر وصلت اخزلي شوف قبل ما يتلعب الدربي التونسيون كانت كبيرة وأثرت على الملعبية وأثرت على العباد كل عاشت التونسيون هذي مو زاد انت حاتم ولا احنا الناس الكل يزمنا نقوله رو جمعة الدربي ثم ناس الحقيقة كانت مستفزة واللي يعمل دي فيديو واللي يخرج يعمل ديكلاراسيون يعني نحب جمعية الفلانية باستفزيز وذي كل يوصل يوصل رو للملعبية يوصله مش شيء ذي وعباد التبع فهمت دي بريفيرانس يكونون دروس للمستقبل هذا مكاو
1: دي ما نقول نعود بالليفوتش خلي كلمة الأخرى لحسام قبل نحكي بعد شوي على سياسيس وأيضا النجم الريدي الساحلي من المسؤول الأكبر أنا خسرت رجل البطولة تقريبا باقي كما هي ليفوت حسام الآن نحكي الإدارة 58% اللاعبون 23% والإطار الفني 19% نختم معك أنت هذا الموضوع وشنو الحلول ممكن الفترة القادمة
4: كما قلت لك عن نادي الفريقي قلت لك أكثر نسبة متاع النجاح قلت لك الإدارة هكا ولا خاطر الإدارة هي اللي توفر الظروف الكل كان الإدارة وفرت لك إطار فني باهي ولاعبين وانتدابات من الطراز العالي وأجواء باهية عادة الباقي الأمور باش تمشي لكن إذا الأمور تبدأ ما هيش هي في النورمال الإدارة تتحمل الباهي وقت النجاحات تتحمل الخايب وقت الخسارة لكن ما يلزمناش زادا ننساو السنوات الماضية والنجاحات معناها راي الناس الكل تتعدى راه بكبوات راه ما هيش ديما راي الريوسيت لكن الفريق والإدارة الباهية وقت اللي تخفق في موسم يلزمها تشوف شنو الأخفاق متاعها وتصلح والكرة رأي ديما قولها أنا رأي الكرة يوفى عام ويبدأ عام آخر والعام جديد يبدأ بأشياء جديدة إن شاء الله فقط مع تشرا والأشياء اللي خارج كرة القدم ونقدر نحكيه على كرة كهو
1: واضح يلا بعد شوي نحكيه على النجم الرياضي الساحلي وسط مشاكل مادية صعبة وديون قياسية لتوالي احتفل بعيد ميلاد 101 مية الحلول العاجلة للخروج من هذه الأزمة
5: إكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس
6: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للاربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر
7: ديوانا فان صوتكم
1: مباشرة ملعب البلدي بحمام الأنف مباراة النادي اللي حمام الأنف والأمل الرياضي بحمام سوسة مع عبد السلام المقراني من الجديد في المباراة يا سلومة.
2: مرحبا من جديد حاتم. 42 لاعب في القمة بين الهمهمة والأمل الرياضي بحمام سوسة. الجديد يذكر حاتم في هذه المباراة تتقدم مازال بهدف السبق لنور ماني في هذه المباراة بعد المحاولات لنادي حمام الأنف لكن الفعالية والنجاعة أمام المرمى غائبة لتبقى النتيجة والتقدم بالواحد بلاش وهذه فرصة في مناطق الجزاء لكن في دين حارس الهمهمة مروين المروك كما قلت دقيقتين وزالت على انتهاء هذا الشوط الأول. حاتم
1: واضح يعطيك الصحة. واحد بلاش نورمانيا منح الأفضلية الأسبقية لأمل الرياضي بحمام سوسة قدام النادي الرياضي لي حمام الأنف. في حمام الأنف نحكيه على النجم الرياضي الساحلي اللي يحتفل بعيد ميلاده 101 عيد ميلاد ليس كالعادة دكتور أو كديجا حتى نادية محبة النجم الرياضي الساحلي حطت لك تابية للنجم الرياضي الساحلي وصلت لعيد ميلاد. قلنا عيد ميلاد يأتي في ظرف صعب لكن أنا نقول الأسد يمرض ولا يموت أنا في الأخير إن شاء الله يلقى النجم الساحلي الحلول والعنوان صعب صدقني. صباح أنا وأمين نعمل في العنوين
3: تحية لي أمين.
1: أي تحية الأمين الشرقي قال لي حاتم
3: لأنه أمين الحزين اليوم.
1: أي أمين الحزين شوي أي حزين برشا مش شوي
3: حزين برشا.
1: قال لي يلزم نزيدوها حاتم. قلت له عليه قال لي يلزم خاطر باش نذكروا العباد إنه اليوم فريق عمره 101 أوكي تنجم تقول لي على النجم الساحلي يحتفل بعيد ميلاده 101 أوكي هذا خبر ولكن الخبر الأكيد والأكبر إنه وسط مشاكل مادية صعبة ديون قياسية. قلت له أمين عندك الحق تفضل هذا التيتر. تفضل دكتور هذا التيتر نجم الساحلي 101 عام عندك أنت الإجابة تفضل.
3: قبل كل شيء كما قلت وكما قالوا الأولاد ألف مبروك للنجم الساحلي سنة أخرى تنضاف للتاريخ والمجيد والحافل بالألقاب وبالتتويجات وخلينا نشوفه معناها لو بون كوتي دو لا شوز. النجم الساحلي كان ديما مدرسه كرويه وانستيتيوشن انترناسيونال وكان موجود ديما في المحافل الكبيره والدوليه وما همش عامين ولا ثلاثة من المشاكل والأزمات اللي مش نسيونا في معناها القلعة الكبيرة هذه من الرياضة لأنه النجم الساحلي الناس كل لازم تتذكر أنكور اللي هو فريق الوحيد اللي رغم المشاكل ورغم الصعوبات يحاول بكل ما أوتي من جهد بشي يخلي الأربعة فروع تاع الرياضات الجماعية معناها أنكور أنفي وتشارك وهي الأربعة فروع الوحيدة في تونس اللي متوجة بكأس أفريقيا للأبطال. بعد المقدمة هذه حبيت نقول اللي الشيء يوجع صحيح الشيء قلق صحيح الشيء تراكمات صحيح كما صار عن سرطة ماما على السياسيس كما صار عن سرطة ماما مع حسام هنا حكينا برشا على الكلوب أفريكا وكما صار على النجم
1: السياسيس
3: حكيت وصار على النجم زاد في فترة قديمة ونجم يخرج منه معناها خلينا نقوله بورون بيريود معينة وتوج لكن رجعوا بعد مشاكل تعمل على الانتداب السترة راهو بكل عقلانية وأفروا راهو ديون النجم الموجودين في الرابور العباد تقرأ وتشوفك
1: الشيفر دكتور.
3: لا لا لا العباد تقرأ وتشوفك الشيفر والشيفر يفجع
1: مليار
3: لا الشيفر يفجع 105 مليار alors que c'est pas ça la réalité 105 مليار
1: طمنا
3: لا لا لا c'est pas ça la réalité. العباد اللي تعرف والعباد اللي تعرف تقرأ الأرقام واللي تعرف تركز وكل شيء نجم الساحلي حاليا مطالب بخمسة مليارات فقط
1: بالحق؟
3: بالحق
1: كيفاش كيفاش دكتور
3: انه 105 مليار
1: شكل 105 شفناها
4: فيهم 60 ولا 70 نتاع
3: رئيس سابق رضا شرف الدين
1: والباقي والباقي
3: والباقي هاني جيت
1: 50 مليار هو رضا في التقرير المالي
3: دقيقه باش نجي والباقي فما ديون اللي الفرق التونسيه الكل عندها مع معناها
4: مستشفى
1: جديد في حمام
4: الانف مع وتلا مع سينسيس
1: فما جديد في حمام الانف عبد السلام فما جديد في حمام الانف
2: تعادل للهمهمة حاتم في 45 دقيقة لعب ضربة جزاء كانت الكرة من جهة اليمنى آدم بن أحمد يخترق الدفاعات يضرب الكرة في دير قائد الفريق حبيب البريكي الحكم السيد باسم بالعيد يعلن ضربة الجزاء يتكفل بإسكانها الشباك يوسف المصراتي ليعلن هدف التعادل في هذه القمة
1: واحد ما بين دي حامم الأنف والأمل
3: الذي بحمس
1: يا عبد السلام ممتاز
3: رجع متحمس شوية خطر التون طاح بكري وافتتاح النتيجة لي خالدون منصور رجع
1: لا لا عبد السلام خويا أكد لك على نفس
3: المسافة مع عبد السلام مي بوم باش نرجعوا النجم الساحلي النجم الساحلي الحقيقة كما كان يحكي حسام فما ديون سي ان اس اس اكثر من 10 مليارات فما مزودين فما ديون اخرى معناها
1: 4 مليارات المزودين 4 مليارات البنوك
3: بنوك
1: 10 مليارات
3: لكن لو بلوز امبورطون اللي امون افي هما الديون المستعجله واللي النجم لقى في برشا منهم ديزارونجمون معناها استدير نجم كيفاش يعمل لهم ايشلون ما على سنوات والا على دي بيريود اللي هما ال 20 مليون دينار تاع اللاعبين دونك 20 مليار تاع اللاعبين
1: 23 مليار
3: 22.700
1: صحيت انا نعطيك التقرير
3: راهي انا حكيت
1: 22 مليار و700
3: في 22.700 هذوما فما دي زيتاب فما كل خلينا نقولوا 6 شهور كل 9 شهور يجيوا احكام بيتا احكام البيتا هذيك لازمك تحاول كيفاش تلقى فيها حل بي كما قال سيد احمد القفصي تحيه ليه خبير محاسب ممتاز جدا يسددها يتلقى معهم حلول وبالتالي النجم توا قاعد يلقى في حلول معهم فما مشكورين برشا اللاعبين وأولهم ياسين شيخاوي اللي طايح برشا من المبلغ معناها اللي سالوا النجم الساحلي برافو عليه ويعطيه الصحة مش ما يقولوش الدكتور معناها يحكي على ياسين شيخاوي كان في المليار ياسين شيخاوي برافو عليه ويعطيه الصحة وعمل لانتري تري بون جيست وفهمتني معناها لمسة وفاة كبيرة لجمعيته سي أسالوي وفما ايضا فهمتني لاعبين اخرين كيما ايهاب المساكني كيما بن عمر كيما صدام كيما كيما كيما بطمان كيما كذا هذوما سي دي دوسي اون كور نجم الساحلي باش ينجم يسكر لي دوسي هذوما ويبدا السيزون بان هنا نقولوا معناها اون سيتوياسيون ميزانيه تسمح له باش ينجم يعمل كلكو ريكروتمون وينظف ليفيكتيف نتاعو الى بوزوان اكطويلمون غروسو مودو ب 6.5 مليون دينار حاليا لكن النجم ناكد لكم اللي حتى راه ما فماش فراغ في النجم حتى كان ما تتقدمش معناها هيئة مديرة معناها للانتخابات نهار الخميس إن شاء الله لوكاتورس راو يورا توجور هيئة تسييرية فيها ناس أكفاء اللي يخدموا وما زالوا يخدموا ومضحين بفلوسهم ومضحين بوقتهم وراو أملهم الوحيد اللي النجم يرجع دقيقة برك يرجع إلى إشعاعه وبريقه كيما حكيت اليوم الصباح مع صديق ليا حميم النجم نذكره سي أمين عياش اللي كونه راو في تونس فينا با بزوان بخمسة ميركاتوات وخمسة سنين وعشر سنين باش راه تلعب على المقاعد الأولى النجم معناها مطالب بحسن بترشيد مصاريف وحسن التسيير واختيار الناس اللي هي بعد باش ترسم خريط طريق وتجيب اللاعبين وتجيب الفنيين اللي نجم يوصلوه لبرا
1: والله كلام مطمئن لك يقول لي هكا دكتور يعني انا والله نهار السبت ولا نهار السبت ولا
3: ما تتفجعش ما تتفجعش
1: شفت التقرير المالي هنيس والله انه ولات القهوه انا قعدنا نتبدل السوجي بدل كريمه ما نبدين نحكيو 105 وش مش يعمل يتورى نقول لك حاجه تونس الكل نسبه مئويه كبيره,
0: كبيرة.
1: كي شاف التقرير المالي تفاجئوا على النجم الساحلي
0: الحقيقه على تاريخه
1: اكزاكتومون معناها وقت اللي تكون ليتوال قويه تكون بطوله تصير تزيد تقوى فهمتني
0: والله شوف
1: كي نسمع كلام الدوكن كوم
0: فرق كلام دوك الحقيقه طيح طونسيون شويه باش تفهم العباد المبلغ مش هو والله يكون حزين ونحشم باش نحكي على النجم الساحلي على العملاق هذا ماهوش رمي ورود ميش شعبوي سي ليتوال اللي حلينا عليها عينينا ليتوال في سوسة وقت اللي في الافريق تسول وجول معناتها عندها تاريخ كبير في افريقيا في تونس بتتويجاتها انا فرهدني وطمني الدوك لانه المبلغ موش كبير لكن ديما كلمة الدوك لكن الجمهور اليوم ينجم راه ينتفض ينجم يعمل انتفاضة على مستوى الارقام اللي نحكيه عليها 6-7 ورجال ليتوال وجمهور ليتوال كباب
1: عملوا قادرين
3: لجنة فض النزاعات لمت 4.56 مليون دينار
1: يعني
3: كريم
1: العكروت
3: كريم العكروت اللي معاه
0: لجنة قادرين يعني قادرين يجيبوهم المبالغ هذم شرط توفر لهم ناس وإدارة تشجعهم باش المبالغ هذية يتم تسديدها ويتم يعني يعني توفيرها للدوسيات هذوما حاتم وحاجة أخيرة انا اقول وين رجالات الاطوال الحقيقه الاطوال اللي فيها الفراغ قال دوك ما فيهاش فراغ ما عنديش هيئه مديره منتخبه الاطوال تفقد رجالات على جميع المجال على المستوى القانوني على مستوى المالي وعلى مستوى التسييري بربي رجال الاطوال هرم كيما الاطوال كبير بربي بربي بربي ما فيها باس نشوفوا الاطوال في حله جديده اللي ما ريناهاش السنه
1: في دقيقتين حسام راي على نجم الساحلي كما كان الدوك ونيس العياري
4: حول الله الكبير يمرض وما يموتش نعرف مش سهل نعرف الكلام أسهل لكن يجب تحديد الأولويات باريتاب رامكش بنتي في عام باش تصلح الدنيا الكل يلزم الجمهور يمد يده رجال الأعمال والناس اللي عندها الإمكانيات مد يديهم يحاولوا يلقاو دي سبونسور كبار ويلقاو الناس اللي تعاون ويلزم الجمهور اللي هو الأساس كما قلت على الجمهور الكلوي قبل يحطوا يديهم في ليزابونمون كيف كيف نعرفش 5000 كيكا دكتور ثم ليزابونمون في ليتوال 6500 الملعب قداش الساعة نتاعو
3: اللي حكيته المرة اللي فاتت لا يعطيك الحاكم 25000
4: اخويا عمل لي 20000 ابونمون
0: هكا هو
4: انت شو اعمل
3: هذاك اللي نحكي فيه
4: اعمل دورك اعمل دورك باش من بعد ما يلوم عليك حتى حد ومن بعد يلزم الجماهير في نفس الوقت تفهم راهي ليتوال من الحالة اللي فيها اليوم ما هيش راي عم الجاي باش ترجع راو نجم ما نقولش راهو امبوسيبل
3: ترجع خير
4: ترجع خير اما يلزم خطوات خطوات حتى لين ترجع لطوال اللي يتنافس على البطوله وتز البطوله وتمشي للشامبيونز ليج لكن كان راو باش يصير ضغط على الهيئه المديره سواء هذه ولا سواء الجايه والجماهير باش طالب البطوله وطالب كذا وتولي انتدابات عشوائيه وجيب وجيب وجيب باش ترضي العباد وترجي وترضي لي باج فيسبوك راه باش تقعد فرد مشاكل وفرش قضايا وفرد فيفا
1: مهم
4: دونك
1: جد.
4: خطوات تعمل بلان دو ترافاي على 3 سنين سنه شو يلزمنا نعملوا عام الجاي كيفاش باش نحسنوا خير والعام الثالث نرجع باش ننافس اما بحول الله نعرف ناس عندها عقده تخوف اما الاكيب كيما ليتوال ما نخافش عليه
1: ان شاء الله اكيد الاكيب كيما ليتوال ما نخافوش عليه الناس الكل كيما قال حسام الحاج علي ميرسي يا نوس يعطيك الصحه شكرا ليك ميرسي دكتور يعطيك الصحه حسام
3: جراسي ميل
1: لي كامل الفريق ميرسي
3: جماعيه مشيت في هاويه ملي تلابينا حسام الميلان تفرتت
4: وبره اوروباليك
3: عامل حسام غراب من النوع الممتاز
4: تعرف علاش
3: فرتنا عندك هو غراب في الاستوديو ويوسف غراب في الدار يا لطيف يا لطيف
4: البارح قال لي اليوم ماتش مع تالنت
3: يا لطيف
4: قلت له خساره ما كانش مشات معاكم
3: كان الكره من الاخ حطم حطم
1: انا سمعت تغش عليه تغش ميرسي نادي يعطيك الصحه ميرسي نادي ميرسي ايمان ميرسي امين وكل فريق اسم الرياضه على ديانا فهم ديجيتال ويفس مع صديقنا أنيس الغول وينطلق المشوار مع سماح وبقية فريق ناس الديوان أجمل الأوقات مع أحلى الإذاعات
8: إكسترا تايم مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
9: أريدو طور عالمك
8: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
10: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميز اجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على دي وانا فهم الأخبار اللي عمل البوز الأسبوع الفارط كان بلا منازع الخاص بالوثائق اللي كشفها البنتاغون واللي تتعلق بالظواهر الجوية المجهولة المصدر. إذن أعلن البنتاغون يوم الجمعة الفارط أنه نشر أول لودو دوكيومون اللي كان قبل سري للغاية حول موضوع لزوبجي فولون نون ديدنتيفي. لزوفني يمثلوا اليوم لغز محير لكل الناس علماء كانوا أو غيرهم لأنه الفينومين ما عندوش تفسير منطقي وذاك علاش ديما في آخر المطاف يلتجأ الإنسان لاعتبار هذه الظاهرة هي بفعل كائنات أذكى من الإنسان ومصدرها كواكب ومجرات بعيدة. الكاسيون جدا للوثائق هذه كان صر عليها الرئيس دونالد ترامب منذ شهر فيفري الفارط وفي أول دفعة من هذه الملفات السرية تم نشر 161 دوكيومون على الموقع الرسمي للديبارتمون دلا ديفونس أي وما بين قوسين اون سورس تري فيابل. الملفات تحتوي على عدد ظواهر غير طبيعية أو ربما تكنولوجية مازال الإنسان ما نجمش يفهمها ويستوعبها اليوم. في شهر مارس من سنة 2024 أكد البنتاغون أنه ما فما حتى دليل قاطع يقول أن الظواهر هذه عندهم أي علاقة بتكنولوجيا جاية من عوالم أخرى بعيدة. صحيح زاد أن الأمريكان ما يحبوا يوريو كان اللي اختاروه للعالم يحكيو كان لور فيرسيون دي في لكن باش يجي نهار قريبا ونعرفوا الحقيقة المخفية عن كل البشرية بخصوص أسرار الكائنات الغير أرضية. في واحد من الأجزاء الاستراتيجية لتحسين سلامة الطرقات وزيادة قابلية قراءة علامات المرور على الطرق للمستخدمين في الليل والنهار، أعلنت وزارة التجهيز والإسكان يوم الخامس 7 مايو الجاري لانتهاء البريود دو تيست الثالثة المخصصة للعلامات الأفقية على الطريق السريع رقم 4 واللي يربط تونس مع مدينة بنزرت. ان ديسبوزيتيف اكسبيريمونتال مستقبلي لتجربة ومقارنة ديفيرونت سوليوشن دو ماركاج روتيي. وحسب ما جاء في الكومونيكي دو مينيستير فان سو شانتيي يتكون من 15 شركة تونسية وجزائرية وليبية مختصة في صنع التلاء وليبية فيرو، معهم زاد شاركوا دي سوسيتي دو ترافو بوبليك اكتيف في الدومين دو ماركاج اوريزونتال. في الجملة باش نلقاو 40 فورمولاسيون متكونة من معدات وتلاء مختلفين، ولازم الانتظار قليلا لمقارنة لي ماتيريو الكل اللي استعملوهم وفي دي كونديسيون ريال كيما الحر والبرد والامطار وغيرها، ومعرفة من اي منتوجات باش يكون الانجع والافضل اللي يدوم اكثر وهذه الفترة باش تدوم اقل شيء 10 اشهر. اهم لي بارامتر اللي باش يقع دراستها في الطرقات المستقبلية التونسية هي القدرة على عكس الضوء في الليل والنهار ومقاومة التآكل والظروف المناخية ودورابيليتي متاع الالوان ودرجة التصاقها مع سطح الطريق. امتحانات اخر سنه قربت برشا، ومنهم امتحان البكالوريا واللي شفنا في عديد المناسبات انه اصبح هدف تصير فيه محاولات غش كثيره وكبيره من طرف التلاميذ اللي يستغلوا اكثر فاكثر التكنولوجيات الحديثه بوغ تريشي من دون ان تحوم حولهم الشكوك. تي 3 شيلد حل جينا من الدوله المغربيه، وهو ديسبوزيتيف كامل تم تطويره من طرف مهندسين مغربيين للقضاء على الغش الرقمي في الامتحانات بصفه عامه. تي 3 شيلد جهاز يمكن له معرفه لو انه فما اتصال ما بين زوز اشخاص وقت الامتحان ام لا، ومعرفه مصدر الاتصال لكن مع الحفاظ على البرايفسي اي من دون الاطلاع على المحتوى متاع المحادثات. الجهاز متطور من طرف ستارت اب سينس ثينكس، وهدفها هو طرح منتوجها في الاسواق ونشره كحل جذري ضد التغش النميريك في المغرب وفي العالم اجمع. مع تطور التكنولوجيا فان طرق الغش هي زادت طورت، والمتحايلين يستغلوا كل فايل للوصول الى اهدافهم، ولازم شويه وقت للشركات والسلطات باش تلقى حلول تكنولوجيه لمكافحه الغش والقضاء عليه. جهاز تي 3 شيلد واحد من هذه الاجهزه المهمه والناجعه للتفطن والاستشعار متاع الاتصالات السريه وقت الامتحانات وتحديد مصدرها بطريقة مكتومة ومن دون أن يتفطن المتحايلين في الامتحانات. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diona FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
11: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
12: أريدو، طور عالمك.
13: ببليسيتي
14: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجازوة الخامسة ديوان افهم عسلمة. الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس خلال الثلث الأول من سنة 2026 بلغت ما قيمته 838.6 مليون دينار مقابل 707.3 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 18.6%، وذلك وفق بيانات تحصلت عليها وكالة تونس فريق للأنباء من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية. شركة تونس لطرقات السيارات تعلن تركيز علامة إرشادية ضوئية متغيرة ثانية على مستوى النقطة الكيلومترية 102 في اتجاه تونس، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج تحديث وتجهيز طريق السيارة بالمنظومات الذكية للإرشاد والسلامة المرورية. وتتيح هذه اللوحات الذكية علامة السائقين بالحالة المرورية في الوقت الحقيقي والتنبيه المبكر للحوادث أو الأشغال أو الاضطرابات المرورية وتوجيه مستعمل الطريق عبر رسائل إرشادية وتحسيسية، إلى جانب المساهمة في تحسين انسيابية حركة المرور والرفع من مستوى السلامة. سفير تونس لدى طوكيو أحمد الشفرة يلتقي مرشح اليابان لمنصب بقاضي في المحكمة الجنائية الدولية ومدير معهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في آسيا والشرق الأقصى، ومثل اللقاء مناسبة لبحث علاقات الصداقة والتعاون بين تونس واليابان، فضلا عن السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي.

0: البرنامج النووي لكنها ليست كافية، والرد الإيراني غبي جدا على حد وصفه، مشددا على أنه لا يمكن لإيران أبدا امتلاك سلاحا نوويا. إيران تؤكد أن علاقتها مع مصر قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن التواصل مستمر بين وزيري الخارجية بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، وذلك تعليقا على إرسال مصر مقاتلات إلى الإمارات. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
1: تسمعونا في سفيقس على الفريكانس
2: نوف أرابواندر.
3: ناس الديوان

0: Publicité. هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: 5:14، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هذه ناس الديوان مع سامح مفتاح، موعدكم اليومي كل يوم الاثنين للجمعة من 5 للـ7 لديوان أفهم صوتكم. شكرا على المتابعة، نحبكم برشا. طريق السلامة للجميع وتحياتي لكم وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. الجميلة نادية في الإخراج، إيمان أمونة في الإخراج الرقمي، سعيد عميد، توفيق ديدي، أهلا وسهلا مرحبا.
4: أهلا سموحة، أهلا كابتن كابات النورز، هاني وسليم،
5: أهلا
4: وكهو،
3: مرحبا بسيد
4: اليوم وكهو
3: جين جين توت ماني بسيطه. دكتور ناب نسينا، اهلا وسهلا مرحبا.
5: اهلا وسهلا سماح، تحياتي ليك، تحيه الكابتن نوروز، هاني، سيد العميد، ناديه وايمان، كيف المستمعين والمشاهدين وكهو.
3: مرحبا بيك دكتور ناب نسينا. طلياني كابتن خالد حسني، اهلا وسهلا مرحبا. قولي اللي قالوه أمر
6: ايرون ليدي شحويلك لباس
3: سابات ليدي شحوي
6: لباس حمد سيد العميد دكتور نلبي يا أخوي كذيب
7: نادي
6: نادي إيمان توينس،
3: مرحبا بيك أهلا وسهلا مرحبا.
6: سدود الماد نسكن
3: نسكن، مرحبا بيكم وين ما كنتوا. نوروز الجميلة غزلتنا، أهلا وسهلا مرحبا.
7: أهلا بيك سامح، تحياتي لكافة الحضور، سيد العميد، دكتور كابتن هاني، أمونات ونادي، يا سلام عليه، اسمعوا فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن، وعلى راسهم سلموا كل هذا على الكتيبه.
3: الكتيبه تحياتي لكم وكهو. هاني ابراهيمي منورنا اليوم في الوطن، مرحبا هاني.
8: يعيشك سماح، ذا جولدن ليدي كما قالوا الجماعه. النهار نعرفش نهار الجمعه
3: العميد جولدن ليدي.
8: مرحبا بيك وبالناس تسمع فينا الكل.
3: مرحبا بيك ليدي
6: ابراهيمي،
3: ايرون ليدي،
8: توما زرنا على جولدن ليدي
6: هذاك العام الجاي في الموسم الجديد.
8: في جديد
3: الموسم الجاي، باهي ايرون ليدي، مبروك الكلمه. مرحبا بيك طلياني، مرحبا بيكم الكل. باش نمشيو سان ترانزيسيون لضرب البارح.
7: ضرب البارح
3: نوروز، اش عندنا في ضرب البارح؟
7: بالطبيعة باش نحكيو على الاسم اللي متداول بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو النادي الافريقي اللي توج بلقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي.
3: شكرا نورز. البارح ألوان تونس كانت حمراء وبيضاء، البارح الشارع التونسي كان يفبري مع شعب النادي الافريقي، مع جماهير النادي الافريقي. جماهير استنيت الفوز هذية بعد برشا تعب، بعد برشا صبر، بعد برشا لطخات، بعد برشا دموع، وبعد برشا رجولية من شعب النادي الإفريقي. والبارح فرح شعب النادي الإفريقي وجماهير النادي الإفريقي بالبطولة 14 في تاريخه. الأميرة البارح كانت من نصيب الحمراء والبيضاء، ألف مبروك لشعب النادي الإفريقي، ألف مبروك للنادي الإفريقي، لمحبينه والكل تونسي. البارح تفرج في مقابلة نظيفة انتهت بتتويج بطولي. هاني إبراهيمي
8: بالضبط سماح، تتويج رقم 14 للنادي الافريقي في تاريخه، البطولة رقم 14 للنادي الافريقي، لقب يجي بعد 11 سنة انتظار بالنسبة للقب البطولة بعد 2015. النادي الافريقي توج البارح،
3: هي البطولة الاميرة ولا لا ولا الكاس؟ هي الاميرة،
8: الكاس هو الاميرة، لكن
5: البطولة
8: ما وجد تسمية الاميرة تتقال على اي لقب، اي تيتر ربما في كرة القدم ولا كابت
3: تقولي
6: كرة القدم البطولة كان قبل أسد. أسد كان يزهر يخلص كنت خاف منه، توفي الغابة ما عاش لسد بشيء، هكذا الدنيا داخلة معنا.
3: دونك بطولة توا
6: هي تو البطولة، البطولة والأميرة هي الكأس،
8: الأميرة هي الكأس.
3: هاني إبراهيم يكملوا معك شونسان.
8: الأميرة هي الكأس، كما قلنا الفريق يستنى 11 سنة سماح من 2015 باش يرجع البطولة هذه للخزائن نتاعو، البطولة رقم 14 كما نقولوا. والحاجة المهمة البارح انه توج بها امام الترجي الرياضي التونسي في الديربي امام جماهير الترجي واللي هي نتصور حاجه ما صارتش قبل انه جماهير الترجي فقط صارت قبل انه الفريق يفاز في الديربي وتوج بالبطوله، لكن امام جماهير الترجي فقط عمرها ما صارت. هذه حاجه اخرى سماح، انه الفريق يتوج قبل بجوله من نهايه البطوله. ديما نشوفوا حتى البطولات توج بهم الفريقي نحكي كانوا ديما في اخر جوله وفي اللحظات وفي الدقائق الاخيره. المره هذه قبل بجوله بالنسبه لنادي الفريق. في مبارش ارقام نجم بعد نحكي عليهم في عقلنا، ارقام فرديه، ارقام تاع جماهير، تاع فوزي البنزرتي، تاع بارش حاجات نجم نجيهم بشويه بشويه ان شاء الله.
3: فلا شكرا هيني البراهمي. لو تور دو تابل قبل ما نرجع لك هيني سيد العميد.
4: مبروك للنادي الافريقي، مبروك خاصه الجماهير الافريقي. الشيء اللي شفته البارح عمري ما شفته، عمري ما شفته. بوعرقوب مدينه صغيره الطريق الوطنيه رقم واحد اتسكرت. الاحتفالات اللي شفتها ما كنتش نتصور اللي موجوده في تونس. راهو من كل الاعمار ومن كل الاجناس وكل شيء لا يصدق. يعني بصراحه الجمهور هذايا ستان فينومين. هذايا جمهور نادي افريقي بصراحه ظاهره تدرس. لاني صبروا ثم جماهير يكفي مش ماتش فريقهم يتعادل ولا فهمتني يخسر صايت وتقوم القيامه وتشوش النعامه. هذوما تحملوا معناها بالحق جمهور مثالي. ما نتكلموا على طخات وكل شيء، لكن انا اخويا كمراقب انا راني نحب قوافل قفصه باش نفهموا من الاخر. راني انسان متيم بفريقي
8: ان شاء الله. عاودك سريع
4: ان شاء الله اخويا، ان شاء الله. لا تجي كم بالخدمه. الكلمه اللي لخصت كل شيء نتفرج في ماتش ظاهر العمل. راهي الخدمه جيب. تعرف اخر هجوم خمسه من اللاعبين خرجوا يتجراوا وتقول عليهم في الديبيو دي ماتش. ظاهره في الجور فيزيك وظاهره المخطط انا اخويا وريته درس تاع كره القدم الحقيقه. يعطي صحه الممرن اللي حط حاجه كما كاكا، يعطي صحه لك الجمهور هذاك اللي برا مش في ستاد فهمتني. خاطر مش ساهل زاد باش تلعب قدام 27,000 ولا قد اكثر وتكون لوكال. يعني بالحق انا اللي شفته البارح شيء سر. مبروك للجماهير نادي الفريق خاصه لانهم على الاقل من عائلتي نعرفهم كلهم. البارح بحذايا باش يموت راهو. نقول له يا ولدي ريض روحك راهو باش تربح. لو ظاهر على حسب البلان اللي هو خاطي محايد يعرف ظاهر المخطط وهو باش يموت الراجل باش بحذايا باش يموت بسكته قلبيه. من الجمهور يا خويا ويعطيهم الصحه وان شاء الله مبروك عليهم الكل.
3: فلا الجمهور اللي بارح زين شوارع تونس فرحته بتاتخ هي اللي زينت شوارع تونس البارح. دكتورنا ابن سينا
9: والله ايش باش نقول لك سماح، معناتها مبروك البطوله هذه الصعيبه سنه عام صعيب، تنافس شديد الى اخر معناتها اخر رمق. بطوله مستحقه وعن جداره هزها النادي الافريقي. مبروك لشعب وجماهير النادي الافريقي اللي هما ابطال هذه البطوله بكل صراحه. ومن بعد يجي الاطار الفني على راسهم بيان سور الممرن القدير. وسمعنا برشا كلام في اول سيزون فوزي كبر فوزي ما عادش فوزي فهمت. اثبت للجميع حداش بطوله متوج بها فوزي بنزرتي. خمسه يظل مع الاسبيرونس، اربعه مع ليتوال، وزوز مع
8: الكونفدراليه الافريقي، وزوز بطولات في المغرب مع الوداد المغرب،
9: وزوز بطولات في المغرب. وشكر خاص زاد الهيئة المديرة نتاع النادي الافريقي اللي عرفت كيفاش تتعامل السنة مع مواضيع حساسة. والخدمة راهي نتاع الهيئة المديرة مش بدأت من هيئة يوسف العلمي. الخدمة بدأت تصليح قعدنا 4 سنين 3 سنين. تتويج لهذا العمل هو بطولة السنة اللي نعاود نقول هي مستحقة وعن جدارة. ونشوفوا معناتها برشا عباد راهم متقبلين النتيجه من جماهير كافه الفرق. انا جاي بوكو دو ميساج مع اصحابي مكشخين وديزيتواليست وجماعه السي اس اس على خاطر اونفان لو ديربي تلعب على التيران. دونك الف مبروك مره اخرى وان شاء الله حظ اوفر لبقيه الفرق وان شاء الله الكلوب تقعد في القمه هذيا ما تراجعش. هذا المهم. الاسبيرونس ترجع زاده كيف عام جاي قويه، الليتوال ترجع قويه، السي اس اس البقلاوه المستير راهو كان المتلوي زرزيس الكل جمعيه الكل هما اللي يصنعوا نجاح كره القدم التونسيه. معناتها الطياره تطير كان بزوز الجوانح والجوانح هما الجمعيات نتاع البطوله التونسيه. وان شاء الله من حسن الى احسن
3: ومن حسن الى احسن. طلياني
6: والله مش عاد مش نزيد نقول على الدكتور عندي ما نزيد ما نقول حق سي فري معناه اللي قالوه كل صحيح. بالنسبه لنا هي بطوله الجماهير. بطوله الجماهير هما اللي تعذبوا هما اللي لطخوا هما اللي عطاوا هما اللي كذا. والحاجه في الافريقي معناه كل ما فما في الافريقي تعيش بازمات تلقى جمهورها وراها. فما فرق في الازمات جمهورها يهرب عليها. العكس الافريقي تتكاثر في في الازمات. انا البارح اللي ريته حق ما منش روح، انا شويه ما حضرتش في الحد الرياضي، ما عندكش فكره،
8: ما نجمتش توصل
6: للنقاط التاليه. في الاخر في الاخر في الاخر بكل حق ربي يفضلهم هاد الكاميون تاع نادي الافريقي، وقفوا الدنيا باش انا عملت دوره
3: وتحيه
6: اليوم ومشيت على المطار باش وصلت للاذاعه والتلفزه. عمري مريض تونس مارين، معناها هو كياس، معناها الكراب واقفه مشي على سقيهم بعائلاتهم، بعديش لك زيرو، وصلنا لك زيرو بالموت الحمراء، كراب دي ميلي، قول لك دي ميلي، ما عندكش لا عاد فما
3: من كل الأعمار، من كل الفئات، نساور رجال كبار صغار.
6: رزمون بير حاجة باش هكا، معناها باش السيركلاسيون مشيت بشو، حتى ما عندكش فكرة. معناها قرر القرار الأخير اللي كوفريكا نهار الخميس يمشيو للباب الجديد ماهوش في البارك، حتى سمعوا الناس كل تصور دي ميلي دو بيرسون مشاو للبارك، معناها وقت السيركلاسيون تخنقت غادي. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى بو وخرق العاده كما كان يقول الطبيب، معناها هنا بزوا دي زيكيب معناها باهين كومبيتيتيف باش الشامبيونا معناها يطلع في المستوى. وقت تشوف في الفانتيام جورني الكنزاري خلى ليكيب نتاعو 20 جورني بلوس 4
4: في المرتبه الاولى،
6: بلوس 4
8: هارب 4 نقاط
6: بلوس 4 29 جورني 9 جورني 9 جولات بعد موان 5
4: باي
6: موان 5 بالنسبه للفريق مزيان. والترجي توا خليت نتكلم على الفريق، ترجي توا عنده مباراه اخرى باش تمنع الموسم اللي هي
8: مباراه الاتحاد
6: الجمعه الجايه، كنت كان معناها تخسرها ولا تعمل ماتش نيل انت الشامبيونز ليغ، ماني باش نوريك با هذوكم با توا ما يشوفوا امورهم وكذا. بالنسبه للكلوب اخويا شو نقول لك، معناها الحاجه الباهيه انا باقي اخويا نمن بالجروب، نمبل بالكوليكتيف، بيان كو ان كوليكتيف حتى يبدا موين بيان اورغانيزي بيان كذا، فهمتني؟ خاطر فما سؤال يقول لك اسكو انت تلعب لي ميور جوار ولا لي ميور جروب؟ انا نلعب لي ميور جروب، ميور جروب باسكو فما تماسك وفما كذا ولحمه. البارح اللي عملوا لازم يلعب كيكه، شوف تو الناس تبدا تفلسف، ربي بلاش تفلسف، حطوا بلاصتكم انت في المدرب والهيئه والجمهور، عندك مباراه نتاع موسم نتاع موسم نتاع ناس تستنى فيها اونزون قداش حداش سنه، هذاك هو ذاك باش يلعب، هذاك هو الطريقه اللي عملها وفي الاخر نجحت، وسيلوي كي كان توجور ريزون عايشكم، ماذاش نتفلسفوا هذاك مشى وهذاك جاي، والتاريخ يحتفظ بشكون ربح مش بشكون لعب خير، اللي ربح التاريخ في الاخر يقول 2026 الافريكان شامبيون تونيزي سي تان جروب بارك الله فيهم، معناها سوليد سوليدير، معناها بالرغم من اللي الهزات جات الافريقي تنحاهم الكاس صارت تنغمير وماتش نيل مع ذاك وصار كذا، معناها بعديش تشوف الفيستير تشوف النادي تشوف مستوى الحزين ومستوى الإدارة كان زاد حتى في حجم المسؤولية التاريخية. ومش أقول في الأخير ما عندي مزيد حد شيء أقول، معناها مبروك النادي الإفريقي وإن شاء الله من توا يحضروا للشامبيونز ليج، وإن شاء الله معناها الفرق الأخرى، وإن شاء الله كورتنا عامة كورتنا عامة تنهض خطر بون يفوت يتومي إن شاء الله بشوية بشوية ننهضوا ونرجع للمكان اللي كنا فيه.
3: فلا فوزي البنزرتي حكينا عليه برشا، ولي سمعنا يتكلم البارح فوزي البنزرتي بعد التتويج باللقب
8: بالضبط. هذا هو فوزي البنزرتي كما قال الدكتور ساعة 11 اللقب بالنسبة لفوزي البنزرتي في مسيرته. الدكتور قال كبر، أنا نقول زاد كبر في المسيرة مش في العمر، لأنه الحقيقة لقب جديد وصعيب برشا بالنسبة لفوزي البنزرتي اللي كان تكلم البارح في برنامج تيفوت على قناة تونسنا مع معز بن غربية، وكان أجاب على سؤال اللي برشا نتصور الناس يسألوا فيه اللي هو هل سيواصل فوزي البنزرتي الموسم المقبل مع النادي الفريقي أم لا؟ نسمعوا إجابته.
10: هل سيواصل فوزي البنزرتي مع النادي الفريقي الموسم القادم؟
11: والله سؤالك محرج. الله يلعن والله ما تعمل فرصة ما تولى ولا نكبر في العمر وعدة مناسبات حبيت نرتاح لكن تحت الضغوط وانا انسان فشيم ديما ما طاليا ولي نخطر مع المسؤوليه ويبقى ما ان شاء الله ما تنجم حتى مش بالخطوه تاع النادي الافريقي مش حتى في العام المقبل وصلنا مع نقطة هنا مع الإدارة سنة خدمة مع خدمة مع كبيرة برشا والجمهور مع كان مع ريما مع الدنيا ديله مع البطولة هذه خاصة الجماهير العربية النادي الإفريقي وديما وقت نبدا نخدم أول شيء نفكر فيه وكيفاش تفرح الناس تفرح الأحباب تاع الفريق.
3: دونك جاوب فوزي البنزرتي هاني وقال بوركوا با هنا كان باش يطلب مني اني نواصل خاصة فما يوغا الشامبيونز ليغ و
8: أيه. هو ديجا كي جبد شامبيونز ليغ ديجا انه هو واضح من كلام فوزي البنزرتي انه كيفاش نقولوا معناها يحب انه يلعب تشامبيونز ليج العام الجاي مع النادي الافريقي ويعود هو زاد للمسابقه الامجد في القاره الافريقيه. واضح من كلامه انه يحب العام الجاي يلعب, دونك واضح الرغبه من فوزي البنزرتي باش يكمل العام الجاي مع النادي الافريقي. طبعا هذا يبقى تصريح في انتظار ربما تاكيد من اداره النادي الافريقي, لان نعرف الكونترا نتاع فوزي البنزرتي بعام فقط يوفى 30 جوان 2026 الشهر الجاي. نستناو النادي الافريقي باش شنو باش يعمل مع فوزي البنزرتي في الايام القليله القادمه ان شاء الله.
3: نقطه اخرى سي العميد, انت كيف نحكي على الجماهير اللي كانت البارح خرجت وماس واللي لا انفايي شويره توينسا, ما نجمو كان نحييو الامن التونسي صحيح. الامن التونسي والفرق الامنيه اللي خلاو الفرحه غالية. تكون فرحه فقط,
4: ما فماش حتى دي بوردوما, انا ما شفتش
3: ما فماش
4: فرحه فرحه اكل نظيفه اكل العباد اللي معناها يغنيوا وهزيج وكذا, وثماش حتى شيء حتى انا على الاقل في المكان اللي كنت فيه ما ريت حد دي بوردوما. حكايه امنه اعطيهم الصحه بارتو, ما سمعتش ثم دي بوردوما
3: حاجات خفيفه شويه بيبي شويه
8: اللي استنسنا بهم في تونس
4: ايدي مزقوا كعبتين هذاك معروف فهمتي.
6: قراوا حساب كل شيء اول مره باستاد الاراتس وانا جاي وكل مشينا كنا مع بعضنا نمشيو على تونس مارين. تصور استاد اراتس تونس مارين حتى القنطره تاع اليابان هذيك القنطره تاع رادس مكره بوليس معناها امن واعوان امن واقفين معناها يزون تو بريفو. وحتى كي واحد من الحد الرياضي تعديت قدام لوتيل تاع الترجي القيد زاد امن غادي ثلاث اربع كراب قدام
3: في كل بلاصه
6: في كل بلاصه.
3: لا يا في دي سيفيل زاد راهم كانوا موجودين.
6: شكرا بارك الله فيك,
3: تحيه لهم.
6: شكرا
3: تحيه لهم. خليه البارح نسى الكبار تخرج نسى الصغار يهز عائلته يهز صغيراته ما يكونش متقلق خاصة. وشكرا للتوانسة الكل على توسيع البال بارح في الكياس. الكياس البارح تسكر أموان فما ساعتين ثلاثة نسكر الكياس الكل وشوفنا أكثر ولا. والتوانسة كانوا ياسر موسعين بالهم وكانت فما فرحة في الشارع التونسي وكانوا فما زيدة الصور اللي داروا برشا لما يوقع التواصل الاجتماعي نورس.
7: فعلا سميح باش نبدأ بصورة اللاعب النادي الإفريقي معتز الزمزمي في اتصال بالفيديو مع اللاعب الليبي علي يوسف اللي شارك في النصف الأول من الموسم مع النادي الإفريقي وكان لاعب بارز قبل انتقاله لفريق نانت الفرنسي وعبر عن فرحته ومتابعته للمباراة وللتتويج. هذه كانت عادينا هذه الصورة كيف باش نحكيو على الجماهير. انتم ديجا حكيتوا عليهم ألف من الجماهير متاع النادي الافريقي تحتفل أمام الحديقة وتشعل الأجواء بالهزيج والشماريخ وغيره. نحكيو زاد على صورة أخرى هي إيجابية وسلبية فرد وقت لأول مرة في تونس تركيز كاميرات في زوايا الركنية لجعل صور النقل التلفزي أكثر تنوع وجمالية. لكن كان أمونة تعطينا الصورة الملفت للانتباه هو الأسلاك الكهربائية الملتصقة براية الركنية وكثرة تشابكها. التصويرة هذه زادة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وتم انتقادها بعض الشيء.
3: فلا
8: توضيح صغير
3: تمشي شوية في شوية انتقادات اللي صارت
8: كمان جست على التصوير الساعة قبل الانتقادات. التصوير هو مش تابعة تقنية الفار باش الناس تبدأ فاهمة, فقط للإخراج التلفزي لجمالية الصورة معناها والكل باش تعطي ديزونغ الأخرين في وسط المباراة. ديجا البارح كي تفرجتوا البارح شفتوا معناها فما ديزونغ كي تبدأ تلعب ركنية ولا حاجة يحطوا أونغل هذيك فقط راه ماهيش علاقة بالفار. معناها الفار عنده 14 كاميرا وهذوما من ضمن 22 كاميرا اللي للإخراج التلفزي. هذه معناها جست نقطة.
3: بقية الانتقادات اللي جات البارح
8: الانتقادات فما الصورة اللي تم تداولها قبل بداية المباراة في المان كورونت. الناس اللي تعرف الملاعب تعرف بالضبط اللي هي البلاصة اللي تفصل ما بين الفيستير وأرضية الميدان اللي يخرجوا منها الملاعبين. البارح شفنا فرقة خاصة
3: يسميوه نفق الملعب
8: بالضبط نفق الملعب
6: مش نفق
8: هم
3: يسميوها هكاك بالعربي
8: الفصحى
3: كيف جينا اللوجو ما لقينا حتى كلمة أخرى بالعربي.
8: كانت فما تداول متاع الصورة هذه اللي فيها فرقة خاصة لحماية الشخصيات اللي كانت موجودة بين ملاعبي تزوز فرق. هو ما هوش صف واحد من الفرقة هذه, صف أول وصف ثاني. الناس يمكن غلطت شوية يقول لك فصلوا بين زوز فرق وما هيش حرب وكذا وكذا, ما هيش هذه المعنى متاع الصورة. المعنى متاع الصورة أنه الفرقة هذه هي لحراسة الحكم, لانه الحكم تعرفه ما نعرفش من بعد نجمه اكيد تعرضوا انا نفسر فقط الحكم منذ وصوله الى تونس حتى نبهت البارحه متى عادي تقبلتها الحكايه. دونك ملي وصل الحكم الى المطار قبل بنهارين ثلاثه من المباراه كان فما تكليف نتاع فرقه خاصه نتاع حمايه الشخصيه
3: وصلنا الخميس 7 نتاع الصباح
8: بالضبط تابع الحرس الوطني الفرقه هذه اللي امنت الحكم في النزول وغيره والفرقه هذه تبعته حتى في الوصول نتاع ملعب رادس وذاك اللي خلى حتى الفرقه هذه تعمل ممر بين الملاعبين زوج فرق باش الحكم يتعدى من غاد هذا اللي صار بالضبط كابتن
3: فاصل فاصل ورجع باش نحكي على التصويره
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
12: Publicité. منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء
13: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء
14: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي لساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز زوم مع تليفونكن سهلها تسهيل
0: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمن ونحقه
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
15: العلاني لتحقيق الأماني نعرفك عرفتها فكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكتروف خوا بكليك تحقق أمانيك برشا كادوات تستنى فيك سجل شارك واربح على العلاني.com.tn
16: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة

0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: هني الإبراهيمي كان يحكي لنا على الصورة اللي جت مع دخول اللاعبين للملعب طالياني. شو رايك في التصوير؟
2: صراحة كتونسي ما عجبتنيش.
1: خليني من الأسباب. أنت كتشوف تصويرة هكا شو
2: أنا كتونسي ما عجبتنيش. الأمن على روسنا وعنينا وربي يفضلهم وكذا ونعرف شو كل شيء يعطيهم الصحة وضحاوا بالغالي والنفيس من أجل هذا الوطن. ولكن هذه مباراة كرة قدم مش حرب. حاجة أخرى، الصورة دي أنا خايف لا تتنقل على القنوات العالمية. عمرها ما صارت، خاطر معنيها شو الهدف منها؟ تيهوك بس بعضها بالتراجي والفريق تيهوك في الأخر فما جوريت ويلعب في الكيب ناسيونال. رأوا فما ناس فهمة بالخطأ. ما تتصورش قداش الملاعبيه تاع تونس كل صحاب ويمشيوا على رؤوس بعضهم ويمشيوا كل سوا نادي افريقي ليتوال كذا كلوس اكسيان. الملاعبيه راهو يخرجوا من الملعب وحتى في الملعب عليه عملنا هذا الكل. معني هذا هو رايي، فهمتني؟ معني ما تستحقش المباراه بس نزيدوا نعملوا ضغط اخر.
1: انا التصويره اللي مخبيتها من صغري تاع دخول الملاعبيه يبداو بحذا بعضهم يحكيوا مع بعضهم يفتكوا وفما صغيرات بحذيهم كل واحد شاد حد من كاس صغيرات في دي ويدخلوا، خاطر هو اسمه عرس كروي ماهوش حرب كرويه. انتو كان مهما كانت الاسباب وكما قلت انت طالياني وراو احنا ما نقشوش انه الامن راهو على راسنا وعينا، لكن التصويره ما عجبتنيش. عميد،
3: والله انا نتفهم اللي الوقع قبل الماتش
4: بالضبط
3: الشحن اللي وقع
4: تجيش
3: لا سيدي ملا اللي شفته وسمعته حرب، ودرجة أني ورد بشتولي مسألة أمن قومي شحن مع اللي يمينوا على اليسار وزير رعاية العباد وقعدهم بربي يريضوا الدنيا وضغط منه وضغط منه. أنا ما نقبلش الضغط من أصله، هذه بالنسبة لنا رياضة ما يجمش تعدى حدود الرياضة. والشحن اللي قاعد يصير الحقيقة مش مقبول، وذو يتكلموا منه ذو يتكلموا منه لا لا لا. شوف أنا راني نتفهم، خاطر ما فهم عباد عنا استعلامات وعنا كذا ويتبعوا ويعرفوا. ونقول لك حاجة أخرى، والله كانوا خايفين من الماتش هذا لانه ما تنجمش تعرف شكون يتخبى وراه
1: امنيا، معناه كانوا خايفين
3: شكون ينجم يتخبى وراه واش نجم يعمل، خاطر عندهم اسبابهم راه ماشي كاك مسيبه هي. ربما اللي نعرفه انا واللي يظهر خاطر مش وهزار كاك، لكن صوره كانوا نجم يعملوا حلول اخرى. خاطر احنا في الاستاد خذينا قرار قبل نتذكر اللي ما عادش زي يدخل، كانت قبل حتى رجال الامن يلبسوا زي رياضي مكتوب عليه السلك نتاعهم، لكن مش زي الرسمي نتاع القوات خاصة ولا نتاع قوات حماية شخصية. إذن شوية منه وشوية منه، قلت لك الضغط اللي صار وكل شيء. النقطة الكحلة اللي شفتها أنا ما عجبتنيش بالحق هو الكركاج اللي صار ما عنده حتى معنى. 14 دقيقة الريتم تكسر، اللي عمل الكركاج هذا شو يحب يقول؟ كسر الريتم نتاع اللعبة، قلق هم اللي عملوا الكركاج قلقوا ملعبيتهم راهو. مانيش فاهم، كانت بركة بونتو نف كان صارت لقطة ما فهم شيء، كركاج والحكام يتفرج 14 دقيقة ايش معنى؟ كاسكو سافدير وش؟ وهل كركاج هذا اصلا هل نتفرجوا في اوروبا ونتفرجوا في البطولات العالم الكل؟ ما فهمش من الحكايه دي.
2: سيري بدأ كركاج في ايطاليا ما عندكش فكره
3: يعني ايطاليا
2: حتى هي
3: البطوله الايطاليه مشت في 60 مليار داهيه، حتى كاس العالم مش مترشح ايطاليا مسوني بلي ليكزامبل بريطانيا فرنسا ظهر شكون هما ليكزامبل المانيا. اما انا بصراحه ما فهمتش 14 دقيقه ماتش حابس على جال ما عادش يشوف الاربيتر في استاد
1: واضح. نكملوا معك دكتورنا يلا باش غادي ولا
5: انا متفق مع الكابتن اللي هي صوره خايبه لتصوير السبورت في بلادنا. من زاد متفق مع سيد العميد اللي امنيا معناتها الامن راهو مش باش يخدم على الصوره نتاع السبورت المفيد، ما تصيدش اشكاليه كبيره. والاكزامبل انا البارح سمعت كابتن اللي حتى في الميتون ما خلوش الكوميسير دو ماتش يقرب الفيستير تاع لي زاربيتر. الامن ما خلاش الكوميسير دو ماتش باش يقرب الفيستير نتاع لي زاربيتر، معناتها فما تخوف كبير من الانفلونس من المشاكل اللي قبل التيران. شفنا البارح البارتي علاش تعديت الى بر الامان، لانه التحكيم كان ممتاز 100%. جوادات سلمت على بعضها في الاخر بار الانسيدون اللي صار ما بين توغاي وسي سي سي مهدي ميلاد. مي جوادات بالحق علاش؟ على خاطر الاربيتر اللي تي تري تري كوريكت في التيران. وذا ميساج للتحكيم التونسي، معناتها راهو سبب المشاكل اللي في الكوره قدم خاطر السيد العميد جبد على الشحن. راهو أول حاجة كبير. أول حاجة التحكيم وسياسة المكيالين اللي قاعدين نشوفوا فيها والمافيولات اللي قاعدين نشوفوا فيهم اللي لقته هون يقولوا هكا ولقته هون يقولوا هكا. هذا واحد. واثنين زادة نحن زادة عنا مسؤولية والتصوير هذيك سي أنوتر إيماج. شنو مش معناتها نحن عنا مسؤولية؟ بعض المنابر الإعلامية وبلاتوات الرياضة اللي جيشوا واللي يستفزوا في الجماهير الرياضية بصراحة المصدح هذايا راهو مسؤولية. مش خاطر انا كلوبيست معناته قدام ميكرو بجي نستفز مكشخ ولا يتواليست ولا عبد يحب سياسات ولا عبد يحب معناتها ياسر فما استفزاز. الحق راهو يلزم معناتها الامور تتراجع ونرجع لصوت الحكمة. وفي الاخر رانا في الاخر كلوب لسبيرانس ليتوال سياسات اللي هو رانا الكلنا توانسة والكلنا بلاد معناتها ولاد بلاد واحدة. واللعبة كي تتلعب في المستطيل الاخضر وتبدا كل ما يغاني واللي خير صح عليه وهذيك هي سنة الحياة والتداول في النتائج الرياضية. هذا انا خير غدوة انت خير اكسترا اون ليس لو سبور بور لو سبور ويزينا من التدخلات ومن
1: خليه يوفى سور لو تيران
5: سور لو تيران ودونز اون امبيونس معناتها نتاع ان بون غانيون اي ان بون بيردون. معناتها يلزم يكون اللي يربح ما يستفزش واللي يخسر يتقبل الهزيمة نتاعو. نعم فانا تو كلام كيما ذا كاني في المدينة الفاضلة قاعد نحكي مي راهو نشوفوا لي زيكزامبل تاع لي شامبيونا كيما كان يحكي سيد العميد. معناتها بون فما سي شو مثلا بي اس جي مارسي يبدا ماتش سخون اما نراوش بصراحة لي زيماج اللي ديناهم في الاستاد تاعو.
1: انتو كان ما يقعدوش يحكيو على ماتشواتهم جمعة وجمعتين
3: يا اخي انت فوتروفي
1: ليلة الماتش يحكيو ومن بعد فما ناس الخبراء يحكيو. مش الناس الكل وفيسبوك يبدا مقلوب والشارع والعبيد والخدم متاقف والدنيا الكل على خاطر فما ماتش.
3: لا سامحني سامحني مازلنا راي فما نقطه كحله في رياضتنا وانا مستغرب اللي
1: حاصل.
3: لا لا نقطه كحله خل تو مازلنا بجمهور واحده يودي تلموا طبعتهم الحكايه قلت لكم عاديه راهو سان ديست نول بار او موند. راهو شنو معناها جمهور واحد؟ لا سيدي يجيو يتفرجوا الزوز وكل واحد يحمس وليته وعقوبات صارمه واللي لازم يتعمل يتعمل واللي يغلط يتحمس وليته. خطر هي دولة انت قلتك انها رقت الدولة تسايب لرين خذنا اذا كانت دولة مش قادرة بش. لا يا اخويا لا نجيبهم وكل واحد يتحمس وليته وشكون دخلك
1: اللي كان الاوتوريتي سامبوز
3: لوردو
1: سانستال
3: بالضبط. هذه هي العملية. دولة يزمها تاخذ ترجعنا اخويا اللي كما كنا قبل شبيه للباس ما كنا نتفرج الجماهير
2: العميد باريس سان جيرمان بارك دي برانس
1: اعطيني ميكرو
2: بحث الكورنير يسموه بولاي مع جرياج فوق اللوطة يمكن 200-300 اكهو اكهو في فما قانون يقول لك فما ناس تعمل 5-6-4% دو لا من الواحد مع 60,000 يجيو 4% تاع 60,000 يجيو تاع البر. أيه. فماش هذه زوز ما فماش جمله بايرن منشن كلها تلقى شويه دورتموند تلقى شويه كذا باريس سان جيرمان مشيت عملت زوز ماتشات وقت كانت الجزيره ما ليلو باريس سان جيرمان معني انا قد بيت عملوا لهم والله يسميوها بولاي في الكورنير مغادي محصورين وعاملينهم كرياج باش ما يجيهمش الفلام يكون 200 واحد 200 احنا يعني انا على الفلوس ونعملوا كذا ولكن حان الوقت باش نبدلوا قوانيننا. القوانين يا سيد العميد اللي حطهم هذيك الكارثه اللي تو قاعدين يحط القوانين باش يخدم من نوادي معينه
3: هذا هو
2: هذيك قاعدين نعانيوا منها.
1: واضح
2: اتلو على
3: رياضات والدنيا يا كابتن ثم رياضات نظيفه ثم رياضات الباسكيت مش تتفرج شو يعمل كيف
1: فوالا مازال عندنا برشا حديث على مواضيع اخرى. هني نكمل معاك توا فما بارتي حمام لنف
4: فما حمام لنف وامل حمسوس الجوله الاخيره من بطوله الرابطه المحترفه الثانيه. نذكر انه مباراه زي مصيريه علاش لانه اخر جوله وزيد الزوز عندهم الفرق الزوز كل واحد عنده 50 نقطه قبل المباراه بالتعادل نتاع تو 1-1 في 79 دقيقه لعب كل فريق عنده 51 نقطه للاسف للكابتن من محبين دي حمام
2: مزيل
1: مزيل
4: أي في صورة التعادل أمل حمام سوسة هو مش أسعد الأول في مواجهات مباشرة لكن مازلت حتى الآن 80 دقيقة واحد مقابل واحد في المباراة. شو
2: الحاجة الإيجابية اللي أنا كما تفاجأت بجمهور تاع نادي فلكي البارح أنا تفاجأت اليوم معنيها صورة ما كنتش نصورها اللي حملن في الكل واقفة للنادي الذي
1: حملن حتى الكتيبة راهو توا برشا شعارات حملن
2: اللي عنده 4 سنين في ديفيجيون 2 عمري ما كنت نتصور أن هذا النادي يكذب عليك النوادي الكبرى لا تموت. شو كلها مجندة بنات تنساء أخضر وبلي ذباء كذا بقى حتى أنا كلمتهم شوية يفو نقصوا شوية على معنيها ما يزين مشاولهم الملاعبية هم صغار وكذا ومباراة معناها مصيرية با. بالنسبة لي أنا سامحوني يا حمام سوسة، بالنسبة لي أنا إن شاء الله حملهم تربح
4: به ان شاء الله. انا نقول فوز الاجدر الزوز.
2: لا لا فماش الاجدر بالكوره، فماش الاجدر.
1: انت قلت ان شاء الله حمام تنجح تربح، احنا بقلوبنا معك
2: ربي يفضلك والله ربي يفضلك.
1: لكن اتو نشوفوا اخر مباراه،
4: اي الفريق اللي باش يكمل ثاني زاد عنده فرصه
2: بعد باش يلعب القانون اللي عملوه. ربي يسوي القانون
4: اللي عملوه للاسف كابتن.
2: مو انت في الثاني لي دو لي دو يعملوا براج، اش تعمل؟ تعمل انت الثاني براج مع الثالث والاخر مع الثالث، هذا كل شو باش يخدموا كل ليك باش يجيهم في لي زيليكسيون شيخوهم كي شيخوهم وما شيخوهم شيخو النوادي
4: هذا ولخص كل شيء.
1: شكرا هاني الابراهيمي على كل هذه التفاصيل. مره اخرى مبروك للنادي الافريقي حصوله على بطوله تونس المره 14 في تاريخه، ومازالت المباريات والمباريات الكل تلقاهم على ديوان سبور، والتحيه لكل فريق ديوان سبور. خدمه كبيره قاعده تتخدم فريمون لي ماتش الكل بالوقت، التعليقات لي ديكلاراسيون افون يا بري ماتش. تحيه لفرق ديوان سبور. فاصل ورجعنا.

0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
1: Publicité.
2: Agile Energy توفر لك في الجامة متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
0: ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام
0: ديوان اف ام
3: صوتكم.
0: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: الخمسة وسبعة واربعين دقيقة نمشي مباشرة لتوبك تشو.
0: Top Actu.
5: الاثنين 11 ماي 2026، ومن استوديوهات ديوان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في نهاية الاسبوع وتو الخمسة وثمانية واربعين دقيقة. تحقيق عاجل بعد محاولة تسريب امتحان الباك في أريانا. شركة النقل بتونس تدعو الى عدم القاء الفضلات بالمحطات وفي حرمة السكان. بحجلة وفاة طفل 11 سنة بعد إصابته بداء الكلب. الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلتها المباشرة نحو تونس. وزارة الفلاحة تحذر من انتشار مرض الميليديو وتدعو الفلاحين للتدخل الفوري. 50% من ضحايا حوادث المرور من فئة الشباب. ذهب وأورو ودواه مهرب الديوانة تكشف شبكة ضخمة من التهريب.
4: شكرا نورز. باش نبداو بالبكالوريا البيضاء وتحقيق عاجل بعد محاولة تسريب امتحان بكالوريا بيضاء في أريانا.
5: نحكيو على إكزامال باك بلان، تحديدا إكزامال
4: لانفورماتيك
5: في واحدة من معاهد أريانا، على ما يبدو أنه حاولوا يسربوه أو خرجوا الموضوع متاع الإكزامال اللي هو من المفروض اليوم الاثنين 11 ماي. هذاك علاش تم تبديل الموضوع في ساعات متأخرة من الليل أو ساعات الفجر. هيت نفهموا شنو اللي صار بالضبط مع المدير العام المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي زكريا الديسي في تصريحه كما عودناكم لنس ديوانا.
6: في إطار امتحان البكالوريا البيضاء أو التجريبية في ولاية أريانا، تم تفطن إلى شبهة تسريب الامتحان، فالوزارة اخذت كل الإجراءات اللازمة، وذلك إذا بتغيير الاختبار ليلة الامتحان بإشراف بيداغوجي. اقترحت موضوع آخر، كما أنه هذا يبين يقظة الوزارة ومتابعتها لكل الامتحانات الجهوية والوطنية. حاجة أخرى نذكر بها وأن الامتحان الجهوي يعني يخص مندوبية فقط وليس امتحان وطني، لأن الامتحانات الوطنية هي تحت إشراف الإدارة العامة للامتحانات. إذن امتحاناتنا لبس عليها مع أنها حتى إشكال، والوزارة تتبع متابعة يومية لمدى جاهزية كل المندوبيات الجهوية لاحتضان امتحاناتنا الوطنية إن شاء الله. موضوع الامتحان خرج، لأن الاختبار جهوي، هذا ما هوش اختبار لا وطني لا مربوط بمحد، اختبار جهوي. دونك معناتها ثم شبهة أنه تسريب، نعودها أنه شبهة، وصار معناتها التفادي ومغاربة استباقية تعاود الموضوع كل قبل ما يتوزع على تلندا. كما أنه وقع فتح بحث وتحقيق في شبهة التسريب هذه، وان شاء الله معناتها البحث يبين الحقيقه ان شاء الله.
4: فلا احنا اخترنا باش نحكيوا عليه الموضوع، ليش؟ على خاطر راو المواضيع هذه كيف تتقال بالغلط ولا تتفهم بالغلط، راو التبعات نتاعها تكون كبيره على التلاميذ نتاعنا نتاع البكالوريا وعلى الاولياء نتاعهم. راو الخبر هو تحقيق عاجل بعد محاولة تسريب امتحان بكالوريا بيضاء، وحتى بعد محاولة التسريب راهو الامتحان اللي نحكيو عليه بدلوه، معناها خرجت النسخة الجديدة في الفجر، ونحكيو على امتحان جهوي في المندوبية الجهوية للتربية بأريانا. راهو ماناش نحكيو على امتحان تسرب وخرج. سيد العميد،
7: يعطيهم الصحة اللي فاقوا به، خاطر شنو اللي يهم؟ الهم والنتائج. لو كان تسرب كانت تكون طامة كبرى، لأنه يعني احنا هذا بلان، هذا أبيض، بعد باش يولي مش بالدود بالرسمي هي معناها هذايا فهمتني. دونك يعطيهم الصحه ساقبه كل شيء الحاجتين انا متفطن له واثنين عندهم بلان بي انا فيسع بدلوا الموضوع. لكن انا اللي قلقني شنو اللي قاعد يصير في بلادي يا ولدي؟ شنو حكايه الغش هذه في البكالوريا؟ والله باش تفقد رونقها، هاو ماكينات، هاو ايكوترات، هاو كذا، ها نعطيهم حل. انا كان لي شرف اني عام 2011 عطاوني مهمه تامين المواضيع تاع البكالوريا وصارت فعلا محاوله. ثلاثة تاع الصباح جاني واحد يحب يحل القاعه هذيك، حاط فيها جماعه مسلحين قدام الباب، جاي قال لي حل عندي قضيه، قلت له فهمت قضيه ولدي ولا على جثتي، قلت له تحل الباب هذايا الا باللجنه في الاخر. دونك ثم مرض في تونس محاولات الغش بصفه عامه في امتحان البكالوريا، ومانيش فاهم انا يا ترى يا اخي العباد اللي تغش هذه يرضى روحه باش ياخذ حاجه مزيفه. انا نقترح على وزاره التربيه السنه التليفونات ما يدخل حتى التليفون لقاعات الامتحان بما فيهم اللي عسوا، لاني كل عام بعد خمسة دقائق من اللي يبدا الامتحان نلقاه سير لنات وتلقى وصل البلايص اخرى باش يا ولدي راي ثم كما قال الكابتن القوانين هي كل راي القوانين هي كل. يا اخي اللي جاي عسى بكالوريا ما يجيبش معاه تليفون، ما يجيبش معاه سمارت فون، ممنوع
4: بالنسبه للاسد
7: الكل
4: المركز
7: نتاع الامتحان ممنوع فيه ملعب بات. هذه نقطه الاولى. النقطه الثانيه قلت ما شنو ثم كلام ذا الفاشلين ايش عملوا له؟ قل له ادخل هز وخرج، لا يخرج فارغ السجي خليه ثم، ممنوع يخرجوا من القاعه. خاطر راي ندوخ كل عام خمسة دقائق بعد ما يبدا الامتحان تلقاه سير لنات المواضيع، شي الحكايه هذه؟
4: بلا.
7: دونك ثم اجراءات ممكن اتخاذها لتامين شيء هذا. ويا خويا زاد مش مشكل ما بلاد واحده ولا هيكل وزاره الدفاع تتامن لكم الحكايه ذيك كل عام؟ صارت سنوات خذاها على عاتق الجيش تامين
4: امتحانات لليوم كلها
7: تامن
4: وزاره الدفاع
7: ما زالت تتامن وقتها سيفيني
4: لكن وزاره الدفاع ما عندهاش حق باش تامن داخل المعهد. وزاره الدفاع تامن نقل
7: انا قلت لك
4: وتوزيع الامتحانات داخل المعهد تتبع
7: هذاك عند وزاره التربيه يلزمها تاخذ
4: حتى وزاره التربيه قادره. ان اليوم كيف وزاره التربيه نفهموا اللي فما حاجات قاعده تتبدل. إن عمري ما عديت خبر في تحقيق عاجل بعد محاولة تسريب امتحان من وسط وزارة التربية، معناه
7: صحيح.
4: مش الامتحان تسرب من برا، واحنا هذي قلناه برشا مرات راه الامبيونيتي قاعدة تكبر في مشاكلنا ماهيش تصغر فيهم. وقت اليوم نحكي ولي فما تحقيق عاجل وإن شاء الله نعرف نتائج التحقيق كذلك نقولوا لا راهو هذايا كانوا دليل، راهو دليل على تأمين الامتحانات وأنه الامتحانات مأمنة مش عكسها. دكتور
1: اي هذا هو معناتها اذا كان فاقوا بالفويت قبل ما تصير معناتها الغيزو نتاع كي غارونتي معناتها السوفرينتي نتاع الاكزامان راهو صحيح
7: خدم
1: فهمت راهو خدم صار خلل فاقوا به. تبقى هذه حكايه الفويت نتفكرها من وقت زعيم بورقيبه الله يرحمه، هاو فويت في الباك هاو فويت في الكمبيوس كانوا فما زاد بوكو دو فويت ما عرفش كان الكابتن تفكر ولا
8: احنا
1: تاع لي زيكزامان
8: لي زيكزامان
1: موجود هذا معناتها من القدم تبقى هذاك هو معناتها ديما اللي يسرق يغلب اللي حاحي اليقظه ونحطوا السيستيم لو بلوز هيرميتيك معناتها المسكر معناتها الصعيب اللي باش ولا لو بلوز ايتونش اللي موش واحد بيرميابل باش اون غارونتي معناتها لا سيكوريتي نتاع لي زيكزامان هذوما كيفاش يصيروا كيفاش. مي كيما قلت انت سماح الامبونيتي ماذا بينا نعرفوا التحقيقات خاطر ياما تحقيقات تحلت في برشا وزارات وما سمعنا حتى شيء وهنستنى هاوك معناتها بور ابسوربي معناتها الراي العام والشوك العباد اللي تاكل يقول لك انا حلينا تحقيق هاو درا شنو فهمتوا بعد ما تسمع حتى شيء وبوس خوك وفي لما
4: هاوك هاو يسمى نسمعوا بالنتائج. نحب نقول لكم اللي في ماي 2026 توا صايره ازمه كبيره في بريطانيا تسميت ازمه كامبريدج الدوليه.
8: ما ادراك
4: دونك كامبريدج وما ادراك تم فيها تسريب ورقه امتحان الرياضيات للمستوى المتقدم AS Mathematics Paper 12 قبل موعدها الرسمي، وقررت بعدها هيئة كامبريدج الدولية إلغاء الامتحان المذكور لضمان مبدأ تكافؤ الفرص، وحدد 9 جوان 2026 موعد لإعادة الاختبار للمتضررين معناه في كامبريدج.
8: وأدراك
4: وتسربت الطلاب من دول معينة. يقول لك راه التسريب مشى لطلاب في الشرق الأوسط في أفريقيا في أوروبا في باكستان. شبكة. يعني دو بارتو وصلت لهم قبل ما يوصلوا
9: هذه شبكة
4: كامبريدج.
9: شبكة
4: وكامبريدج ما عملتش تحقيق خاطر سالف فيت تعدى اليوم انا احنا مسار
9: احنا عندنا شبهة
4: اي
9: شبهة. انا عندي سؤال اخي ذي لو باك بلون
4: جهوي
9: اي عنده انفلونس على الباك لي برينسيبال لي نوتي
7: مي يعني فما ذول كابتن حاجه صغيره لك فما
4: ما عادش شكل
7: لا لا مش 25% فما حاجه سمعتها في الاذاعه
9: نهار
7: ام تي بونوس وحاجه
9: اذا هو ما عنده حتى
7: قيمه. فكرت كيفاش يا كابتن كيف الطالب يجيب 9 يرجعوا للباك بلون ويشوفوا نتيجته في الباك بلون باش يعطيوه اسعاف ولا سمعتها في راديو فهمت عمليه سمعت شكون مسؤول التربيه قال راهو معناها الباك بلون قيمته فقط في حكايه اسعاف يعني يسعفوه ولا ما يسعفوهش فهمت كيفاش
9: قاليش قعدت بيت انا خاطر باك بلون ما عنده حتى قيمه ويعمل كيت ويعمل كذا والحمد لله معناها هو عنده تاثير على النوت فينال في
10: لا لا ما عندوش تاثير توت
9: كابتن لا انا عملت سؤال سؤال تسال
10: اي فقط
4: شوف شوف سيدة المعدة كلمة وزارة التربية وانت تحكي
10: أي. ثبت
9: ربي سلم عليهم
10: تحيتنا اليوم تحيتنا سي جوهر أي. هو اللي يجاوبني دونك ما فماش حتى تأثير وإلا حتى هكا أي زيادة للباك برينسيبال يعني جوست باك بلان هو تجريبي وكهو بشكل كيف يبدأ معناها فهمين شوية الباك برينسيبال
7: سمعته مع هداء
4: إذا سيد جوهر المكلف بالأعلام في وزارة التربية هو الشخص أوفيسيال من عندنا
7: واضح أما حبيت أقول لك دو سورس
9: معناها اير ليدي يعملوا في افون بريمير يشوفوا كيفاش في البرينسيبال باش يعدي ملكي ما عنده حتى قيمه وهذا الانفيليت هكا هاي كومبريتيو ما ادراك فما شبكه في كل شيء فما شبكات يكذب عليك وشبكه هذه الناس الكل عندهم انتيري الناس الكل
4: وكما ديما نقول وإحنا وكما ديما تقول انت عميد راو اللي غلط يلزمو يتحاسب باش ما يعاودش يغلط حد بعده فقط والتلام ذا يلزمهم يعرفوا اللي كان فما أمور من نوع هذي راو يتحاسب الأستاذ وانت بيدك رد بالك كتلميذ
9: حتى كان كانوا من الفريق
4: ونقولوا شكرا لوزارة التربية على خطرة فاقت بال
9: وشكرا النورس
4: شكرا النورس الاتصالات فهمت شيء لا شفتها
9: يا بشي فهمت شيء تجيبش قولي على الزلطة حمل لنفيق باقا
4: تليفون كلم حمام لنفرج علي نورس تسويت على أخبارنا على ديوانا فهم صوتكم ورجعين بعدهم في ناس الديوان
11: ناس الديوان
12: ببليسيتي.
13: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسما ميد فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسما ميد فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
14: على خاطرنا في كومار اسيورانس نعرفوك تحب على ابليكاسيون تسهل لك حياتك بالحق اليوم نقدموا لك لا بلاتفورم 100% ديجيتال كومار بلس وشنو البلس نتاعنا في كليك تختار لاسيورانس اللي تساعدك تتبع دوسياتك تخلص كل شيء من الابليكاسيون وورقه لاسيورانس توصل لك ليديك وهذا الكل مش كان كلام ما لافيش تستنى تيليشارجي نوتر ابليكاسيون كومار بلس ديسپونبل بور اي او اس اي اندرويد ولا على رانديفو سور نوتر سيت ويب www.comar.tn وحنا على ذمتكم على الرقم 82 100 00. Coma, c'est plus sérieux.
15: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانفم.
12: ديوانفم صوتكم.
16: ديوانفم فلاش نيوز
17: مجزوة السادسة ديوانفام عسلمة. الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس يستأنف إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ غراتي ماي وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن يوم 10 من جوان القادم بالمحكمة وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس فريق للأنباء. وزير البيئة الحبيب عبيد يقول خلال زيارة عمل أداها إلى القيروان اليوم إنه تمت إضافة 10 مشاريع لمحطات تطهير بولاية القيروان من بينها محطة منزل المهيري مشددا على أهمية هذه المشاريع في دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين وفق ما أكده للديوان فهم.
18: أساسا كما شفتوا بدينا بكل ما هو مساحات الخضراء أنجزنا جزء منها ورب 3-4 مساحات وحاليا متهدين جزء مساحات في المنشية وسيدي عارفة فما التمويلات موجودة وتعهدنا إن شاء الله ننطلقوا في الأشغال من هنا لآخر السنة وهذا بالاتفاق. كذلك الزيارة هذه كانت فرصة باش نعود نقدموا المخطط البيئي الموجود بالنسبة للولاية القيروان. المخطط البيئي عودنا رجعناه كما تلاحظوا التوم نحاولوا نزوروا محطات التطهير وعندنا قرابة 10 مشاريع في مجال التطهير بالنسبة لولاية القيروان. مش نشوفوا اليوم محطة في منزل المهيري اللي هي متقدمة قرابة 70% من الأشغال قاعدة متقدمة فيها. عندنا بعض المشاريع زاد ربط شبكة التطهير. عندنا مشاريع أخرى نجم نقولوا دينا نقدموا فيهم في بعض الدراسات المنطقة الصناعية بالقيروان متقدمين فيها. المخطط اللي موجود 2026-2030 هي موجود فيه 46 مشروع اللي هم ولاية القيروان جزء كبير منه يخص التطهير.
17: وزارة الدفاع الوطني تعلن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب وذلك بداية من 11 إلى 31 من مايو الجاري، وتدعو إلى الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني واتباع مراحل التسجيل عبر الرابط الخاص بتطبيقة التسجيل عن بعد لمترشحي التكوين المهني. إلى الشأن الدولي، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يقول أن قمة أفريقيا إلى الأمام التي تعقد في كينيا جمعت استثمارات في القارة تقدر ب 27.11 مليار دولار. ووزير الصحة الجنوب أفريقي يفيد بأن عدد المخالطين المحتملين لأشخاص مصابين بفيروس هانتا ارتفع إلى 97 حالة في البلاد. ونختم بطقس الليلة حيث يكون مغيما جزئيا.

0: ميزان اف ام.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: ديوان فام فلاش سبور.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية بنتائج الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى من رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نلعبه في 99 دقيقة من مباراة نادي حمام الأنف والأمل الرياضي بحمام سوسة. تعادل مازال سيد الموقف، هدف مقابل هدف. في صورة تواصل التعادل فإنه الأمل الرياضي بحمام سوسة هو أول الصاعدين للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والهمهامة تلعب براج من أجل الصعود. سبورتينج بنعروس فاز ضد الملعب الأفريقي منزل بورقيبة 6-0. اتحاد بوسالم جمعية مجرين الرياضية حاليا 2-1. هلال مساكن انهزم ضد الهلال الرياضي الشابي 4-2. مكرم المهدية انهزمت ضد نادي المحيط القرقني 3-1. بوحجلة اتحاد تطاوين فوز تطاوين 1-0. ورالوي كوكب عقير فوز رالوي 2-1. غدوة تجرى مباراة المجموعة الثانية من الرابطة المحترفة الثانية في التوقيت التالي 4:00 على منصة ديوان سبور. قلعة رياضية جندوبة الرياضية الحكم مالك ماشا. سبورتينغ المكنين جمعية ريان الحكم محمد علي الإمام. نصر جلمة الملعب الجابسي حمزة جعيد. الستايدة مطالبة بالانتصار والانتظار. مستقبل القصرين يواجه اتحاد قصور السيف الحكم سمير العونلي. تقدم ساقط الدائر والهلال الرياضي برديف الحكم حسني النيلي. قدم ساقط الدائر ينتصر يصعد لأول مرة في تاريخه للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أمل بوشامة نادي القربي الحكم أمير الحرشاني. قوافل قفصة وأولمبيك سيدي بوزيد معتز الخليفي حكم المباراة. نذكر أنه أبرز مباريات غدوة باش يكونوا منقولين على منصة ديوان سبور. رسميا إذن الأمل الرياضي بحمام سوسة هو أول الصاعدين للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ألف مبروك لعشاق الأمل، حظ أوفر لنادي حمام الأنف اللي باش يلعب براج من أجل الصعود. نهاية المباراة إذن رسميا بهدف في كل شبكة، وبالتالي الأمل يصعد للليك أمش يكون موجود في الرابطة الأولى في الموسم الكروي الحالي. نحكيه على الرابطة الكروي المقبل بليتو، نحكيه على الرابطة المحترفة الأولى. غدوة تجرى مباراة وحيدة في الجولة الختامية 4:00 على منصة ديوان سبور. شبيبة العمران مستقبل المرسى الحكم باديس بن صالح. في الفار دورساف الجنواتي. المراقب الأول للديربي بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي شكري غندولا كان أرسل تقرير مثير إلى الرابطة المحترفة لكرة القدم. تقرير مراقب المباراة تضمن تعرضه إلى إصابة على مستوى الرأس بعصا من طرف الجماهير قبل نهاية المباراة بحوالي 10 دقائق. بالنسبة لنفس المصدر يؤكد لنا أنه تم منع المراقبين شكري غندولا وعادل الصغير من البقاء على حافة الميدان بتعليمات من أعضاء الرابطة، وهو مخليهم يشاهدوا المباراة من منصة

0: صحفيين ذكر ان مباراة الديربي البارح فاز بها الافريقي بهدف الزعلوني في الثواني الاخيرة، والنادي الافريقي بطل تونس الموسم الكروي الحالي بعد 11 سنة من الغياب. الختام بأبرز ماتشات أوروبا الليلة في البريمير ليج الإنجليزي، 8 متاع الليل توتنهام هوتسبير ضد ليدز يونايتد، مباراة مهمة للسبيرز من أجل ضمان البقاء في البريمير ليج الإنجليزي. في الليغا في إسبانيا 8 رايو فايكانو يستقبل جيرونا، في السيريا في إيطاليا 8 غيربان متاع الليل في استاد دييغو أرماندو مارادونا، نابولي يستقبل بولونيا، مباراة منقولة على منصة ديوان سبور. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع ناس الديوان في الأمان، وتحيا فلسطين.
1: من زغوان القيروان بيجا السليانة ديوان FM ديما معاك 103.2.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان FM.
3: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان FM.
1: ديوان FM،
3: ديوان FM
1: صوتكم
4: على ديوان FM. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم.
1: ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمرو 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. ديوان FM
5: تبع الموسيقى.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: الستة وعشرين دقيقة جاني لكم في ناس الديوان، مرحبا بكم وين ما كنتم، متواصلين معكم انتوا حتى للسبعة. باش نمشيو توت سويت لزعمة صحيحة.
3: زعمة صحيح
0: زعمة صحيح
2: باش كونش نبداو زعمة صحيح. هاي
4: اختاري
2: دكتور
5: بي. فما زوز عرسوا وفجأة قمت مغدو يعني في الصباح، لقى بلتو العريس لقى شخص حسب ما هو قال طبعا غريب وعجيب، لقى في الدار يعني. بعد كيف ثبت لقاها اكتشف انها هي مرته بعد ما نحات المكياج، هذيك علاش قرر انه يقاضيها ويطلب الطلاق.
4: صحيح.
5: تحجبني ثقتك في روحك دكتور. الأخبار صحيح مع الأسف.
2: صحيح.
4: شو مع الأسف؟ شو
5: مع الأسف؟ مع الأسف عندي أنا.
2: عندك دكتور. غلطكم هي.
4: شو معني؟
2: بدل تكتيك.
4: شو؟
5: لازمني كوتشينج سامح.
4: للتوضيح.
6: شفت علاش ما بحبش الزيف أنا؟
4: للتوضيح.
5: خلينا نكمل نعطي
2: تفاصيل ورجعت لكم.
5: أي تحديدا في طرق في تركيا الحكاية، العريس عرسه معناها وعادي وبعد قصة حب طويلة، فجأة الصباح قام لقاها مختلفة، معناها عبارة مش هي اللي عرفها، هذيك علاش مشى في باله لص دخل الدار، هذيك علاش قاضاها وقال إنها زيفة الحقائق وطلقها. والحكاية أثارت جدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وحسب وسائل الإعلام محلية في تركيا، فما شكون اللي قال أنه عنده الحق بما أنها كثرت من المكياج أكثر من اللازم، وفما شكون قال ما يجيش منه، معناها على هي قصة حب وتنجم تقبلها كيف ما أنت، معنى كيف ما هي بلوتو ولا
2: مع أو ضد. كابتن كان جيت في بلاستو تقاضيها ولا لا؟
4: أنا بكل صراحة والله لا فهمت. هو يعرف
2: المرأة هذه يعرفها، هو
4: يعرفها مقبل
2: تعمل برشا مكياج،
4: اي
2: مركبة شعر، مركبة شوافر، حواجب، برشا. كي قامت الصباح وشافها من غير مكياج كينا ماشي،
4: معناها أول مرة يشوفها الصباح،
5: أول مرة يشوفها بلاش مكياج،
2: اي
5: دونك قرر انه يطلقها.
2: ما تركزش يا سر تريني، كل
4: ركزت برشا، ما تدخلش المخ ما تدخلش المخ.
2: لا
4: لا
2: ممكن خاطر احنا في تونس ما نعملوش ياسر
5: مكياج،
4: تي تو تكون
2: ما
4: تزنيش انا ما تدخلش المخ.
2: باهي
4: ولا
5: حسب وسائل الاعلام محليه.
2: لا لا صحيحه، شفتها هنا برشا دوكيومونتير دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. دكتور
4: والله انا طلعت
2: شوف مع السيد
4: عميد، شوف مع السيد عميد قبل شي يعمل.
2: باهي عميد
6: هو عنده زوج جوانب الموضوع هذا. الموضوع الاول هو انا نكره الزيف بانواعه، لكن الدرس اللي خذيته من عند ليوتنو لوبرادو درس قاسي التوى السيد هذاك في ذهني، وحكيت لك عليها سماح، قلت لك راهو في تجمع للضباط وزوجاتهم معناها من كل الدول، وقتها كل واحد جاب زوجته معاه. سي لوبرادو هذا اشب من مهند زين اك زين ما دخل مخليش
5: تعرف مهند سيد العميد
6: يعرفوا عادوا فيها لا
5: دكتور ما
6: نفرش على مسلسلاته، ما يعدوا فيه عدوا فيها سيد ديما، تلقاه في الفيسبوك وتلقاه في التيك توك وتلقاه في الدنيا كلها يعديوا فيه. مزيان ياسر حسير وقت اللي جاب خطيبته معاه خلق ترب
2: على قدها،
6: مش بالحق العرض معناها، لكن
5: العرض
6: يا كابتن
4: نقعدوا غادي في مش باهي
6: ربي خلق
4: نار نار
6: لكن كيف تكلمت كان دكتوره في التاريخ ابهرت جميع الحاضرين. وقتها فهمت اللي راهو الزيف حكايه فارغه، وراهو جمالك الجمال اللي هو بعد شر المرأة تشوفها كل فريجيدير ما عادش تقبلها راهو
4: يا
6: برشا برشا برشا فهمتي جماعة اللي ياخذ قم ياخذ مخذ حاجة مزيانة برشا، لكن
7: يعني
6: مع
7: العادة يعني
4: الأخلاق
6: يعني
7: الأخلاق
6: بعد شهر بعد شهر باش يبقى السيل والسيرة يعني الزين آخر.
2: المثال اللي قلتونا حلو برشا لكن لا يستقيم مع قضية الحال، لأنه هو قبلها كما هي من أوله،
6: يمخذ على زينها سيد بعد هذا
2: هذا خذيها
6: هو غلط كومبليتمون
2: غشته، ده يغفل كتيبة برشا كتبوا لي قالوا عنده الحق.
6: هو عنده الحق عنده الحق خاطر الزيف مش باهي. اما هو يا ترى باخذها على كواترو مش علقها في الدار.
2: يعني نحب نقول لك الغشة مش كان في هذا، ياما ناس يتغشوا على مواقع التواصل الاجتماعي، تصور تلقاها بالفلتروات والكل كيف يقابلها في الدنيا ولا تقابله في الدنيا تقول وينو معناه. اثنين فما نساء هما بيدهم تلمو تمكيج ياسر ومبدل روحها ياسر وتفلتر ياسر في تصورها، تولي هي ما عادش قابله روحها، هي تولي روحها الاصليه ماذا بها ما تشوفش روحها باش مكياج
4: راه ما تقلش
6: وتولي تكره روح.
2: انا مش عارفني
6: تولي تكره روح.
2: اي تولي ماهيش قابله روحها
4: بكل روح. دونك السيد عنده الحق.
2: انا راني بالنسبه لي عنده الحق خاطر هذه تتسمى غشه معناها
6: غشه
2: صحيح. غشه راهو كيما فما برشا عباد يفيقوا من بعض خاطر يتغشوا بالطبيعة تلقاها على طول فترة الخطوبة ومن الجانبين، يما هو ولا هي تقع قابل بكل شيء، محليه ما يكذبش ما يعملش العيب ما يسمعش الكلام دمه بارد، ومن بعد تكتشف
4: وجه سوق هذاك
2: أوي أوي من بعد بالعشرة وبالمعاشرة. وهذيك راهو الغشة أكثر من غشة المكياج. غش المكياج تداوى
4: المكياج هو راجل
2: غش المكياج
4: ما فهمتش الحكايه من عايش
2: فهمت
4: مش غلط. مراه قامت قام لقى راجل في الدار
2: تي ليه
6: ما منظرها كراجل
7: مش عارف
2: ولا ده انا هندي بار كونتر هذا حكينا فيه قبل ما
4: البسط حمود هذا
2: نادي يقول لي شكون البسط حمودة ولا لا؟
4: اي عباس حمودة
2: هو دكتورنا. بار كونتر طلياني انت مع انه راو بالنسبه لبرشا رجال الجمال مهم.
4: اي الجمال بون فما محمود درويش قال تو نقول لك اش قال، قال زوز بيت في الجمال خارقين، هذا مش مشكل مش هذا الموضوع.
2: اي
4: بون الجمال من اي ناحيه كل واحد كيفاش
2: يقيم المظهر
4: اي
2: مظهر مهم
4: مهم نسبي كل شيء نسبي معناها مش باش يقوم يلقى راجل بالحق
2: مش مش ما يعقلهاش بعد
4: مش ما يعقلهاش معناها شو كابتن هذاك
2: اما مهم الجمال
4: مهم مهم معناها
2: مهم هكا ولا دكتور الجمال مهم ولا
4: سي السميك مينيموم السميك مينيموم
5: ذي اللي تحكي عليه البيت إنها امرأة رائعة جعلتني أشعر بطفولتي ورجولتي معا هذا ما يسمى تأثير المرأة وإلا أحببتك مرغما ليس لأنك الأجمل بل لأنك الأعمق الأعمق فعاشق الجمال في العادة أحمق
4: أحمق وغبي
6: أرحم والدي
4: ريت الكابتن ريت
2: عاود أقرأنا الأبيات بالقدام
4: لا لا البيت
2: قراءة شعرية إذاعية
4: أغبياء
2: يلا نوروستي
5: أحببتك مرغما ليس لأنك الأجمل بل لأنك الأعمق فعاشق الجمال في العادة أحمق
2: أحمق
4: لا رحم على والدي الكابتن سمعتها أحمق كيفاش
2: أحمق
4: بكل في ناس رحم على والدي الكابتن ريت محمود درويش كل محمود درويش
2: عميد نرجع لك شوية جمال مهم عميد ولا
6: شوية جمال أنت عطيتني درزة
2: أيوة قل
6: وهذا هو اللي نجري عليه ديما نقول فيه كما ذلك سماح نهار تمشيت لدارها استغربت هي هنا عادية جدا في دارها ملكة سبحان الله ومشيت لزوجتي قلت لها تعمل كيما سماح خاطر راهو أنا حسب رأيي لا فام سوفي بال شيزال أهم من أني تخرج برا
7: فهمتي بالحق راهو
6: على خاطر إذا كان بالحق هي في نظر شكون أهم نظرة نظر زوجها ولا الدواء سوفي بال بور لوي وانا خذيت درس ونقول انا تلقائيتي تعرفني كابتن خذيت درس بالحق لاني وقتها كمشيت وقتها لأول مرة راه سماح بك الزينة هذيك وك الدنيا هذيك خاطر حاجة خرق العادة كون امرأة في دارها تعمل كيما هكاك وندعي النساء الكل باش يفكروا في الموضوع هذا الدوا سو فير بيل بور سون نوم
4: اي بور
2: دونك بالنسبه ليك سيد العميد الجمال مهم كمان
6: يعني قلت لك
2: خاطر ما احنا راهو في لي بلاتو ياسر نقولوا لي والفايده في الاخلاق صحيح الفايده في الاخلاق وكذا اما راهو كان جي راجل قال لك انا ما يهمنيش في الفيزيك لا يعنيني
6: جو بريفير مراه
2: كلام صحيح برشا
4: مش صحيح يكذب
6: لا لا لا كفر
4: يكذب كفر
6: ثمن سات قها مسرره
2: فوالا
6: وثمن سات لقاها زينه مكشخ اكثر من اللي يلزم فهمتني والله يسخفوني رجال هذوك يسخفوني خاطر
4: تولي ما فهمتك يا سيد العمي تو سما تلقى حدا
2: نمشيو الموضوع
4: نمشيو الموضوع اخر
6: كابتن هاي
2: فك عليه فك عليه سليم لشكون السؤال الموالي
4: باش نقفل قبل السؤال ونقول لي جو اي لي كولور
2: اون سو ديسكوت جامي
4: سو ديسكوت با ولا اون ديسكوت با ولا سو ديسكوت جامي
8: توتي سوبجيكتيف
4: توتي سوبجيكتيف وكل واحد شنو ذوقه وكل واحد شنو اللي يعجبه وما يعجبوش المفيد السلام الداخلي تبدا مقتنع
2: مقتنع
4: مقتنع بالشخص اللي انت معاه كلك سوا معناتها الجمال ولا الطبيعه زاد ساعه يقول لك والله هي الناس مليح اش تعمل معاه ولا هو الناس مليح اش يعمل معاه
2: فهمت وانت شو دخلك
5: اذوك ما شبيه هو مزيان وهي خذاها مش هي والعقل هي موجوده برشا
4: هذاك جمال نحكي حتى على الطبيعه يقول لك هو عاقل وهي صعيبه ولا هي عاقله هو صعيب فهمت دونك سؤالي بعد الكابتن
8: فوالا
2: فاصل فاصل وراجعين للطليان
8: يحيى محمود
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
9: بوبليسيتي
10: يقولوا مش البلايص الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك واللي يقول دار يقول عزيزة
11: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
12: 9.2
0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح
2: مرحبا بكم رجعنا لكم في ناس على الديوان مازلنا في زعما صحيح قبل ما نمشي وللطليان يقولوا مبروك للدكتور الريل نتاعك دكتور الاخير عمل 1,400,000 مشاهده زوز ريلوات وما واحد 700,000 والاخر 1,400,000 تقريبا زوز ملايين و100 100,000 فيروس هانتا
5: ضربت البارح ضربت في الويكاند
4: اوكي اوكي ضرب انه جمعيتي
8: ان شاء الله الفيروس ما يضربش في العباد
2: فوالا يضرب كل الارقام
4: شوف لي اهم نومبر دو فيو اللي تعم الفايده حتى كي نخلطوا العبد برك نجموا ننصحوه ديما الحمد لله
2: شوفوا التواضع
4: لا ولا بمجرد
2: هذاك
4: هذاك هذاك هو
8: هذاك لما كله الكابتن
2: لا صحيح وجوستومون فما حتى حد انا شفته ما حكاليش على غير الدكتور قال كي تلقاو فضلات نتاع قوارض ما تكونسوش القاعه شوف ساعات حاجات
8: بسيطه
2: جدا اما كيف تجي من عند لو سبيسياليست اللي يعرف شنو يقول وقتاش يقول تعم الفايده كما قال دكتورنا
4: سامحني هو دون معناتها في الجائحة ولا في الإبيديمية شنو أهم حاجة هو كوبي لاشين دو ترانسميسيون أهم حاجة تكسر العدوى فهمت خاطر معناتها الدواء والعدوى متواصلة راهو يلزم تكسير معناتها الشان نتاع العدوى هذيك أهم حاجة جيو باغ دي جيست باغ دي ريفليكس باغ فوا ساهلين
8: كيما غسل اليدين
4: أما إكزاكتومون غسل اليدين
8: واكتشفت يا
4: بوزينة وما نبصوش ونبعدوا زوز متر والبافات وديما نغسلوا يدينا سي دي جيست سامبل أما ينجموا يحميونا
8: واكتشفت يا ابن سينا يا باهي وتكلموا على إيران حتى فرانسيس وكذا وتكلموا على العلماء وعلى الجبر وعلى الخوارزمي وكذا ابن سينا لو برومي اللي يا كاسي سيت شين شو الفكره نتاعو كيما انت قلت سهله اصل يديك
4: اي
8: جاب ابن سينا
2: ايوه انت ابن سينا قال لكم ما تكونسوش
8: ايوه بالحق معناها سي فري معناها والله تفكرتك معناها بور كاسي لا شين ابن سينا اول واحد طلع
2: بالاخسلو
8: ديكو
4: صحيح
13: حقيقي بقى يا
8: بخت
13: البلدي
8: يا بخت البلدي يا الكشري
2: مين تجيب فيهم يعني
8: والكشري
2: ان شاء الله ان شاء الله يا سيدة المخرجة اعطيني سؤال الطليان
5: باهي كابتن جدة والا جدة تطلب 15 دولار في الساعة من عند بنتها باش تسلي حفيدتها وتتلهي بها وقالت لها انا مانيش حاضانة
8: معناها بيبي ست جدة فانا بلاد هذه بلاد امريكا تاع ترامب
5: يا كابتن مش نعطيك التفاصيل
8: ما قولي مش نعرف مش نعرف مش نعرف
4: لا كان عربية مطلوبش كان ماشي قلت قداش قلت انت 15
5: دولار
4: ماشي عربية
8: بنتها شو تخدم
2: شعلينا فيها بنتها شو تخدم
5: الاخبار الصحيح ولا غلط
2: قولي اي ولدي فما جدة تنجم تطلب ولا
8: الجدة سعيد ياسر
2: بالدولار مش
8: بالدولار لا والله ان شاء الله مش بالدولار ان شاء الله بالبيكون عارف شكون هذاك تو فهمتوا بيكوين ولا
2: بيتكوين
8: فهمتني لا مستحيل جدة تحب حفيدة تحب حفيدتها تحبها
2: دونك الاخبار غلط
8: بالنسبه لي انا من ناحيه الحنان ومن ناحيه الحب راهو غلط
2: غلط
5: اخبار صحيح
8: يا ليه
5: الحمد لله يا ربي.
6: فما عندي استراليا كل اخبار
2: صحيح
6: هو 15 دولار
5: في استراليا.
6: هو ذاك السعر تاع البيبي سيتر
2: لا
6: كان تبع في الامريكان هذاك السعر
8: لا ما اشتبه ولا حكاش تبع
6: ففليمهم تبعهم
8: لا ولا رحبا بلا تبع ملي جات ترامب باش تبع حتى ايران خويا تو اوكي دي امور
2: انه الكفت اكيك هو الكفت
8: وجنوب لبنان معناها تصور
2: خلينا نسمع الاخبار جيتك كذا تو
5: بعد شويه في استراليا تحديدا اثارت الجدل في وسائل الاعلام غادي دونك فما ناس قالوا اللي الجد عندها الحق معناها من حقها انها ترتاح وخاصه انها كبرت في العمر وفما شكون قال ما يجيش منه اذا هي معناها جده عباره ام دونك الأم تخدم أم البنية معناها تخدم دونك من المفروض هي اللي تتلهي بها لكن هي بقات مصرة إنها تاخذ 15 دولار في الساعة بتتلهي بحفيدتها
2: والعيب الأكبر نقول لكم العيب الأكبر في تخريج الخبر حتى كيلوم تقول مش لازم بنتها تكتب ستاتيو ولا تقول راهي أمي قالت لي وتحية لكل جدة
8: صحيح
2: ربيت وعاودت ربيت اختراه الأم ولا البوة احنا تعرف قيمة أمك مرة وبعد تعرفها ألف مرة كيف تجيب صغار
8: والبوة
2: نحكي على اللي ربيه الأكثرية الأمات نحكي في التربية
8: واللي دل هو البوة
2: واللي دل هو البوة وياما ساعات وين منهم فما يقول لك فما حاجات في بابا ما عرفتهمش كان كي جبت صغار فما نوع متاع حن ودلال شفته وهو جد كيفاش يدلل أكثر حتى أي ويخبي وحنين وكل شيء ميسالش ويهدي ويصرف والأمات زيدة صحة للي عنده الأم والبو اللي يحنوا واللي يتلهوا واللي يخموا واللي يحزنوا واللي يفرحوا واللي يشيلوا خطر هذيك اللي يهز عليك الدهر ويهز عليك التربية متاع الصغيرات تحية لكل جد وكل جدة حنوا وطبطبوا ورباوا وكبروا وعاودوا من أول وجديد وكأنهم أول مرة يجيهم صغير في الدهر
8: وتصير عركة
2: كانوا أول صغيرة
8: وتصير عركة بين الجد باترنال واللي جد ماترنال والأم عند شكون
2: الصغيرة
8: وعلى باقي غادي وعلى شو شهناء وكذا من غير في
13: ماما يا ماما
2: باه السؤال توا لسيد العميد
5: فرق الإنقاذ في تركيا هاك عطيت كوين بالضبط لقات دب بني في حالة إغماء وهلوسة وسط الغابة علاش خطر بعد تبين اللي دب هذا كلية كمية كبيرة من عسل الجنون اسمه
8: هذا محرمش هذا
6: هو تركيا صحيح وتركيا فيها الدب البني صحيح والدب أكثر حاجة يحبها العسل
8: العسل
6: لكن عسل الجنود عمر سمعت به ذيك يمكن الحاجة الوحيدة
5: به
6: قد يكون
5: صحيح لزرقوا حلوين
6: لزرقوا من كل صحاح ما نصورك
14: غلط فيك كذا يا سيد
6: غلط توك عرفت تركيا فيها غابات وفيها الدب وفيها
5: ما تعرف عندي خيال واسع
6: يقول صحيح
5: اخبار صحيح
6: معنا صحيح
2: قلت له عادي خايل ويسا شو قولها غلط
6: يعني انا قلت
2: شو هو عسل الجنون
5: هو عسل الجنون كان موجود غادي في الغابات متاع تركيا يسميه عسل الجنون اللي هو ديجا كي تاكل منه شوية بحد ذاتك تدخل في حالة هستيرية
14: لازم شوفوه أكثر من
5: دكتور صلح لي ذي قرن عليه
14: نشوفه
5: اخبار حسب شكاية
8: دكتور جربوه العسل
5: الحكاية بتبيع حسب سكاي نيوز ومن بعد كي تم معناها معالجته تم ايوائه في مصحه قاعده بقى معناها بيريود ومن بعد حطوه في محميه
6: كويس شنو الحاجه اللي ناكلوها في تونس تعمل هلوسه 100% تعمل هلوسه
8: شكون الحوته
5: راس الحوته
6: انا منهم
8: الحوته شد مش لا لا لا لا يا ربي الكوخره
6: اي
8: الكوخره اي الكوخره
6: مش كوخره لا الحوته شو اسمه
5: الحوته
2: بلم
5: مش لارنب
2: لا لارنب لا خلينا لقيت لكم حكيت العسل المجنون
8: اي
2: بي يا سيدي هذيا العسل المجنون ماد هاني تتسمى الحكايه نتاعو بدات سنه 67 قبل الميلاد أثناء الحرب الإمبراطورية الرومانية بقيادة بومبي العظيم وملك بونتوس نحكي على تركيا توا ميترادوس السادس جيش التركي نسميه التركي توا بما أننا نعرفه تركيا استعمل سلاح بيولوجي غير متوقع ضد الجنود الرومان المحاربين قحطوا عسل على طول الطريق والجيش وقتها كي متعدين كانوا
6: جوعة
2: في الثنية دونك خذيهم من العسل هذي العسل كان مستخرج من زهرة اسمها رودودينون حاجة هكا تنمو في المنطقة هذيك، وكي تاخو العسل متاع الزهرة هذية تصيبك حالة من الهذيان والهلوسة، تفقد التوازن والقدرة على القتال، ويكون فما تقيؤ وانهيار وكذا. المطعم مطعم عسل، لكن هو في الاخر ماهوش ماده كما العسل اللي احنا نعرفوه. والنتيجه كانت انه الجنود الرومان كانوا في حاله سكر او غياب عن الوعي بسبب العسل هذايا.
5: ميرسي امونه.
2: ويقول لك انه برافو ايمان جوستمون، يقول لك نعم العسل المجنون لا يزال ينتج حتى اليوم، خاصه في مرتفعات تركيا ونيبال، يستخدمه البعض بكميات ضئيله جدا كنوع من الطب البديل او كماده مسببه للهلوسه، يستعملوها لنوع من انواع السكر.
6: هم عندهم عسل المجنون، احنا عندنا شلبه
2: هذيا. والخطوره نتاعو تكون انه كي يتناولوه بكميات غير محسوبه يؤدي الى انخفاض حاد في ضغط الدم، تباطؤ ضربات القلب، وفي حالات نادره يؤدي إلى الوفاة.
6: أيه.
2: هذه قصة العسل أيه. المجنون بداية عام 67 قبل الميلاد.
6: عنا شلبة زادة تضرب ضربة ضربة.
2: شلبة
6: تأكل إذا كان كليت المخ متاعها صحيح.
2: مش في فترة معينة من العام كي تأكل المخ متاحة على طول.
6: هي السمكة هذه من القلائل اللي تأكل كان العشاء ما تأكلش.
8: والعشاء بس من الكوخرة.
6: ثم عشبة تأكل فيها في الحر اللي هي معناها بالحق مخدر. تأكلها يتتعدى الكونسنتراسيون في دماغها كي تأكلها تبات تهتري.
8: وعليش يقولوا لهم شلبة والبقاروس
6: كيكا تتخلوي
2: شلبة ما عليش يقولوا
8: هاتونا الخميس
15: بلاش نتكلم في الموضوع ده
2: الموضوع ده يفك علينا منه الشلبة
8: الشلبة
2: والقاروس
5: كوخرة استعملوها برشا في جرائم القتل في
8: مش جرائم القتل معناها فما ناس تقرأ في القرآن على ميت ما قاموا يعملوا الأولاد ذي هاويق عملوا كي قالوا جان جابوا لهم الحوت
2: ايوة
8: حوت ماكل كوخر دخلوا بعض
2: إذا كان شوية يقول لك أنا مكوخر بالنوم مرهوج مدهشر
8: ريت البلاسة ذي قديش تعطيك
2: شفت كلمة مكوخر وقلوها
8: مكوخر
2: طلعت نبتة اسمها كوخرة
8: كوخر
2: فوالا
16: بدينا ندخل في التابعة توا
2: دينا نبلغزو توا يلا شكرا لكم كملنا من زعمة صحيح باش نمشيو توت سويت لحول العالم
17: حول العالم
5: إليكم أبرز أحداث العالم بإيجاز. ترامب يرفض الرد الإيراني وطهران تقول مطالب واشنطن غير معقولة. الخارجية المصرية نتابع عن كسب اختطاف ناقلة نفط نقل بحارة مصريين.
2: ناقلة نفط تنقل بحارة مصريين.
5: كوريا الجنوبية تندد بالهجوم على سفينتها في هرمز وتتوعد بالرد. ماكرون نسعى لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق مع إيران. نتنياهو يدعو ترامب لاستئناف الحرب على إيران ولو بشكل خاطف. النفط يقفز إلى 4% بعد رفض ترامب للرد الإيراني. وجيش الاحتلال يطالب بإخلاء 9 بلدات جنوبي لبنان.
2: شكرا نورز. الرد الإيراني اللي يقول عليه ترامب رد فضيحة سماه، وقال رد غير معقول. ترامب اللي يقول أنه اليوم الإيرانيين رابش يتحملوا مسؤوليتهم بعد الرد هذي. سيد عميد
6: أنا قلت لك الحرب وفات حتى وقت قلت لكم رأي ديزيز كرموش رأي مناوشات حكاية فارغة وهنا ظهرت الحرب تو ظهرت اللي يعملوا فيه الإيرانيين دليل على دهائهم ودليل على انهم فاهمين ان الوقت في صالحهم وفاهمين اللي المفتاح فيهم مازال كما هو اللي هو مضيق هرمز وكل ما يمر الوقت كل ما يزيد يغرق ترامب في وحل يعني هذه الحرب العبثيه وهم فاهمين هذا معناها فهم كبير هذاك علاش رفعوا سقف طلباتهم لاقصى الحدود وخلاوا ترامب توا ايش باش يعمل يا سماح بعد ان غلبته الجغرافيا وغلبه التاريخ وغلبته اللوجستيك وغلبته يعني حماقاته وعامله مع العالم الكل والفوضى اللي دخل فيها العالم الكل قاعد يرتد عليه اليوم وما تنساش العوام اللي يلعبوا لها اليوم حاجتين الذكاء تاع الايرانيين يلعبوا لها زوز احداث هامه جدا ويعرف الوقت في صالحهم الحدث الاول هو كاس العالم
2: ايوه
6: نحن على بعد ايامات في كاس العالم وكاس العالم وين في امريكا وهل يعقل ان بلاد في حاله حرب وفتحة معناها ملعبها للجمهور وأكبر تظاهرك معناها رياضية في العالم هذه النقطة الأولى النقطة الثانية والأخطر قاعد الوقت يجري حول معناها نحو نوفمبر مش فيه نوفمبر
18: انتخابات
6: فيه الانتخابات النصفية وكل يوم يزيد يخسر معناها تو تأكد لو كان تصير انتخابات تو باش تكون كارثة عليه لأنه باش يفقد لي دو شامبر باش يفقد يعني لي سيناتور ويفقد الكونغرس بكله إذا فريمون أنا منقول لك يعطيهم ألف صحة في هذا الفرص وقت نتكلموا عليه ونقول لكم راهو رام خلقوا الرياضات اللي تعالى يعني الرياضات اللي يعني سبيريتويال كلهم الرياضات اللي تتطلب جهد وصبر وذكاء كي شطرنج
2: مثلا
6: هذا كل راهو فيه يوميا وفي نفس الوقت قاعدين يحذروا في رواحهم شفت اللي صار لك البوارج الامريكيه حاول تدخل مضيق هرمز فهموا اللي باش اللي كان باش يصير لهم كارثه كما صار لشيفيلد قبل تضرب لهم بارجه تقعد كارثه وتقعد وصمه عار ورجع لهم شبح الفيتنام ورجع لهم شبح العشر سنين وهما في العراق باش كملت العراق كملت بخلق داعش 20 سنه في افغانستان كملوا برجوع طالبان للحكم معناها من فضيحه لفضيحه هذا هو اليوم المشهد العام وفهموا الايرانيين الحكايه ويلعبون مع الوتر الحساس وعلى الوقت
2: نشوفوا شوية تفاصيل الرد الإيراني الذي بعده هو كما يقول عميد جنة جنون ترامب. الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية بحصول على تعهدات بشأن البرنامج النووي قالك منعطيوش تعهدات. الرد الإيراني يقترح إنهاء القتال بدء فتح مضيق هرمز تدريجيا تزامنا مع رفض الحصار رفع الحصار الأمريكي. إيران تقترح كذلك ترقيق جزء من اليورانيوم عالي التخصيب والنقل المتبقي إلى دولة غير أمريكا نعرفوا نحكيه على روسيا أولا. الرد الإيراني يطالب بضمانات تكفل إعادة اليورانيوم المنقول في حال فشلت المفاوضات. إيران أبدت استعدادها لتعليق جزء من تخصيب اليورانيوم بشرط أن يكون لفترة أقل من 20 عام. الرد الإيراني يرفض رفضا تاما تفكيك المنشآت النووية وإيران كانت أرسلت الرد هذا عبر الوسيط الباكستاني لواشنطن و جاء بعد التهديدات الأمريكية بحرب عالية الذروة كان إيران تمسكت بالرد هذه اللي هو كان رد متعدد الصفحات المقترحات الأولى كانت 14 بند من صفحة واحدة إيران ردت ب 14 صفحة دكتور
18: يعني هذا هو اللي قلناه هوني في البلاتو قبل هذا هو إيران معناتها تنجم تتفاوض على تأجيل وقتي للبرنامج النووي نتاعها علاش خاطر انت كي تاخذ لي بوين كلي اللي يتفاوضوا عليهم وقلناه زاد راهو دو ليكستريم ليكستريم معناتها اللي ما نجمتش تحقوا الولايات المتحده الامريكيه بالحرب تحب تحقوا بالمفاوضات واللي ما نجمتش تحقوا إيران بالمفاوضات معناتها ما قبل الحرب ولا بالصيغه السياسيه تحب تستغل العامل الزمني والميداني العسكري والاقتصادي باش تعدي اللي هما شنو هما لي بوين عندنا البرنامج النووي عندنا الصواريخ الباليستيه وامن ايران والدفاعات تاعها وعندنا معناتها التحالفات الايرانيه في المنطقه اللي هما معناتها الجنوب اللبناني اليمن وجزء من سوريا تو على خاطر ما عادش نحكيو عن نظام سوري متكامل وممكن زاد راهو حتى ايران
2: واللي هو وقف الحرب في لبنان جزء من
18: المفاوضات
2: وجزء زاد فرضته ايران
18: بطبيعة الحال وممكن فما يمكن نقطه انا على حسب رايي ممكن ايران بيدها ما يساعدهاش سوريا تكون ستابل تو بالريجيم اكتويل باش تنجم تدعم لوجستيا الجنوب اللبناني ناني عن طريق معناتها لا فوا تيغستر دونك هذا الكل يعطيك اللي ما ينجموش يتفقوا معناتها واحد يحب ينحي لك سلاحك وانت تقول له السلاح نتاعي انا هو معناتها الحاجه الاهم في المفاوضات هذه معناتها انا بصراحه في الكونتكست اكتويل جو فوا با لو بو دو تونيل معناتها بصراحه معناتها مانيش قاعد نشوف
2: بالنسبه لك فما بلوكاج
18: فما بلوكاج وما نعرفش وين باش يؤدي وين باش يوصل ممكن عامل الوقت معنى شو ديسيزيون اللي صارت تاع الحرب ديسيزيون غبية وغريبة على خاطر كيما قل قبل معناتها رؤساء الامريكان الكل السابقين ما تجرؤوش باش يدخلوا في الحرب هذيك يعرفوا عامل الجغرافيا يعرفوا اللي هو نظام حددوه عنده 40 50 سنه ماكش باش تضربوا كان بالقوه العسكريه ايزون معناتها حاولوا باش بور فريني معناتها يوقفوا تمدد النظام هذا عبر عقوبات اقتصاديه وسياسيه وامبادجو وحكايات كيما هذوك دونك شنو هو اللي باش يصير توا؟ والله العظيم ما الحق ما نجموش نتنبؤوا
2: حتى حد ما ينجم
18: على خاطر الامور فما ان بلوكاج واضح. معناتها ما تحكيليش على الصور اختاعي، ما تحكيليش على الانظمه اللي دعمتها
2: حتى بالنسبه للمضيق هرمز. قلت لهم راو احنا ايران هي اللي تحكم في المضيق راو، وشروط معينه تو نتفاهموا فيها.
18: لا واضح الايرانيين المارش دو مانوفر اللي عندهم اللي هما يعملوا في السياسه هو تاجيل البرنامج النووي، خاطر هم مش في حاجه ليه تو، خاطر امنهم يعرفوا كيفاش يدافعوا عليه، وكان جاوا في حاجه ليه هم ما يتفاوضوش عليه. انا اكد لك
2: طلياني.
8: والله شو انا ليبيت كل ليه بلبنان،
2: اقرب لنا لك الميكرو.
8: ليه بلبنان
18: شبيك طلعت من ذي
8: باش نشوف باش مو خايف من العسل. والله كيك مخي في انا.
18: والله شوف شو نقول لكم بعد.
8: ليه ليه تبع ما عنا براج وكاو، ان شاء الله ربي معنا وكاو. شو يفو اكسبتي لي ريزلتا وكاو، اذا احنا ما نجمش نربحوا سي كون ميريت با وكاو ساري.
2: الكابتن كان يحكي على حمام لم فتوى باش نرجعوا نحكيوا على قطي جنوب لبنان.
8: ركز على جنوب لبنان. مش نقول لك نهايه العالم بالنسبه لي انا، اللي عملوا يكون تروفوا غزه كما كتبت اساس مع ليبراسيون. ايزون ديتروي لا في لا ميموار، لا في اي لا ميموار. ما عندكش
19: المدينه والذاكره،
8: حتى
19: الحياه والذاكره،
8: الحياه والذاكره والطبيعه. سيت ان ايكوسيد
2: مو جينوسيد.
8: جينوسيد
2: وإيكوسيد.
8: إيكوسيد هي على البيئة معناها. فوالا إيكوسيستيم وكذا. معناها أنا الناس اللي قاعدة تتفرج، وعلى المسيحيين اللي ماكلين تريحة واللي يقولوا راهو المسيحيين باش يعيشوا في أمان في إسرائيل، هاك التمثال تاع سيدنا
19: يبصق عليهم كل يوم. والله يبصق عليهم.
8: معناها هذه إسرائيل، هذه إسرائيل عزرائيل يا كابتن. وين ماشية؟ شو يا كابتن؟ دي غير سيمولتاني في نهار واحد. غزة هكا بيجوا في غزة، راجل في غزة، غزة مشاكل. شو غزة؟ غزة مشاو القنيطرة داخل يضربوا في عندهم، مرقوا بيهم، سامحوني في الكلمة، فتنوا بيهم. عندهم قاعدة سرية في العراق
19: وقريبة تبيع فقط.
8: كيف شو هذا؟ كما قال الخطاوي الجنرال، وين شو ماشيين؟ بون ناس تقول سي لا فان دي اسرائيل، ما جو بونس با كابتن.
19: لا سي لا فان دي اسرائيل.
8: شو
19: نقول لك علاش؟
8: شو معناها سي لا فان دي؟ كي تشوف هاد لا بويسونس هذيا معناها، وتشوف معناها بون راهو باقي. نعاود نقول نتبع خاطر انا، راهو مادام اسرائيل في الوسط، ومادام نتنياهو عنده الانتخابات، وكان يقف الحرب تو يحاكموه، والاخر عنده النصف يا نعرف شنو، وعنده كوب دي موند، راهو ما يعملوا هكا. نتنياهو يقول له لا كمل. الناس معناها تتسائل، امريكا ولات عبده لاسرائيل، لماذا؟ فسروا ما سي با المومون، فسروا على جابوا اسماء والمسيحيه والصهيونيه وكذا وكذا. دونك معناها انا ما نشوفش كما قال الدكتور معناها
2: لو دو تونيل.
8: لا ما فماش ويحتمل تطويل ويحتمل كذا. بون اتونسيون، انا ريت صور لايران حتى هما يعرفوا حاجه باهيه في
19: ميادي
8: يوريو. اتونسيون، دمار كبير يا كابتن.
2: فما الدمار
8: وقت اللي يدمر لك معناها لي باستيون تاع المعرفه تاع التكنولوجي وتاع الاسباس تاع كذا وتاع كذا، اللي متقدمين معناها دو زونيفرسيتي، واحد اسمها صادق امام صادق، وعندنا نعرفوا حتى معناها كابتن ماشيين. والله وراسك
19: سيوجع القلب،
8: سيوجع القلب. معناها ليه الدمار يا اسرائيل؟ شو الحكايه؟ شيء ما فهمت العالم هذا. وماكرون يتكلم فيش جايب انت، قال نجيب بورتافيون تاع شنو
19: يا كابتن؟ عام 40 العالم كله كان يرتجف ويشوف في هتلر قاعد يكتسح في العالم، يعني حتى حد ما كان يتصور اللي خمس سنين بعد درست ما دام درزن
8: نار.
19: تولي بوسيير
2: اليوم نحكي على 70 سنين بعدها.
19: اي لا حبيت نقول لك وقت عمليه الاجرام تتم والقتل تتم وجينوسيد تتم، الناس كل تخاف، لكن التاريخ ما يرحمش. كل الطغاة اللي عملوا كما هكا اندثروا وتحطموا وأكلهم التاريخ بعد. أنا لا أشك لحظة في أنه إسرائيل ماشية للدمار وباش يصير فيها امبلوزيون مش اكسبلوزيون. احنا نراه وكان خافوا ويقولوا يسر قتل وغزة، لكن كي ثبت مليح في الداخل كلها نعرات موت، سكرات الموت. ليش؟ لأنه هالمجتمع هذايا راهو ارتيفيسيال مشدود بالبرفيزيون. يعني كانوا يحيوا الفلوس تاع اليهود اللي جيهم من
4: المريخ. يحكوا في العالم
19: شويه قلت لك عاد ما المشكله نتاعهم الغلطه اللي عملوها مرضيه كونوا العالم فاق العالم الكل
4: احنا غالطين. تعرف علاش غالطين؟ ابن غوريون قال لو كنت مسلم كنت عربي عمري ما نعمل مفاوضات مع اسرائيل. قالوا علاش؟ قالوا خاطر فكينا لهم ارضهم.
19: يعني شو يا سيدي فيك على العالم اللي فاق العالم الغربي اللي كان معاهم وكان يسمح به تو في امريكا ما فاق كامله قال لك فلا تيودي
2: غدوة نخصوا حول العالم لجنوب لبنان وغزة.
19: لا حبيت أقول لك اللي توا الموفمون الكبير قاعد في العالم علاش الفلوس إسرائيل؟ تكر كارسن شقال تولت موف ما كاملة في أمريكا اللي قبل كان مسكوت عنه راهو كانت فلوس
2: خلاف إسرائيل يقولوا زيدا ما عادش نعملوا حبوا نعملوا حروب بالوكالة
19: بالضبط. ثم شكون قام قبل يلقى جرعة باش يقول يمشيو تفقدوا النووي تاع إسرائيل في الكونغرس راهو كان فيك راهو هاي يا كابتن حركة التاريخ بدأت راهو وتشوفها كرة الثلج وتكبر تكبر وتسبلحها إسرائيل وتفكروني
2: بيه. نمشيو لصاروخ باليستي عبر القارات يتميز بقدرات فائقة السرعة مداه يوصل 6000 كيلومتر يعتمد على تقنية دفع متطورة تتيح له بلوغ سرعات هائلة تتراوح بين 9 و 25 ماخ هكا يقولوا عميد. نحكي لكم على يلدرم خان اسمه أول صاروخ باليستي تركي عابر للقارات. شو الحكاية يا سيدي؟
19: هذايا تركيا راهو وقت اللي وراوة الصاروخ هذايا كل القنوات الإسرائيلية ليلة كاملة
2: أي. وكلمة يلدرم بالتركي يعني البرق
19: بالضبط هي أي. أقرب بكثير ساعة تركيا أقرب بكثير
2: ولا نورز ولا.
19: ويعرفوا اللي راهو تركيا مهما كانت راهو جاء أردوغان يتلاعب كل شيء راهي في الأخر تركيا 80 مليون مسلم و80 مليون مسلم يكرهوا إسرائيل. وتشوفوا أنتم مش قاعد يصير في البرلمان التركي وقداش مرة يتهموا أردوغان بالخيانة لأنه يتعامل مع إسرائيل يقول في كلام ويعمل العكس متاعه لأنه قاعد ثم مبادلات وثم لكن راهو يعرفوا هم إسرائيليين بيدهم راهو باش يجي يوم سيأتي يوم اللي تركيا 80 مليون مسلم الموجودين راهم باش يدوروا على إسرائيل. وراهو اليوم التسليح وصلت درجة كبيرة كبيرة من التقدم. شركة عندها شركة اسمها أسلسان قاعدة تتفوق على الأمريكان والأوروبيين في التقنيات العسكرية الدقيقة
4: وقاعد تبيع في السلاح لإسرائيل عامل مدارة مرة أخرى قدامها.
19: قلت لك عادي يا كابتن يا كابتن أنا قلت لك خزعبلات أردوغان لأنه أما شكون قال لك اللي باش يجي غدوة يحكم في تركيا وموجود راهو الأحزاب المناهضة لإسرائيل واللي هي تعرف الحقيقة موجودين ويكفي باش تقلب النظام في تركيا وياخذهم الحكم باش يتقلب كل شيء.
2: مي اونتر تون الصاروخ هذايا عميد التغطيه الجغرافيه نتاعو تشمل اوروبا بالكامل
19: نعم.
2: منطقه الشرق الاوسط شمال افريقيا يخلط لنا الصاروخ هذايا من تركيا واجزاء كبيره من اسيا وروسيا والقوقاز.
19: المشكل انه القبه الحديديه ما تقدرش عليه نظرا انه صاروخ مراوغ
2: فرد صوتي
19: وصاروخ معناه عامل صانعين فيه دي. كل حطوا فيه التكنولوجيا نتاعهم.
4: بالله سيد العميد تبارك الله انا نتسائل شكون باش يضربوا به تركيا هذايا؟ يعني سيتا مونبر دو لوطان. تركيا سيتا مونبر دو لوطان ما يضربوش بعضهم.
19: يا كابتن
4: هكا ولا
19: انا كنت نقول لك اولا ساعه تركيا عندها عدو لدود اللي هو اليونان. وانا مشيت شفت على الحدود التركيه اليونانيه ثم زوز كيلومتر يدخل يموت من الجهتين. راي العداوه الموجوده بين تركيا واليونان ما عندك حتى فكره. ها بتقول أيه. ها والاثنين من الوطن. لكن فما اشياء تاريخيه يا كابتن راهو فما اشياء هذوم الاتراك راه ما تنساش كانت امبراطوريه عظمى امبراطوريه راهي كانت معناها ملك شطر الكره الارضيه وراهم يحلموا به نهار ذاك وقت اللي باش يوصلوا له والله ليهمهم في واحد وصدقني الحلم الكبير تاع الاتراك انهم يرجعوا قوه ضاربه. وتقول لي هذاك خطر جت فترة من التاريخ أنا ولا أوطان وأمريكا وجاءوا كمالات ترك مش عارف لكن أراه قلت لك القنوات الإسرائيلية الفرضية حاطينها أنه 80 مليون مسلم يأخذوا لهم المال حكم ويتقلب كل شيء وقتها تولي إسرائيل في خطر لأن دولة هي وباكستان.
2: ما العناصر الرمزية في الصاروخ هذية مثلا نلقاو نقش ختم السلطان العثماني بيزيد هو اللي كان ملقب بيلدرم يعني الرساقة ومعه كذلك توقيع مصطفى كمال أتاتورك زوز موجودين على الصاروخ هذية. وحسب الأتراك يقول كذا إشارة تجمع بين البعد التاريخي والرسالة الاستراتيجية المرتبطة بالردع. من عجبني برشا سؤال الكابتن كي قال لك علاش توا ولشكون يعني هل نحكي اليوم على نفس اللي يقولوا فيه دبلوماسيين الأتراك، يقول لك احنا نحب نكونوا من أول 10 دول اللي هي تصدر وتصنع في الصواريخ، ولا
19: سمحش عملهم الأول وقت اللي كان دولة ضعيفة حاولوا يدخلوا في الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي بك الغطرسة وكل الإسلاموفوبيا وقالك مستحيل باش ندخلوا معنا واحدة فيها 80 مليون مسلم. عمل أرواحهم. أنا مشيت استمرت تركيا، مشيت وقت هي ضعيفة ومشيت شفت بعد النهضة، راهو لا يصدق الشيء اللي شفته. هذوما ناس عندهم حلم الرجوع إلى الإمبراطورية. بدأوا سوريا يا أخي، بلاي سوريا كيفاش تحت؟ سوريا كيفاش تحت؟ كيفاش تحت نظام سوري؟ تمام القوات دعمتهم تركيا.
2: سيد العميد، وقت اللي تسأل رئيس مجلس إدارة الشركات هذية متاع التصنيع، يقول احنا الحلم متاعنا أنه نكونوا ضمن قائمة أكبر 10 دول في مجال صادرات الصناعات الدفاعية على مستوى العالم في إطار الاستراتيجية هذية، نحب نعزو القدرات الإنتاجية والتنافسية. يقول رو احنا نحب نرفع في قيمة الصادرات الدفاعية ل 13 مليار دولار مقارنة ب 7.1 مليارات دولار تم تحقيقها 2024. باش يبيعوه معناها
19: ليه بنتي انت قاعده تقول توا في الكلام قلت في انا بطريقه اخرى. انا هم الدول اللي توا يصدروا، انت ما الدول العظمى ولا هي تحب تلتحق ب اول خطوه للرجوع للهيمنه هذه انك تولي عندك دول تصدر لها سلاح باش يولوا تابعينك. راهو لما تعطي سلاح لدوله راهي باش تولي تابعتك بتبيعها ليه؟ حتى الحاجه القطاع الغيار والذخيره وغيرها هذوما ناس يبرمجوا.
2: معناها الصاروخ هذا فرد صوتي اللي هو عاد القرارات نجم نلقاوه عند اسرائيل؟
19: لا بارك مستحيل.
2: شو اللي يمنع؟
19: على خاطر استراتيجي مستحيل.
18: سلاح هذا استراتيجي سياسي
19: مستحيل.
2: علاش يقول شو نصدروا باش نبيعوا؟
8: انا تو في مخي علاش تركي ما تعملش قنبله؟
19: شكون اللي قال لك مش قضيه نفسها؟
8: لا ما فماش.
18: شوف الحاجه اللي نعرفها انا واللي ريتها دو موان في الدومين اللي نعرفه انا، هذا الاتراك والهنود قاعدين يخدموا ياسر ويطوروا برشا تكنولوجيا وقاعدين يعملوا في ديزينوفاسيون سيونتيفيك في ما معناتها مواد التشخيص البيولوجي الطبي. هذه حاجه ان نعرفها الاتراك والهنود زاد. دونك تركيا هو كما قال، شوف معناتها الامبراطورية العثمانية كانوا عندها مشاكل معناتها مع مع مع اليونان، بزاد راهو عندهم مشاكل مع الدولة الصفوية مع الإيرانيين. معناتها راهو هذا هو التاريخ، وهذا امبراطورية وحلم وحلمهم بحلم باش يرجعوا فهمتوا حقهم هذي
2: حلم الامبراطورية. شكرا لكم، شكرا لكل من تابعنا اليوم. نخليكم مع أخبارنا، يسامحونا الأخبار خلينا دقيقة من وقتهم، بعدهم في 60 دقيقة مع هدى ورغمي سماح مفتاح. تقولكم نحبكم برشا في لمنا
0: ناس الديوان.
20: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز السابعة مساء. ديوان اف ام عسلمة. الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس تسجل خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية زيادة بنسبة 18.6%، حيث بلغت ما قيمته 838.6 مليون دينار مقابل 707.3 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق البيانات الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. ووفق البيانات ذاتها، فقد شهدت هذه الاستثمارات قفزة نوعية مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 74.1% مقارنة بسنة 24 و2000، وبنحو 22.7% مقارنة بسنة 23 و2000، مما يعكس منحا تصاعديا في جذب الاستثمارات الأجنبية. التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 27 و2000 والقائمة المالية الوقتية والتقرير المالي لسنة 25 و2000 أبرز محاور جلسة أعمال عقدها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر اليوم بمقر الهيئة مع الإدارة التنفيذية للهيئة ومختلف الإدارات والمصالح التابعة لها

0: مجلس الهيئة وإرساله إلى الأطراف المعنية في الأجل المحددة وفق بلاغ للهيئة. المخطط التنموي 26 و2030 و2000 يتضمن 46 مشروعا بيئيا لفائدة ولاية القيروان وفق وزير البيئة الحبيب عبيد، كاشفا عن مراجعة المخطط البيئي الخاص بالولاية. ووزير البيئة يؤكد أن قطاع التطهير يستأثر بجزء كبير من الاستثمارات القادمة، مشيرا إلى وجود قرابة 10 مشاريع حاليا في هذا المجال، وذلك تزامنا مع زيارته الميدانية لمحطات التطهير بالجهة لمتابعة سير الأشغال.
1: زيارة ثالثة لولاية القيروان، أساسا كما شفتوا بدينا بكل ما هو مساحات الخضراء، أنجزنا جزء منها قرب 3-4 مساحات، وحاليا متعهدين باش جزء مساحات في المنشية وسيدي عارفة، ثم التمويلات موجودة، وتعهدنا إن شاء الله ننطلقوا في الأشغال من هنا لآخر السنة وهذا بالاتفاق. كذلك الزيارة هذه كانت فرصة باش نعود نقدموا المخطط البيئي الموجود بالنسبة لولاية القيروان. المخطط البيئي عودنا رجعناه، كما تلاحظوا تو مش نحاول نزوروا محطة التطهير، وعندنا قرابة 10 مشاريع في مجال التطهير بالنسبة لولاية القيروان. عندنا المخطط اللي موجود 2026-2030، هذا موجود في 46 مشروع اللي هم ولاية القيروان، جزء كبير منه يخص التطهير، وإن شاء الله باش نقصدوا ربي في الإنجازات الكل.
0: وفي الشأن الدولي، السلطات الصحية في الاتحاد الأوروبي تفرض حجرا صحيا تتراوح مدته بين 42 و45 يوما على ركاب وطاقم السفينة السياحية التي تفشى فيروس هانتا على متنها، وذلك لضمان عدم تجاوز فترة حضانة الفيروس القصوى ولتجنب تسلله إلى المجتمعات المحلية. هذا وقد بدأت اليوم عملية إجلاء منسقة، حيث سيرت دول مثل بريطانيا وفرنسا والنرويج رحلات إجلاء طبي لنقل مواطنيها من السفينة إلى مراكز حجر متخصصة في بلدانهم وسط إجراءات أمنية وصحية غير مسبوقة منذ جائحة الكورونا. ويذكر أن منظمة الصحة العالمية سجلت حتى الآن 6 حالات إصابة مؤكدة بفيروس هانتا من بين 8 حالات مشتبه فيها، بما في ذلك 3 وفيات جراء هذا الفيروس المعروف والنادر والذي لا يوجد له أي لقاح أو علاج حتى الآن. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، وينطلق المشوار الآن مع هدى الورغمي في 60 دقيقة.
2: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوار ينطلق معكم توا يتوصل حتى لـ9 متاع الليل كالعادة، عودة على أهم الأخبار والأحداث بأكثر تفاصيل مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر. تحية لكل مستعملية طريق اللي يسمعوا فينا، طريق السلامة للجميع، ربي يوصلكم سالمين غانمين إن شاء الله. الناس كل تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة، اللي شادوا الخدمة بالليل ربي يعينكم إن شاء الله، ربي يعطيكم القوة. تحية للناس اللي تسمع فينا في الدارها، وتحية خاصة دائما وابدا لجيلة وصايا لتبع فينا من الخارج. شو مش نحكي والليلة، شنية مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تتسويتا. غلقوا مطعم اثر تسجيل حالة تسمم في ولاية نابل، هيئة السلامة الصحية ضيفتنا في الاكتوة. قريبا اطلقوا مشروع دراج البربشة في عملية فرز النفايات، فما هي التفاصيل موضوعنا في العيون. تداول صور وفيديوهات لظهور ثعابين وأفاعي خلال هذه الفترة، فهل هي ظاهرة طبيعية أم هناك أسباب أخرى؟ موضوعنا في الأكتوة. فيروس هانتا، فرنسا تسجل أول إصابة لأحد مواطنيها، فما هو الوضع؟ موضوعنا في فيسبوك. هل تمثل تبعية القطاع الفلاحي للخارج من حيث الأعلاف معرقلا لتطور المنظومة؟ موضوعنا في فيدباك. عدد من مكونات الأسرة التربوية تطالب بإلغاء يوم الاثنين 25 من مايو من رزنامة امتحانات الابتدائي، موضوعنا مع الانفيتي دو جور. والصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية نقترح عليكم الليلة في بون بلان.
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أشرف رباحي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو.
2: لكتو
3: في اللكتو نحكي على تعدد حالات التسمم خلال هذه الفترة، لأنه الارتفاع متاع درجة الحرارة هو أحد الأسباب، لأنه حكينا على مدنين، خاصة حكينا على بنجردان، حكينا على جابس، على صفاقس، توا مشوش نحكي على نابل. وكل مرة معناتها الهيئة قاعدة تخدم في خدمة كبيرة وتعلن عن تسجيل حالات متاع تسمم، لأنه ارتفاع متاع درجة الحرارة تغير الطقس عنده دور ولا لا؟ نحن مشو نحكي وستاع شنو اللي صار في نابل، ومبعتوا نمشيو نحكيو على شنية أهم النصايح. دكتور محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ضيفنا في المباشر. مرحبا دكتور، أهلا وسهلا، مساء النور.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أحباب السادة المستمعين، أهلا وسهلا.
3: شكرا، أهلا وسهلا دكتور. نحكيو على غلق مطعم في نابل بعد تسجيل حالة تسمم جماعي، شنو اللي صار؟
4: ما هو كذلك، هو احنا ما هو التسممات الغذائية الجماعية اللي هي ولات ذات تبليغ إجباري، يعني أي طبيب تجي حالات مشتبه في أنها تكون تسمم غذائي جماعي، يعني تجي حالتين فما فوق عندهم نفس الأعراض وكلين نفس المادة الغذائية، يعتبرها تسمم غذائي جماعي، وهي مشمولة بإجبارية التبليغ. وكعلاش احنا وقت اللي توصلنا وضيور في وضعية الحال بالنسبة لنابل، منذ تسجيل 3 حالات الأولى تم إعلام الإدارة الجهوية للصحة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. بطبيعة يصير مباشرة نتكفل بالحالات من طرف الإدارة الجهوية للصحة، وبالنسبة للهيئة بطبيعة عندها العمليات الاستقصائية اللي تقوم بها باش تحدد نوعية الجرثومة، وما تحدد نوعية تحدد الوضعية اللي صار فيها التسمم، وتحدد المسؤوليات، لأنه فيها مسؤوليات، طبيعي جدا كل تسمم غذائي فيه مسؤولية، لأنه هك المحل اللي هو تتجه الأنظار أنه تم اقتناء الحاجيات والمأكولات اللي تثبت في التسمم منك المحل هذاك، واللي هو المسؤول بطبيعة، ويولي محل تتبع إداري وجزائي. احنا في الحالة هذه بالذات يعني تم اتخاذ القرار بالغلق الفوري للمطعم على الأقل باش نحدوا من العدوى، لأنه إذا كان احنا المحل هذاك فيه أنواع متاع جراثيم تثبت في تسممات غذائية، بالطبيعة تثبت في تسممات غذائية لابد أنه يتحمل مسؤوليته. وإذا كان باش نخلي المحل هذايا يعمل في ظروف عادية، بالطبيعة باش الحالات تتكاثر وتولي مشكلة. علاش احنا القانون أعطانا مبدأ العمل بالحيطة والحذر ومبدأ الاحتياط، نسكره باش نوقفوا العدوى، ومن بعد احنا نقوموا بك العمليات الاستقصائيه، نشوفوا شنو هي نوعيه الاكله، شنو هي الحوادثيات اللي صارت.
3: مازلنا ما نعرفوش معناتها الاسباب الحقيقيه نتاع منين جات، معناتها من انهي ماده.
4: لا هو الاسباب معناها اونغرو، معناها بالنسبه للحيثيات احنا نعرفوها، لانه منذ الوهله الاولى وقت نتنقلوا لعين المكان بعد ما نعملوا اكل انتروغاتوار مع الناس المرضى وناخذوا منهم اكل المعلومات اللي تفيد شنية الوجبات اللي خذيتها فك 24 ساعه اللي فاتت، شنية الاعراض، وقتاش حسيت بالاعراض، هذه كلها مؤشرات نجموا توجهنا نحو الجرثومة المسبة والظروف اللي
3: شنو كلاو هما معناتها اساسا، شنو هي الحاجة المشتركة ما بين الاشخاص هذوما؟
4: هو الحاجة المشتركة اللي هي المايونيز، لانه واكلين كل شيء، الدجاج مشوي، واكلين مكرونة، واكلين سلايط، ولكن المايونيز والسلايط هي نوعا ما كانت يعني الأكلة اللي خذتها الناس الكل. بالطبيعة احنا المشتركة احنا تو هذه فترة سخونة، وقت اللي نحكيه على فترة سخونة بالطبيعة هي فترة ملائمة لتوالد كل الميكروبات. يعني وأغلب الميكروبات هذه اللي تخوفنا في الصيف لأنها تسبب في تسممات غذائية حادة، والتسممات الغذائية هي بطبيعة كل نوعية متاع جرثومة عندها نوعية متاع أعراض، كل نوعية متاع جرثومة عندها فترة حضانة معينة، وهك علاش احنا من خلال هك الاستجواب اللي نقوم به نجمو نعرفو ونقرو، بطبيعة بعد تولي الكونفيرماسيون بالتحاليل لغير ذلك. ولكن احنا فما تحاليل متاع اكل البراز وما تبعه اكل الكوبروباراديتول على مستوى المتسمين، ولكن ايضا فما تحاليل نقوم بها على مستوى هك اللي سيرفاز ترافاي للمأكولات لغير ذلك. بطبيعة احنا توا الشبهات كلها ماشية للسالمونيلا، لأنه جرثومة السالمونيلا احنا وقع يعني توجدت ديجا عند بعض المتسمين. ونعرفوا احنا اللي حسب الأعراض وحسب فترة الحضانة وهل الماكلة اللي تم استهلاكها اللي هي فيها
3: الجرثومة هذه الجي من العظم معناتها أساسا.
4: أيوة وقت اللي شو مشينا نقلنا على عين المكان بيان سور شفنا الوضعية متاع حفظ الصحة، طبيعي جدا أنه فما خلالات كبيرة وخلالات عديدة على مستوى تداول هذه المواد، على مستوى توفير شروط السلامة، وهدايا يخلي المحل هو باش يكون محل تتبع جزائي فيه محضر عدلي، فيه بطبيعة بالإضافة إلى الغلق
3: الفوري.
4: أيوة الغلق الفوري، فما تتبعات عدلية، وتتبعات العدلية ما تكون كان عن طريق المحاضر والعدلية، ويتم حالتها للعدالة إلى غير ذلك. وراهي
3: العقوبات في وضعيات كمن هكا معناتها تكون فما نجم تكون فما عقوبات سلبة للحرية دكتور،
4: وهو كذلك نجم تكون، ولكن أيضا راهو وقت اللي يعني إخلالات تمس بالصحة معناها تتسبب في أضرار إلى غير ذلك، هي معناها فيها برشة معناها عقوبات مشدة، لأنه حتى الصلح وقت اللي تبدأ حالات من نوع هذا ما فيهاش إمكانية تاع صلح مع الإدارة. يعني احنا شوف أخت هدى، احنا الصيف هذايا الحقيقة راهو نسجلوا تسممات غذائية، ولكن نحبوا احنا نحدوا من هالتسممات، لانه فما اسباب تخلي هالتسممات تصير. والأسباب واضحة. يعني وقت اللي احنا ما نعطيوش قيمة لك المراحل اللي تمر بها المادة، يعني نمس الطايب نمس الني ومن بعد من غير ما نغسل يدي ونرجع نمس ما السلايط والا ماكله معناها باش تاكل كيف ما هي. نفس الشيء وقت اللي نخزن ونحفظوه حتى في الثلاجة، نحفظوا مواد غذائية يعني مخلطة طازجة وطايبة وسلايط وعظم إلى غير ذلك، كله مخلط، والحومات طبيعي جدا باش تكون فما هاك التلوث التقاطعي. والتلوث التقاطعي تعرف الناس كل اللي الظروف هي ملائمة، وقت اللي تبدأ هاك الممارسات الجيدة ما هيش محترمة متاع الحفظ الصحة، وقت اللي يعني جرثومة تمشي في المايونيز بالطبيعة هذه ما هيش باش تطيب بعد، لأنه لو كان الماكلة اللي نستهلكوها كلها طيب، احنا أغلب الجرثيم ومنها السلمونات هي حساسة في درجة حرارة عالية، يعني تفوت 50-55 درجة تموت. ولكن احنا في الوضعيات هذه، وتعرف انت السلايد في الصيف والطواجن والمايونيز، الحقيقة احنا تو جايين على قادمين على فتره نتاع فروحات وفتره.
3: طيب شو نعملوا معناتها؟ شو اللي لازم يصير؟ انه هل انه نشريو العظم؟ كيفاش نشريو؟ كيفاش نخزنوا؟ شو لازم معناتها باش ما نطيحوش في حكايات كيما هكا وعندنا حفلات وفروحات وفيها معناتها نوكلوا برشا ناس، تنجم تكون لا قدر حالات تسمم جماعي كما يكون في حفل مثلا من الحفلات.
4: صحيح، هو قبل كل شيء ساعة أكل المواد الأولية اللي باش نستعملوها تكون الحقيقة مختارة، تكون مش معقول ناخذ عظم مكسر وإلا ناخذ مواد غذائية ظاهر عليها علامات الفساد إلى غير ذلك، لأنه مهما تعمل
3: معناها العظم الكاس هذاك لور لا ما ندوروش به هكا ولا لا دكتور؟
4: لا هذاك ما ندوروش به، لأنه احنا بالنسبة لنا هذيك راهو يتم حجزها وإتلافها من غير نقاش. لأنه ما هوش ممكن
3: معناه ما نسترخصوش ولا ما نسترخصوش من بعد راهو تراسلك في الحبس. هذا هو دكتورك ولا
4: هذا هو. اثنين احنا كان تذكر اخت هدى حكينا برشا وعملنا استراتيجيات كبيره نتاع غسل الايدي واللي في الاوميليو كومينوتير معناها، ولكن احنا نؤمن بلي كونه اليد الوسخه هي الوسيله الرئيسيه لنقل العدوى. يعني وقت احنا في نخدمه في مطعم ولا هو تكون فما رفلاكس نتاع غسل اليدين بمعناه بطريقه صحيه وتنشيفها في ونشفوها في اما منشف ورقيه والا منشفه نظيفه. وحاجة أخرى نعرفوا كيفاش نحفظوا المواد الغذائية نتاعنا، ما هوش ممكن باش نخلطوا ني وطايب في نفس المكان، لأنه باش تصير فما تلوث تقاطعي. نفس الشيء بالنسبة لتوا احنا في فصل الصيف واللمات عادة نحبوا سلايط وفما حتى الجلاس وما تبعها، هذه كلها مواد سريعة التعفن، وكل مادة سريعة التعفن لابد أنها تحفظ في ثلاجة، تحفظ بطريقة صحية، لأنه سلسلة التبريد هذيك ما يلزمهاش تكسر، لأنه إذا كان ما نحترمهاش راهو أي مادة سريعة التعفن باش تتلوث، ولا قدر الله وقت نستهلكوها باش تولي تكمات غذائية جماعية. هذا معناها في المجمل.
3: واضح، شكرا دكتور، يفضلك يعطيك الف صحة وشكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. فقط سؤال أخير، عدد الإصابات اللي تم تسجيلها لحد الآن في نابل جراء المطعم هذا قداش وصلنا دكتور؟
4: والله هو أنا معناه بقدر ما هي هامة العدد بقدر ما أنا بالنسبة لنا حتى حالتين فما فوق تعتبر تسمم غذائي كبير. هو الإحصائيات هذه عادة ما زلنا نخدم عليها، لأنه الحقيقة صار فما فينومين تاع بسيكوز الحقيقة توا في الحالات الأولانيين هذوك احنا متيقنين منها مصحاح، ولكن بعد بدأت الناس كلها
3: الكل أكلت في المطعم والكل مرضت معناتها
4: وقت علاش معناها لابد أنه خاطر الباقيين ثبتوا في الحالات باش وقت اللي نعطيه عدد ما يكون عدد صحيح، لأنه الحقيقة بارشة حالات توا بدأت ماشية جاية على الواحد وبدون أعراض.
3: واضح دكتور، إذا كان عندك معناتها متابعة للملف متاع صفاقس، فما عندكم جديد في الموضوع ولا مازال في الأبحاث ومازال في التحاليل؟
4: لا هو ما زالت لمحاله الجرثومة المسبة هي سلمونيل، واحنا تعرف ما كيف تم الغلق، ولكن احنا توا بسبب غلق الملف فما ابحاث فما سماعات، والملف معناها يعتبر نوعا ما قريب يتسكر وباش يتحال للقضاء. واحنا الحقيقة الهدف مش العقوبات، ولكن احنا الهدف هو الوقاية من التسممات الغذائية خاصة الجماعية، لانها تمثل فردو كبير علينا سواء كان من ناحية الاقتصادية ومن ناحية الاجتماعية. يعني هذية ان نحبوا التسممات الغذائية اللي ولات تخوف في الصيف، نحبوها تنقص أكثر ما يمكن.
3: واضح، شكرا جزيلا دكتور محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية، شكرا على كل التفاصيل وعلى كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. احنا بصير معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع، 27 دقيقة على موجتنا.
0: في 60 دقيقة
3: نحكي على قريبا اطلاق مشروع الدراج البربشة في عملية فرز النفايات. شنو المشروع هدايا وشنو التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تدسويت مع رئيس جمعية تونس كليناب ورئيس جمعية تونيزي ريسكلاج سي حسام حمدي اللي باش نستقبلو تدسويت.
0: على
3: مرحبا سي حسام حمدي، مرحبا بك، اهلا وسهلا، مساء النور.
5: مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعات والمستمعين.
3: شكرا جزيلا. في إطار جال مشروع هذا اللي نحكيه عليه، مشروع درج البربشة في عملية فرز النفايات، شنو بالضبط، شنو هي التفاصيل؟
5: هو الإطار نتاع المشروع هذا هو احنا عندنا تجربة نموذجية قمنا بها منذ سنوات معناها في الضاحية الشمالية، واللي تمكننا على أثرها معناها من إنشاء مركز الفرز معناها الانتقائي معناها من فرز الجمع، واللي أدمجنا معناها أربعة نساء معناها وعامل في المشروع هذايا. نحاولوا باش نعملوا نفس المنوال هذايا لكن مع خصائص أخرى في المدينة العتيقة بتونس. بدينا في مرحلة أولية أولا في جمع معناها النفايات القابلة معناها لإعادة الاستعمال والرسك، ونعرفوا هناك عديد الحرفيين معناها المتواجدين في معناها في المدينة العتيقة بتونس. وفي الليتر هذايا دونك عملنا مركز.
3: شنو هي التفاصيل نتاع التجربة النموذجية هذايا نتاع مركز الفرز؟ يعني كيفاش معناتها يخدموا، كيفاش يتم معناتها شنو وضعيتهم؟ فسرنا أكثر التجربة النموذجية.
5: هي عملية سهلة برشا، هي ثم تطبيقها معناها هي تكون بين الرابط بيننا احنا وبين المتسكنين والإدارات والمدارس اللي نغطيوها. بطبيعة باش تكون ثم عملية نتاع تحسيس معناها أولية، خاطر تعرف أنت الفرز الانتقائي يلزم معناها يكونوا معناها ثم بعض المعطيات التقنية يلزم نحاول نلقاو طريقة سلسة معناها معناها المتسكنين باش يقوموا بالفرز الانتقائي. ويقع الجماعة نمشي لمركز الفرز هذايا دونك، وثم عملية فرز أخرى نقوموا بها، وبعد الفرز هذاك نحاولوا معناها النفايات القابلة للرسكلة للمراكز معناها تاع إيكولف اللي في الصلب معناها الإدارة الوطنية معناها الوكالة الوطنية تصرف النفايات. دونك هذه العملية هذه. بالنسبة للمدينة التونسية ثم كما نقولوا معناها ثم ظرف خاص بالنسبة للمدينة، أولا لأنها تحتوي على عديد الأنشطة الاقتصادية بالأساس الحرفيين، ثم نسبة كبيرة معناها من النفايات معناها تأسف اللي هي قادرين معناها نحاولوا نسمنوها في معناها حتى في دي زوبجي سمحني في الكلمة الفرنسية في زوبجي ارتيزانال في الصناعة التقليدية. أثنين معناها يوميا تلقى معناها هذا ركيكة، قلنا علاش ليه ما نحاولوا نعملوا منظومة بتاع اقتصاد دائري صرب المدينة العتيقة في تونس. كي مشينا المدينة العتيقة نتاع في تونس لقينا هي الحلقة الأقوى والأضعف في نفس الوقت في التصرفين في هم البربشة، قلنا علاش ليه ما نعملوش مشروع ندمجوا نسبة من الأول ونشوفوا كيفاش معناها
3: النتيجة معناها
5: بالضبط. دونك هذا باش يكون مثلا السيركوي هما باش يكون موجود صلب المدينة معناها من الجمع للفرز يمشيوا للمركز هذا ان شاء الله باش يكون في المدينة، وبعد مثلا ثم اللي نجموا نسمنوهم ونوجهوهم الصناعيين يمشيوا، ونسبة أخرى معناها تمشي معناها للخيرافيين وليزارتيزون تعملوا معهم باش نعملوا كرياسيون تاع معناها عديد المقتنيات معناها التقليدية نجموا معناها نسوقوهم ونجموا يكونوا معناها يدخلوا في الباتريمون تاع المدينة العتيقة بتونس.
3: واضح جدا. شكرا على هذه التجربة، وإن شاء الله تتعمم. علاش اليوم
5: إن شاء الله
3: علاش موجودة كان في الضاحية الشمالية، علاش موجودة في العاصمة بالأساس؟ يعني تخموش أن تمشوا للجهات بالتجربة هذا؟
5: أكيد أكيد، احنا نغطيه أكثر، احنا غطينا أكثر من 50 مدرسة حاليا وقاعدين نكبروا، لكن ما تعرف انت في اي مشروع معناها يلزم معناها تجرب وتشوف شنو مشي شنو مشيش تعدل. نتصور في مرحلة اولية خذينا الخبرة اللازمة معناها على مستوى الضاحية الشمالية. توا جت الفرصة باش نمشيو معناها بلاصة اخرى في العاصمة باش نكملوا معناها برا تونس. معناها احنا الهدف نتاعنا معناها نغطي تونس الكل، لكن بالطبيعة احنا نمشيو حسب امكانياتنا. لكن اكيد احنا التجربة هذه مفتوحة للعموم، معناها اذا كان ثم جمعية او بلدية فهمتي تحب تستنسخ التجربة هذه احنا نوفروا معناها المعرفة معناها والخبرة نتاعنا نجم نوفروها معناها للناس الكل. معناها والهدف نتاعنا هو نحاولوا باش نقصوا من تأثير نتاع النفايات معناها على المحيط نتاعنا، وتكون معناها تونس نظيفة بالفم والملاك كما يقول،
3: وتكون خضرة زادة، لأن كنتوا ما تعملوا زادة في حملات التشجير هكا ولا لا يا سي حسين؟
5: أكيد هذاك صلب جمعية سوليجري وصلنا زوز ملايين شجرة زادة كيف كيف معناها نفس التوجه. معناها هو ومعناها ديما عندنا جانب بيئي وعندنا جانب اقتصادي اجتماعي تضامني، معناها دونك قاعدين نحاولوا نكبروا في المشروع. حاليا نحن على عتبة زمنين شجرة كملناهم بريسك وإن شاء الله نكملوا معناها في نفس المدة إن شاء الله.
3: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، وشكرا للمجتمع المدني قاعد يخدم الحقيقة. شكرا لك سي حسام حمدي رئيس جمعية تونس كليناب ورئيس جمعية تونيزي لوسكلاش، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع، فاصل ونتواصل
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: من القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا مرحبا ليامات هذايا على لي ريزو سوسيو على فيسبوك تحديدا فيديوهات وصور لثعابين وافاعي في خاصه في ولايه سيدي بوزيد وحتى في بعض الولايات الاخرى، لكن التاثير ولا التركيز اللي صار على ولايه سيدي بوزيد بالاساس، وافعى ضخمه بحذا مدرسه، وثم زاد شفنا في وحده في سياج، وشفنا برشا تصاور قاعده تدور على لي ريزو سوسيو أكيد راكم شفتوا. لكن السؤال اللي يطرح، احنا توا مازلنا في بداية شهر ماي، وهل كثافة متاع الصور والفيديوهات هل هي طبيعية؟ هل هذه الظاهرة هي ظاهرة طبيعية مازال بكري عليها، ولا فما أسباب أخرى خلت الظاهرة هذه تكثر؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتشفيته. الخبير البيئي كاتب عام جمعية مرصد البيئة سيد الحبيب الدلانسي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا بك اختي الغاليه، ومرحبا بكل المستمعين، ويعطيك الصحه، التقديم ممتاز.
1: شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا، يفضلك. الظاهره هذه ظاهره طبيعيه سي الحبيب، وانت الذي توثق وتدرس وتقريبا يعني عندك برشا معناتها تجارب في الاطار هذايا، هل الافاعي والثعابين اللي نشوفوا فيها في شهر ماي ظاهره طبيعيه ولا غير طبيعيه؟
2: ظاهره طبيعيه وزيد غير طبيعي، نقول لك علاش حاجتي.
1: باهي خلينا نبداو بالطبيعي وبعد نمشيو لغير طبيعي.
2: الظاهرة طبيعية لأنه توا الفترة هي فترة تجاوز.
1: أي.
2: وإذا والثعابين والأفاعي بطبيعتها قاعدة فقدت أحد الأماكن الهامة كمأوى ليها هي. ولهنا نحب نحكي على الطويب.
1: أي. فقدت الطويب معناتها، فقدان الطويب خلى الثعابين تخرج على برا معناتها.
2: تخرج على برا، وسيرتو ثم الزحف العمراني في كل مكان تقريبا مشى، وزيد القرموزيه اللي كلات الطويبي ضيعت ابيتات نقول مكان تسكن فيه الحيوانات هذه، مش كان هي برك، مش كان الافاعي، مش كان العقارب، مش كان حتى حيوانات اخرى كما الارنب، كما الزوغي اللي هي يسميها الشفشه، كما برشا حوايج خسرناهم في جرة هذاك، وثم الأبيتات قاعدين نخسروا فيها الأماكن المأوي نتاعها، وفترة التزاوج ضيعت البوصلة. تو هي فترة نتاع التزاوج تاع الثعابين والأفاعي. أي. علاش ضيعت البوصلة؟ كي تفقد المأوى تمشي على اليمين وعلى اليسار، ذكر بقى شيء يلقى لنثى ولنثى بقى شيء تلقى ذكر. هما الزوز الفترة هذه يبداوا يلوجوا على بعضهم. يعني نجم يكون ثم أنثى بركي يشموا ريحتها، الآخرين الكل تلقاهم بالعشرة يلوجوا. ظهرة عادية جدا. أي. في الاتفاق احنا عندنا نوعين اللي هما غير سمين، النوع الاخضر هذاك يسميوه كوليفغ دو مونبولي، حجمه كبير.
1: أي.
2: ولكنه مش ظهر، بالعكس
1: هذا ياكل فيران، هذا اللي ياكل فيران هكا ولا
2: ايوه ديجا. أي. حتى في ليبيا يسميوه وكيل فار. هذا ياكل برشا فيران وهو غير سام. وثم نوع اخر اسمه كوليفغ دالجيري، اجود منه شويه، مخطط باللكحه من فوق.
1: أي.
2: كيف ياكل فيران وغير سام.
1: اي معناتها في فقس الانواع اللي موجوده في ولايه فقس غير سامه
2: النوعين هذوما. لا في ولايه فقس مش الكل، على خاطر اذا كان نمشيو سيد احمد ونمشيو الصخيره ونمشيو البحث عقارب تولي تخلط عليهم الافعى المقرنه، وهي سامه
1: اي
2: وخطيره. وش اسمه مناجاه ايجيبت اللي هي الكوبرا المصريه.
1: معناتها الافعى المقرنه والكوبرا
2: المصريه
1: هذوما زوز انواع خطيره معناتها موجوده في ولايه
2: خطيره الفقس. وموجوده في الاحواز نتاع الفقس، معناها انا شفتهم في سيد احمد عبسه في القنه في بعض احواز عقارب.
1: اي
2: وفي لكن أي. الناس تعلمت انها تتعامل معهم. دونك الاكثريه الناس بعد تعلمت. الاشكاليه ولات اللي قراب للمدن كما قلت لك خساره
1: المدن جاتهم ظاهره جديده معناتها
2: لأنه بالحق أنا كنت اتصلت مؤخرا بأحد الكليات اللي هي حبيت يحطوا طالب ولا طالبة يشوفوا تأثير المؤثرات البيئية على فقدان الأماكن متاع طويبي هذوما، خاطر برشا حيوانات تعيش فيهم ويلقوا فيها الحماية. ثم اليمامة تو جيت عشش فيها والناس كل تعرف، عندنا الميرلو نوار اللي يسميوها في الشمال توتو اللي هو أم الحسن، كيف يعشش فيها عندنا آخر من العصافر الحمراء الحمير جينا من إفريقيا تعشش فيها كل شيء. علاش؟ لأن تلقى فيها حماية ضد المفترسات. المفترسات شنو متوا الأكثرية؟ أصعب حاجة عندنا هم الأقطاب والليو حاشا كل كلاب السايبة بطبيعة وثعالب وسلسلة كاملة. دونك يلقاو الحماية في هذوك. وقت فقدت الأماكن هيك احنا باش نخسروا برشا، لانه الطبيعه نتاعنا حاجتها بالسلسله هذه الكل، واذا خسرناهم راهو باش نوليو نعانيو في حوايج اخرى، باش كثرنا الفارت كثرنا برشا.
1: هذه اللي تحدثت عليه في سفاقس، لكن احنا اغلب الصور والفيديوهات اللي شفناها تبع في ولايه سيدي بوزيد، هل انه نفس الانواع اللي موجوده في سفاقس هي نفس؟
2: لا، سيدي بوزيد عندهم الافعى الموريتانيه وهي خطيره برشا هذه. وشفت واحد من الفيديوهات اللي فيه هي الافعى الموريتانيه،
1: ما فيش الشكل نتاعها هذا،
2: هي تبدا راسها كم مثلث وتبدا خشينه واللون نتاعها كيما التراب وفيها تخطيط مخططه شويه. واحد من الفيديوهات اللي قريبه المدرسه هذيك افعى موريتانيه،
1: هذيك هذيك في الطابيه اللي بحذا المدرسه. هذيك وضخمه زاد حتى في الشكل.
2: ايوه ضخمه في الشكل، وكنت نتندر بها نقول تضربك اليوم وتموت البارحه، فهمت؟ الله لا يقدر، معناها خطيره ضربه نتاعها خطيره برشا. والاكثريه تعيش في الاماكن الجبليه وتقرب برشا للين يربيوا الساعي ويربيوا البقر، خاطر فيهم الفيران، وتجي تاكل فار تمشي. اما هم راهم في الغالب ما يهجموش الانسان، يتفاداو ما يهجموش الانسان. وقتاش هي تضرب؟ ديجا انا عامل فيديوهات في هكاك، وقت تحس بريموت بالخطر يهدلها حياتها.
1: معناتها الدفاع عن النفس.
2: دفاع عن النفس فقط. وراني بتوسطهم عشرات الليل. جميع تهاجمك. وقتاش تهاجمك الله يقدر، عفست عليها ولا حسد منك خطر. شنو راي تبعد عليك؟
1: كل الانواع ولا فما انواع تنجم تهاجم مثلا؟ معناتها
2: لا، الكل لا، الكل بشكل عام لا تهاجم، لا تهاجم اطلاقا. عكس اللي نشوف فيهم في بلدان اخرى، اللي بوال كبار هذوك يهاجموا خاطر ياكلوا حتى الانسان هذوك.
1: يا لطيف يا لطيف.
2: اما هذوما اللي عندنا غالبا حتى انت ما تشوفهاش، تسمع حسها وهي تنفخ هكا، تعمل لك حس اللي هي
1: انذار، تعطيك انذار،
2: تعطيك انذار وتبدا توخر. إيه فوا أنت عفست عليها ولا حست تختار على حياتها وقتها تضع؟
1: سي الحبيب، أنت تذكرت ولا تحدثت على حاجة غير طبيعية اللي هي طوابي الهندي وفقدان الطوابي جراء الحشرة القرمزية واللي صار في الفترة الأخيرة في بلادنا. هل أنه هذا قلت فما ديفوايي ما عادش موجودين اللي كانوا المكان الطبيعي متاع التزاوج ومتاع التكاثر ومتاع عدد من الحيوانات ومن بينها الزواحف؟ هل أنه هذا ينجم يطرح خلال السنوات القادمة أنه تكون عنا فقدان بعض الأنواع، يعني تولي مفقودة في بلادنا بعض الأنواع متاع الأفاعي اللي كانت موجودة ومتاع حتى بعض الحيوانات الأخرى اللي كانت تاخو من الأماكن هذية معناتها ملجأ أو مبيت ليلها؟
2: بالحق، خطر هما ثم في الطبيعة ثم منافسة بين الحيوانات في بعضهم. واللي عنده ملجأ ينجم يلجأ له وباش يحمي روحه من الأخرين. إذا ما عادش عنده ملجأ الأخرين راهو من غير رحمة، طبيعة لأن ما فيش رحمة بالكل. باش نفقد برشا حوايج، برشا حوايج اللي هي قاعده تخدم فينا، لانه كل شيء في الطبيعه ثم سلسله الناس الكل تعرفها اللي هي سلسله طبيعيه في الحيوانات والزواحف وغيرهم. اذا فقدنا حلقه باش نفقدوا مع الحلقه برشا حلقات. وهذا باش يظهر السنوات الجديده.
1: معناتها فعلا باش يكون فما اختلال في الموضوع.
2: باش يولي اختلال كبير وديا فايقين به في الكليات، وان شاء الله يلقاو طلبه، لانه بالحق الطلبه يحبوا يقراوا الحوايج اللي نجموا يلقاوا إذا حسب ما قالوا لي يلقاوا اللي باش ينجموا يخرجوا بها، معناها حوايج توصلهم. ما يحبوش يقراوا الحوايج اللي ربما تنفعنا على المدى البعيد. لأنه يعرف إذا قرا على حوايج تنفعنا على المدى البعيد باش يقعد بطال. مع الأسف هذا واقع معناها. وإن شاء الله إن شاء الله ينجموا.
1: معناتها إن شاء الله اليوم البحث العلمي يتفاعل ويتماشى ويواكب الوضع اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه. سي الحبيب، الناس تسأل الكل، يقول لك باهي ولا تقرب من الأماكن الحضرية ولا تقرب من الديار وغيره، كيفاش نجموا نحميوا رواحنا؟ شنو وسائل الحماية؟ والله لا يقدر عند الإصابة بتاع أي شخص من الأنواع هذيا بتاع الزواحف، شو لازم يعمل؟
2: تمدة نحكيك حكيتي. عمي أقول أنا ماشي نقع ثلاث بريدات. واحد منهم طايح وضربته عقرب.
1: يا لطيف.
2: عاد فيش عركبته في الكهرباء، مش نهزوا الأقرب مستوصف في الغريبة. قلت نهزوا الغريبة بعيد تقريبا 18 كيلومتر. قال لي لا عم حبيبي تهزنيش الغريبة، وين هز؟ قال لي هزني عمي عمار. هزيته عمي عمار، الحق عالجه بالطريقة التقليدية القديمة، يشلطوا شوية بس الحق الوليد قمت لدارهم لاباس عليه.
1: أي.
2: وبعد رجعت حتى بعد نهارين بالذمة مشيت مستيقظ باش نشوفه لقيته لاباس عليه.
1: فما ريسك زادا في الحكايه، في الحكايات هذو ما نعرفوا احنا زادا كلام والتعقيم والحكايات هذوك وكل معناتها ينجم يكون فيهم خطر سي حبيبك ولا لا؟
2: اكيد اكيد. سناف واحد اخر قاعد ينظف العنب وقت الوقت صبيره في الشتاء ونظف عنب ضربته افعى مقرنه.
1: يا لطيف. اي
2: ضربته ضربه الحقيقه وفي ساعات مشى للسبيطار وهزها معاه معناها ومستشفى حبيب بورقيبه ودخلوا له ولا وبرا.
1: ثم لازمك تهز معاك الحيوان اللي هو معناتها
2: اي باش يعرف باش يعطيه شنو الدواء حتى اي شنو الدواء اللي يعطيه لك انت
1: يتصوروا الحيوان يتهزوا هو معناتها لاندو دو هكا
2: ولا تهزوا هو. والتدخل الاولاني هو انك تحاول تعقم المكان، واذا كانت نجم تجرح شويه باش تخرج الدم هذاك خاطر الدواء وما تتحركش بقوه، خاطر قد ما تحرك انت قد ما تعاونوا في
1: الدوره الدمويه معناتها
2: تجري تجري ولا تعمل حركه تقويه كل وقت راك تعاونوا، وماذا بيك تنقل باسرع وقت الاقرب مستوصف لاقرب سبيطار. وبالطبيعه يلزمك تهز التصويره نتاع الحيوان ولا نتاع الزاحف هذاك، والا تهز وتقتله اذا كان لازم. انا ما ضد القتل، لكن اذا كان انت ما عندكش باش تصور ولا حل اخر تحاول تهزه معاك، وهكا الوقت هما باش يعرفوا شنو الانتيدوت اللي عملوه لك. خاطر اذا كان انت جرحك حنش ولا حنش مسام ينجم يجرحك بسنان وهو تقول انت لدغني وهو ما لدغكش وتقول لفعة، وهكا الوقت تولي يعطيوك الدواء تولي فيه
1: اشي مشكلة، الدواء غلط معناتها يولي الدواء غلط.
2: اي يولي غلط باش تعاونهم انت وتعاون.
1: علاش انت ضد القتل معناتها؟ هو سؤال نحب نسأله لك. نعرف سي حبيبي انت معناتها مع البيئة وما تحبش انه التوازن البيئي يختل وغيره، لكن اليوم يسمعك مواطن يقول لك معناتها انا سي حبيبي نلقى لافعة افعى قرنية ولا ما نعرفش شنية الانواع اللي سميتهم لنا الكل علينا نسلم عليها ونخليها تتعدى في الطبيعة، ماني مش نقتلها يا سي حبيبي.
2: والله
1: هاي فوالا تعطيني وجهة النظر نتاعك باش انا نفهم علاش سي حبيبي انت ضد هاي.
2: نبات في الصحراء انا ونقع تحت قيطون الصباح نهز قيطوني من غير ما ناذيها، لان هي قاعده تخدم في خدمه اخرى انا مشيت لها مش هي جاتني. وما نمشيش ما نقتلهاش، راه كل حد كل واحد في الطبيعه قاعد يخدم في سلسله معينه. هي تقتل الفيران، والفيران بالطبيعه اذا كان كسروا راه في التالي باش ياكلوا لنا المحاصيل نتاعنا، واذا كلوا لنا المحاصيل نتاعنا احنا باش نجوع وهما يشبعوا. فهمت؟ دونك ثم التوازن احنا نحافظ عليه. انا كنت نلقى عقرب في الدار بدون بعدها نهز بعدها على الدار بعدها بعيد، لكن بنقتلهاش. انا هكا تفكيري هكا، وهو هذاك حسب رايي هذاك هو التفكير.
1: باهي احنا الافاعي معناتها ياكلوا الفيران والعقارب شو معناتها دورهم؟
2: ياكلوا الحشرات، ياكلوا الجراد. الحشرات بصفه عامه هي تسرح في الليل تاكل الجراد بالطبيعه، ثم سلسله اخرى تاكل فيها البومه، تاكل العقرب، ثم كروان الحجر ياكل العقرب في الليل. هذوما حيوانات طيور ليليه. معناها شفت السلسله ربي خلقها منظمه. وقتاش السلسله تتكسر تدخل بعضها اذا دخل فيها الانسان بطريقه عبثيه.
1: انت قلت ما يهاجمش عاده الانواع اللي عندنا في تونس، ما تهاجمك شكا ولا لا؟
2: ما تهاجمش.
1: سلا حبيبي انا كي نجي انا وياه وجها لوجه شو نعمل؟
2: تتراجع
1: تخلي له ثنيه معناتها،
2: تخلي له ثنيه تتراجع. هو بطبيعته باش يهرب منك. انا قابلت الكبرى قديش من مره ديما تهرب مني. الافعى ديما تهرب مني. والله عندي فيديوهات الافعى كيفاش انا نحاول نقرب لها ونحاول نهجمها وهي تتوخر وتعمل لي في الحس وتنبه فيا تقول لي اختني منك
1: ابعدني معناتها سيبني ارحم فوك.
2: واللي معايا يقول لي راهي ومتضربش متضربش جمي تحاول تضرب الا اللهم بريمو قربت لها اكثر من اللي تتخيل.
1: فوالا هذا هو معناتها تلقاه في الطبيعه خليه في الزون نتاعو غادي معناتها في الطبيعه ابعد عليه ما يضربكش وما يدورش بك. واضح. حبيت نشكرك جزيل الشكر سي حبيبي انك بارتاجيت معنا التجربه نتاعك وعطيتنا الخبره نتاعك في الانواع هذايا. ان شاء الله ربي يحمي الجميع. هذا نقولوا شكرا سي حبيبي دلانسي الخبير البيئي كاتب عام جمعيه مرصد البيئه. فقط حاجه بركه انا ما نتفقش فيها مع سي حبيب، انا بالنسبه لي اي واحد يتعرض الى لدغه ولا حاجه يمشي مباشره للمسبيطار باش يتلقى العلاج. لا تقول لي لا ان شاء الله ولا حكيت لكم الكل، خاطر الله اللي قدر الله اللي قدر يكون مش معقم ولا تصير حكايه بالحكايه هذوما، نوليو في حكايات اخرى ونوليو في تعكرات صحيه اخرى. يلا مواصلين معكم مشوارنا. مرحبا 47 دقيقه على موجاتنا حتى لتسعة
0: في 60 دقيقه مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: في 60 دقيقة.
1: في 60 دقيقة مشوار متواصل معكم حتى لتسعة متاع الليل. شكرا لكل الناس اللي قاعدة تواصل معنا للإنترنت الكل عشان اليوتيوب تاعنا لديوانا فام لايف. تحياتي لكم دون استثناء. مرحبا ياسين، مرحبا يا سيدة يحيى، نصاف الدهش، سامي الهواري، مرحبا مريومة، أهلا وسهلا، شكرا، مرحبا مرحبا فارس العياري، مساء مساء الخير سلومة، مرحبا مساء الورد، شكرا لكم جميعا. تحياتي، شكرا للورود، مبروك للنادي الإفريقي البطولة في مبارشة في الشات يحطوا في العلم بتاع النادي الافريقي والالوان بتاع النادي الافريقي. مبروك ان شاء الله النادي الافريقي، وحظ اوفر لكل الفرق التونسية. شكرا للبسمة قعلول، مرحبا، تحياتي ليك، اهلا وسهلا. منال زد، تحياتي ليك، مساء الخيرات، شكرا. ايبال المزوغي، مساء النور، شكرا. مواصلين معكم مشوارنا. فيروس هانتا اللي حكينا عليه ومجبنا الخبراء وتحدثنا، ونهار الجمعة كان حضر معنا دكتور وبروفيسور في علم في علم الفيروسات، واللي قال انه معناتها هدية صاير في العالم، وهذه الارقام موجوده في العالم وراه مش خطير وغيره وغيره. لكن كي نسمعوا انه الفيروس وصل لفرنسا نجمو كان نخافوا. احنا حكينا على اسبانيا مرفدت، ما رادي نحكي على فرنسا، حتى نشوفوا الوضع وفي اي ظروف تم تسجيل الاصابه هذيا. فرنسا تسجل اول اصابه لاحد مواطنيها، شنو الوضع؟ نحكي في الموضوع والتفاصيل وتتفيتا. زميلتنا الصحفية مباشرة من فرنسا فاطمة الزهرة الذيبي، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بك هدى وبكافة مستمعي ديوان أفين، تحية لك من فرنسا والتونس الحبيبة والعائلاتنا الكل في تونس.
1: عائلتك وين فاطمة في تونس؟ هنقدموا لهم تحية
2: في سيدي بوزيد.
1: في سيدي بوزيد، تحية لسيدي بوزيد ومن فاطمة الزهرة الذيبي لعائلتها الكل، وإن شاء الله ربي يرجعكم على خير إن شاء الله، معناتها تروحوا لبلادكم وتعدي وحدنا الفاكونس إن شاء الله في أفضل الظروف. قل لي فاطمة، في أي ظروف اليوم فرنسا تسجل هذه الأول إصابة؟ كيفاش تقبل الفرنسيون هذا الخبر، وكيف تعاملت السلطات الصحية مع هذه الإصابة؟
2: ظروف عادية والوضع مستقر في فرنسا. الحاجة الباهية اللي فما كوميونيكاسيون، السلطات الصحية الفرنسية أكدت تسجيل أول حالة مرتبطة ببؤرة العدوى اللي موجودة في منطقة كانت ليبيري في جنوب شرق إنجلترا، المصاب عاد إلى فرنسا يوم 12 مارس 2026، وتم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة. السلطات شددت على أنه لا يوجد إلى حد الآن موجة وبائية في فرنسا، وأن هذه الحالة تبقى معزولة مع متابعة دقيقة للوضع بالتنسيق مع السلطات البريطانية. كما أكدت أيضا التقارير الطبية أن
1: هو عنده علاقة بالسفينة، بالسفينة السياحية اللي كانت خرجت من الأرجنتين باتجاه الرأس الأخضر، ولا لا؟ معناتها الإصابة هذه ما عندهاش علاقة بالسفينة السياحية.
2: الحقيقة هو دائما نجمش نقول لك اسكو عندها علاقة ولا لا، لحد الآن ما تميش مصدر،
1: ما عندكمش تفاصيل؟
2: لا ما عنديش تفاصيل. فقط اللي نحب نقوله لك اللي الوضع في فرنسا مستقر، وإنها حالة معزولة، وإنه فما كوميونيكاسيون ما بين السلطات الصحية المعنية وما بين
1: المواطنين،
2: فما فماش حالة ضعر والوضع المستقر. ورسالة تطمينة للأهالينا الكل في تونس وزيدة الجاليتنا إنه ما فماش حاجة تخوف، إذا كان فما معلومة الناس كل متبعة والكوميونيكاسيون موجودة، دونك فما شفافية كبيرة اليوم.
1: فوالا، هذا هو معناتها الوضع حاليا في فرنسا. فما اصابات اخرى معناتها يشتبه فيها، ولا فقط هذه الاصابه الى حد الان؟
2: الى حد الان ما فماش اعلان رسمي على حالات اخرى تم تسجيلها.
1: فوالا، كان هذا هو معناتها هذه هي الاصابه الوحيده،
2: اصابه وحيده ومعزوله والوضع تحت السيطره.
1: وفرنسا السنوات الاخيره سجلت حالات نتاع هانتا فيروس، ولا ما كنتوش تسمعوا بالموضوع معناتها كيما احنا؟
2: الحقيقه ما كناش نسمعوا
1: كما العالم الكل، معناتها خاطر
2: كما العالم الكل،
1: فوالا، لانه حسب الارقام موجوده عدد الاصابات سنويا، والارقام موجوده، وحنا كان ضيفنا بروفيسور معناتها في علم الفيروسات واعطانا ارقام ايضا، قال في العالم راهو سنويا عندنا ارقام بالالاف يعني ناس تصاب بالفيروس هذايا. لكن ما خلاه يعود الى السطح هو اللي صار على متن السفينه السياحيه هذيك، علاش معناتها الناس ولات تحكي عليه الموضوع، وهذا هو معناتها. ان شاء الله ربي يحمي الجميع. هذا هو
2: ان شاء الله هي عايشه كودي.
1: شكرا لك يعطيك الف صحه. زميلتنا فاطمه زهره الذيبي صحفيه من فرنسا كانت معنا مباشره. تحياتي للجميع، مرحبا بكم. 7:54 دقيقه مشوار نتواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. خليكم على دي وانا فاهمه
0: في 60 دقيقه كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: بارتي كلوب كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أف أم
1: ديوان أف أم
0: ديوان أف أم
1: صوتكم
2: الغديو في الليل حاجة أخرى عشاق سارية خليكم بغوشي معنا كل ليلة

0: l'équipe et toute l'ambiance.
1: Diwan FM, saut de camp. Diwan FM, hey, elle mouche à l'étouétique. Mais la zit se saute, on ralique toujours à l'écoute. Puis tout le cycle à la fréquence, les outside face au Hamsa. Finébel, à l'mi au 7. Ou fil l'autoroute, Hamamet Sousa, à l'mi au 7, face au 3. Ou fil Gébes, à 99, face au 1. Ou bien sûr, fil Sfeqas, à l'91, face au 2. Ou win ma tkounou, Diwan FM, tkounou ma'akoum. Diwan FM, soutkoum.
2: Diwan FM, Flash News.
3: موجز الثامنة مساء ديوان فام عسلمة. منظومة التكوين المهني الفلاحي في تونس تستقطب سنويا ما يناهز 5000 متكون بين تكوين أساسي والتكوين المستمر وفق ما أكده مسؤولون بوزارة الفلاحة خلال مائدة مستديرة نظمتها اليوم وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي في إطار الاحتفال بأسبوع العيد الوطني للفلاحة. والمدير بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي إقبال المستوري واضح أن جهاز التكوين المهني الفلاحي يؤمن سنويا تكوين نحو 1000 متكون في التكوين الأساسي وأكثر من 4000 متكون في التكوين المستمر وذلك عبر شبكة تضم 39 مركز تكوين مهني فلاحي موزعة على مختلف جهات الجمهورية. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي يؤكد اتخاذ قرار بالغلق الفوري لمطعم بولاية نبل كان سببا في حالات تسمم غذائي لعدد من رواده مشيرا إلى وجود جرثومة سالمونيلا لدى المصابين مع الاشتباه في مادة المايونيز كسبب الرئيسي وراء هذا التسمم الجماعي.
4: احنا في الحالة هذه بالذات تم اتخاذ القرار بالغلق الفوري للمطعم على الاقل باش نحدوا من العدوى. الحاجة المشتركة اللي هي المايونيز والسلايط هي نوعا ما كانت الاكلة اللي اخذتها الناس الكل. احنا توا الشبهات كلها ماشية للسالمونيل لانه جرثومة السالمونيل توجدت ديجا عند بعض المتسمين وقت اللي شو مشينا نقلنا على عين المكان شفنا الوضعية متاع حفظ الصحة فما خلالات كبيرة خلالات عديدة مستوى تداول هذه المواد على مستوى توفير شروط السلامة وهدايا يخلي محل هو باش يكون محل تتبع جزائي فيه محضر عدلي بالإضافة إلى الغلق الفوري فما تتبعات عدلية وتتبعات عدلية ما تكون كان عن طريق المحاضر العدلية وتم إحالتها للعدالة إلى غير ذلك ولكن أيضا نراه يعني خلالات مس بالصحة معناها تتسبب في أضرار إلى غير ذلك فيها برشة معناها عقوبات مشدة لأنه حتى الصلح وقت اللي تبدأ حالات من نوع هذا ما فيهاش إمكانية الصلح مع الإدارة.
3: بلدية ساقطة داير بصفاقس تعلن عن إطلاق مبادرة جديدة لإنجاز مشاريع بنية تحتية بشراكة مع المواطنين ومكونات المجتمع المدني وذلك بهدف تحسين الوضع البيئي والخدماتي بعدد من أحياء المنطقة البلدية في ظل محدودية الموارد المالية المتاحة. ووفق بلاغ للبلدية فتشمل هذه المبادرة إنجاز مشاريع تعبيد الطرقات والترصيف والتنوير العمومي إلى جانب تهيئة الحدائق والمساحات العامة وفق صيغة تشاركية تقوم على تقاسم كلفة الإنجاز بين البلدية والأطراف المساهمة. وبحسب الخطط التمويلية المعتمدة تتكفل البلدية بنسبة 100% من الدراسات والمتابعة الفنية إلى جانب تحملها الأداء على القيمة المضافة فيما يتم تقاسم الكلفة الأصلية للأشغال بالتساوي بين البلدية والمساهمين. وفي الشأن الدولي وزير الصحة الجنوب أفريقي يفيد أن عدد المخالطين المحتملين لأشخاص مصابين بفيروس هانتا قد ارتفع إلى 97 حالة في البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الرد الإيراني يتضمن بعض التنازلات بشأن البرنامج النووي لكنها ليست كافية وصفا الرد بالغبي جدا مشددا على أنه لا يمكن لإيران أبدا امتلاك سلاح نووي. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.
5: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان FM وزادا على سيت متاعنا 3

0: القصرين اتحاد قصور السيف حكم مباراة سمير العونلي. بالنسبة لمباراة تقدم ساقية الدير هلال رديف حكم اللقاء حسني النيلي، أمل بوشامة النادي القربي، أمير الحرشاني حكم اللقاء، وقوافي القفص أولمبيك سيدي بوزيد حكم المباراة، معتز الخليفي نذكر أنه أبرز المباريات باش يكونوا موقولين على منصة ديوان سبور. غدوة تقدم ساقية الدير ينتصر يصعد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، في المقابل ملعب الجيبسي مطالب بالانتصار وانتظار عثرة للبي اس اس. غدوة تجرى مباراة وحيدة في الجولة الختامية من رابطة المحترفة الأولى، الأربعة متاع العشية شبيبة العمران مستقبل المرسى بسفارة باديس بن صالح، في الفار دورساف القنواتي، لقاء على منصة ديوان سبور. مراقب الأول للديربي بين الترجي والأفريقي شكري غندولا كان أرسل تقرير مثير إلى الرابطة المحترفة لكرة القدم، تقرير مراقب المباراة ضمن تعرضه لإصابة على مستوى الرأس بعصا من طرف أحد الجماهير قبل نهاية المباراة بحوالي 10 دقائق. نفس المصدر أكدنا أنه تم منع المراقبين شكري غندولا وعادل الصغير من البقاء على حافة الميدان بتعليمات من أعضاء الرابطة، شيء اللي خليهم يشاهدوا المباراة من منصة الصحفيين. نذكر بارح الديربي انتهى بفوز الافريقي 1-0 والكلوب افريكان هو بطل الموسم الكروي 2025-2026. القائمة الأولية لمنتخب البرازيل شهدت وجود نايمار جونيور دا سيلفا لاعب نادي سانتوس البرازيلي بعد مدة من الغياب على تشكيلة السيليساو. بالنسبة للقائمة النهائية لجميع المنتخبات بشكون نهار 2 جوان 2026، ذكر البرازيل في المونديال في مجموعة فيها المغرب، منتخب هايتي ومنتخب اسكتلندا. ختام بأبرز ماتشوات الليلة في الملاعب الأوروبية في البريمير ليج في إنجلترا، حاليا بدأت مباراة توتنهام هوتسبير وليدز يونايتد، مباراة مهمة للسبيرز من أجل ضمان البقاء. في الليغا في إسبانيا بدأت مباراة رايو فايكانو ضد جيرونا، في سيريا في إيطاليا حاليا 20 دقيقة في مباراة نابولي بولونيا اللي تنجموا تتابعوها على منصة ديوان سبور. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانف.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في لبنان، وتحيا فلسطين.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام.

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت

0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. شكرا لكل الأصدقاء والصديقات اللي تفعلوا معنا واللي تواصلوا معنا. 8:22 دقيقة الجزء الثاني من في 60 دقيقة يتوصل حتى للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر. هات نذكركم بالجزء الأول من الحصة، مشينا إلى ولاية نابل ويتحدثنا على غلق فوري لمطعم بعد تسجيل حالة تسمم جماعي في ولاية نابل. كان ضيفنا دكتور محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، تحدثنا على نجاح تجربة نموذجية للفرز الانتقائي للنفايات، وقريبا اطلاق مشروع دراجة البربشة في عملية فرز النفايات. تحدثنا في الموضوع مع جمعية كليناب اللي هي كانت معناتها مشرفة على هذا المشروع. تحدثنا على لي ريزو سوسيو، لي فيديو، لي فوتو اللي قاعدين يدوروا على ظهور ثعابين وأفاعي خلال هذه الفترة، هل هي ظاهرة طبيعية أم أنه هناك أسباب أخرى. كان ضيفنا في المباشر الخبير البيئي وكاتب عام جمعية مرصد البيئة سي الحبيب الدلانسي، لعطانا الأنواع تقريبا متاع الثعابين والأفاعي وشنو السيم وشنو الغير السيم وين موجودة وغيره وكيفاش نتعاملوا معها، وتحدث زادة على فقدانها المخابئ الطبيعية متاعها بعد ظهور الحشرة القرمزية في بلادنا. مشينا لفرنسا وتحدثنا على إصابة أول مواطن في فرنسا بفيروس هانتا، وكانت معنا مباشرة الصحفية الزميلة فاطمة الزهرة الذيبي من فرنسا اللي قالت لنا انه الوضع تحت السيطره والسلطات في فرنسا استعملت سياسه اتصاليه مع المواطنين لطمانتهم ولتفسير شنو الفيروس هذايا. الجزء الثاني غدوه 12 ماي غدوه الجلاء الزراعي، ذكرى الجلاء الزراعي، ونتحدث على الجلاء الزراعي باي معنى اليوم. اخترنا نحكيه على موضوع تبعيه القطاع الفلاحي للخارج من خلال خاصه مدخلات الاعلاف، هل يعتبر وهل تمثل هذه التبعيه اليوم معرقلا لتطور المنظومة الفلاحية في تونس؟ موضوعنا تشويتا
2: فيدباك.
1: ضيفنا في فيدباك المهندس والخبير الفلاحي سيد عمر بن قايد، مرحبا اهلا وسهلا، مساء النور.
3: مساء الخير استاذة ليك ولكافة المستمعين.
1: شكرا جزيلا، مرحبا اهلا وسهلا. الجلاء الزراعي غدوة هكا ولا لا؟ هي تفسر ربما ونقدمه للسادة المستمعين والمستمعات شو معناتها الجلاء الزراعي، واليوم عن الى اي حد نجم نحكي على الجلاء الزراعي في بلادنا؟
3: هذا ما هو بيت الشعر اللي يقول لك عيد بأي حال عطي عيد.
1: أي؟
3: هو الجلاء الزراعي هو معناها خروج المستعمرين الفرنسيين اللي كانوا يستغلوا في الأراضي الفلاحية التونسية في تاريخ 12 ماي 1964. وهو 12 ماي أكيد اختاروه عجل معاهدة الاستعمار الصحاح الباهي، كانت 12 ماي 1881. دونك وهذه كانت معناها آخر جلاء، عجل قبله بسبع شهور في 15 أكتوبر كان الجلاء العسكري.
1: اي
3: 15 اكتوبر 63.
1: اي
3: و 12 ماي كان الجلاء الزراعي. ما هذاك نعتبره معناها الاستقلال التام.
1: اي
3: لكن كما تعرف استاذ الاستقلال ما يكون استقلال تام الا بالاستقلاليه. الاستقلاليه في خاصه في المواد الاساسيه وأولها الغذاء.
1: أي.
3: إذا كان معناها أي دولة أي شعب الغذاء متاعه مرهون للخارج ويأكل من وراء البحار، راهو ما ينجمش يكون عنده سيادة تامة واستقلالية تامة.
1: فما شعوب اليوم في العالم اللي تأكل من وراء البحار سي عمار؟
3: أكيد ثم، لكن اللي ما عندوش إمكانية، اللي ممكن مناخه ما يسمحلوش، اللي ممكن وفي المقابل عنده
1: موارد أخرى، معناتها
3: موارد طبيعية اللي يصدرها ويكون الميزان التجاري متاعه معناها إيجابي.
1: أي.
3: احنا ما تنسيش راهو الميزان التجاري متاعنا سلبي، كما عندنا عجز في الميزان التجاري. وقت اللي احنا معناها عملنا المنظومات الفلاحية متاعنا من سبعينيات، بدأت تونس تشجع في الأول على الدجاج، وبعدين في الثمانينات في أواخرها خاصة بدأت تشجع على البقر الحلوب.
1: أي. احنا عملنا نجاحاتك ولا لا سي عمار؟
3: ما عملناه، بالنسبة لي أنا ما عملناش نجاحات.
1: علاش؟ معناتها كي وصلنا احنا سجلنا فائض في اللحوم البيضاء، سجلنا فائض في الحليب، في الحليب
3: فائض في اللحوم البيضاء وقت اللي ننتجوا فيها في تونس متكلف علينا اكثر من 80% بالعمله الصعبه. معناها عباره جبناها دجاج او لهنا شويه تشغيل يد عامله وكهو. فهمت؟ دونك وقت نجيبوا جبنا الدجاج ما خممناش باش نوفروا له على الاقل جزء هام من العلفه نتاعو من الانتاج التونسي. كيف بالنسبه للبقر، احنا ما وفرناش الدجاج وبدينا نجيبه في البقر اللي هو بالطبيعه مش يزاحم، مش تزرع له العلفه الخشنه معناها من حشيش وقرط الى اخره، مش ياخذ مساحات. مساحات واحنا في الحبوب للغذاء معناها البشر ما وصلناش، مازلنا خاصه القمح اللين وجزء من القمح الصلب والشعير نجيبوا فيه من الخارج. العلفه نتاع الدجاج كما قلت لك انتاج الدجاج يتكلف لنا معناها اكثر من 80% بالعمله الصعبه. البقر كيف كيف، البقره نجيبوا فيها من الخارج والعلفه نتاعها وجزء من الدواء، باكل حليب هذاك تاكد اللي كونه اكثر من 30 نتاعو يتكلفوا بالعمله الصعبه. معناها يكون كان جبنا بط وحليب كان يكون اسهل. وهذايا ياثر حتى على السياحه، معناها احنا كنقولوا السياحه رانا خاصني فيها، عجل السياح كيف يجي ومش يجيب معاه العمله الصعبه
1: احنا صرفين عليه معناتها في المقابل. اي
3: في المقابل مش يجيبوا له الغذاء نتاعه بالعمله الصعبه. معناها العمله الصعبه جابها لهنا باش يدور ويستهلك الى اخره، ماهوش يستهلك واحنا ننجوله في مواد استهلاكيه بالدينار التونسي.
1: توا معناتها يعني حسب اللي فهمته فلا فهمتك تي عمار، انا فقط حبيت نسال شو اللي يمنع انه احنا معناتها المناخ نتاعنا ما شاء الله معناتها مختلف زاد من الشمال الى الوسط الى الجنوب، شو اللي يمنع انه تكون عندنا عليقه غذائيه وطنيه 100% تخلينا انه ان ما تكونش في تبعيه؟ هاي
3: اللي يمنع هو ما كانتش عندنا استراتيجيه واضحه واولويات، او احنا عندنا معناها المعطيات اللي عندنا الامكانيات اللي عندنا. عندنا ارض الاغلبيه نتاعها معناها مطريه، بدا عندنا معناها المياه في المناطق السقويه والسدود، جاء تغير المناخ زاد يلزمنا ناخذ بعين الاعتبار. احنا معناها ما كانش تم رؤيه صحيحه حسب رايي، استراتيجيه صحيحه، وحطينا شنية امكانياتنا وشنية اولوياتنا. وإذا كان حاجة من مش قادرين عليها مش لازم نعملوها. معناها الثقافة الغذائية برشا حوايج دخلت لنا في الثقافة الغذائية، مثلا الحليب. أنا مش ضد الحليب من حيث هو، ولكن بالنسبة لي أنا الحليب ما هوش غذاء أساسي. لو اللي جبنا اللي زرعنا به البقر خممنا في حبوب وموجودة اللي هي باش نعلفوا الدجاج واللحم العجول اللحم والغلم اللي توا
1: احنا علاش معتمدين على الصوجة اساسا؟ معناتها هكا احنا نوردوا الصوجة هكا ولا
3: الصوجة والقطانية؟
1: اي علاش احنا معتمدين، معناتها احنا نجمو نزرعوا القطانية في بلادنا ولا ما نجموش؟
3: لا مش القطانية، ما ثم ما يعوضها، مثال كيما التريتيكاد.
1: معناتها عندنا بدائل، عندنا بدائل تتماشى مع المناخ
3: نتاعنا، عندنا بدائل وعندنا ناس مختصين وعندنا معناها بحث علمي متطور، وعندنا ناس في مستوى رفيع يقرونا احنا اللي قاعد انا قاعد نتكلم ثم ناس يقروني. ولكن ماناش نستغلوا، ما ثماش رؤيه. تحس وكأن معناها نحكي لك مش من اليوم، هذه راهي من عشرات السنين، من 64 اللي نحكوا عليه. فهمت؟ تحس وكأن معناها ثم إرادة ما باش نبقوا معناها تابعين للخارج.
1: فوالا هذا هو معناتها
3: عن قصد، ماهيش عن قصد، أنا ما نعرفش، لكن تحسها احنا رانا قادرين كما قلت لك نعملوا أولويات. وتوا أنا حسب رأيي اللي صار توا احنا في وضعية معينة، لكن يلزمنا توا وقف التأمل ونعاودوا ننظروا من جديد.
1: اي
3: كما كنت نحكي لك نعاودوا ننظروا، رانا قادرين باش نوصلوا وبخلاف الشيء هذا معنا قادرين باش نوصلوا الاتفاقات في برشا حاجات
1: مثلا
3: خاصة الأساسية. ولكن زيادة على البحث العلمي وعلى توفير ما يلزمنا معناها يلزم راهو الفلاح يلزمك توفر له مثال في الحبوب. يجي عام الحمد لله عام الأول والسنة عام باهي كل شيء, يجي الفلاح في وقت المش يعطي لمونيتر ولا مش يعطي دي بي ولا مش ما يلقاهش في وقته. هذا يأثر راهو الأسبوع
1: رغم اللي احنا عندنا أنت جزء من المونيتر ما تنجو فيه في بلادنا.
3: جزء الحسرة كنا ننجو ونصدروا ها وتويك ولينا نجيبه في المونيتر من الخارج.
1: مش
3: قلت لك معناها راهي وضعيات
1: هذا هو هذا الوضع. معناتها بالنسبه ليك لازم فما اراده في الموضوع هذايا باش نتخلصوا من هالتبعيه نحو الخارج ونحكيوا على جلاء زراعي حقيقي هكا ولا لا؟
3: نحكوا على جلاء زراعي وعلى سياده غذائيه.
1: فوالا هذا هو
3: ما شفناش احنا وقت اللي فتره ما في الكورونا وقت اللي تعطلت حتى النقل وتعطل كل شيء معناها الناس شادين الصف على الخبز ونقص في السميد ونقص في الفرينه. ما تعرفش على الظروف. ما دام الانسان قادر باش يعني ولو مش 100% لكن جزء كبير نجم نوفروه. هذاك وقتاش نحكوا على السياده الغذائيه. اما احنا نجيب كل شيء هذا انا نجيب في بقره ونجيب في علفتها ونجيب لها فدواء هذا طبعا نجيب الحليب وانا مرتاح معناها حسابيا.
1: بلا نحكي حسابيا هوني في الموضوع.
3: انا نحكي راهو ماكرو ايكونوميك. فهمت؟ ما احنا مشكلتنا في تونس كيف ملوك التوقف معناها كل حد يخمم في امارته. شوفي في في في في الوزاره كل اداره تخمم في القطاع اللي هي به في المهنه. حتى في المهنه اللي عنده البقر يدافع على البقر, اللي عنده الحبوب يدافع على الحبوب. لا ما ثماش
1: رؤيه معناتها شامله. فوالا
3: رؤيه شامله. واحنا راهو زاد ولينا راهو الماء ولا معناها ضنين ويلزمنا ثم حوايج اللي تستهلك ما ياسر وما هيش ضروريه نجمو ما نزرعوهاش. والفلاح راهو في الاخر فلاح راهو مربوط بالارض تعطيه يزرع اي حاجه المهم فيها مردود وتوفر له مدخول محترم واللي يضمن له معناها معيشه كرامه. ينجم يبدل راه ماهيش قضية معناها. فهمت؟ وأنا نقول لك حتى الـ الـ الـ الإحصائيات معناها حتى الإحصائيات بصراحة ما مشكوك فيها. أنا نسمع معناها هذه مدة نهارين ثلاثة يحكوا يقول لك احنا ننجو في النهار مثال زوج ملايين إيتر حليب به, وفي المقابل يقول لك عدنا 300 ما بين 300 و 350 ألف بقرة حلوب. أقسم بالله زوج ملايين على 300 تلقاهم 6 لتر ثم تو احنا في موقع نتاع بدر تعطي 6 لتر. أنا الإحصائيات ما هي صحيحة.
1: واضح معناتها الجمعة تكون لازم تكون دقيق.
3: لازم مشكي وعاود من جديد رؤية كاملة ولازم ثم قطاعات نقصوا منها. لازم نبدلوا حتى الثقافة الغذائية متاعنا. لازم معناها باش نضمنوا غذاء دائم. شنو هي الدولة؟ الدولة هي مطالبة عندها حاجتين, الرعاية والحماية بالنسبة للمواطن. الرعاية هي معناها في في في في الغذاء وفي الصحة وفي في على الأقل ضروريات الحياة. ضروريات راهو الدولة عبارة على أسرة كبيرة وعائلة حسب إمكانياته يشوف الأولويات. ما أنا متصورش إنسان إمكانياته محدودة مش يمشي يشري مثلا البنان ولا ما عارش نو ما يشريش الخبز الصغار.
1: واضح.
3: ما أولى معناها. فهمت كيفاش؟
1: فوالا لازم فما تكون أولويات ونحدد الأولويات متاعنا باش احنا نعرف احنا ماشيين زادا أيضا, وتكون فما استراتيجية عامة وتخطيط وطني كامل لكل القطاعات مش كما قلت أنت سي عمار إنه كل واحد له بالقطاع متاعه. شكرا ليك المهندس والخبير الفلاحي سيد عمار بن قايد, شكرا على هذا التدخل. حكينا على هلانو تبعية القطاع الفلاحي للخارج من حيث مدخلات الأعلاف فيما يمثل معرقل لتطور هذه المنظومة. واصلين معكم مشوارنا الحديث ليمت هذايا في الأسر التونسية هو الامتحانات وما أدراك ما الامتحانات. الأسبوع المفتوح بدأ في الإعدادي والثانوي نحكي زادة على قريبا تو ما زالوا في مرحلة الشفاهي لكن قريبا تنطلق الامتحانات الكتابية والأسبوعين المغلقين معناتها اللي قررتهم الوزارة اللي كانوا ما كنا حسبوهم بالأيامات ما نلقاوهمش زوز أسابيع في التعليم الابتدائي. عدد من مكونات الأسرة التربوية اليوم حتى من خلال تدوينات وتصريحات وغيره يطالبوا وزارة التربية بإلغاء يوم الاثنين 25 ماي من رزلامة الامتحانات الابتدائية على خاطر يقول لك العيد باش يجي معناتها علاش ترجعونا هكا نهار الاثنين علاش مش في الويكاند العائلات الكلها تروح وحتى نسيبوا معناتها شوية ونقصوا شوية من الاختناق المروري اللي موجود في الطرقات نتاعنا. على كل هي وجهة نظر باش نحكيوا فيها بأكثر تفاصيل مع ضيفنا يلا توتشويتا.
0: L'invité du jour.
1: متفقد عام للمدارس الابتدائية سي رياض ماضي ضيفنا في المباشر. أهلا وسهلا مساء النور.
3: مرحبا ومرحبا بالجميع يعطيك الصحة على الاستضافة.
1: شكرا مرحبا سي رياض. أصوات اليوم عديدة النداءات اللي قاعدة تطالب أنه الاثنين 25 ماي يتم حذفه من رزنامة الامتحانات. كم متفقد عام للتعليم للمدارس الابتدائية شو رأيك في الإطار هذا؟
3: أنا أحب نتكلم مش بناء على رغبات وإنما هي ضرورة. يعني كنقول ضرورة باعتباري أنا وأزعم أني خبير معناتها في الميدان في وزارة التربية في عملي فباش نتكلم أنا من منطلق أمور دقيقة وواقعية. نحن في نعرفوا اللي تلامذة عندهم فترة عداوا الشفوي. نحن اليوم نحكيه على الكتابي. نحن في السنوات اللي تعداوا الكل عمرنا ما عملنا الكتابي في أكثر من أسبوع يعني سمعت أسبوع يعني من الاثنين للسبت 6 أيام وعندنا بعض الحالات اللي سما أيامات تلامذة ياخذوا راحة في الوسط. خلينا نحكي عم ناول ولد عم ناول يعني 6 أيام ولا 5 أيام كافيين لكتابي. نحن اليوم كي نحفوا يوم الاثنين 6 أيام موجودين. سمعت 6 أيام موجودين عندنا 22 و23 ماي.
1: اللي هما جمعه وسبت اللي هما جمعه وسبت
3: اي يعطي الصحه وعندنا 29 و30 موجودين وعندنا 1 و2 جوا موجودين 6 أيام موجودين. علاش نحن اليوم نبقاو لاخر لحظه وكان ثم زياده مرحبا ثم يوم زياده معناتها نوليو نزيدو نتوسعوا ونرفعوا
1: نوليو 2 3 مثلا هكا
3: لا عندي اجابه اخرى انا انا نحكي اليوم انه 6 أيام اللي كانوا عندنا قبل هما موجودين اليوم. نحكي على مشكلة يوم الاثنين. أنا يوم الاثنين يوم الاثنين راهو عندنا معلمين سواء من الشمال هابطين للجنوب ولا من الجنوب طالعين للشمال مش يبقالك على خاطره هو تلقى نهار السبت ميقريش مي فيه ونهار الأحد ميقريش باش يبقى في المدرسة هذيك اللي هو فيها باش يرجع 300-400 كيلومتر ربما على حصة من 8 للـ10 ربما من 10 نصف النهار. انا اللي كنت عندي الحلول عندي انا نجم فك النهارات هذوكم لو كان جينا مع الناس 6 رانيا لو كان مع الناس 6 ما فيها بيش انه نهار من نهارات التلاميذ يعديهم الصباح يروحوا العشرة ويرجعوا العشية يعديهم مادة خفيفة من مطلفة الاربعة معناتها امكانية هذه. حاجة اخرى نحن علاش احنا نضربوا ماذا بينا ما نسكوش نهار 3 جوان على اساس عندنا البكالوريا
1: معناتها
3: لا لا لا انا نحكيك امور دقيقه. نحن المدرسين في الابتدائي الوزاره تستحق من البكالوريا نهار 3 جوان
1: عليه هما معناتها حتى مدرسي الابتدائي يمشيوا يعسوا في البكالوريا
3: اي احنا نقولوا يراقبون ما نقولوش يعسوا
1: يراقب البكالوريا باهي
3: سيدي. عندي اشكاليه انا نحلها اخي هما كي باش يتلموا 1000 ابتدائي و1000 ثانوي نهار الاول وغدوه يتلموا 1000 ابتدائي و1000 ثانوي علاش ما نجيبش النهار الاول ل2000 هذوك نتاع الثانوي وهما يخدموا نهار 3 جوان وال2000 نتاع الابتدائي يبداو نهار 4 هاولوا 3 جوان ولينا عندنا رافعينها فايده مع 1 و2 و3 فهمتني باه اليوم انت هذا زدتك النهار ربحتك النهار في الاخر راهي اليوم احنا نبداو نهار 22 ولا لا اليوم نحن تلمت كيف يقرأوا في المدارس يقرأوا نهار عربية ونهار علو يعني أنا لو كان ناخذ النهارين اللي قبل 22 كما قلوا ناخذوا 20 و21 تعرف التلميذ شو مش يذيع عليها درس واحد في اللغة ودرس واحد في الحساب. منظنش أنا المعلمين توا قاعدين للآخر وقت ومعتها معطل ما قدرت ذاك. واللي هذا أنا اللي كان الوزارة اليوم تأخذ بالرأي، وأنا رأي أنا معتها شخصي، أنه تنجم اليوم تعمل بلاغ تقول الامتحانات تبدأ نهار 20. كي تبدأ نهار 20 راهو ما خسرناش دروس، معناتها 4-5 دروس، معناتها ما وصلناش احنا اخر النهار باش نجيبوا التلامذة على درس جديد، ما فهمتش هذا. فهمتني انا عطيتك، سامحني قاعد نحصلك بربي، عطيتك الحلول نزيدوا نهارين من قبل 22، عطيتك الحلول نزيدوا نهار بعد هذاك، وعطيتك الحلول انه التلامذة الصباح ينجم اجماع يعدي الصباح ويجيو العشية يعديو مادة أخرى كما نقولوا من المدرسة الأربعة من المدرسة الأربعة نص، يعني خير ما كل نحكي لك هنا باش نهار الاثنين ما يقول لي حتى حد راهو ذاك، معناتها أمر لا يمكن مسه.
1: فقط هو السؤال المطروح معناتها سيدي ماضي متفقد عام المدارس الابتدائية، احنا حكينا على نهار اثنين اللي هو 25 ماي، ما حكيناش على نهار الثلاث اللي هو الوقفة، هل انه معناتها رسميا نهار الثلاث ما يقراوش الصغيرات ولا والا ما
3: زي؟ هو لا هو كيفاش العملية تتم، هو هو هو العيد مثلا حتى ثم الناس كبار
1: 26 ولا 27 معناتها فوالا
3: نحن العيد الكبير نعرفوه قبل بعشر ايام بناء على الرؤيه. بس توا الناس الكل ماشيين في اتجاه انه نهار الاربعاء.
1: يعني يبقى نهار الاربعاء هو فلكيا نهار الاربعاء، فوالا باش نكونوا واضحين
3: في الناس الكل ماشيين على الاربعاء، وكيف نهار الاربعاء يعني نهار الثلاثاء ما يقراوش.
1: معناتها رسميا ديما الوقفه ما يقراوش، معناتها
3: نهار الوقفه ما يقراوش، ديما عندنا يوم قبل ما يقراوش هذاك.
1: واضح.
3: ونهار بعد هما كيف يرجعوا؟ كيف نقولوا احنا نهار الاربعاء العيد والنهار الخميس مرتاحين، هون عندنا الجمعه والسبت اللي قلت لك عليهم قبل اللي موجودين. يعني انا نقول انا نقول لليوم راهو 6 ايام نتاع العاده راهو موجودين، وكل ما نحبوا نتوسعوا راهو عندنا.
1: واضح جدا، هذا معناتها نداء ولا مقترح لوزاره التربيه؟ كما
3: هذا مقترح قلت وانا عندي مده طويله معناتها، وقلت حتى وقت تعمل روزنامه راني انا قلت
1: فوالا ان شاء الله اليوم فوالا هو اليوم، خاطر كل ما يقرب العيد كل ما الناس تحس بالوضعيه اكثر وتفهم اكثر الوضعيه، لانه شفت برشا ناس قاعده تطالب بالموضوع هذايا. ايضا فما مشكل اخر هكا ولا لا؟ معناتها يظهر لي مشكل نتاع المواد نتاع الشفاهيه هكا ولا لا، والمواد الاجتماعيه اللي نجموا نعديوها في الفتره نتاع الشفاهيه اللي تبدلت اليوم في الروزنامه.
3: والله انا المواد الشفاهيه شفوية وتطبيقية اللي هي أنا لحد الآن لقي برشا مدرسين ما همش فاهمين ولا ما خذوش المنشور بمعتها وبروية وقراوه. راو وقت اللي تعمل التعديل السنة أول العام
1: ايش
3: قلنا؟ قلنا التلميذ راو وقت اللي يرجع في أول يوم من الثلاثية الجديدة هو من وقتها يبدأ في الشفاهي. يعني مش بالضروره اول ما حد سقوا في المدرسه بعد العطله ونقول نبداو في الشفاهي، اما من وقتها حتى لتوا فاش يكون تعدى من قداش تعدى بحسب محفوظات؟ كما نقولوا تعدى ب10 حصص من وقتها لتوا، تعدى 10 في 3 على الاقل ثم 30 حصه قراءه. معناتها كان ممكن انا اليوم كي نراه كلام اليوم الاسبوع هذايا يقولوا لي والله احنا عندنا امتحان وستين خرج فينا ولا سيدي خرج فينا، فبيني بالروح يقول ان المدرس هذا ونحكي على معناتها موجودة عينة. هذا ما طبقش المنشور اللي قلنا له راهو الشفوية والتطبيقية، راهو كي يقولوا التطبيقية راهو ثم جزئية ناقصة في المنشور أنا نتحمل مسؤوليتي ونعتمدها
1: حتى
3: اللي هي التربية البدنية. أني حتى هم شنو المواد هذوما اللي نحكيو عليهم اللي هذوما هم أكل المحفوظات، التواصل الشفوي، القراءة الجهرية، التربية التكنولوجية، التربية الموسيقية، التشكيلية، البدنية، هذوم كلهم المفروض اليوم التلميذ يقرأ روحه وعداهم وما عادش عنده حتى مشكل فيهم. ما نجيوش أسبوع هذا نلقاو التلميذ يقول لك والله اليوم خرجنا 3-4 تلامذة عملنا المحفوظات، إي وكنا الأسابيع تعديت تو عندنا كما نقولوا شهرين ولا قداش من العطلة الأخرى. يعني ثم حتى خلل شوية في فهم بعض المناشير وتطبيقها.
1: فوالا هذا هو معناتها اليوم اللي نجمو نجمو نقولوه. شكرا جزيلا. عندك مضيف في الرياض قبل ما نختموا اللقاء مع تقبل الامتحانات وغيره؟ اذا كان الوزاره مشيتش في اذا كان الوزاره مشيتش اليوم في التعديل ومشيتش في النداءات هذوما وربما يكون عندها اسبابها
3: الوزاره. انا انا انا حسب معناتها نتصور الوزاره عندها امكانيه التدخل, معناتها مازال عندها امكانيه التدخل
1: بالنسبه لنهار الاثنين هكا ولا
3: في انتظار رؤيه الهلال لشهر ذي الحجه. وانا نحب ناكد بربي حاجه اخرى توا عني بما انها مناسبه على اذاعتكم اثنين وقع حديث برشا على حكايه الفوله والفوله والمنتج وغيره
1: وغيره. رجعت الفوله والمنتج معناتها
3: لا مش رجعت
1: كيفاش قلت
3: هي راهي الماده هذه اللي هي كنا نسميوها التربيه التقنيه وبعدك شوالت اسمها التربيه التكنولوجيه باعتبار ثم التمشي كانت باعتماد المحور هذايا نتاع التكنولوجيا واعتماد الحواسيب وغيره وغيره, فاخذت الاسم الجديد هذايا التربيه التكنولوجيه, ورغم ان في بعض الاحيان ما زالت متسبسه بالمنسج وبالفلاحه وغيره وغيره. هنا شغول انا نقول انه الاختبارات هذيا راهي تتم في اطار مشروع, يعني المدرس اللي يكون محضر روحه ينطلق في المشروع هذا كان الامتحان كما نقولوا شهر ونص قبل يقولوا شهر ونص معناتها يعني ست حصص هذا هي حصه اسبوعيه فالتلميذ كل اسبوع يعمل جزئيه ما كل المشروع
1: يخدم شويه
3: ويقعد في المدرسه المشروع
1: ما روحش
3: يقعد في المدرسه من بعد ذلك وقت اللي يجي المشروع يجي يتيح مع الوقت كما نقولوا شهر هذايا ولا جمعتين هذوما او انه يكون التلميذ ساهم في كل العمل هذاك وياخذ عدد على مجهود نتاع انجاز مشروع.
1: معناها نذكروا سرياض نذكروا سرياض معناتها انه الوزاره عاملاه كي خذت القرار هذايا ورسناه هو
3: العام. توضيحي.
1: هو قرار مش معناتها انه باش نلغيو العمل نتاع المنتج والفوله لكن ما عادش يتخدموا ويجيو حاضرين من الدار.
3: لا لا ومكتوبه حتى في المنشور اللي جانا مكتوبه لا للجهد المنزلي. وربي ثم اضافه اخرى نحب نقولها تويكا. يعطيك الصحه. راهو نقول الاولياء رانا ما عندناش عدد يسندوا على كراس المحظوظات.
1: كيفاش؟
3: ما عندناش عدد يسندوا على كراس المحظوظات. انت تبات ليله كامله وانت تزين فيها وعائله كامله تزين وتلصق وتصور راهو ما عندوش عدد هذاك.
1: فوالا
3: هي انا
1: معناها المحفوظات كان على شنو حفظ الصغير
3: معناها عندنا الالقاء المعبر عندنا الحفظ عندنا ما عندناش جماليه الكراس ما عندناش خط الكراس معناتها والخمسه نقاط نتاع المحفوظات راهو محسوبين بال كما يقولوا بالجرام
1: بالملي
3: بالملي يعني
1: معناتها جماليه الكراسه وجماليه الخط والتصاور اللي مفردهم وما عندهم حتى علاقه بالموضوع
3: حاجه اخرى اليوم نشوف العباد عندهم الملفات ويهزوا ملفات ويتبعوا فيهم بالالوف وغيره وغيره ما عندنا حتى عدد على ملف ومن يسند عددا على ملف فهو خارج السياق.
1: مل علاش صغيرات كل جمعه ما يخدموا في ملف وبحث
3: يعطيك الصحه بالنسبه للملفات اللي يعدوا فيها التلامذه هذيك مطلوبه من عند التلميذ معناتها في اعداد للدرس المقبل علاش؟ وخرجت لنا وثيقه نحن تويكا وباش نفاجئك بها ربما كل عمل في الملفات ينجز في المنزل يجب ان يطلع عليه المدرس قبل يوم او قبل يومين وبناء على ما يجمعه من التلاميذ يختار الوضعيات التي سيعتمدها في درسه. معناتها انا ما سماش اليوم عندي درس والتلامذة بجايبيني الملفات فوق الطاولة ونكتشف فيهم مع التلامذة سماش هذية يزني نخذ قبل بنهارين خدمة في علي تلميذ بعدها تلميذ علي هذا باش تكون في المرحلة الأولى خدمة فلان المرحلة الثانية أنا ما عنديش خدمة يجيبها لي ويفاجئني أنا فيك ترفع من الترايف اللي وقعت قدامي ولا ثم تلميذ جاي بحث يقرأ وصل في آخر كلمة قال بما معناه له وينقسم كذا وكذا وقف غادي كيف فلان قال كيف مشيت للمكتب باجي 500 فرنك ما عطاتني كان ثلاثة ورقة هذوما أكل البقية نتاع ينقسموا كذا كذا راهو ما عطاهم ليش الوراق فهمتني يعني التلميذ معناتها ولا يجيب في الخدمة جاهزة من المكتبة ويقدم فيها وما عنده عليها حتى ذكرى، والمدرس في أكثر الأحيان ما عنده حتى ذكرى،
1: مش مشارك يعني مش مراقب العمل فلا مش هو في الأساس معناتها ياخد مثل المكتبة ياخد مثل الأولياء فلا خطر يقول لك
3: الأولياء
1: الأولياء يقولوا لك اليوم معناتها سريعة رانا احنا عودنا نقرأ مع صغارنا من جديد هكا ولا لا
3: أذكر راني أقول لك حاجة أخرى أنا توا نحن تو التلميذ كيف نكلفوها بإنجاز عمل في المنزل راهو عمل قبلي مش عمل بعدي بعد قبلي نقول له غدوة راني أنا باش ندرس على المشاكل مثلا متاع التصدير ولا الفلاحة ولا أي مشكل أسأل بوك همك سطرين راني نطلب سطر ولا سطرين نطلبوش ملف نطلبوش ملف هذاك جاب ملف بتبقى حال نتقولوش ليه أما نطلبوش ملف اليوم كان ذا يخزر في ملفاته ويزي أنا ثم واحد ثم عائلة طبعا عند ثلاثين صرف 130,000 على بورتفوليو
1: 130,000 في الاخر فمش وفي الاخر فمش نوت هكا ولا علاش
3: لا ما عندوش نوت واللي يقول لك عنده نوت انا حاضر موجود نقول له
1: معلش 130 دينار معناتها سريال
3: نقول لك شنو الحكايه ما هما في السنه خامسة عندهم البورتفوليو البورتفوليو هذا بالفرنسيه كما تقول انت يقراوا الموديل في الاولى في سبتمبر اكتوبر الموديل الاخرى في نوفمبر الاخرى في ديسمبر الموديلات الكل اللي يقراهم بالعربي يقولوا الموديل يقولوا الوحده احنا بالعربيه يقراهم اليوم هو يحب باش نعملوهم في ملف كبير هو نورمال منظومه راهو كيما الحجره حجره حجره اليوم نلقى البيت تبنيت اما كي نقعد انا من العام كامل ما نعملش هالشيء هذايا ونجي اليوم هاي الاولاد نعملوا يوليو تلامذة يمشي لك يخرج لك 150 صفحة تاع عام كامل ولا 100 صفحة بالالوان احسب لي انت ورقة
1: معناها باش يخدموا على باش يخدموا معناتها شوية شوية على طول العام جاو في خدمة في مرة
3: انا ما نقولش الاول المعلمين برك مدرسين برك ما الخطأ هذا موجود موجود حتى عند الاولياء معناتها شافت مثلا جارتها ولا شافت ولد جارتها عمل كيكه تمشي تعمل انا وانا نقول لك راه ما عنده ولدك حتى عدد زايد لانه الشفاهي شفاهي والكتابي كتابي ما عنده حتى علاقه بالاعداد نتاع الملفات هذيا
1: واضح جدا شكرا جزيلا سيد رياض ماضي متفقد عام للمدرسه الابتدائيه شكرا على تدخلك معنا يعطيك الف صحه شكرا على كل هذه التفاصيل اللي قدمتها وان شاء الله بتبيع صوتك يكون وصل لوزاره التربيه كما صوت عدد اخر من المكونات الاسره التربويه نحكيه على الصالون المتوسطي للفلاحه والصناعات الغذائيه باش نحكيه على تفاصيله يلا تشويته
0: في 60 دقيقه كل يوم من الاثنين للجمعه من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام

0: 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: نحكي على سما ميدفود، هو المصرون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية، ضيفنا في المباشر نحكي معه على أكثر تفاصيل على هذه الدورة اللي تحتضنها صفاقس من 13 إلى 17 ماي بمعرض صفاقس الدولي. ضيفنا في المباشر المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية بجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس سي عصام بن عبد الله. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مساء النور، أهلا وسهلا بك أخت هدى وبكافة مستمعين راديو ديوان فام.
1: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا أهلا وسهلا. نحكيه على الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية 2026 من 13 إلى 17 ماي، ما هي التفاصيل وعدد المشاركين وأهداف هذا الصالون وغيره؟ تفضل سي عصام.
2: الله يبارك لو فيك على الاستضافة الكريمة. قبل ما نعطي أرقام على الدورة 15 ورمزية الدورة 15، نحب نحط الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية في إطار، وتعرفوا أنه صفاقس هي مرجع وقطب فلاحي بامتياز في الاقتصاد التونسي. ممكن برشا عباد ما تعرفش أنه صفاقس هي الأولى من حيث عدد ومساحة الأراضي المعدة للفلاحة، هي الأولى من حيث إنتاج زيت الزيتون القابل للتصدير، هي الأولى من حيث عواد الأشجار المثمرة، هي الأولى من عدد الشركات المصنعة في القطاع الفلاحي. يعني تنظيمنا واختيار صفاقس وجهة لتنظيم مثل هذه الصالونات ما هيش اعتباطية بل هي رمزية، ويعرف أنه كل متداخل في الشأن الفلاحي يعرف قيمة صفاقس في تنظيم واحتضان التظاهرات هذه. كما قلت أنت، الدورة 15 تجي بعد 14 دورة كنا نظمناها، نظمتها جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية. هو صالون بينال يتنظم كل سنتين حتى نجم نواكبوا التطورات العلمية. الدورة 15 تتميز إن شاء الله بمشاركة أكثر من 150 ماركة ما بين وطنية وعالمية في المجال الفلاحي، عن أكثر من 18 دولة مشاركة أجنبية سواء شقيقة أو صديقة في كل القطاعات الفلاحية. كيف تتميز بمساحة عرض تجاوزت الدورة هذه في المساحات المغطاة، تجاوزت 13,000 متر مربع، وتتجاوز فيها فضاء الهواء الطلق 3,000 متر مربع.
1: أرقام قياسية سي عصام بن عبد الله في الدورة هذه نتحدث عليها اليوم.
2: نجم نقوله أرقام قياسية. علاش أنا بديت حطيت السالون في إطار ليس بغريب أن صفاقس تكون وجهت وقبلت كل المتداخلين في الشأن الفلاحي على مستوى مش كان الجمهورية التونسية، أصبحنا قبلة في حوض البحر المتوسط، حتى دول جنوب الصحراء والتي تتصل بنا. وبالمناسبة أنا في أول بساج مع ديوان فام نحب من خلال أين يصل صوتكم نحب نعتذر بكل لطف نيابة عن الهيئة المديرة لجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية، لكل الشركات، كل المصنعين، كل أصحاب المؤسسات اللي تعذر علينا توفير مساحة للعرض ليهم هما. إن شاء الله مرحبا بهم في الدورة هذه كزائرين مبجلين ضيوف مدينة صفاقس وقصر المعارض، إن شاء الله في دورة 2028 يتصلوا بينا على بكري
1: يحجزوا أماكنهم. فعلا هو نأكد لك تكمل الدورة هذه تبدأ العبيد ما يبدأوا معناتها يحضروا على بكري للدورة القادمة إن شاء الله، هيك ولا لا؟
2: أكيد. وإحنا الفون راتي برشا حاجات، وهذا اللي باش نذكر لك. التميز إن شاء الله على مستوى الدورة هذه هو تقسيم العرض، خصصنا بهو كامل للخدمات المهتمة بالقطاع الفلاحي، من الستارت اب، من الشركات المحدثة، من مرافقة المشاريع، من البنوك التي تسدي القروض والكبرى والمتوسطة والصغرى، من مؤسسات المرافقة والتشبيك. هذا باش يلقاوه في بهو كامل خصيصا، معهم زاد مراكز التكوين المهني، وهذه دعوة لشبابنا اللي يحب يفتح مشاريع أو يتكون مهنيا في قطاعات الفلاحة يلقاه في البهو عدد واحد. البهو عدد 3 باش يكون كالعادة موجه للأجرو أليمونتير، الصناعات الغذائية. عنا كيف من أكبر مجامع إنتاج الحليب، وصفاقس هي الأولى على المستوى الوطني، وذي كيف برشا عباد ما تعرفاش على مستوى إنتاج الحليب وبيع المعدات الفلاحية. عنا المشاتل، عنا كيف رجعنا، وتعرف أنت مشكلة زيت الزيتون اللي هو قائم عليه قسم كبير من الاقتصاد التونسي لأنه يدخلنا في العملة الصعبة، هو لاميزون بوتي اللي هو تعليب المنتوج التونسي من زيت الزيتون. عندنا كبرى الشركات التونسية المختصة في التعليب، عندنا شركة إيطالية زادة مختصة في التعليب، عندنا برشا شركات منتجة، كبرى الشركات التونسية المنتجة المواد الغذائية مشاركة. الباء عدد 4 كالعادة، لكبرى الشركات المختصة في الماشينيزم أكريكول يعني الميكنة، ولكن بآخر صيحات التكنولوجيا باش نلقاو الشين دو برودكسيون دو ويل دولي، باش نلقاو آلات الحصاد حتى للقمح ودرس القمح، باش نلقاو لي فريغو الكبار، باش نلقاو لي سيترن لي ريزيرفوار جيون باش نلقاوهم موجودين هنا، باش نلقاو زادة في الهواء الطلق، باش نلقاو توسكي لوجيستيك ونقل وتنقل. وتعرف انت اهميه السرعه والوقت في نقل البضائع خاصه اللي يتجه نحو التصدير او اللي يروج على مستوى مناطق مجاوره لمنطقه الانتاج نتاعو، باش تكون ان بانوبلي دو سوسيتي المنتجه والمصنعه للتراكتورات، باش تلقاو زاد شركات كبرى الشركات لي فواتير يوتيليتير باش تلقاوها، يعني معرض ان شاء الله باش يكون متنوع. ولكن بخلاف العرض عندنا منتدى علمي من مستوى راقي باش يواكب اهم مشاغل الفلاحه التونسيه في السنوات القليله الماضيه. تعرف احنا منتدانا ديما يواكب مشاغل الفلاح. المنتدى هذا المره هذه باش يعنى بزيت الزيتون البيولوجي، وتعرفوا انه في ظل الصابات القياسيه الحمد لله اللي قاعده تسجل فيها بلادنا، ولكن قطاع زيت الزيتون قاعد يتطور خاصه مع العملاق الإسباني والإيطالي واليوناني، العمالقة هذوما قاعدين يتوجهون شيئا فشيئا نحو زيت الزيتون البيولوجي، باش يكون مخصص اليوم الأول زيت الزيتون البيولوجي من مرحلة زراعة الزيتون إلى مرحلة الإكستراكسيون دويل دوليف الإكسبورتاسيون. إن شاء الله باش تكون حلقات مهمة للفلاحين. المحاور الأخرى كيف كيف المعضلة العالمية اللي هي التغيرات المناخية، وتعرف احنا في حوض البحر الأبيض المتوسط نمر بتغيرات مناخية تمس من فلاحتنا، مش كان في تونس برك سوى في شمال الحوض او في جنوبه، بس يكون مخصص حلقات كامله. وعندنا حلقات اخرى تعنى باخر تطورات التكنولوجيه، يعني لا فلاحه متطوره لا انتاج قابل للتصدير والتنافسيه بدون ميكنه عصريه وديجيتاليزاسيون دو لا برودكسيون.
1: عصام بن عبد الله، نذكروا الصالون هذا باش يكون ان شاء الله بدايه نهار الاربعاء 13 حتى نهار الاحد 17 مايو، هكا ولا لا؟ التوقيت نتاع وقتاش يتحل الصالون الصباح؟
2: صالون من 10 صباحا للسابعة مساء، الدخول مجاني ولكن لحاملي بطاقات الدخول ما عليهم الا يزوروا الموقع الرسمي نتاعنا www.smametfood.com ويقوموا بعملية التسجيل وطباعة البادج الخاص بهم، او على عين المكان يتصلوا بباب الدخول الرئيسي لقصر المعارض بصفاقس. نحب في الاخير نوجه دعوة لكل المداخلين سواء فلاحين باعثي مشاريع تعنى بالفلاحة باش يتوجهوا للصالون هذا، لأنه فما زيارات باش تكون منظمة من إن شاء الله من 22 اتحاد جهوي للفلاحة، باش يكونوا ضيوفنا على طيلة الأيامات هذه. كنا خصصنا حافلات من طرف الجمعية ستتحول لمراكز الولايات ومراكز الاتحادات الجهوية اللي تجاوبوا معانا، ولقينا منهم كان حب الاطلاع على الصالون هذوما، ونحن لهم عناء السفر ونفقة السفر. هم ضيوفنا، مرحبا بهم، استقبلوا يوميا ما بين،
1: واحنا مش نكونوا بحذاكم ان شاء الله، مش نكونوا بحذاكم ان شاء الله هالتر معك ولا
2: فلا ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا لفضلك المدير التجاري والمكرف بالعلاقات الخارجيه وجمعيه المعارض والمؤتمرات الدوليه بصفاقس سيد حسن بن عبد الله، شكرا على كل التفاصيل، والتوفيق والنجاح في الصالون المتوسط 15 للفلاحه والصناعات الغذائيه. شكرا محمد زعبر، هيفا بن يوسف، شكرا اشرف الرباحي، اجمل تحياته دار الغمي، الاخبار مع فؤاد مبارك، نايت كلوب مع محمد القرقني. ليلتكم زينة، صباح على خير.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة ليلا ديوان FM عسلما. دافع علاقات التعاون القائمة بين تونس ومصر في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والقنصلية، فضلا عن التنسيق الدبلوماسي حول شتى القضايا العربية والإسلامية والأفريقية والمتوسطية ذات الاهتمام المشترك. أبرز محاور اللقاء جمع اليوم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عيادة بالسفير المصري بتونس باسم حسن. جمعية تونس كلين أب تعلن عن إعداد مشروع يهدف إلى إدماج البربشة وتشريكهم في عملية

0: التصرفين فيهم البربيشه طبعا مش ليه ما نعملوش مشروع ندمجوا نسبه من الاول ونشوفوا كيفاش معناها دونك هذا باش يكون مثلا السيركوي هما باش يكون موجود صلب المدينه معناها من الجامع للفرز يمشيوا للمركز هذا ان شاء الله باش نقيم في المدينه وبعد مثلا ثم اللي نجموا نسموهم ونوزوهم الصناعيين يمشي ونسبه اخرى معناها تمشي معناها للخيرافيين وليزارتيزون تعملوا معاهم باش نعملوا كرياسيون تاع عديد المقتنيات معناها التقليديه نجموا معناها نسوقوهم ونجموا يكونوا معناها يدخلوا في الباتريمون تاع المدينه العتيقه بتونس.
1: الشركة الجياوية للنقل ببجة تتسلم مساء اليوم 18 حافلة مزدوجة جديدة وهي تمثل بقية حصتها من صفقة دولية تضم 421 حافلة قادمة من الصين في إطار دعم وتطوير أسطول النقل العمومي بالجهة وتحسين ظروف تنقل المواطنين. وفق الرئيس المدير العام للشركة الجياوية للنقل ببجة شمس الدين التومي كشفنا أن الجهة ستتسلم 27 حافلة أخرى في إطار صفقة جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا لاقتناء دفعة إضافية من الحافلة من الصين.
2: اليوم الشركة الجياوية للنقل ببجة تتسلم بقية حصتها من صفقة دولية لاقتناء 421 حافلة من دولة الصين. الحافلات هذية حصة الشركة الجياوية للنقل ببجة تمثل في 18 حافلة مزدوجة يجيوا باش يعزوا أسطول النقل بالشركة خاصة لدعم كل ما هو نقل مدرسي ونقل حضري. تتم الإجراءات اللي كان أذن بها سيد رئيس الجمهورية ثم صفقة ثانية تم الإعلان عليها وإن شاء الله باش تكون الشركة الجياوية للنقل ببجة حصتها مثل في 27 حافلة أخرى جديدة ستأتي في الفترة المقبلة لتعزيز أسطول النقل.
1: وفي الشأن الدولي مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تعلن توصل وزراء خارجية الاتحاد اليوم إلى اتفاق لرفع العقوبات المفروضة على وزير الداخلية السورية أنيس الخطاب ووزير الدفاع مراف بقصرة. ويأتي ذلك إثر أعلان وزراء الخارجية في التكتل الأوروبي اليوم الاتفاق على استئناف العلاقات التجارية مع سوريا ومعاودة تفعيل اتفاق التعاون الذي جرى تعليقه عام 2011. موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع اليوم مع فريقه للأمن القومي لبحث تطورات الحرب مع إيران بما في ذلك احتمال العودة إلى العمل العسكري، موضحين أن ترامب يميل نحو تنفيذ عمل عسكري ما ضد إيران بهدف زيادة الضغط عليها وانتزاع تنازلات تتعلق ببرنامجها النووي. وفي المقابل قال مسؤولون أمريكيون أنهم لا يتوقعون أن يصدر ترامب قرارا بعمل عسكري ضد إيران قبل عودته من زيارته المرتقبة إلى الصين. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك وينطلق المشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: C'est 9h, vous écoutez
2: Night Club.
1: Hey, salut, salut, vous êtes les bienvenus, marhaba bikom, Night Club, tout de suite.
2: Night Club, l'émission référence de la musique, les dédicaces, musique albina, wilkash.
1: Bonsoir, bonsoir, marhaba bikom, ala salamatkom, ala nesilkol, win ma konto tasmaou fina, ala diwan FM, shakran likom, ala ikhtiyar lfrequence mtaana, ala 91.2, ala 93.5 fi Tunsa lkobra, wala zad ala www.diwanfm.net, marhaba bikol mustamaina. وين ما كنتوا هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رونديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. نسلم عليكم الناس الكل, نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا وين ما كنتوا. نقول لكم خليوا الموسيقى علينا, يبقى نقول لكم كاين شادين اثنين, كاينكم سهرين, كاينكم ملمومين, ديما البلاي ليست بيان سور معنا احنا, خليوا برشا موسيقى. يبقى نسلم على ليكيب الكل, نسلم عليك محمد الزعبار سيد المخرج, نسلم عليك هيفا وين ما سيد المعد زاد. يبقى نقول لك وين ما كنت قاعده تعد خاطر مساء نشوف فيك ذو قصها وكذا الأمور شيء لا وشيخ تخلها كول. نسلم عليكم وانتو قاعد زد الناس الكل. الموسيقى متاعنا كيما العادة موسيقى بنينة, بعد شوية مش مشيو على نسيت لا ننسيلك الله يبارك رود تريب بعد شوية, دونك خليكم معنا.
3: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب
1: بعد شوية مش اسمه فاتومي جيبسي كوفر من عند 3Z Production.
4: بيضرب الحب شو بي

0: me and I look at you. I'm reaching for your shirt. What you want me to do? مش نلقاو في البلاي ليست مرتضى الفتيتي قامر باش نلقاو نيكو اند فانز باش نلقاو عليم الله باش نلقاو زاده موسيقى من عند ورده اي با خليكم معنا برونشي تو سويت ميغان ترينر اول اباوت ذات بيز هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بوني كوت انتم تسمعوا في نايت كلوب
1: نايت كلوب ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: نايت كلاب لميسيون ريفيرانس دو لا ميوزيك.
2: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل. با ديريكتومون لو رونديفو نتاعنا يكون توت سويت مع الاغاني العربيه القديمه ونرجع بكم الكاسيت.

0: كاسيت
1: مش عم تروحي من بالي، هكا يقول ويل أمه ويل مروان خوري فلان. بعد شوية هذه الموزيكا متاعنا مش القاو زادة ديانا كارازون انساني ما بنساك الفنانة الأردنية، وبعد شوية زادة حسين الجسمي وبحبك وحشتيني موزيكا قديمة قديمة برشا. أما زادة توتسويت مش خليكم عشرين وجدي ولا ليلة، هذه الموزيكا متاعنا إن شاء الله تعملوا بون كيف معنا وين ما كنتوا. أنا أقول لكم زيدوا شوية في الفوليوم على خاطر الموزيكا يسرح لو صح عليكم. رجعنا معكم بعد الأخبار، خليكم معنا برونشي، أنتم ما تسمعوا فينا.

0: القيروان القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك 103.2
1: الراديو في الليل حاجة أخرى عشاق السهرية خليكم برونشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف نهج تريبينال ودريبة والغونديفو يكمل تسمعوا روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس
0: ديوانا فهم صوتكم
1: على ديوانا فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوانا فهم صوتكم
2: ديوانا فهم فلاش نيوز
3: موجز العاشرة ليلا ديوانا فهم عسلمة مكتب لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يحيل تقارير اللجنة بخصوص 5 مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء وعقود كراء مواقع لعدد من المحطات الفولتضوئية على مكتب المجلس ليحيله بدوره على أنظار الجلسة العامة للمصادقة عليه. هذا وينتظر أن يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة بتاريخ 14 من مايو الجاري بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وذلك للمصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتضوئية بالخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والكسر وسجدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية قابس. التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 27 و2000 والقائمة المالية الوقتية والتقرير المالي لسنة 25 و2000 أبرز محاور جلسة عمل عقدها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر اليوم بمقر الهيئة مع الإدارة التنفيذية للهيئة ومختلف الإدارات والمصالح التابعة لها وبحضور أعضاء مجلس الهيئة. وبعسكر يؤكد بالمناسبة على ضرورة أن تكون البرامج المدرجة في مشروع ميزانية الهيئة لسنة 27 و2000 متناسقة مع التوجهات العامة لميزانية الدولة من خلال الاعتماد أساسا على الإمكانيات الذاتية للمؤسسة وترشيد النفقات وإعطاء الأولوية للمشاريع ذات القيمة المضافة خاصة وأن الهيئة مقبلة على تنظيم انتخابات تشريعية سنة 27 و2000 وانتخابات بلدية وذلك حتى يتسنى عرض مشروع الميزانية على مصادقة مجلس الهيئة وإرساله إلى الأطراف المعنية في الأجال المحددة وفق بلاغ للهيئة. الخبير في البيئة وكاتب عام جمعية مرصد البيئة الحبيب دلنسي يحذر من التداعيات الخطيرة لاختلال النظم البيئية المحلية على سلوك الزواحف في تونس ودلنسي يعتبر أن كثرة ظهور الثعابين والأفاعي في الأوينة الأخيرة تندرج ضمن الدورة الطبيعية تزامنا مع موسم تزاوج هذه الزواحف مشيرا في المقابل إلى أن خروجها نحو المناطق السكنية يعد أمرا غير طبيعي وذلك نتيجة تدمير موطنها الأصلي خاصة أطواب التين الشوكي التي تضررت بشدة جراء انتشار الحشرة القرمزية من جهة والزحف العمراني العشوائي من جهة أخرى.
4: ظاهرة طبيعية وزيد غير طبيعية طبيعية لأنه تو الفترة هي فترة تزاوج والثعابين والأفاعي بطبيعتها فقدت أحد الأماكن الهامة كمأوى ليها هي تو ثم الزحف العمراني في كل مكان تقريبا مشاء وزيد القرمزية لكلات طوابي ضيعت أبيتات نجد نقول مكان تسكن فيها مش كان هي برك مش كان الأفاعي مش كان عقارب مش كان حتى حيوانات أخرى كما الأرنب كما الزوغي اللي هي يسميها الشفشة كما برشا حوايج خسرناهم في جرة هذاك وثم الأبيتا قاعدين نخسروا فيها الأماكن المأوي نتاعها وفترة التزاوج ضيعت البوصلة. الإشكالية ولات اللي قراب للمدن ظاهرة جديدة لأنه بالحق المؤثرات البيئية على فقدان الأماكن نتاع طوابي هذوما خاطر برشا حيوانات تعيش فيهم ويقوم فيها الحماية باش نفقد برشا حوايج اللي هي قاعدة تخدم فيها لأنه كل شيء في الطبيعة ثم سلسلة الناس كل تعرفها اللي هي السلسلة الطبيعية في الحيوانات والزواحف وغيرهم إذا فقدنا حلقة باش نفقدوا مع الحلقة برشا حلقات وهذا باش يظهر السنوات الجديدة.
3: وفشان الدولي، وزارة الصحة الإسبانية تعلن اليوم إصابة أحد مواطنيها الخاضعين لحجر صحي في مدريد بعد إجلائه من سفينة سياحية في تنيريفي ثبتت إصابته بفيروس هانتا، موضحة أن نتيجة الفحوصات التي أجريت على 13 آخرين يخضعون للحجر الصحي في مستشفى عسكري جاءت سلبية. ويشار إلى أن السلطات الصحية في الاتحاد الأوروبي شرعت في فرض حجر صحي تتراوح مدته بين 42 و45 يوما على ركاب وطاقم السفينة السياحية التي تفشى فيروس هانتا على متنها، وذلك لضمان عدم تجاوز فترة حضانة الفيروس القصوى ولتجنب تسلله إلى المجتمعات المحلية.

ألبوم أحبك موت من اللي صدر عمل صدى إيجابي عند الجمهور، وأغلب الأغاني اللي فيه نجحت وخلت أحلام على السكة الصحيحة، وين استغلت نجاح ألبومها الأول وأصدرت ألبومها الثاني بعنوان مع السلامة عام 1996. ألبوم ضمن برشا أغاني أشهرهم أغنيتها تدري ليش أزعل عليك، واللي تعتبر من أشهر وأنجح أغانيها واللي خلتها تتشهر في الخليج وفي الوطن العربي.

أحلام قبل ما تقرر إنها تحترف في الفن. قرأت الشريعة الإسلامية لكن ما كملتش قرايتها وبدلت ثنيتها واختارت غرامها ونجحت باش تفرض روحها في الساحة الفنية. ومن أشهر الأغاني اللي تعرفت بيهم بخلاف تدري ليش أزعل عليك غنيتها لا تصدقونا. لا تصدقونا خرجت عام 2001 وقلبت الدنيا أول ما خرجت بسبب جرأة وطرافة كلمات الغنية ولحنها.

أحلام تعرفت بشخصيتها القوية وبحضورها الجريء وبمواقفها وصراحتها وحتى بمشاكلها مع برشا فنانين. أحلام تعتبر من أثر الأثرياء في الوسط الفني وفي العالم العربي، وهي ديما ما تفلت حتى فرصة باش تستعرض الثراء متاعها، خاصة في مجوهرتها ولبستها. على الصعيد الشخصي هي معرسة بطل الرالي القطري مبارك الهاجري، واللي عنده ثروة خيالية، والزوز عندهم 3 أولاد.

أحلام طيلة مشوارها الفني، عملت برشا أغاني ناجحين فيهم اللي كلماتهم تعبر على شخصيتها، شخصيتها اللي فيها برشا نرجسية، كيف مغنيتها قول عني ما تقول، واللي كلماتها فيها برشا ثقة في النفس، قول عني ما تقول صوبي كم صعب الوصول، اللي ما يطول العنب حامضا عنا يقول.

من أشهر أغانيها زادة غنيتها الثقل صنعة، ما يصح إلا الصحيح أحسن وناويلك علنية، وعملت برشا جولات وحفلات فنية ناجحة كيف ما مهرجان هلا فبراير ومهرجانات دبي، وتعتبر أول فنانة خليجية تغني في تونس في مهرجان كارتاج. أحلام كانت زادة عضوة في لجنة تحكيم برنامج عرب أيدل، وتعرفت بنقدها الجريء وصراحتها وخاصة تلقائيتها في البرنامج وبإطلالتها المثيرة للجدل بسبب البذخ الكبير والمبالغة في ارتدائها الأفخم المجوهرات والروب. وصلت في مرة من المرات جات للبرنامج بدي لونات مرصعين لكلهم بالديامون. أحلام جربت زادة التقديم وعملت برنامج أحلام في ألف ليلة وليلة، واستضافت في برنامجها أهم وأكبر نجوم الوطن العربي، وتقعد أحلام واحدة من أهم نجمة جيلها وأشهر فنانة خليجية في الوطن العربي.

0: VIP. Qui dit soirée, dit night club.
1: ومع الموسيقى الحلوة هذه نوصل للفينيش متاعنا لليلة. شكرا للكيب الكل اللي كان سهرة معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهرية. شكرا كيما قلت للكيب الكل, الموعد متاعنا كيما العادة في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كامش نقول لكم ليلتكم زينة. تشاو باي باي.
2: نايت كلوب لميسيون ريفيرانس دي لا ميزيك. Vous écoutez ديوان فيم.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. وزارة التربية تعلم كافة المترشحين المقبولين لاجتياز مرحلة القبول الأولي في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني والتعليم الفني بعنوان سنة 26 و2000 أنه بإمكانهم الولوج إلى شبكة التربوية على العنوان www.udinet.in. والوزارة تدعو المترشحين المقبولين إلى سحب الاستدعاءات الخاصة بهم لاجتياز اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات وذلك يوم الأحد 17 من مايو الجاري. ويذكر أن وزارة التربية أعلنت في وقت سابق عن فتح المناظرة الخارجية لانتداب أساتذة تعليم ثانوي وأساتذة تعليم فني وأساتذة تعليم تقني بعنوان سنة 26 و2000 موزعين على 14 اختصاصا وفق قرار صدر بالرائد الرسمي بتاريخ يوم الأربعاء الموافق للحادي عشر من فبراير الماضي. المتفقد العام بالمدارس الابتدائية رياض الماضي يعتبر أن إلغاء تاريخ 25 من مايو 26 و2000 من رزنامة الامتحانات الابتدائية أصبح ضرورة مشددا على أن هذا الإجراء ضروري لتمكين الأسرة التربوية من قضاء عطلة عيد الأضحى رفقة عائلتهم. والماضي يدعو وزارة التربية إلى إصدار بلاغ يتعلق بانطلاق الامتحانات بتاريخ 20 من مايو الجاري، كما اقترح تمديد فترة الامتحانات بيوم في شهر جوان 26 و2000 أو إجراء امتحانين في يوم واحد بالفترة الصباحية والفترة المسائية. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجزيرة جربة تعلن أنه تمت برمجة أشغال صيانة وقائية ضرورية بمحطة تحلية مياه البحر بمزرية وقنوات التوزيع الرئيسية بمعتمدية ميدون، مما سينجر عنه بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين والثلاثاء 11 و12 من مايو الجاري تسجيل انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب عن عدد من المناطق بمعتمديتي ميدون وحمة السوق، مع اضطرابات في التزود وانخفاض في الضغط ببقية المناطق بالجزيرة. وشركة توضح أنه من المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 من مساء الأربعاء 13 من مايو بعد استكمال أشغال الصيانة التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة، كما دعت شركاء الشركة حرفائها لتعبئة احتياجاتهم الضرورية من الماء قبل الموعد المعلن لانطلاق الأشغال. وفي شان الدولي، مدينة نيس الفرنسية تشهد الاثنين حادث اطلاق نار اسفر عن مقتل شخصين على الاقل واصابة 3 اخرين وفق ما افاد به مكتب المدعي العام في نيس، مشيرا الى فتح تحقيق لتحديد هوية المنفذين والوقوف على ظروف الحادث. وبحسب المعطيات الاولية فان سيارة كانت تقل شخصين جابت شوارع حي مولان قبل ان يعمد احد ركابها الى اطلاق النار عدة مرات مما ادى الى سقوط عدد من الضحايا وفق ما اوردته وسائل اعلام فرنسية. تقارير تفيد بان البحرية الامريكية نشرت غواصة نووية من نوع USS ألاسكا من فئة اوهايو في مضيق جبل طارق في تحرك علني يتزامن مع جمود المفاوضات بين الولايات المتحدة وايران. وتحمل غواصة USS ألاسكا ما يصل إلى 20 صاروخا وتعد عنصرا أساسيا في الثالوث النووي الأمريكي، وصممت للعمل بسرية تامة بدل الظهور العلني في الممرات البحرية الحساسة. كما أشارت تقارير إلى أن الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني نقلت عناصر إضافية من قوات المارينز إلى جبل طارق قبل دخول الغواصة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.

مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فهم. وقبل ما نبدأ القضية، ما تنساوش باش تحطوا جماتكم وجدوراتكم الأكثر رواج، معناها بكل بساطة اللي يسمع يدس فيها لايك. قضية اليوم صارت أحداثها في المحلة الكبرى، مدينة مصرية صناعية معروفة بالنسيج وموجودة في محافظة الغربية في دلتا النيل. والأحداث بدأت في عام 1975 في حي قولولو سوق بسيسة، وخلينا نقولوا بسيسة تابع لمنطقة المنشية، بجنب واحدة من أكبر المقابر في مصر. وفي نفس العام المذكور يعني 1975 تولد عادل العفيفي في عائلة بسيطة أمورها قد بوه كان فنان تشكيلي، أم على قد وزادة يرسم لوحات ما عندهمش قيمة فنية كبيرة ويبيعهم للي يحبوا يزينوا ديارهم، وكان عامل حوين تمسميها دار الفن، وهيك منها أتولي يرسم فيه وفي نفس الوقت يعرض لوحاته. عادل العفيفي كانوا عنده 3 أخوات ولاد وطفلة، أمه تخدم في الوظيفة العمومية، يعني أغلب النهار تبدأ غايب على دارها، ويمكن هذاك اللي خلى صغارها وأساساً ذكورة ياخذوا من صغرتهم ثنية بكلها منعرجات. خالد

كمل على نفس المنوال وحد ما يسلم منه، وكي دخل لتنبك المراهقة ولا منحرف كامل الشروط، ومنطقة المحل الكل يعرفوه ويعرفوا عمايله. بوه حاول يغرمه بالرسم باش يتبع نفس الصنعة ويولي كيفه، لكن خالد كانت عنده أفاق أخرى. اختار الانحراف ودخله من بابه الكبير، وكان يخير الموس بوسعادة على البنسو، يعني الفوشة متاع الرسم، ولونه المفضل هو الأحمر، يعني لون الدم. مع العلم أنه عاد الخوه ولا يعاون في بوف اللاتولي متاع الرسم وتعلم شوية صنعة، لكن ما وصلش لأنه ما هوش متاع فن. والشارع جبده كان هذاك الفضاء الأرحب ليه. المهم أنه عادل كان منبهر بخوه الكبير ويعتبره المثل الأعلى، وماذا به يولي كيفه في الصولات والجولات، لأنه خالد كان ديما يعارك ذراعه في وجهه، تتفض مشكلة من هون يخلق واحد أخرى من غادي. الحاصل من الأول عادل كان يتفرج في بطولات خوه، ومن بعد كيشم سنانه ولا داخل في المعاه مع الكل. وباش ما نفوتكمش بالحديث، العرك اللي نحكيه عليه ما هوش خنيف ريوماس ولا سيوفا أبدا. الجميع كانوا يستعملوا في أسلحة نارية، كاحل وفرودة وما جاورهم، ويدبروهم بسهولة. وبتبيع على حكاية تولي متاع كوبايات وكخ كخ أجبد وتيري، هدايا وقت اللي تبدأ عركة من الحجم الثقيل غادي فين يدوروها كرتوش والشي يبدأ يزاريت. مختصر الحديث، في أول التسعينات خالد تعارك مع واحد عنده حانوت يكري فيها ويبيع الموتورات كيما اللي كانوا عندنا في برشا البطات، وخلينا نقوله مثلا في نهجة رونجا. المهم أنه مش صارت عركة وإنما حرب، ساحة وغاء، واللي ما يقدوش رواحهم يقدموا لساحة الوراء، وهو كان لهذا يجيب جماعته ويولي جيش مقابل جيش. وقت عادل هزته النغر على أخوه وحب يوري للناس الكل اللي هو بطل وينجموا يعملوا عليه، وجاب بندقية وخلينا نقولوا كارابينة، وضرب بياع الموتورات قتلوا على البلاصة، خلاه يعوم ويغطس في دمه. في تسلسل هالأحداث وبعد ما عادل قتل بياع الموتورات تم إلقاء القبض عليه، وبحكم اللي هو قاصر ادخل الإصلاحية على أساس يوصل للسن القانوني ومن بعد يعديوها للحبس. لكن الواقع هذه ما غيرت حتى شيء في السلوك متاع خالد خوه اللي باقي ذراعه في وجهه وباقي زايد على قدام في المشاكل، وكي يدخل في عركة يا يجبد مكحلة يا فر، ويبدأ يتيري على بعضه بطريقة عشوائية، يعني فين جات جات، لدرجة أنه في أول عام 2000 ضرب مجموعة من الناس بالكرتوش، جرح اللي جرح وبعث للإنعاش اللي بعث، ومن ألطاف الله ما مات حد. الشرطة حاولوا باش يعملوا له مطاردة وهرب منهم، وكي قاموا بتقصياتهم وعرفوه في الموجود حاولوا باش يطيحوه في كمين، وصار بينه وبين البوليسية تبادل متاع طلق ناري، والمشهد ولا كأنه فيلم ما بين المافيا والشرطة. ورغم هذا خالد منع وفلت منهم، أما ما تعداتش مدة كبيرة وتقتل بالكرتوش، كرتوش البوليسية بطبيعة الحال. عادل كما تعرفوا كان في الحبس يكمل في الربطية من أجل قتل بياع الموتورات، وكسمع بالخبر متاع مقتل خوه تجن ودخل في سينة أخرى، وحزن عليه بشكل كبير وقلبه تملاه بالحقد، ولا ناقم على البوليسية اللي قتلوا له خوه خالد وحطوه في الحبس ومعطاوش حتى فرصة باش يحضر في فينته، وهذا اللي باش يخليه يغرق أكثر وأكثر في عالم الانحراف والإجرام اللي اختاره هو بنفسه ومشاله بيديه سقيه. في تعاقب هالأحداث عادل دوب مخرج من الحبس، المنحرفين وأشبه المنحرفين متاع منطقة المحلة عملوا له حفلة بمناسبة خروجه كما يعملوا مزودة.

0: عنا لأي خليقة من زي اللي خرج من الحبس. المهم أنه عادل ولا معلم المعلمين ورث على أخوه، وهو كالله ينصر من صبح. وبطبيعة الحال هو سيطر على الحومة الكل والمحيط متاعها، وما يتحرك كان بكون فم الباندية والنشاشة والقفافة وغيرهم اللي يجيبوا الأخبار. الكلهم يجريوا في حدوده واللي يطلب يجيه. أمشنية كان خايف من العدام تاع خوه خالد اللي كان عامل معاهم مشاكل وقعدوا شادين عليه بونتو، وربما ينتقموا منه هو على أساس يخلصوا فيه اللي عملوا فيهم خوه قبل ما يموت. وغادي فين عادل جال باله باش يكون عصابة ويحمي روحه من الشرطة ومن المنحرفين الأخرين. ومش هذا برك، وهو جايكم الحديث. في نفس الترابط من الأحداث، عادل تخلى العالم المخدرات من بابه الكبير، وهذا طبيعي لأنه في الوقت ذاك تجارة الممنوعات في مصر في أوجه، وعادل ولا يشري ويبيع وعنده علاقات مع المزودين والمهربين الكبار، وعصابته كبرت لدرجة أنه منطقة المحلة الكبرى وما جا وراها ولا والسوق متاعه، وعصابته كبرت واحتلت المقابر اللي كانت ملجأ للمدمنين وتجار المخدرات في نفس الوقت. هذا من غير ما نقولولكم اللي هي من أخطر الأماكن على الإطلاق في مصر، معناها الجبانة اللي داخل لها مفقود واللي خارج منها مولود، وغادي الروح كالذبانة، وإذا الواحد معثرش في جثة يلقى روحه عاثر في جمجمة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عادل في ساعة ما طلع في القراز ليه ولقبوه بالزعيم، معناها قريب يعيطولو عادل قراد مش لينين قراد. وبالكش تقولوا اللي هو كان مكروه، أبدا، الناس يحبوه ويخافوا منه لأنه بتبيعته لا رحمة لا شفقة. أما هو كيقف مع المظلوم وما يتعداش على الناس، معناها لا يظلم لا يغور لا يفك، وإذا واحد استنجد بيه ويعرف اللي هو على حق يمشي للسيد اللي اعتدى عليه ظلمه ويعمل في عذابه صنعاء. وهذاك علاش يترعبوا منه والسيطرة متاعه فاتت المحلة وولات في البحيرة الكل ومحافظة الغربية ونفوذ سل الإسكندرية، معناها السيد ولا والي الانحراف ويحكم في 3 محافظات على الأقل. في عام 2008 باش تصير واقعة تغير مجريات الأحداث متاع القضية، وتتمثل في أنه عادل صارت له مشكلة مع واحد جاره اسمه فتحي عبد المقصود، ومش جاره بر، وحسب الجيران وجماعة الحومة يقولوا أنه أم فتحي عبد المقصود هذا ربيت عادل من اللي هو صغير، لأنه كما سبق وقلنا لكم أمه كانت تخدم موظفة، وهو كتخليه عند الجارة هذه اللي هي أم فتحي، معناها علاقة الجورة بيناتهم كانت قوية برشا. لكن المشكلة اللي صارت تجاوزت الصحبة والاستحباب، المسألة بدأت بخلاف ما بين فتحي عبد المقصود وجماعة أخرين من نفس المنطقة، وعادل كان عامل فيها كبير الحومة وسلك الواحلين، معناها حب يتدخل باش يحل الخلاف، لكن فتحي عبد المقصود ما حبش وشد صحيح وولات عركة ما بينه وبين عادل، اللي بالوقت مشى جاب 10 عثام 800 مسلحين وتحلت فيها واجهة ودار فيها الكرتوش. الضربوا 3 من عائلة عبد المقصود وأقاربه، واحدة اسمها فتحية عبد المقصود يعني أخته، وواحد اسمه محمد عبد العزيز، والثالث إيهاب. والكرتوشات اللي تلقاوها عملت لهم عاهات، يعني سقوط مستمر في ساقيهم، وواحد منهم ولا معاق تماما. وبما أنه الشيء اللي صار بالنسبة للأمنيين هو جناية، عادل تحكم عليه ب25 سنة حبس، لكن هو كان في حالة فرار، والمنحرفين اللي معاه وخلينا نقولوا عصابته كانوا يحميوا فيه ويخرجوا معاه، ووقت اللي يبدأ الحاكم يدور يخبيوه. عادل بعد الحادثة هذه كان يتصور أنه فتحي ينجم ياخذ بخاطره رغم اللي صار الكل، معناها يتدخل بالحسنة ويأثر على كل اللي صار لهم سقوط باش يتنازلوا على الدعوة متاعهم، يعني سامحوه. وعلى هذاك بعث جماعة حكماء الفتحي باش يطلبوا منه السماح. هو قال لهم يستحي، عادل تسبب في إعاقة لثلاثة من الناس تحبهم يتنازلوا ذويو. لكن المشكلة ماهيش هذه برك، وإنما أصحاب الشر دخلوا على الخط ولاو يعمروا في هذا منا والآخر من غادي، وقالوا العادل رد بالك من فتحي، راهو يحبك تتشد وتدخل للحبس وما تخرج كان بعد 25 سنة. المهم أن الفتان هذم والفتنة أشد من القتل، عمروا عادل تعميرة اللي هي وخلاوه يحقد على فتحي بشكل كبير، خاصة وأنهم فهموه اللي فتحي هذا كان مرشد متاع بوليسية، معناها يهزلهم الشاردة والواردة وإذا كان لزم يعطيهم الأخبار الكل بالتدقيق، لأنه كانت عنده قهوة ومالي القهاوي مجبورين باش يكونوا مرشدين متاع الشرطة بالسيف عليهم، معناها يلزمهم يعطيوا التفاصيل للأمنين على الخلايق وعلى المشبوه فيهم الكل. في تتالي هالأحداث عادل بعد ما سمعها كلام الفتانة قال لهم مادام فتحي ما يحبش يقبل الصلح لأنه يحب يسلمني للشرطة خليه يستنى، أما لازم باش يبتى في السعدة والهبتة. وبما أنه عمل البلان تاع إيسونس سريع الالتهاب بالحقد والكراهية، عادل جاب معاه خمسة في الجرة مسلحين وهو سادسهم، وكانوا كلهم لثمين وعندهم بندقيات آلية يعني أوتوماتيك. ونهار 5 مارس 2009 امشاوا بكلهم القهوة فتحي في النهار وعين القائلة، ولقراوا حساب للناس المتعدية في الشارع ولا الكبار ولا الوليدات الصغار ولا اللي جايين من المكتب، وطول وقفوا مقابلين للقهوة اللي تبعد 50 متر على مركز شرطة المحلة، وبدال كارتوش يخيط. الحاصل للمشهد تقول بابلو إسكوبار وإلا التشابو داخلين بش يصفيوا حساباتهم مع أعدائهم، والشي اللي عملوه ما يتشاف كان في الأفلام، الناس تنقز من بلاصة لبلاصة والطايح أكثر من الواقف، واللي تيح يتعفس وما تسمع كان أهرب لتموت، ما نحكي وش عالسياح متاع النساء والوليدات الصغار والبنيات الصغار خلف اللي موجودين في القهوة، لأنهم تحصلوا غادي ما نجموش يهربوا، خافوا لتجي فيهم رصاصة طايشة، وعلى هذاك تدرقوا كما نجموا، شي ورا الكونتوار وشي تحت التواول. وعادل القراد يسيح من برا ويقول لهم اخرجوا عليكم الأمان، مانيش حاجتي بيكم. مختصر الحديث، عادل اقنع اللي قاعدين في القهوة وخرجوا يمردوا مردان، وأول فرصة القهوة اعطاوا على سقيهم وخلاو أهل بلا في بلاه، معناها عادل وجماعته هو ما فتحي عبد المقصود مولى القهوة، ومن غادي خرج جواب المتاع رصاص للواجهة متاع القهوة وما بقى فيها كان فتحي عبد المقصود. عادل امشيله واحدة واحدة والقاه لابد وراء الكونتوار، قال له انت تحب تبعثني للحبس وتتخلص مني، هاني انا باش نتخلص منك توا ونبعثك للدنيا الاخرى. ومن غير ما زاد حتى كلمة فرغ فيها الرصاص اللي موجود في السلاح متاعو الكل، خربوا كل كسكاس. ومن بعد خرج قدام القهوة وكلم الناس الكل وقال لهم هاو فتحي اللي يحب يردمني في سيلون اردمته أنا في قهوته، باش هكاك نعلمه كيفاش يخدم صباب عند الحاكم، وباش نصفي حساب أي مرشد آخر مدامني موجود. وبعد ما كمل كلامه عمل تورني متاع كارتوش في الهواء، ومنها ركب هو وجماعته طاروا وما خلاه وراهم كان دخان الكارتوش والغبار متاع الكراهب. هذا من غير ما ننساو اللي المركز متاع الشرطة كان بعيد على القهوة 50 متر إذا كان طارت. في تسارع الأحداث أعوان الشرطة المصرية جاءوا ودخلوا للقهوة ولقاو فتحي يعوم ويغطس في بركة متاع دم. حاولوا باش يخلطوا على عادل وعصابته، لكن من غير نتيجة. الجماعة تبخروا ما لقاوش ريحتهم، مع العلم وأن عادل كان محمي برشا، وحتى المرشدين ما عندهم عليه حتى خبر. ومدام الأمنيين ما وصلولوش، عادل باش يولي أسطور على حالها. وكثرت الإشاعات والأقاويل وتقلقيل، وقالوا القلقالة عنا تلاكس وخبار، وخبر تجيبوا الصنارة، وخبير عمر ما صار، قال لي قتلك، قالوا قلنا وعمرك ما تعرف لي قال. وهذا يقول اللي عادل يخدم مع الشرطة، ومسألة الانحراف هي طريقة باش يغطي بها نشاطه مع الحاكم. واللي يقول اللي عادل اصدم على ضابط شرطة في داره وقال له النجم نقتلك، أما مانيش باش نعمل هالعملة. هاوك زملائك يعرفوا اللي أنا النجم نوصل لأي واحد فيكم. وفي نفس هالسياق أو المضمار، الحديث ولا على بركاجات عملوهم أفراد عصابة عادل البوليسية بما فيهم صغارهم، وهدوهم بالقتل في صورة ما إذا. الحاصل اسم عادل العفيفي ولا على كل لسان، والناس ما تحكي كان عليه، حتى لين حس بروحه زعيم بالحق وحد ما يقف قدامه. والغرور كبر بيه برشا، معاه هو هارب من الحاكم ويستفز في البوليسية، وكل مرة يمشي لهم البلاصة، ولا بطل عند الناس وأولاد الأحياء الشعبية، لدرجة أنه فيهم اللي ضربته العدوى، ولا يحب يعمل كيما عادل العفيفي. معناها كر على برشا شباب اللي حاولوا باش يجربوا، وكلاهم المصبت ولقاوا رواحهم في الحبس. ولهنا السؤال المطروح، اشنية اللي مازال ما عملوش عادل؟ ما نسبوش الأحداث وبقاو معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فهم. نهج التريبيونال والدريبة.
1: الراديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية، خليكم برونشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف نهج التريبيونال والدريبة. والغونديفو يكمل، تسمعوا روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
2: ديوان فهم صوتكم.
0: نهج التريبيونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في مصر وبالتحديد في المحلة الكبرى، الوقايع بدأت مع واحد اسمه عادل العفيفي. تولد في عائلة بسيطة، البو يرسم في لوحات زيتية ويبيع، والأم موظفة. عادل من اللي صغير تبع ثنية خوه خالد، ولا منحرف، لا ولا فاتوا أصلا، حتى لين وصل به الأمر أنه قتل واحد يبيع في الموتورات بسبب بعركة ودخل الإصلاحية. لكن خوه خالد قعد دارب حتى لين البوليسية نصبوا له كمين وقتلوه. عادل بعد ما عدى ربطيته وخرج من الحبس ناقم على الحاكم لأنه قتلوا له خوه، وعمل عصابة وسيطر بها على المحلة بما فيهم المحافظات الأخرين، ودخل بقوة في عالم الإجرام والمخدرات. وفي الأثناء قتل واحد اسمه فتحي في قهوته لأنه عنده معاه خلافات كبيرة، ودار بيناتهم الكرتوش، وعادل وعصابته جرحوا 3 من رجال فتحي اتسبوا لهم في إعاقة دائمة. بطبيعة الحال عادل تحكم عليه ب25 سنة، لكن كان في حالة فرار. حتى لين نهار من نهارات مشال فتحي في قهوته وقتلوا قدام الناس الكل، لأنه وصلوا خبر وقالوا له اللي هو ناوي باش يبيعه للحاكم ويدخله للحبس. في المرحلة هذه من القضية، علاش ما تقولش اللي كان ثم واحد اسمه أحمد أبو العمايم من التجار الكبار متاع المحلة، لكن نشاطه الحقاني هو المخدرات. السيد هذا كان مغول على السوق، وملي عادل ولا هارب من الشرطة زاد غول أكثر، وقال ارتحنا منه هالفرخ، وأنا توا باش نسيطر على السوق بكل، ولا عاد لا عادل ولا غيره، أنا كبير المحلة. وبتبيعة الحال الكلام هذا وصل للعادل وتغشش برشا، لأنه حاسب روحه هو زعيم الزعماء والمحلة بعبادها ودوابها متاعه. مختصر الحديث، أبو العمايم حب يستفز عادل وقال ماذا مهارب من الحاكم يلزمني نهينه باش يعرف شكون اللي يحكم. والفكرة اللي جاته أنه يتسلط على الذراع اليمين متاع عادل، مع العلم أنه السيد هذا راجل كبير وله محل تفتيش وله الجماعة اللي يزدموا على قهوة فتحي ولا عنده لا سوابق ولا مشاكل. أما شنية، عادل كان مكلف برشا مهمات وعاتي فيه الثقة. ولهنا يقول القائل، علاش أبو العمين اتسلط على الراجل هذا بالذات؟ ابقوا البساطة هوك زعمة زعمة يعطي درس العادل وعصابته. أشني اللي عمل؟ اتلعب حكاية لراس والأساس باش يخلي الذراع اليمين متاع عادل يطلب منه السماح قدام الناس، ليه لي شيء إلا باش يذل ويذل عارفه قدام الخلق. أبو العمايم وعصابته عملوا كمين وجابوا الذراع اليمين متاع عادل اللي ما كان فهم شيء، وأجبروه باش يبوس ساقين أبو العمايم قدام سوق كامل. وهو كان الناس الكل يفهموا اللي عادل العفيف يتفسخ من المشهد. وبطبيعة الحال الخبر وصل للعادل وبدا يخطط باش يرجع الضربة متاعه، وعمل كمين لأبو العمايم وهو مروح للمحلة في كرهبته مع شيفورو. انصب له براج وقعد يستنى فيه هو وعصابته، ودوب ما طلت كرهبته لقى روحه متوق بجماعة ووجهوا له سلاح وهبطوه منها. عادل مشاله وقال له بوس ليديا. أبو العمايم طبس وباسلو يده، ولهنا عادل قال له هاني سمحتك. أبو العمايم مفرح مشى في باله بالحق، لكن عادل كان محضر له مفاجأة مش مفاجأة، وفرغ فيه الكرتوش متاع شارجيرو الكل. ومن كثر الغل جاءوا كرتوشات طايشين في الشيفور متاع أبو العمايم اللي اسمه محمد الأسود، والمسكين هبط ساكت. وبتبيعة الحال بالطريقة هذه عادل ذل أبو العمايم وفسخه من التاريخ جملة. ولهنا أكيد راك مفهمتوا أنه عدد الضحايا متاع عادل وصل الأربعة، معناها ولا يستحق لقب السفاح. في تصاعد هالأحداث الموت متاع أبو العمايم شعلة النار متاع عائلته. وبتبيعة الحال المسألة ما هيش باش تتعدى بالساهل، ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الضحية عنده أخوه اسمه جميل حب ينتقم، ومشال دار عادل اللي فيها أم وحدها وشعل فيها النار، وجاب ربي المرأة ما صار لها شيء. لكن عادل وقتها تحلف في عائلة أبو العمايم الكل وقال لهم لما نحرق لكم دياركم وكراهبكم وكل ما تكسبوا، وإذا لزم أنتو ما زاد نحرقكم. الناس مشى في بالهم اللي باش تتحل حرب أقوى من اللي عملهم عادل الكل. لكن صارت مكالمة هاتفية ما بين عادل وجميل، ويا لندراش كون سجلها وسربها وتنشرت في المحلة الكل.
3: ألو،
4: أيوة من معاي؟
3: أنا جميل عادل.
4: إزاي يا جميل؟
3: الله يسلمك عادل.
0: واللي سمعوها تفاجئوا، وما المفروض جميل خذ ضحية في المكالمة هذه يكون منفعل ويتحلف في عادل اللي قتل أخوه. لكن الغريب في الأمر أنه جميل طلب من عادل العفيفي باش يسامحه على عملة حرقان دار أمه، ويحب يحل معاه صفحة جديدة، وقال له اللي تحب عليه نعمله لك غير سامحني. عادل قال له ترجع دار أمي كما كانت بمحتوياتها. جميل قال له حاضر، واضح اللي هو كان خايف من عادل خوف كبير لدرجة أنه موت خوه أبو العمايم ولات جزئية بسيطة وهامشية في المسألة الكل. لكن عادل من شيرته هزوا الغرور والأنام تاعه، وما كانش فاهم اللي جميل تحرق على خوه ومعقول باش يعمل ردة فعل. ولهنا نسمعوكم جزء من المكالمة اللي صارت ما بين جميل وعادل.
4: انبسطت يا المولات في شقة أمي؟
3: أنت موت أخويا عادل.
4: أخوك ما
3: انت
4: عارف؟
3: ما انت عارف اخوك كان طالع على ذمتي ليه وعامل ايه ومسوي ايه؟ ما انت فاهم اخوك كان بيعمل ايه؟
4: بالله العظيم يا عادل ما عمل حاجه والله ما عمل حاجه.
3: ما علينا، الله يرحمه، هو ده نصيبه، هو ده نصيب الله. انت تولع شقه امي ليه؟
4: ما انا يعني انت عايز تضربني بالقلم وما اقولش اه يا عادل.
3: يعني انت كده انبسطت؟ صل على النبي. انا مش طلعت شقه اخوك محمد؟ خدت منك كابينه
4: مظبوط.
3: انا ما ولعتهاش ليه؟
4: اشكر يا عم عادل اللي انت عايزه انا اعمله لك.
3: بص يا جميل، صل على النبي، انا كده كنت هطلعك من القضيه دي كده من غير ما يبقى حد يكلمني عشان خاطر مستقبلك مش عشان خاطر حاجه.
4: وانا عارف ان انت بتخاف على مستقبلي وانت قلت
3: قبل كده. فاكر لما احمد قاسم زنقك عايز اعورك وانا خدتك من ايده قلت لي ده انا اخوك الصغير؟
4: مظبوط.
3: قعدت تشتم ورفعت بندقيه واحنا نعمل واحنا نسوي واحنا مش عارف ايه وعملت. طب ليه يا ابني ما سبتونيش في حالي ليه يا ابني؟ ما انا كنت سايبكم في حالكم.
0: في نفس الاطار وبعد هكا المكالمه، جميل مشى في باله للمشكله اتحلت. هاو كيريق لدار ام عادل يدهنها ويدهن الواجهه متاع البلاص ويجيب اثاث جديد ويتيح الكاف على ظله. لكن عادل قال له بكل خبث، مازال حق خوكم، اش تستناو؟ اجاو خذوا ثاركم مني. جميل فهم اللي السيد يتمسخر عليه، ومن غير ما نقولولكم انه المكالمه هذه وصلت للشرطه المصريه، وهما بطبيعتهم كانوا يرصدوا في التحركات متاع عادل ويعرفوا اللي هو يتنقل ما بين الغربيه والبحيره والاسكندريه، لكن ما يسخنش بلاستو. وعلى هذاك البوليسيه سخروا عشرات المرشدين باش يطلعوه وين موجود. ورغم اللي كل مره الامنيين يعملوا مداهمات لديار مشبوهه ويشدوا فيها افراد من العصابه متاعو، هو ريحته ما فماش. في الحقبة هذه من القضية وفي أوائل 2010 وبعد مجهودات كبيرة للأمنيين، جاتهم معلومة أنه عادل العفيفي موجود في شقة في منطقة كرموس بالإسكندرية، وكان يستعمل فيها باش يهرب المخدرات من غادي للمحلة. والبورتمان هذا كان وكر من أوكار عصابته، يخبي فيه كميات مهمة من المخدرات اللي تاجر بيهم. كيفاش الشرطة عرفوا مكانه؟ المسألة بكل بساطة، بقاو يتبعوا في واحد من أفراد عصابته اللي قريب منه برشا، حتى لين شدوه بكمية مهمة متاع حشيش. استنقوه وفرحوا بيه فوق اللازم، وقر على كل شيء بما فيهم القابلة اللي قبلته طول القماطة متاعو، واعطاهم معلومات دقيقة على عادل وأفراد العصابة الأخرين، وزاد نبههم اللي هو عنده ترسانة متاع سلاح وذخيرة يشدوها عوام، معناها مناخس وكانت دبابات. في تسارع الأحداث وفي المرحلة هذه بالذات يلزمكم تعرفوا اللي عادل تلموله بارش حكام بعد الجرائم اللي عملهم، ومن جملتهم قضية فتحي عبد المقصود اللي تحكم فيها بالإعدام نهار 2 فيفري 2010. والصدفة حبت أنه المكان اللي متخبي فيه، أو بالأحرى المخبرين هما اللي علموا عليه، يعني على الشقة اللي موجودة في كرموس في الإسكندرية، وتم التحديد متاع مكانها نهار 7 فيفري. الأمنيين حضروا كمين وطوقوا البلاص وملاوه بالأعوان المدنيين المسلحين، واستعملوا أجهزة التنصت باش يكبتيوا أقل حركة في الشقة. والعملية شاركوا فيها قوات الأمن العام بما فيهم أمن الدولة، معناها أكثر من شطر البوليسية متاع مصر. وزير الداخلية كان يتابع في كل شيء لحظة بلحظة ويأكد عليهم اللي هما يلزمهم يشدوا عادل حي على أساس تصير له محاكمة ويكون عبرة لمن يعتبر، لأنه تحدى الدولة. مختصر الحديث، وقت اللي الأمنيين جاهم أمر باش ينطلقوا في عملية الاقتحام، عادل وجماعته واجهوهم بوابل من الرصاص، وبطبيعة الحال أنواع الأسلحة الكل كانت موجودة عندهم، من البندقية للكليشنكوف ومناقص كان القنابل اليدوية، ويمكن عندهم وما استعملوهمش. المهم أنه الجماعة اللي حبوا يهربوا خرجوا من الشقة كلاهم الكرتوش، وفي المقابل البوليسية كيف تجرحوا منهم برشا، وفيهم اللي هزوه للسبيطار في حالة خطيرة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، تبادل الطلق الناري ما بين عادل وجماعته والبوليسية بقى قرابة الساعتين كاملين وما هفتش فيهم الكرتوش. لكن عملية الاقتحام تمت بنجاح، والشرطة تمكنوا باش يوصلوا العادل وما لقاو معاه حتى حل كان رصاص. في نفس الإطار الأمني وفي هكا المداهمة، عادل تضرب بعشرة كرتوشات بالضبط، أربعة في كرشه، أربعة في صدره، وواحدة في كتفه، وواحدة في راسه، وهي اللي كانت القاتلة. الجثة متاع عادل بطبيعة الحال هزوها للتشريح في كوم الدكة في الإسكندرية، ومن غادي يتسرب فيديو يتشاف فيه وهو جثة في وسط المشرحة. وبالطبيعة الحدث هذا كبير برشا، لأنه أي فرملي أو حد يخدم في السبيطار باش ينقز على الفرصة، لدرجة أنه مصر بكلها شافت هكا الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي. لكن الحاجة اللي قعدت ما عندهاش تفسير بالكل هي الشعبية متاع عادل اللي لقبوه بالسفاح المحبوب، والجنازة متاعه اللي صارت في المحلة امشاو فيها 10,000 بما فيهم اللي كانوا الأعداء متاعه أو عندهم ثار معاه. في نهاية القضية وحسب الأقوال متاع الناس، قالوا أن وقوف عادل مع المظلومين هو اللي خلق له شعبيته الكبيرة، وخلف هذا كان حنين وسخي، وأي واحد زوال يحب يعرس يعاونه، وأي واحدة يتيمة ما عنده حد يزهزلها، يعني كان ياخذ من عند الغنية ويعطي للفقراء، تماما كيما الشعراء السعاليك يهجموا على القوافل ويهزوا اللي يهزوا ويعاونوا الناس المحتاجين. أما رغم هذا الكل عادل يبقى مجرم وقتال رواح، وحتى شيء ما يغفر له، معناها يستاهل اللي صار له. وعلى هالنهاية الطبيعية السفاح عمل بعماله، ما بقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
2: ديوان فهم
5: تبع الموسيقى.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وفي ماتنا للعادة. مرحبا بكم في ريف ماك الاثنين 11 ماي 2026، ساعتين ونص العادة نترافقوا فيهم إن شاء الله من توا حتى للتسعة ونص في صبحية. إن شاء الله تكون يا ربي أسعد الصبحيات، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. ساعتين ونص كما قلت نحكي فيهم على مسار في تونس والعالم، العاصمة وتونس وال24 ولاية حبسوا أنفسهم البارح على وقع مقابلة الدربي المنتظرة الأربعة متاع العشية. انطلقت المقابلة الإفريقي، أثناء الحدث الإفريقي ينتصر على الترجي أمام جمهوره، هدف مقابل صفر دقيقة 115 تقريبا، والزعلوني يهدي حبايه الأحمر والأبيض. البطولة رقم 14 للإفريقي، باش يكون هذا الأخبار نتاعنا في التراث بعد شوية. الإفريقي والبطولة وانتصار البارح في سيناريو خليني نقول هيتشكوكي للمقابلة، مقابلة كانت في قرار تحكيمي نجم اللقب يمشي من فريق إلى فريق، شفتوا اللحظات الأخيرة وترقب الفار، ثم كان قرار الحكم اللي خليني نقول أقر هدف النادي الإفريقي. نحكيه في هذا، نحكيه في بقية الأخبار تيلة الساعتين ونص. نسلم عليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله طريق السلامة للناس اللي قصد ربي، وبالنجاح لصغيراتنا اللي عديوا في الامتحانات. سوديسي يحضر معنا في حلقة اليوم. نبدأ ترحيب بالكابيتانو بالبرنس، أكيد البرنس متغشش على الهزيمة، باش نحكيه على أسبابها وتداعياتها بالنسبة لفريقه الترجي. برنس صباح الأنوار وكيف الحال؟
1: إن شاء الله نهاركم سعيد، بداية أسبوع موفقة لكل من قاعد يتبع فينا. عندي كلمتين باختصار باش نقول ألف مبروك للنادي الإفريقي، فوزوا بالبطولة رقم 14. الترجي مطالب بالانتصار في المقابلة الأخيرة ضد بنقردان إذا حب يبقى في رابطة الأبطال الإفريقية. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله ربي بقى لنا وعليكم الستر إلى يوم السبت.
0: أمين يا ربي، ربي يحفظنا وربي يحفظكم ويحفظ الجميع. أكيد متغشش زيادة الجروز زيادة المكي زيدور صباح النور.
2: أهلا بيك رفيق، رحب بيك ورحب بالناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله العباد قصد ربي الخدمة يكونوا بخير. بارح يا رفيق فجأت أصحابي الكلوب يستي ومشيت لهم ومشيت بس أتخوش كي مشيت يا أخوي، كيما قال حاجة مبروك، بطولة مزيانة طرح مزيان ميريتي للكلوب رفيق، حب ولا تكره كي تعرف كيفاش توقف إيكيب وتعمل كونتر أتاك، هذيك هي الكرة. ولكن أنا مع كلام الحاج، معناتها بالنسبة للترجي راهو طرح بنقردان أمبورتون على الأخر، توا صفاقس وراك صفاقس بان بوان، دونك الجورني جاي باش تكون مهمه بالنسبه للصفاقس وبالنسبه للترجي. ان شاء الله نهاركم سعيد، وبربي يا رفيق ديديكاس سبيسيال جماعه الباك بلون يسيسوا رواحهم، وان شاء الله معناتها بالتوفيق، وان شاء الله يعديوا دي زيكزامان مزيانين. وبربي بربي بربي جماعه الباك بلون يا رفيق يركزوا في الباك، خاطر وليت فما فويت في الباك بلون. طب شنو هي المنفعه نتاعها تسيب الباك بلون تتخرجوا في الفيسبوك وكل ما عنده حتى منفعة؟ أوروزمون بدلوا للدوار في أريانا، وزارة التربية بدلت وكل، أما ما عندها بالحق واحد لازم يجرب
0: الفويت ما سرتش، ما تم التفتو على طريق المندوبية والوزارة توقفت الفويت، بدلوا الامتحانات افكتيفمون. ما يقول خايل تبحث على أنك باش تعدي اكزامان في باك بلو، ربي يهدي الجميع. والحمد لله أن الوزارة تدخلت، المندوبية تدخلت،